0: مجددا. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fm.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد.

أنا من هناك، ولي ذكريات ولدت كما تولد الناس، لي والدة وبيت كثير النوافذ، لي إخوة أصدقاء وسجن بنافذة باردة، ولي موجة خطفتها النوارس، لي مشهدي الخاص، لي عشبة زائدة، ولي قمر في أقاصي الكلام، ورزق الطيور وزيتونة خالدة، مررت على الأرض قبل مرور السيوف على جسد حولوه إلى مائدة. أنا من هناك، أعيد السماء إلى أمها حين تبكي السماء على أمها، وأبكي لتعرفني غيمة عائدة. تعلمت كل كلام يليق بمحكمة الدم كي أكسر القاعدة، تعلمت كل الكلام وفككته كي أركب مفردة واحدة هي الوطن. قريبا من السور، سور المدينة، أمنع نفسي من الاعتراف بأني رأيت الذين سيأتون بعد قليل، سيأتون بعد قليل ويبنون أسوارهم حول سور قديم يحيط بسور قديم، وأني رأيت الذين مضوا من هنا ومضوا من هنا بعدما بنوا سورهم حول سور قديم يحيط بسور قديم. قريبا من السور أرسم سلسلة من نجوم ودائرة من نجوم، وأبحث عن حاضر كان أو حاضر كان أو حاضر سيكون. أفي وسعنا أن نكون هنا الآن؟ في وسعنا أن نكون ونبني أسوارنا ها هنا، ها هنا حول سور قديم. سألت القصيدة فغرورقت بالغيوم. هنا تنتهي رحلة الطير، رحلتنا رحلة الكلمات، ومن بعدنا أفق للطيور الجديدة، من بعدنا أفق للطيور الجديدة. ونحن الذين ندق نحاس السماء، ندق السماء لتحفر من بعدنا طرقات، نصالح أسماءنا فوق سفح الغيوم البعيدة، سفح الغيوم البعيدة. سنهبط عما قليل هبوط الأرامل في ساحة الذكريات، ونرفع خيمتنا للرياح الأخيرة، هبي وهبي لتحيا القصيدة. ونرفع خيمتنا للرياح الأخيرة، هبي وهبي لتحيا القصيدة، وتحيا الطريق إليها. ومن بعدنا سوف ينمو النبات ويعلو النبات على طرق لم يطأها سوانا، على طرق دشنتها خطانا العنيدة. هنا سوف نحفر فوق الصخور الأخيرة، تحيا الحياة وتحيا الحياة، ونسقط فينا ومن بعدنا أفق للطيور الجديدة. الإمضاء محمود درويش.

إشراقات. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.

0: هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، هذا الرصيف وما عليه من خطايا وسائل المنوي لي، ومحطة الباص القديمة لي، ولي شبحي وصاحبه، وآنية النحاس، وآية الكرسي، والمفتاح لي، والباب والحراس والأجراس لي، لي حذوة الفرس التي طارت عن الأسوار لي، ما كان لي، وقصاصة الورق التي انتزعت من الإنجيل لي، والملح من أثر الدموع على جدار البيت لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي بخمسة أحرف أفقية التكوين لي، ميم المتيم والميتم والمتمم ما مضى، حاء الحديقة والحبيبة حيرتان وحسرتان، ميم المغامر والمعد المستعد لموته الموعود منفيا مريض المشتهى، واو الوداع الوردة الوسطى، ولاء للولادة أينما وجدت ووعد الوالدين، دال الدليل الدرب دمعة دارة درست، ودوري يدللني ويدميني، وهذا الاسم لي، وهذا الاسم لي، ولأصدقائي أينما كانوا، ولي جسدي المؤقت حاضرا أم غائبا، متران من هذا التراب سيكفيان الآن، لي متر وخمس وسبعين سنتيمترا، والباقي لزهر فوضوي اللون يشربني على مهل، ولي ما كان لي أمسي وما سيكون لي، غدي البعيد وعودة الروح الشريد، كأن شيئا لم يكن، وكأن شيئا لم يكن، جرح طفيف في ذراع الحاضر العبثي، والتاريخ يسخر من ضحاياه ومن أبطاله، يلقي عليهم نظرة ويمر، هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي، أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب، فلست لي، أنا لست لي، أنا لست لي.
1: إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني،

0: إشراقات. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.
1: فرحا بشيء ما خفيف كنت أحتضن الصباح بقوة الإنشاد، فرحا بشيء ما خفيف كنت أحتضن الصباح بقوة الإنشاد، أمشي واثقا بخطاي، أمشي واثقا برؤاي، وحي ما يناديني تعال، كأنه إيماءة سحرية وكأنه حلم يدربني على أسراره لأكون سيد نجمتي في الليل، معتمدا على لغتي. أنا حلمي، أنا أم أمي في الرؤى، وأبو أبي وابني أنا. فرحا بشيء ما خفي كان يحملني على آلاته الوترية الإنشاد، يسقلني ويسقلني كماس أميرة ما لم يغن الآن في هذا الصباح فلن يغن. أعطنا يا حب فيضك كله لنخوض حرب العاطفيين الشريفة، فالمناخ ملائم والشمس تشحذ في الصباح سلاحنا. يا حب، لا هدف لنا إلا الهزيمة في حروبك، فانتصر أنت انتصر واسمع مديحك من ضحاياك، انتصر سلمت يداك وعد إلينا خاسرين وسالما. فرحا بشيء ما خفي كنت أمشي حالما بقصيدة زرقاء من سطرين عن فرح خفيف الوزن مرئي وسري معا، من لا يحب الآن في هذا الصباح فلن يحب.

إشراقات. نحن أحياء وباقون وباقون وللحلم بقية.

عن الفارق الهش بين النساء وبين الشجر، وعن فتنة الأرض، عن بلد لم أجد ختمه في جواز السفر. وأسأل يا سيداتي ويا سادة الطيبين، أأرض البشر لجميع البشر كما تدعون؟ إذن أين كوخي الصغير وأين أنا؟ فتصفق لي قاعة المؤتمر 3 دقائق، 3 دقائق حرية واعترافا. فقد وافق المؤتمر على حقنا في الرجوع ككل الدجاج وكل الخيول إلى حلم من حجر. أصافحهم واحدا واحدا، ثم أحني لهم قامتي وأواصل هذا السفر إلى بلد آخر، كي أقول كلاما عن الفرق بين السماء وبين المطر، بين السراب وبين المطر. وأسأل يا سيداتي ويا سادة الطيبين، أأرض البشر لجميع البشر؟

É.

والقمر طلع والخوف.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى معتمدي تكلسة من ولاية نابلة، حيث عاين قرية المرناكية ومرسى الأمراء ومنطقة المنقع واستمع إلى مشاغل المواطنين. كما طلع رئيس الجمهورية على الوضع البيئي والتنموي بالجهة. وزارة التربية تضبط طاقة استيعاب المعادن النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة في حدود 3750 مركزا موزع على مختلف الجهات حسب قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية بتاريخ الأمس 19 من مايو. قسم الاستعجال في المستشفى الجامعي الحبيب بوغاثا في بنزرت سيكون وظيفيا بالكامل بداية من الأسبوع القادم، ذلك ما أعلن أبو الجهة سالم بن يعقوب في بلاغ نشرته الولاية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك. في سياق الاستعداد عيد الأضحى الموافق لـ 27 من مايو، دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى الالتزام بجملة من التوصيات والإرشادات الأساسية لضمان سلامة الأضاحي وحماية المستهلك. وشملت التوصيات المضمنة بلاغا ذا صلة عنوانه عيد أضحى دون مخاطر صحية، شملت مختلف مراحل التعامل مع الأضاحي منذ اقتنائها ونقلها حتى ذبحها وسلخها وتقطيعها وحفظ اللحم، فتأكد من سلامة الأعضاء والسقيطة وطريقة تصبير الجلد، وذلك حفاظا على الصحة العامة وحماية المستهلك. في العالم وفي تطور لافت، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي أمس لصالح تقديم مشروع قانون صلاحية الحرب للتصويت، والذي يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إصدار أوامر بشأن المزيد من الهجمات العسكرية على إيران من دون الحصول على تفويض من الكونغرس. موقف مجلس الشيوخ هذا تم التوصل إليه بعدما انضم 4 من أعضاء الأغلبية الجمهورية إلى الديمقراطيين في التصويت. وإذا تم تمرير مشروع القرار يتعين أن يحظى بموافقة مجلس النواب الغرفة الثانية في الكونغرس قبل أن يوقعه ترامب ليصبح قانونا نافذا. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر، مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

0: إشراقات القصيدة.
1: لا أنام لأحلم، قالت له، بل أنام لأنساك. ما أطيب النوم وحدي بلا صخب في الحرير. ابتعد كي أراك وحيدا هناك، تفكر بي حين أنساك. لا شيء يوجعني في غيابك، لا الليل يخدش صدري ولا شفتاك. أنام على جسدي كاملا لا شريك له، لا يداك تشقان ثوب الملاك، ولا قدماك تدقان قلبي كبندقة عندما تغلق الباب. لا شيء ينقصني في غيابك. نهداي لي، سرتي، نمشي، شامتي ويداي وساقاي لي، كل ما في لي. ولك الصور المشتهات، فخذها لتؤنس منفاك، وارفع رؤاك كنكب أخير، وقل إن أردت هواك هلاك. وأما أنا فسأصغي إلى جسدي بهدوء الخبيرة. لا شيء، لا شيء يوجعني في سريري سوى الكون.

حياتي بحبك حيرتي حبك ضوعتي قلبك لوعتي قلبك لالي بحبك حيرتي حبك.

ولا أول في مرة سبت خصامه.

إشراقات. إشراقات. وأمرت قلبي كن حيادياً، كأنك لست مني.

الجميلات هن الجميلات، نقش الكمنجات في الخاصرة. الجميلات هن الضعيفات، عرش بلا ذاكرة. الجميلات هن القويات، يأس يضيء ولا يحترق. الجميلات هن الأميرات، ربات وحي قلق. الجميلات هن القريبات، جارات قوس قزح. الجميلات هن البعيدات، مثل أغاني الفرح. الجميلات هن الفقيرات، كالورد في ساحة المعركة. الجميلات هن الوحيدات، مثل الوصيفات في حضرة الملكة. الجميلات هن الطويلات، خالات نخل السماء. الجميلات هن القصيرات، يشربن في كأس ماء. يبدو القصيرات كثيرات. الجميلات هن الطويلات، خالات نخل السماء. الجميلات هن القصيرات، يشربن في كأس ماء. الجميلات هن الكبيرات، مانجا مقشرة ونبيذ معدق. الجميلات هن الصغيرات، وعد جديد غدا براعم زنبق. الجميلات كل الجميلات، أنت إذا ما اجتمعنا ليخترن لي أنبل القاتلات.

من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ وأنا لم أكن حجراً صقلته المياه فأصبح وجهاً، ولا قصباً ثقبته الرياح فأصبح ناياً. أنا لاعب النرد، أربح حيناً وأخسر حيناً. أنا مثلكم أو أقل قليلاً. ليس لي أي دور بما كنت، لو أن ذاك المكان الزراعي لم ينكسر ربما صرت زيتونة أو معلم جغرافيا أو خبيرا بمملكة النمل أو حارسا للصدى. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ ربحت مزيدا من الصحو لا لأكون سعيدا بليلتي المقمرة، بل لكي أشهد المجزرة. نجوت مصادفة، كنت أصغر من هدف عسكري وأكبر من نحلة تتنقل بين زهور السياج، وخفت كثيرا على إخوتي وأبي، وخفت على زمن من زجاج، ومشى الخوف بي ومشيت به حافيا ناسيا ذكرياتي الصغيرة عما أريد من الغد. لا وقت للغد، لا وقت للغد. أمشي، أهرول، أركض، أصعد، أنزل، أصرخ، أولول، أسرع، أبطئ، أهوي، أخف، أجف، أسير، أطير، أركض، أنسى، أرى، لا أرى، أتذكر، أسمع، أبصر، أهدي، أهلوس، أهمس، أصرخ، لا أستطيع، أسقط، أعلو، وأهبط، أدمى ويدمى عليّ.

0: وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام.

وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى معتمدي التكلسة من ولاية نابلة، حيث عاين قرية المرنقية ومرسى الأمراء ومنطقة المنقع واستمع إلى مشاغل المواطنين. كما طلع رئيس الجمهورية على الوضع البيئي والتنموي بالجهة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن برمجة 90 خطة انتداب بعنوان سنة 26 و 2000 لسلك المدرسين التكنولوجيين حسب ما ورد على صفحة مجلس النواب. منسق الغرفة الوطنية لتجميع وتخزين الحبوب منذر الفرجاوي يتوقع أن يكون الانتاج خلال هذا الموسم أفضل من السنة الفارطة، مشيرا بالخصوص إلى توفير 524 ألف قنطار من البذور الممتازة هذا الموسم، مؤكدا أن لذلك نتائج إيجابية في انتاج الحبوب. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يتسلم من مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس شهادة المنظمة بإعلان تونس خالية من مرض الرمد. المسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 27 و 2000 والتي نظمتها وزارة السياحة والتعليم العالي بالعاصمة تسفر عن اختيار 5 أعمال لخمسة طلبة من الجامعة التونسية، وتندرج هذه المسابقة في إطار تثمين مكانة تونس تاريخيا وحضاريا وثقافيا. في لبنان 16 قتيل وثلاثة جرحى في غارات صهيونية على جنوب لبنان في خرق للهدنة السرية منذ 17 من أفريل الماضي، والجيش الصهيوني يعلن مقتل ضابط في معارك مع المقاومة اللبنانية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، يرتل علينا المقرأ الشيخ محمد العبدلي آية بينات من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معاذ الله أن نأخذ

يقول قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله

يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون

قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا.

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك،

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ محمد العبدلي آية بينة من سورة يوسف. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.

0: سلكت حوالي نصف شارع باب بنات المحاذي لمدينة تونس العتيقة، وها هو الدرج المؤدي إلى صبات العروسة. لم أفهم إصراري على زيارته ليلاً. هو العناد حتماً وتحدي الأساطير التي حيكت حوله. كيف يعقل اختفاء المارينا بالمكان هكذا في طرفة عين مثل تلك العروس التي منحت الصبات تسميته؟ هل تعرفون حكايتها؟ سأرويها لاحقاً، فالتشويق محبذ. ها هو مقهى يبدد وحشة المكان. سأجلس بأحد أركانه أرتب أفكاري. الحقيقة أن فكرة زيارة صبات العروسة مردها إعداد وثائقي حول الصبات، أحد عناصر العمارة التونسية. وكلمة صبات فارسية الأصل وفق عديد اللغويين العرب، يعرفونها على أنها سقيفة بين حائطين أو بين دارين بينهما طريق، جمعها صوابيت وصابطات. وكنت تحدثت في ذلك مع جميلة بينوس المؤرخة والمختصة في التخطيط العمراني وصاحبة دراسات عدة حول المدن العتيقة التونسية.
1: صبات ممر مسقوف فوق منه بنية خاصة، يعني الخصوصية متاعه أنه الأرضي مستغل أما نهج ولا زنقة من جميع المرة، والفوقاني خاص والنطق متاعها يختلف من جهة لجهة. مثلا في تونس يقولوا صبات، وبعض المدن يقولوا سيبات وبرتال وسبط.
0: غصت في مسألة اختفاء ألف أو اثنين من مصطلح صبات مع ناصر البقلوط المختص في دراسة ثقافات الشعوب وأحد أبرز الباحثين التونسيين في مجال التراث غير المادي.
2: أشوف اللغة دارجة من مبادئها أنها تيسر النطق. صبات كما السين المشبعة بالأليف لتسهيل النطق تحذفها، كما أقول لك هذه كلمة بربرية، أشنوة وشنية كيفاش وعليش، مش بربرية. هذه ما نسميها في اللسانيات إدغام. إيش معناها شنوة؟ أصلها أي شيء هو هكا. علاش تم الاختفاء أليف صبات صبت؟
0: الصبات هو طريقة توسع ذكية في المدن العتيقة المتسمة بتراسي بناءاتها، باعتباره حاملاً بناءً فوق الطريق. واختلفت المصادر حول بداية تشييد الصباتات في تونس، لكن هنالك إجماع على وجودها في العهد الحفصي الممتد بين القرنين 13 و16 ميلادي.
1: العهد الحفصي في الفتاوي بدينا نسمع بالصوابط وبدينا نتعرفوا على إشكالياتهم. على هذاك فيما يخص العلو متاع الصبات، فما بعض الضوابط يلزم الصبات يبدأ فوق رؤوس المارة، وفما نصوص أخرى تقول إذا كان النهج عريض يلزم الصبات العلو متاعه يمكن من مرور جمل والحمولة متاعه. وعندك زادة ضوابط اللي تهم حسن الجواء، استنتجناهم من الميدان. مثلا عندي ملكية الجهة اليسار متاع النهج، في الجهة مقابلني في اليمين فما جار، وأنا باش نبني صبات باش نبني فوق بيت، كي باش نبني عندي حيتي نجم نركز عليه، ولكن في الجهة المقابلة حيت جاري ما عنديش الحق أنا نضره ونجي نركز عليه. ملزوم باش نحط سواري ولا دعائم باش يهزوا البيت اللي باش نبنيها، بحيث توش باش نلقاو نلقاو السواري مرة على اليمين، وفي حالة أخرى نلقاو السواري على اليسار. في بعض الأوقات ثم مالك يملك جهتين متاع النهج، وقتها ما هوش مطالب باش يحتاط. مش نحكي لك طرفة مهندسة معمارية وتقري بعض الكلام ذا متاحها باش يعملوا رفع في المدينة، جاوها سواري من جهة واحدة، قالت لهم شنية الحكاية يا أخي شبيه ما فماش سواري منا ومنا. وبعد جيت معايا في زيارة وفسرت الجروب الموضوع هذايا، قالت لي توا فهمت علاش الكلام ذا متاعي، وأنا كنت اللوم عليهم قلت لهم هذايا ديسيمتري مش وارد.
0: يبنى سقف الصبات عادة في شكل ظهر أحمر نصف استواني أو تربيعة، أي مقبباً بأربع زوايا أو مسطحاً.
1: يتبنى بالياجور المليان كما متاع توزر، مشكل فيه النقب، الربط متاع الياجور المليان حاجة جميلة برشا، والبلاط يعني امتداد للنهج، أما مبلط بك الصخر اللي لونه غامق اللي هو بركاني السواري ساعات فيهم تيجان أما رومانية تلقى في بعض الحالات، وما فماش زخارف مع دا إذا كان معناتها المالك يملك جهتين كما اللي توا يتسمى نهج بير الحجار وكانت فيه دار رمضان بي عامل زخارف، خطر ذاك كان ممر متاعه خاص به بعد تحل وليت ممر عام.
0: أخيرا ها هو النادل.
3: فضل مدى تشرب
0: قهوة عربي فضل
3: تدلل. مرحبا.
0: إلى أين وصلنا؟ الفضاء الذي يعلو الصبات هو عادة توسعة للمنزل يفرضها غالبا تزايد عدد أفراد العائلة والحرص على الترابط الأسري دون استبعاد دوافع أخرى.
1: فوقاني أما يكون غرفة من دار ولا ساعات كتاب يحبوا الكلفة ما تكونش غالية برشا يعملوا صبات فوق منه كتاب.
2: بني يتوسع من فوق، وما نساوش أيضا أن المنازل مفتوحة على الداخل على الفناء. في الصباتات دائما تلقى نافذة تفتح على النهج،
1: تكون بيت ضاوية فيها برشا سمش ويستغلوها أغلب الأحيان كبيت استقبال. تبدأ مكلفة شوي بيت جنارية ولا حتى شباك بالخراج أكلي عندهم كرش باش وقت اللي تطل تنجم تشوف على اليمين وعلى اليسار تخرج راسك.
2: وهذيك بالنسبة للساكن متنفس وخاصة للنساء، لأن قديما النساء ما تخرج كان للحمام ولا في المناسبات، حيث هو الشباك هذيك شوف فيه الدنيا البرة.
0: كما تحسب للمستوى الأرضي للصبات مزايا طريفة، حيث يحدث اختلاف الضغط الهوائي بين ظله والمناطق المشمسة المحيطة به تيارات هوائية تلطف حرارة الصيف، ما يؤهله لاحتضان أنشطة اجتماعية لفئات عمرية مختلفة.
1: صبات ممر مسقوف معناتها من الفوائد أنه المارة يلقاو الظل، خاطر المدينة سخونة في الصيف، وجمالية متاع المدينة أنه كيف يبدأ نهج فيه صبات وبعد ضوء وبعد صبات يعطي منظر جميل جدا مختص به المدن الإسلامية. حتى الفنانين والمصورين يستغلوا كل كونتراست لوميير أومبر.
2: وأحيانا في بعض الصباتات تلقى حتى مصطبة يرتاح فيها الإنسان هناك على أشعة الشمس ولا حتى كتسم المطر.
1: مثلا في قفصة صبات فيه دكاكن يجتمعوا فيه الرجال باش يحكيوا أمور المدينة ولا أمورهم الخاصة كيف اشتباع متاع كبار الحومة.
0: تجذر الصباتات في المشهد العمراني التونسي جعلها تتسلل إلى المخيل الشعبي، فصارت ركحاً لأساطير بفضل الظلام الذي يلفها وخاصة ليلاً، كما حرصت الذاكرة التونسية على منحها أسماء.
1: ساعات تلقى صوابت عندهم تسمية أما أسطورة ولولي صبات سيدي عبد القادر مثلاً.
2: في مدينة سفاقس ثم صبات معروف ياسر صبات الرومي أو يتقال جدا صبط السقلي، يقولوا صبط في صفاقس. فهمت الحكايه نتاعو؟ ثم طبيب اصله ايطالي من صقليه اسمه انجيلو افوكاتو، كان طبيب بايل محله في تونس القرن التاسع عشر هذايا قبل دخول فرنسا، ومن بعد نقل صفاقس ولا طبيب القايد محمود الجلولي. كان المسكن نتاعو فوق صبط بالضبط باش معروف، هذا أول طبيب استقر في صفاقس، وكان يتعاطف برشا مع الفقراء ويداوي بلاش، ومعروف أيضا بنجاعته في التداوي إلى درجة أن ولا عندنا مثال يقول لك يا أخي أنت مش تولي كي الطبيب السقلي. هو هذا اللي صبط خذا اسمه.
1: ثم زيدا صبط الظلام خطروا مظلم شوية مطرف وضيع وصاروا في حوادث هذية سياسية مؤلمة، وبجنبه صبات العروسة.
0: وها نحن نعود أخيرا إلى صبات العروسة وأسطورته، قصة قد يكون فيها شيء من الحقيقة، لكن الأكيد أنها تختزن عناصر أسطورية أبدعها الخيال الشعبي التونسي.
2: وحد والله ولا إله إلا الله واللي عليه الذنب يقول استغفر الله، يا سادة ويا مادة يدلنا ويدلكم على طريق الخير والسعادة، كلامنا ترتيب أحلى عجيب أحنا وياك مصليوا على النبي الحبيب.
1: قال لك عروسة اللي تعرسها متعدين بيها مكسبات هذيك بلحة،
2: تفسير تقول أن جن اختفها ولا الأرض بلعتها.
1: هو في الواقع تلقى عطاوها الراجل ما تحبوش وعندها حد آخر يحبها وتحبه جاء خطفها. العائلة باش تلمم الحكاية وترمرمها ردوها بلعتها القاعة وساعة ساعة يسمعوا أنين.
2: شوف ما وراء الأسطورة ثم جانب وعظي إن صح التعبير يحث الإنسان وخاصة النساء على تجنب هذه الممرات اللي كلها أخطر وخاصة أثناء الليل. ثم جانب آخر يشمل دلالة باطنية تبرر بعض السلوكات وتصحح أوضاع اجتماعية وتعيد ترتيب القيم الثقافية. شنية هذه؟ هو أن العروسة هذه أجبروها باش تعرس براجل ما تحبوش فهربت. جيب أسطورة تبرر لها هك السلوك. مفروض مرأة تأخذ الراجل اللي تحبه، ما بين اختفها جن وهربت، هنا أكمن الفائدة متاع الأسطورة والغاية منها.
0: وتتمة لأسطورة صابات العروسة، فإن الحكاية تقول إن كل من يستهزئ بصراخها عند مروره بالمكان فإنها تخطفه، والحمد لله نجوت من هذا المصير.
4: كنتم مع صابات المدينة، نص وإنجاز أمال شقشوق.

0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
1: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ابعدوها.
1: لا لن ابتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: ما بالك راكدا هكذا؟
3: أدركنا يا مولاي، كارثة يا مولاي.
2: ماذا أصابك أيها الرجل؟
3: لا أدري ماذا أصاب الناس.
2: وما الذي أصابهم؟
3: انظر انظر من الشرفة يا مولاي.
2: هدئ روعك وتعال ننظر معا.
3: انظر يا مولاي،
2: أرى العمال يخرجون من باب البرج راكدين ويتفرقون في كل اتجاه.
3: عندما وصلوا يا مولاي إلى ارتفاع 800 ذراع توقفوا فجأة عن العمل ورموا آلاتهم وأحجارهم وراحوا يتراكضون نحو أسفل البرج يدفع بعضهم بعضا.
2: وأين الجنود؟
3: لم يستطع أحد إيقافهم.
2: وماذا أصابهم؟
3: لم يعرف أحد.
2: ألم يقولوا؟
3: كان كل منهم يتكلم بلسان جديد غريب، تبلبلت ألسنتهم وركبهم خوف عظيم وتفرقوا في كل ناحية.
2: لسان غريب؟
3: أجل يا مولاي، لم أفهم من أحد منهم كلمة واحدة، وكان يبدو عليهم أنهم هم أيضا لا يفهمون كلام بعضهم بعضا.
2: حدث غريب.
3: لعله إله إبراهيم.
2: ولماذا يكون إله إبراهيم؟ إنهم وصلوا إلى ارتفاع كبير وأطلوا من شاهق، فخافوا وتلعثمت ألسنتهم وهربوا.
3: قتل الجنود منهم الكثيرين وتدافعوا من أعلى البرج فسقط المئات وماتوا.
2: وكيف سمح لهم الجنود الذين في أعلى البرج بالنزول؟
3: الغريب يا مولاي أن الجنود أنفسهم هربوا معهم وقد تبلبلت ألسنتهم.
2: على كل حال 800 ذراع تكفي.
3: أنت مصمم يا مولاي؟
2: كل التصميم. تعال نبتعد عن الشرفة.
3: ألا تعتقد يا مولاي أن هذا إنذار من إله إبراهيم؟
2: اعتقد أنت ما شئت، أما أنا فأعتقد أن علي متابعة المعركة مع إبراهيم حتى النهاية، فالتراجع موت، أما في التقدم فهناك أمل بالنجاح.
3: ألا تخشى أن يصيبك سوء؟
2: تذكر أيها الكاهن أننا تعرضنا لأتباع إبراهيم.

0: حسن.
1: أنت وما تختار يا مولاي.
0: سترافقني.
1: طبعا يا مولاي، فمصيري مرتبط بمصيرك يا مولاي.
0: نسيت أن أقول لك إن إبراهيم جاءني أمس.
1: ها؟ ماذا يريد؟
0: يدعوني إلى دينه من جديد.
1: ظننته جاء يرجوك في أتباعه الذين مات منهم المئات في البرج.
0: وأنا اعتقدت ذلك، وعندما بدأ يدعوني إلى دينه قلت له: ظننتك يا إبراهيم أتيت ترجوني في أتباعك.
1: وماذا قال لك؟
0: قال لي إبراهيم: إن ربي لم يكلفني أن أرجوك في عباده، بل كلفني أن أدعوك إلى عبادته، فأنا مسؤول عن تنفيذ ما يوحيه إليه، وهو المسؤول عني وعن كل المؤمنين.
1: يا له من مكابر عنيد.
0: واستمر يزين لاتباع دينه ويخوفني من العواقب.
1: وبماذا أجبته يا مولاي؟
0: قلت له: إنك لست ندا لي يا إبراهيم لتدعوني إلى دينك، سأقابل إلهك وعندها يعرف المنتصر والمهزوم.
1: وهل اقتنع؟
0: قال لي: ما دمت لست ندا لك فلماذا لا تقتلني؟
1: يا للجرأة.
0: أرأيت. ولكني قلت له: سأقتل أولا إلهك فلا أعود بحاجة لقتلك.
1: وبماذا أجاب؟
0: ضحك وقال: لو قتلت كفرك يا نمرود لربحت الدارين، ولكنك إذا أصررت على كفرك فستكون أول قتيل بيننا.
1: ألم تقل له شيئا يا مولاي؟
0: قال هذه الكلمات ثم أضاف: فكر يا نمرود، فكر كثيرا قبل أن تندم، حيث لا ينفعك الندم. ثم انصرف.
1: لو وقع بين يدي لمزقته.
0: وأنا أتمنى ذلك، ولكني لا أجرؤ عليه قبل أن أنهي مهمتي.
1: هل نأتي بعمال جدد يا مولاي ونستأنف بناء البرج؟
0: لا، 800 ذراع تكفي، فإني أخشى أن يؤذينا إله إبراهيم أكثر مما فعل.
1: ومتى سنصعد يا مولاي؟
0: هل كل شيء جاهز؟
1: كل شيء جاهز.
0: وكيف حال النسور الثمانية؟
1: كل واحد منها يحمل الصندوق وحده ويطير به أياما.
0: حاول إبراهيم كثيرا أن يثنيني عن عزمي.
1: ماذا قال لك؟
0: قال لي: إنك تفتش عن إلهي في السماء، وإلهي ليس في مكان معين.
1: إنه يضللنا ليصرفنا عن إلهي.
0: ولولا خوفه على إلهه لما قال ذلك.
1: صحيح.
0: وهذا ما شجعني على رفض كل أقواله والتصميم على متابعة عملي.
1: متى سنقوم بالمهمة يا مولاي؟
0: أريد أن يرى شعبي الحادثة بعينيه، كي لا يكون هناك مجال للإشاعات والأكاذيب.
1: فكرة جيدة.
0: لذلك أصدر أوامري بدعوة كل من في أرض بابل ليجتمعوا حول البرج، وبعد 3 أيام سنقوم بمهمتنا.
1: أمرك مطاع يا مولاي.
0: ومن الآن امنع الطعام عن النسور إلا ما يقوم بأودها، كي تجوع دون أن تضعف قواها.
1: أمرك يا مولاي.
0: اذهب الآن ونفذ ما قلته لك. اذهب أيها الكاهن الأكبر.
2: سارة، يا سارة، أين إبراهيم يا سارة؟
3: لا أدري يا عمة، فقد خرج منذ الصباح.
2: هل سمعت نداء جنود النمرود؟
3: أي نداء؟ لم أسمع شيئا.
2: كان جنود النمرود يجوبون البلاد، ينادون الناس ويأمرونهم بالتوجه إلى بابل والاجتماع هناك قبل مرور 3 أيام.
3: وما القصد من هذه الدعوة؟
2: سيبدأ النمرود بمطاردة إله إبراهيم.
3: يا للسخافة.
2: وأنت أيضا أصبحت من أتباع إبراهيم؟
3: بل أصبحت مؤمنة بالله الواحد.
2: كنت أخشى على إبراهيم ولوط، فأصبحت أخشى عليك أيضا.
3: ومما تخشى يا عمة؟
2: أخشى انتقام النمرود منكم.
3: ما دام النمرود يحاول الوصول إلى الله فالخوف عليه وحده.
2: وإذا انتصر؟
3: لن ينتصر.
2: عبث الكلام معكم، عبث، فقد أعماكم إبراهيم عن كل شيء.
3: بل فتح عيوننا ونفوسنا على عبادة الخالق العظيم.
2: زوج إبراهيم أنت، فما

0: أفعل جدالي معك.
1: أنا ابنتك يا عم، ولن أناقشك فيما تراه،
0: ولكن لن تقتنعي بكلامي.
1: عفوك يا عم، فقد كنت أنتظر أن أراك قد أصبحت مؤمنا.
0: لن أصبح منكم يا سارة، ولكني لن أوفر جهدا لأحافظ على حياتكم، فأنتم أولادي.
1: شكرا لك يا عم.
0: أخشى أن يكون إبراهيم قد ذهب إلى بابل.
1: ومما الخوف يا عم؟
0: لقد ألب النمرود الناس ضده وأصبحوا مقتنعين بقوته، فأخشى أن يسيئوا إلى إبراهيم.
1: لن يصيب إبراهيم إلا ما كتب الله له.
0: كفاكم عنادا ومكابرة.
1: هذا ليس عنادا ولا مكابرة يا عماه، إنه الإيمان.
0: آمنوا كما تشاءون، سأحاول أن أنقذكم مهما كلفني ذلك.
1: أتعتقد أن إبراهيم في بابل يا عماه؟
0: سأذهب لأراه.
1: عماه، لا أكتمك يا عماه أني مشغولة البال عليه، ولكني واثقة بحسن تدبيره.
0: إذا لم يكن قد ذهب إلى بابل وعاد إلى البيت، فحاولي أن تمنعيه من الذهاب إلى هناك.
1: سأحاول يا عمه.
0: إني منصرف الآن، وسأعود إليك وأخبرك بما جد معي.
1: لم يسمع كلامي.
0: ها أنت خائفة أخيراً.
1: وهل قلت أني لست خائفة يا عماه؟
0: هوني عليك يا ابنتي.
1: حاولت كثيرا أن أمنعه من الذهاب ولكنه أصر.
0: الناس قد اجتمعوا، عشرات الألوف يحيطون بالبرج ينتظرون فعل النمرود،
1: وإبراهيم وحده بينهم.
0: حاولت أنا أيضا يا سارة ولم أفلح في إقناعه.
1: ولماذا قلت لي إنك لم ترى؟
0: كنت أكذب على نفسي وعليك.
1: وما الذي يدفعك إلى ذلك؟
0: كذبت على نفسي لأوهمك أن ابني يسمع كلامي.
1: وعليه؟
0: وكذبت عليك لأبقي لك أملا بعودة إبراهيم.
1: ما الذي يدفعه للبقاء هناك؟
0: طرحت عليه هذا السؤال فقال إن واجبه يدعوه إلى مواجهة النمرود حتى اللحظة الأخيرة.
1: ألم تخوفه من غضب الجماهير؟
0: خوفته.
1: وماذا كان موقفه؟
0: قلت له ألا تخشى هذه الألوف المؤلفة؟ فقال بل أخشاها.
1: ولماذا يبقى مدام يخشاها؟
0: قال لي إبراهيم إني أخشى هذه الألوف المؤلفة إذا بقيت، ولكني إذا ذهبت فإني أخشى خالق هذه الألوف ومن بيده حياتها وموتها.
1: إذن فإن إلهه يدعوه للبقاء هناك.
0: إني أستغرب بعد الناس عن.
1: ألم يحاول إيذاءه؟
0: يتحلقون حوله ولا يقتربون منه، كأن هناك حاجزا بينه وبينهم.
1: ومما تخاف عليه إذن؟
0: إذا قضى النمرود على إله إبراهيم مزقوه إربا.
1: إذن فلا تخف يا
0: أنا عمّة. لست من رأيك، ولذلك فإني راجع إلى جانب إبراهيم.
1: هل ستحاول إقناعه من جديد؟
0: كلا، ولكني سأفديه بحياتي قبل أن يؤذيه أحد.
1: بورك بك من أب عطوف يا عماه.
0: سارة، إذا حدث لي مكروه فإني أوصيك بامرأة عمك خيرا.
1: إن إلهنا يحميكم ويرعاكم يا عماه، وإذا شاء أن يصيبكم شيء فإني ابنتك، وستكون صدوق أما لي.
0: لتبارك الآلهة يا ابنتي.
1: بل ليباركني الله يا عماه.
0: أنت وما تشائين. سأنقل سلامك إلى إبراهيم.
1: أنقل سلامي إلى إبراهيم. أحرسه يا الله وأرجعه إلي سالما. أحرسه يا الله وأرجعه إلي سالما.
2: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
3: معنا احنا بدات الحكاية
4: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
4: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى معتمدي تكلسة من ولاية نابل ويستمع إلى مشاغل المواطنين. وزارة التربية تضبط طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية القادمة ب3850 مركزا. بدءا من اليوم حتى 23 من ماي في الحمامات، المؤتمر الدولي 34 للجمعية الدولية للبيداغوجيا الجامعية. المؤتمر يقام تحت شعار التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية، إعادة التفكير في البيداغوجيا الجامعية للاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية، ويبحث سبل تطوير المقاربات التعليمية والأكاديمية وجعلها أكثر تلاؤما مع التحولات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات المعاصرة وسوق الشغل المستجدة. اليوم وغدا بمدينة الثقافة المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي نحو خارطة طريق جديدة لأمن الطاقة والاقتصاد الأخضر. الانطلاق في موسم حصاد الحبوب بداية من جوان، والغرفة الوطنية لتجميع الحبوب وتخزينها تتوقع تجميع 13 مليون قنطار وتخصيص 197 مركزا للجمع والتخزين. تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني الأول لصحة الأم، ووزارة الصحة تدعو إلى تعزيز الوعي لدى الحوامل بأهمية المراقبة المأمونة للحمل. في لقاء وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار في بالرئيس المدير العام للتلفزيون التونسية شكري بنصير متابعة عدد من المشاريع المشتركة الهادفة لمزيد تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم دعم الفعل الثقافي الوطني وتطويره حسب بلاغ وزاري. في العالم، حماس ترفض ما ورد في تقرير ما يعرف بمجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تعثر تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بقطاع غزة، وتعتبر أن التقرير تضمن مغالطات وتبنى الرواية الإسرائيلية المتعلقة بملف سلاح الحركة وإدارة القطاع. ترامب يمهل إيران يومين أو ثلاثة للتوصل إلى اتفاق، ونائبه جيد هيفانس يتحدث عن تقدم في المحادثات مع طهران، ويبقيان الخيار العسكري قائما، وإيران تهدد برد سريع وحازم وفتح جبهات جديدة إذا اعتدت عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها مجددا. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. أعلام وأنغام،

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أعلام وأنغام. في البداية أرى من واجبي أن أعبر عن أخلص عبارات الامتنان للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين الذين تفضلوا بالتعبير لي، سواء عن طريق وسائل الاتصال والتواصل أو مباشرة التعبير عن ملاحظاتهم في خصوص ما نقترحه من مادة تؤثث لمحتوى هذا البرنامج. بارك الله في الجميع، ونحن لا يزيدنا هذا إلا شعورا بالمسؤولية، فنكثف من اجتهادنا حتى نضمن استماعا طيبا وتحصل المتعة والإفادة اللي نرجوها من خلال هذا البرنامج. ككل حلقة نركز على أحد الفاعلين في مجال الإنتاج الموسيقي، ونحاول إلقاء بعض الأضواء على ما خلاه مبدع، سواء كان من تونس ولا من خارج تونس، سواء كان من الشعراء ولا من الملحنين ولا حتى من المؤدين، مؤدين بالصوت ولا بالآلة. خاصة نركز على أولئك الذين بقي إنتاجهم يرن في آذاننا رغم مرور حقبة من الزمن على ظهوره. اختياراتنا في حلقة اليوم باش تتركز على إنتاج أحد شعراء الأغنية في تونس اللي ربما قد لا يتفطن أحد إلى أنه كان وراء دد من الأغاني اللي لحنت وبثت منذ أكثر من 40 سنة، وما زلنا نتلذذ بالاستماع إليها. من هو هذا الشاعر؟ ما هي أبرز أغانيه اللي ألفها؟ شن هي الخصائص الفنية متاحة من حيث الشعر واللحن؟ قبل الإجابة نستمع إلى إحدى تلك الأغاني التي نظم كلماتها شاعرنا ما عندي والي. ألحان عبد الحميد ساسي، غناء نعمة، بنيتها الإيقاعية الشعرية سمحت للملحن عبد الحميد ساسي من تنويع التلحين من حيث الإيقاع الموسيقي اللي فيه تأثير مغربي في البداية، وبعد ينتقل إلى إيقاع الغيطة الشعبي التونسي. خاصية هذه من حيث اللحن كنا أشرنا لها كي تحدثنا على عبد الحميد ساسي. الخاصية هذه منتشرة في أغانيه وكون بها أسلوب جديد في السبعينات، خرجت الأغاني التونسية من بعض الرتابة والتشابه اللي أتبعها خلال الستينات. إذا نسمعوا ما عندي والي. غيرك يا غالي جيت نرضيك، وبشعاري نتغنى بيك، بعمري نفديك، وعيوني ما تغلى عليك، أرجع يهديك يا أغلى عندي من الغالي. هذه مقطع من الأغنية اللي كتبنا شاعرنا تبها، وباش نتحدث عليه بعد.

كنا نسمعه في أغنية ما عندي والي اللي جا فيها ناجيت نواسي يا أغلى من أهلي وناسي قداش نقاسي في جرة قلبي وإحساسي. وهنا يبدل الميزان بحمام الغابة ياسين الصابة وتشوف شبابة وحكامه سوابة زورني. إذن حبينا نتحدث اليوم على شاعر ونستعرض عدد من أغانيه بما يسمح به الوقت اكتبها، ولكن الشاعر هذايا لم يحظى باهتمام النقاد ولا من ألفوا كتبا تضمنت سير الشعراء شعراء الأغنية في تونس، وما نلقاوش ذكر كبير لمؤلفاتهم لسبب الحقيقة ما عرفتوش علاش فما كتب تحدثت على شعراء الأغنية في تونس لكن ما تعرضتش لشاعرنا محمد سلام اللي هو باش نركزوا عليه من خلال اختيار عدد من الأغاني اللي نظمها. عنده عدد لبس به من الأغاني مسجلة ومودعة بخزينة تسجيلات تابعة الإذاعة، ما نلقاوش معلومات كافية. قبل ما نتحدث عليه بأكثر تفصيل نسمع أغنية أخرى من الأغاني اللي تعامل فيها مع عبد الحميد ساسي محبوبي الغالي، فيها حتى هي من حيث اللحن نفس متجدد يظهر في الإيقاع المستخرج من الموسيقى الشعبية التونسية مع استعمال مقام شرقي اللي هو النهاوند بعد البياتي والصبا مع إيقاع نصف الوحدة، ونلقاو الغيطة الشعبية التونسية في الأبيات. هذه فكرة للموسيقيين فيها تحليل بسيط للحن ما كان ربما يهتدي له عبد الحميد ساسي لولا ربما الإيقاع الشعري متاع الأغنية اللي كتبها الشاعر اللي حبينا نتحدث عليه اليوم محمد سلام، اللي يقول محبوبي الغالي شغل لي بالي غدوا نلاقيه بالحب وناره قلبي وأسراره نتغنى به محبوبي. نسمع الأغنية هذه ونرجع للحديث عن عالم اليوم. حلقة هذا اليوم هو محمد

0: محبوبي.
1: كنا نسمع في أغنية محبوبي الغالي، اتذكرنا الحقيقة في فترة السبعينات اللي عرفت فيها الموسيقى التونسية والأغاني بصفة خاصة اللي كانت تبث في الإذاعة الوطنية التونسية، عرفت منعرج ساهم فيه عدد من الشعراء، منهم محمد سلام اللي نحكيه عليه اليوم، ومنهم الملحنين، وربما في مقدمتهم عبد الحميد ساسي كما قلت اللي حاول باش يدخل إيقاعات شعبية وحتى بعض الألحان الشعبية التونسية في الأغاني متاعه. محمد سلام ما لقيتش عليه حاجة كبيرة في المراجع ولا حتى في مواقع الإلكترونية، إذا اعتمدت على معرفتي الشخصية به في تلك الفترة، إذ كان لنا بعض الأعمال المشتركة، هو كان موظف من غير إطار الأمني في وزارة الداخلية إذا كان إداري، وكنا نتعامل في بعض الملفات الإدارية ما بين وزارة الثقافة والإدارة اللي هو كان عليها. عرفت حماسه، هو أصيل مدينة سواقس، طبعا انتقل إلى تونس منذ عقود، وكما قلت عمل ضمن الإطارات المدنية في وزارة الداخلية، هو الآن محال طبعا على التقاعد وربي يطول عمره. بدأ ينظم الشعر من بكري، يمكن في الستينات، ولكن في السبعينات من القرن الماضي ظهرت أولى أغاني وتعاملوا مع ملحنين توانسة كما ذكرت، وسمعنا تعامل مع عبد الحميد ساسي، لكن تعامل كذلك مع عدد منهم الملحنين في الوقت هذاك السبعينات، وكما قلت أعطى منعرج ونفس جديد للأغنية التونسية. نسمع من الأغاني اللي كتب كلماتها وغنتها زهيرة سالم. أغاني هذية نعمة وسلاف وزهيرة، هالثلاثة مطربات كانت تتنافسنا في أداء الأغاني ذات النفس المجدد، ويعني تبحث عن الكلمة الجديدة اللي ما فيهاش تعقيد، وتبحث على اللحن كذلك المجدد. الغيرة جاء في كلامها نظم محمد سلام، اتغزل فيا عيب عليك كي تعرفني الغيرة عليك، هي من الألحان محمد رضا ربي يطول عمره في مقام الرست، كما قلت غناتها زهيرة سالم، نسمعوها.

كنا نسمع في أغنية عنوانها الغيرة اللي كتب كلماتها الشاعر محمد سلام اللي حبينا نوجه له تحية في الحلقة هذه ونذكره بأبرز إنتاجاته ونلقي الضوء على بعض خصائصها الشعرية. التزمت جل الأغاني متاعه بتفعيلة فعل فعل اللي هي من الشعر الفصيح وموجودة في الشعر الملحون التونسي في عديد الأغاني. البحر هذايا فعل فعل فعل فعل اللي هو يسمى بالفصحى الخبب يحاكي خطوات الخيل، والإيقاع متاعه يشجع الملحن باش ينوع في الأغاني وما يلقاش جمل صعيبة، يعني تسهل له المأمورية، لأنه ما ننساوش أنه النص الشعري والقصيد من خلال تفعيلته إذا كانت واحدة برك كما هنا أو مزدوجة كما فعول مفاعيل تعطي أكثر صعوبة. طبعا يلزم اللحن والإيقاع الموسيقي يمشي مع التفعيلة الشعرية. إذا نلقاو أنه محمد سلام اختار تفعيلة خفيفة وقصيرة تفسح المجال للملحن باختيار جمل وإيقاعات لا تخلو من الخفة والتجديد الإيقاعي بعيد عن الرتابة، وهذا قلت من مميزات عبد الحميد ساسي اللي تعامل برشا مع محمد سلام كما في الأغنية هذه حاذق وشباب أنا والفي، أغنية من ألحان محمد رضا فيها مسحة خفيفة قد تذكر بالأسلوب متاع عبد الحميد ساسي، لكن كل واحد منهم عنده لمسته الخاصة والاثنين نفتخر بهم من المبدعين والموسيقيين اللي أثروا رصيد الموسيقى التونسية. حاذق وشباب لحنها محمد رضا في مقام بين البياتي والصبا مع تغيير الإيقاع من نصف واحدة للمدور تونسي ولا الغيطة الشعبية. كما قلت هالأسلوب هذايا اتغى وظهر في السبعينات. نسمعوا سيدة نعمة في حاذق وشباب أنا والفي.

كنا نسمع في أغنية من الأغاني اللي نضم كلماتها محمد سلام اللي حبينا نركز عليه الحلقة هذه من أعلام وأنغام. وقلت في البداية أنه ربما ما نالش حظه في الإعلام كما يجب من حيث انتشار اسمه. الأغاني نعرفوها للأسف، احنا ديما الأغاني نربطوها باسم من يؤديها مش باسم من نظمها ولحنها. ونحاول احنا في البرنامج هذا باش نعطيه لكل ذي حق حقه. توفيق الناصر لحن زاد هالأغنية مش نسمعوها من نظم محمد سلام، مستحيل لحنها في مقام بين الكردي والحجاز، هي قليلة التداول. ودورنا احنا كذلك باش نسلط الضوء على الأغاني اللي سجلتها الإذاعة وموجودة وفيها مجهود من أصحابها من حيث الكلمة واللحن والأداء، وربما لم تنل الانتشار الواسع. نسمعها ونعود للحديث عن عالم الحلقة هذه محمد سلام.

مستحيل. إذن كنا نسمع في أغنية مستحيل توفيق الناصر، ونواصل الحديث عن الشاعر الغنائي محمد سلام اللي ما كتبش برشا برشا أغاني، ولكن رغم هذا الأغاني اللي اتلحنت في الفترة اللي قلت عليها يعني السبعينات والثمانينات قعدت أثر ما نسيناش وما قعد رسخ في الذاكرة متاعنا، منها أغنية منحبش فضة وذهب افهمني وخوذ اللي تحب، خلي المال الغيري يرضيني من عشيري إلى غير ذلك. هي أغنية فيها العاطفة ولكن فيها بعض القيم اللي تذكر بها. أراد محمد سلام شعرنا في الحلقة هذه باش يخرج عن الوصف للحبيب أو للحبيبة العادي ويبحث عن معاني اجتماعية، عن معاني أصيلة اللي تجمع مبدئيا بين الحبيب وحبيبته، منها الأغنية هذه اللي لحنها محمد رضا كذلك اللي هو أصيل مدينة صفاقس نذكر كيما محمد سلام، وتعتبر من الأغاني اللي ابقات راسخة في ذاكرتنا بفضل كلماتها ألحانها والأداء المتميز متاع السيدة عليا. هي في مقام نسميوه احنا البوسلك كيما النهاوند، لكن على درجة غير درجة الأصلية متاعه اللي هو دو، على درجة الياقاه اللي هو الصول القرار. هذا نقوله للموسيقيين، ما نحبش فضة وذهب.

إذن نحن نتحدث عن محمد سلام، قلت اللي يحاول في الأغاني متاعه باش يخرج عن الوصف يعني سطحي للمشاعر، كما كنا نسمع سيدة عليا تقول: لا ما قلت الحب عذاب، ما عادش ثقة في أحباب، لكن قلت الحب الواش حب بلاش سعادة، وإذا تعاند أنا نعاني ننسى حبي ونغلب قلبي، إذا قلبت مادة. هذا قلت معاني حب يضيفها محمد سلام لسجل الأغاني التونسية ويخرج شوية عن السائد. نواصل مع بعض ما أنتشو وما ألفو محمد سلام. وردي يا وردي، غني يا وردي في ليلة عمري محبوبي عندي، افرح يا قلبي واسهر يا عيني، محبوبي الغالي جاي هنيني، في ليلة عيدي يتغزل فيا، في عين حسودي يتربش بيا، قال لي يا روحي يا نور عيني. أغنية كتبها محمد سلام. وعبد الحميد ساسي مرة أخرى اللي قلت تعامل برشا مع محمد سلام، لحنها في مقام الرست مع تخلص ذكي لمقام الحجاز على الدرجة اللي بعد الرست. إذا كان رست على درجة الدو، يا رست الحجاز على درجة الدوكا اللي هو ري. هذا عفوا نقوله بعض الموسيقيين اللي يتبعوا في الحلقة هذه، وهذا معناه تخلص مش عادي، ويوري السعي عبد الحميد ساسي إلى التجديد والخروج عن المألوف. إذا نسمعوا هالأغنية هذه اللي غناتها بامتياز السيدة سلاف ربي يطول عمرها، و اتذكر بما أنجدت الإذاعة التونسية خلال السبعينات والثمانينات، وكان لمحمد سلام العالم اللي اخترناه الحلقة هذه دور في إثراءه. وردي يا وردي.

بأغنية وردي يا وردي نكون وصلنا إلى خاتمة هذا البرنامج اللي حاولنا باش نلقيو فيه بعض الضوء الحقيقي.

0: على أعمال الشاعر الغنائي محمد سلام اللي عنده أكثر من اللي عديناه، عنده أناشيد للأطفال وتعامل برشا مع والناس كريم في حصص الإذاعة اللي كانت خاصة بالأطفال، عنده إنتاجات إبداعية، عنده إنتاجات أدبية، وهو طموح لمزيد العطاء ربي طول عمره. ركزنا على بعض أعماله اللي كما قلت بقات راسخة في ذاكرتنا، إن شاء الله نكون وصلنا الرسالة وجمعنا بين المعلومة المفيدة واللحن الجميل. في نهاية الحلقة نقول شكرا للسيدة سونيا الهدياوي اللي أشرفت على الهندسة الصوتية للحلقة هذه، ونقول لكم متابعة طيبة على موجاتنا، وإلى اللقاء إن شاء الله في موعد آخر ومع علم آخر من أعلام الموسيقى في برنامج أعلام وأنغام. إلى اللقاء.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية يؤدي أمس زيارة غير معلنة إلى معتمدية تكلسان من ولاية نابل ويستمع إلى مشاغل المواطنين. كما اطلع رئيس الجمهورية على الوضع البيئي والتنموي بالجهة. صرف جرايات منظورية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يوم الجمعة المقبل بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تحت شعار نحو انتقال طاقي مستدام ومبتكر ينتظم اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة المؤتمر الوطني حول الانتقال الطاقي. ومن المنتظر أن يجمع المؤتمر وفق القائمين عليه نخبة من الخبراء التونسيين والدوليين وصناع القرار والمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة لتدارس الآلية الكفيلة بتسريع نسق الاستثمار في الطاقات النظيفة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقدم مقترحا تونسيا يدعو إلى تعزيز الطابع الإنساني والعلمي لعمل منظمة الصحة العالمية، وذلك في بيان تونس خلال الجلسة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 من مايو الجاري. تونس تكثف رحلات العودة الطوعية لمهاجري أفريقيا جنوب الصحراء انطلاقا من نقطة تجميع مركزية بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس. على الصعيد العالمي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيعطي مهلة 2 أو 3 أيام لإيران، مؤكدا أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وإيران تهدد أمس برد سريع وحازم وفتح جبهات جديدة في حال اعتدت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجددا على طهران. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت أمس لصالح قرار بشأن صلاحيات الحرب يهدف إلى وقف الحملة العسكرية في إيران، ما لم يحصل الرئيس دونالد ترامب على موافقة صريحة من الكونغرس وفق وكالة رويترز للأنباء. وختاما، روسيا تؤكد استعدادها للمساعدة في إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
3: عذب الكلام.

مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وكلل سعيكم بالخير والنجاح.

إن الحوار داخل العائلة حاجة ضرورية وأكيدة وملحة، فهو التواصل بين أفرادها يقربهم أكثر إلى بعضهم البعض، ويمتن اللحمة بينهم، ويمكن الجميع من معرفة مشاغلهم واهتماماتهم وطلباتهم وطرح مشاكلهم إن وجدت على بساط الدرس والنقاش وإبداء الرأي بشأنها. وبذلك يتمكن الآباء من إيجاد الحلول المناسبة بحكم الخبرة والتجربة، والحوار يتيح الفرصة للأبناء للتعبير عما يختلج في صدورهم ولتقديم مقترحات عملية تهم العائلة. الحوار يذيب العزلة ويذهب بالوحدة، ويخلق داخل الأسرة أجواء البهجة، وهو درس مفيد في آداب الحوار وأصول النقاش وكيفية إبداء الرأي. لذلك اتفق الجميع على أن هذا الحوار إنما هو ظاهرة حضارية صحية.

ذا ربيعي والصيف يعتنقاني، وصباحي والنور يمتزجاني، وفؤادي مع الحياة يغني جدة الدهر رغم شيب الزمان. أبدا لا يشيب مني زمان طالما الشدو من صميم الأمان. يا فؤادي والذكريات شجون وأناشيدها هوى الأشجان، في كؤوس من الغرام تجلي خمرة الروح في ألذ بيان. يتعاطاها شاعر يعبد الحسن هياما بسرمدي الكيان. يا فؤادي رتل مع الشعر لحنا هو والحب فيك يلتقيان. كأعز النفوس في حبها النفس غراما والمجد يأتلقان. مثل شمس الربيع حينما تزكو مع البحر في أعز مكان، في رمال الشواطئ الزرق تجلوها جمالا شمس من الرحمن. وعروس يعيدها الحسن مرات فنونا ميمونة الألحان. يا فؤادي أعد لي العهد عهدين جميلين في الضحى والأغاني. الضحى في الفؤاد شمس المعالي يتغناها جوهر الإنسان. الضحى مجدنا ربيع مجلى والشواطئ سحر لدى الأكوان. فإذا ما التقى بأرضك بحر بربيع فذاك مجد الزمان. يا سهولا تمددت مثل لحن رائق السحر ساحر الأذان، صفحات من الحقول استمدت خلدها من ربيعها الفتان. ثم زاد البحر الجميل جمالا للربيع الطلق العظيم الشاني. الإمضاء الهادي نعمان.

0: يا خضراء
1: في الشرف والكرامة والأخلاق. الشرف والكرامة والأخلاق هي صفات محمودة وجميلة، ويجب على كل إنسان أن يتصف بهذه الصفات ويحاول اكتسابها من خلال تعامله مع الناس. والشرف هو العلو والمجد، أما الكرم فهو الصفح والجود، والأخلاق هي المروءة والعادة والطبع والسجية. وأيضا قالوا عن الأخلاق إنها التصرفات الفردية والجماعية للمجتمع. ويقول أحد الأدباء إن علم الأخلاق هو العلم المعياري لسلوك الكائنات البشرية التي تحيا في المجتمعات، وإنه العلم الذي يحكم على مثل هذا السلوك بالصواب أو الخطأ. ويقول أديب آخر إن الأخلاق هي مجموع قواعد السلوك التي بمراعاتها يمكن للإنسان بلوغ غاياته، في حين أجمع المفكرون والفلاسفة من أمثال سقراط وأرسطو وأفلاطون على أن الأخلاق علم نظري تنحصر مهمته في الكشف عن المثل الأعلى. فليس الغرض من الأخلاق وصف نظام معين من الوقائع، بل وضع مجموعة من المفاهيم التي تحدد ما ينبغي أن يكون. وقد ركزنا في وضع عدة تعريفات للأخلاق، لأن الأخلاق هي الأساس لجميع القيم النبيلة.

0: عنها.
1: يعد موقع مدينة كركوان بالوطن القبلي من أثمن المواقع الأثرية في تونس، لأنه الوحيد الذي يعود تأسيسه إلى العصر البوني، أي إلى حوالي القرن السادس قبل الميلاد، ولأن الرومان لم يعيدوا بناءه بعد ضم أفريكا إلى الإمبراطورية الرومانية. ولقد هجرت هذه المدينة بعد تهديمها من طرف الرومان، فظلت تحت الأنقاض إلى أن اكتشفت عند منتصف القرن العشرين. كانت مدينة كركوان مدينة ساحلية، ولذلك جهزت بميناء بقيت منه بعض الأجزاء الشاهدة مثل الحي التجاري. وما زالت مدينة كركوان الفينيقية محافظة على قسم كبير من تخطيط شوارعها وبيوتها المزودة بالمرافق مثل الأحواض والأفران وأرضيات الفسيفساء البدائية. إن متحف كركوان يتيح لزائره أن يقف على الحضارة التونسية القديمة التي تفاعلت فيها المعطيات المحلية بالمؤثرات الوافدة مع الفينيقيين، فتجلت في إبداعات الزخارف والحلي والأواني والأدوات اليومية والفلاحية، تلك التي تؤكد أن مدينة كركوان أحسن شاهد على قدرة التونسي على العطاء والإضافة عبر التاريخ.

قد تفنن الشعراء في وصف الورد وتفصيل ألوانه النادرة. قال أحدهم في الورد الأزرق: ورق أزرق كزرق اليواقيت، تطلعن من لجين مشوفي، شبهوه بدمعة العاشق الآلف، نالته جفوة من أليف، فهو يحكيه رقة ومثال قرص، لونا في خد ظبي ظريف. قال الآخر في الورد الأسود وهو نادر الوجود: لله أسود ورد ظل يلحظنا من الرياض بأحداق العصافير، كأنها وجنات الزنج نقطها كف الإمام بأنصاف الدنانير. وقال الآخر فيه: وورد أسود خلناه لما تنشق نشره ملك الزمان، ويكسوه عنبر غض وفيه بقايا من سحيق الزعفران. في وصف الورد الأبيض قال أحد الشعراء: جاءت بورد أبيض، شبهته عند العيان بمداهن من فضة فيها بقايا زعفران. وقال الآخر في الورد الأبيض أيضا: وروض كساه الغيث إذ جاد دمعه مجاسد وشي من بهار ومنثور، بدا أبيض الورد تراه كأنما تنسم للناشي بمسك وكافور. أما في وصف الورد الأبيض المشوب بالأحمر فقد قال الشاعر: كأن وجوهه لما توافت بدور في مطالعها سعود، بياض في جوانبه احمرار كما احمرت من الخجل الخدود.

عليا ليل ونهار تتبسم ليا عند وردة تعز عليا ليل ونهار تتبسم ليا.

تعتبر النكتة من أكثر الفكاهة انتشاراً في الحياة لدى أغلب المجتمعات البشرية منذ القديم، وهناك تعريفات كثيرة للنكتة بحسب المواضيع والمناسبة والصيغ، وهي تؤكد أن الناس في حاجة إلى الأقوال المرحة بما فيها من طرائف وفكاهة ونقد ونوادر، وذلك لأن الإنسان من طبعه يحب المشاركة في المرح، حتى قال بعض الفلاسفة إن الإنسان حيوان ضاحك. وتحتاج عملية تذوق النكتة إلى وجود حالة تهيؤ أو استعداد لدى المتلقي حتى تتم عملية التواصل، وهي تشترط الحد الأدنى من التركيز والفهم والتصور. وثمة شخصيات ذات استعداد فطري لرواية النكتة بل ولابتكارها، بما لهم من قدرة على التمثل وعلى الحكاية وعلى التفاعل والتمثيل الحركي والصوتي، مما يجعل صاحبها يرقى إلى صنف المبدع الذي قد يطور من هوايته فيصبح من المسرحيين أو من الكتاب. ولقد تطورت النكتة عبر العصور، وإننا يمكن أن نجد جذورها في كتب ابن المقفع والجاحظ وبديع الزمان والحريري وغيرهم. أما في الأدب الشعبي فهي تبدو خاصة في الأحاجي المعروفة بالتشنشينات، وفي غيرها من النكت الطريفة والخاصة بكل بيئة وظرف، مما يجعلها في متناول كل من يحب الفكاهة والمرح.

فراحبي عيش ايامك عيش ليالي خلي شبابك يفرحبي عيش بالروح والعين والقلب ضحك ولعب وجد وحب اي

0: لله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. نتناول اليوم اسم من أسماء الله الحسنى، الوهاب سبحانه. والهبة هي العطية.

0: دون غرض أو غيره، ويسمى صاحبها الوهاب، ولا تكون الهبة على حقيقتها إلا من المولى سبحانه وتعالى. لذلك فهو يكفي كل محتاج، ولا يقصد بهبته أي غرض، لأنه وهاب سبحانه وتعالى. وعندما نتحدث عن البشر ونقول إنه وهب شيئا دون إرادة في الحصول على عوض أو غرض أو حتى الجنة ونعيمها أو الحذر من النار وعذابها، فيمكن أن يسمى وهابا مجازا. ودونه أي دون هذا الذي يعطي ولا يرغب في الحصول على شيء إلا وجه الله سبحانه وتعالى، إلا رضاه. المثال الثاني هو الذي يهب ويرغب في الجنة ونعيمها ويحذر من النار، فيمكن أن يسمى وهابا مجازا. إذن يعطي ولكنه يرغب في الجنة، هذه مرتبة دون الأول الذي كان لا يرغب حتى في الجنة، وإنما يرغب في رضاء الله سبحانه وتعالى. فحظ هذا البشر الذي يسمى وهابا هو الله تعالى ورضاؤه ولقاؤه، وهذا هو الحظ العالي من اسم الوهاب سبحانه. فتكون عبادة هذا الإنسان لله سبحانه وتعالى من اسم الوهاب لله فقط لا غير، أي على معنى أن الله سبحانه وتعالى هو حظه ولا يريد وراءه حظا آخر، وهذه مرتبة عالية جدا. والوهاب سبحانه وتعالى يعطي عبده ما يريد بغير حساب، ودون أن يكون هذا العطاء قائما على الأسباب. وفق بعض الأمثلة من القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم مثلا على كبر سنه وزوجه الكريمة رزقهما الأبناء، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وقوله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة. وهذا العطاء محض فضل رباني، وجاء اسم الوهاب في القرآن الكريم بسبل لا تدعو إلا لحبه والتذلل إليه والطمع في الظفر برضاه، فهو يعطي دون أسباب ودون حساب. فكيف لا نحب هذا الإله العظيم؟ فكيف لا نطيعه؟ سبحان الله، قد أفلح من أدرك هذا الاسم العظيم وأمثاله من الأسماء العظيمة لله سبحانه وتعالى، فهي أسماء حسنى. ويفلح ويفوز من تخلق بمحاسنها. وقال على لسان نبيه سليمان عليه السلام، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب سبحانه وتعالى. فهذه الهبة لعباده لا يمكن أن تدركها أسباب، فهو يهب دون أسباب ودون مقدمات، كيف لا وعنده الخزائن كلها سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يدرك أن حظه من هذا الاسم العظيم أن يتقرب إليه بأقصى قدراته الممكنة، حتى ينال الحظ من الجنة وينال الحظ من رضاء الله سبحانه وتعالى.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية يؤدي أمس زيارة غير معلنة إلى معتمدية تكلسان من ولاية نابل ويستمع إلى مشاغل المواطنين، كما يطلع على الوضع البيئي والتنموي بالجهة. صرف جرايات منظورية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بصفة استثنائية بعد غد الجمعة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. اليوم الأربعاء آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، وآخر أجل لتقديم ملفات الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 26 و2000. وزارة التعليم العالي تؤكد انتداب 110 مدرس تكنولوجي السنة الماضية وبرمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان السنة الحالية وفق ما ورد على صفحة مجلس النواب. وزارة التربية تضبط طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية المقبلة ب 3850 مركزاً. تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني الأول لصحة الأم، ووزارة الصحة تدعو إلى تعزيز الوعي لدى الحوامل بأهمية المراقبة الآمنة للحمل. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن أمس سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم نساء وأطفال. حماس ترفض ما ورد في تقرير ما يعرف بمجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تعثر تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة، وتعتبر أن التقرير تضمن مغالطات وتبنى الرواية الإسرائيلية المتعلقة بملف سلاح الحركة وإدارة القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أمس أن واشنطن ستنهي الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. من جانبه، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن بلاده ستفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة إذا استأنفت ضرباتها. ختاما وفي المقابل، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أمس إن واشنطن وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في المحادثات، وإن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العملية العسكرية. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 6:06. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء الجديد مع برنامج يوم سعيد.

أستغفر الله أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استقم

أهلا بكم أعزائي المستمعين، أنتم في متابعة لبرنامج يوم سعيد لهذا اليوم الجديد الأربعاء الثالث من ذو الحجة 1447 20 ماي 2026. الفجر كان في 3:23، الظهر بإذن الله في منتصف النهار 23 دقيقة، العصر 4:06، المغرب 7:27، والعشاء بإذن الله في تمام 9:09 من هذا المساء.

إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور لكل حجاجنا الميامين. نذكركم مستمعينا الأعزاء أن الأربعاء القادم اليوم 24 ماي، الأربعاء القادم 27 ماي، كما أكد ذلك مفتي الجمهورية التونسية، هو يوم عيد الأضحى. إن شاء الله يكون عيد سعيد ومبارك. في الأيام القليلة الماضية انتظمت الندوة الوطنية العلمية حول الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، وذلك بمشاركة طبعا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم دالكسو، وكذلك منظمة الأسرة العربية بمشاركة عدد من ممثلي الهياكل العمومية وخبراء في الشأن التربوي. تونس حرصت دائما على بلورة تصور وطني استراتيجي، وبادرت كذلك بوضع خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري 2025-2035 والشروع في تنفيذ الخطة التنفيذية للإعداد للحياة الزوجية خلال السنة الجارية بهدف تعزيز قدرات المقبلين على الزواج على المستويات النفسية والاجتماعية والقانونية والصحة وتنمية قدراتهم على التواصل الإيجابي وإدارة الخلافات والنزاعات وتحمل المسؤولية الوالدية.

اليوم 24 ماي، وغدا الخميس 21 ماي، ينظم مركز النهوض بالصادرات بتونس العاصمة الجلسة الافتتاحية العامة للنسخة الإفريقية الثانية من برنامج تنمية القدرات التابعة للمكتب الدولي للمعارض. هذا الحدث يجمع، وهو رفيع المستوى، يجمع ممثلين رسميين عن 10 دول إفريقية أعضاء بالمكتب الدولي للمعارض، إلى جانب خبراء دوليين وممثلين عن التظاهرات والمعارض الكونية المقبلة، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال المعارض الدولية باعتبارها فضاءات للدبلوماسية الاقتصادية والإشعاع الثقافي والابتكار. إذن يكتسي هذا الموعد أهمية خاصة باعتباره النسخة الإفريقية الثانية من هذا البرنامج، بما يعزز مكانة تونس كمنصة إقليمية للحوار وبناء القدرات في مجال التظاهرات الدولية الكبرى. يشهد أيضا هذا الحدث مشاركة ممثلين رسميين عن أبرز المعارض العالمية القادمة، نذكر خاصة إكسبو 2027 ببلغراد، وكذلك إكسبو 2030 بالرياض، ما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر مع فرق تنظيم هذه المواعيد الدولية الكبرى.

نعم صحيح، كما قالت عليا الله يرحمها، سر الكلام معاني يتقال بالعينين. المجلس الوطني للاعتماد أعلن عن تنظيم تظاهرة اقتصادية تقنية كبرى، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد 2026، سيكون هذا يوم 15 جوان القادم. يشهد هذا الحدث حضور دولي بارز بتمثيل من الرئيس الجديد للمنظمة العالمية للتعاون في مجال الاعتماد إبراهيم هولا. التظاهرة تهدف إلى تجميع مختلف الأطراف المتداخلة من فاعلين واقتصاديين وخبراء تقنيين حول مائدة مستديرة لمناقشة الدور المحوري الذي يلعبه الاعتماد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كذلك سيتم التركيز على كيفية مساهمة منظومة الاعتماد في دفع عجلة الابتكار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية في الأسواق المحلية والدولية. تمثل إذن هذه المناسبة فرصة للمهنيين للاطلاع على أحدث المعايير الدولية وتطوير آليات العمل الفني بما يتماشى مع متطلبات الجودة العالمية. إذن في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، تبرز أهمية الدور الذي يلعبه المجلس الوطني للاعتماد في معاضدة الاقتصاد الوطني. فمن خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل، يمنح هذا المجلس تأشيرة ثقة للمؤسسات والمختبرات التونسية بما يتيح لمنتجاتها وخدماتها النفاذ إلى الأسواق الخارجية. السادسة صباحا و36 دقيقة هنا في برنامج يوم سعيد، عليك نغني الهادي جويني.

كشف المعهد الوطني للإحصاء أن عدد سكان تونس سنة 2030 يكون تقريبا 12 مليون و 160 ألف ساكن. التعداد العام الذي قام به المعهد سنة 2024 كان 11972 مواطن تونسي. الزيادة ستكون أو ستقدر ب 190 ألف نسمة. من المنتظر أنه في سنة 2034 يكون عدد سكان تونس قريبا من 13 مليون تونسي. وأشير أنه تقريبا حسب المعهد الوطني للإحصاء أن ربع السكان في تونس سيكون أو سيكونون فوق 60 عاما. مع فريد الأطرش، قلبي ومفتاحه.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي وحشته افراح

0: لكم سهو صباح بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: الساعة تنام في تونس السادسة صباحا وستة واربعين دقيقة بعد لحظات مع فيروز، ثم في السابعة نشرة الأخبار. أجمل تحيات فريق برنامج يوم سعيد بالقاعة الفنية المركزية لسعد شبيل، في الإخراج الفني وهبي الواعر، في الإخراج الرقمي سمية سواوي، في التنسيق فاطمة عبار، في التحرير رانيا بوتوريا، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي نسيمة المجري، معكم حبيب جغام، في تعويض الزميلة نبيل عبيد. إن شاء الله اليوم وغدوة معكم حبيب جغام مع فيروز.

0: الدكتور حكيم.
1: حليب الأم طبيعي، معدل بالضبط على حاجية الصغير، دافي ما يحرقوش، معقم ما يستحقش باش نغليوه ولا نحطوه في بيبران، مجاني ما يمسش ميزانية العائلة كيما حليب الحكوك، وكل أم تولد تنجم ترضع.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى معتمدي التكلسة من ولاية نابل ويستمع إلى مشاغل المواطنين. رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان. صرف جرايات منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يوم الجمعة المقبل بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفي العالم، مقتل 19 شخصا على الأقل في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى معتمدي التكلسة من ولاية نابل، حيث عاين قرية المرنجية ومرسى الأمراء ومنطقة المنقع واستمع إلى مشاغل المواطنين. كما طلع رئيس الجمهورية على الوضع البيئي والتنموي بالجهة. في بيان تونس خلال الجلسة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 من مايو الجاري، قدم وزير الصحة مصطفى الفرجاني مقترحا تونسيا يدعو إلى تعزيز الطابع الإنساني والعلمي لعمل منظمة الصحة العالمية، وأكد أن تونس تعتبر الصحة حقا إنسانيا عالميا لا امتيازا ولا مجالا للمساومة أو التجاذبات. من جهة أخرى، تسلم وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس في جنيف من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم شهادة منظمة الصحة العالمية بإعلان تونس خالية من مرض الرمد. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنت المنظمة أمس في بيان على صفحتها الرسمية. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أنه تقرر بصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات بصفة استثنائية إلى يوم الجمعة المقبل، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أسفرت المسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027 التي نظمتها كل من وزارة السياحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس بالعاصمة، عن اختيار 5 أعمال لخمسة طلبة من الجامعة التونسية. مريم الغربي حضرت التتويج وتحدثت إلى إحدى الفائزات.
5: اسمي نور جنيد الدخلاوي، نقرا في الليزام. نحن شاركنا في المسابقه الوطنيه لتصميم الشعار والهويه البصريه لتونس عاصمه السياحه العربيه ل 2027. نحن خدمنا على اللوجو انا وسليمه بن حريز، كانت مؤطرتنا هي مدام جليله بوزميطه. اللوجو نتاعنا مستوحى من البيبان نتاع تونس، خاطر تونس فيها برشا بيبان. خدمنا زيد على الكغلاج التونسي نتاعنا المعروف، على لي جوان نتاعو اخترنا زيد الالوان الازرق والاصفر هذيك باش يكون اكثر دوغابل.
4: وتندرج هذه المسابقة في إطار تثمين مكانة تونس التاريخية والحضارية والثقافية في سياق اختيارها تونس عاصمة للسياحة العربية 2027، وتفتح هذه المسابقة وفق عضو لجنة تنظيمها المكلف بتسيير إدارة الأنشطة الطالبية بوزارة التعليم العالي عامر طرشون، تفتح آفاقا أمام الطلبة التونسيين للمشاركة في الخيارات الاستراتيجية والمحطات الوطنية.
6: المبادرة هذه تفتح أفاق جديدة أمام طلبة متاعنا، كانت مبادرة من وزارة السياحة وانخرطت فيها الجامعة التونسية ومؤسساتنا. كانت المشاركات في مستوى هذا الحدث، في مستوى الثقة اللي اعطيناها في أبنائنا الطلبة حيث العدد، أيضا من حيث النوعية ومن حيث الجودة ومن حيث الحرفية. تم اختيار منها 5 أفضل أعمال، رؤية جديدة في إطار السعي إلى تشريك الطلبة في المحطات الوطنية ذات البعد الاستراتيجي، وهذا مهم برشا، وهذا الحقيقة اللي احنا اردناه واللي ارادت وزارة السياحة.
4: كثفت تونس من رحلات العودة الطوعية لمهاجري افريقيا جنوب الصحراء انطلاقا من نقطة تجميع مركزية اقيمت بمخيم ايواء بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وقد ارتفع الى حد يوم امس عدد العائدين الى بلدانهم من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الى اكثر من 4000 مهاجر منذ احداث المخيم في منتصف شهر جوان الماضي، ضمن برنامج يؤمنه الحرس الوطني بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر التونسي. وقد وصل أمس إلى المخيم أكثر من 50 مهاجرا غير نظاميا قادمين من تونس العاصمة استعدادا لترحيلهم إلى أوطانهم وفق ما صرح به مسؤولون مشرفون على المخيم. بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والدولية لعرض أحدث الابتكارات في مجال مواد وتقنيات البناء، تتواصل بقصر المعارض بالكرم فعالية الدورة 17 للمعرض الدولي للتشييد والبناء إلى غاية 24 من مايو الجاري. رئيسة قسم الاتصال بشركة معرض تونس الدولي هالة نصيبي:
7: السنة عنا أكثر من 120 عارض من تونس ومن دول أجنبية، عنا بافيون أوفيسيال من الصين، عنا مشاركة فردية من إسبانيا، مشاركة فردية من ألمانيا، مشاركة فردية من الجزائر. الحاجة المميزة في الدورة 17 المعرض التشييد والبناء اللي هو بدأ اليوم 19 مايو فنهار لحد 24 مايو تحت شعار البناء الأخضر البناء المستدام، عنا منتدى يحكي على البناء الأخضر، على التكنولوجيات جديدة في قطاع البناء والتشييد، التقنيات والآلات زادة، ثم شراكات تعمل لهنا، ثم تقديم التقنية التونسية التكنولوجيا التونسية برابور السوق الدولية. نحاولوا نقدموا آخر التكنولوجيات في قطاع البناء والتشييد.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: أهلا بكم من جديد. أسفرت غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان أمس عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم 4 نساء و3 أطفال حسب وزارة الصحة اللبنانية، وذلك في أحدث حلقات الهجمات شبه اليومية المتبادلة بين الجانبين والتي لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب بين حزب الله وإسرائيل. في المقابل أعلن حزب الله أمس تنفيذ 20 عملية استهدفت مواقع وآليات وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان باستخدام مسيرات انقضاضية وقذائف صاروخية ومدفعية. وأوضح الحزب في بيانات متتالية أن العمليات تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار واعتداءاته التي طالت القرى جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء ووقوع عدد من الجرحى بين المدنيين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمهل إيران 2 أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. في المقابل أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن بلاده ستفتح جبهات جديدة إذا ما تعرضت إيران لهجوم أمريكي إسرائيلي جديد. وفي هذه الأثناء صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بأن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إذا لزم الأمر، لكنها لا تنوي فرض خدماتها. هنا تونس الإذاعة الوطنية. هكذا نصل المستمعين ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا وهبي الواعر ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى معتمدية تكلسة من ولاية نابل ويستمع إلى مشاغل المواطنين. رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء شبان. صرف جرايات منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يوم الجمعة المقبل بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفي العالم، مقتل 19 شخصا على الأقل في غارات جوية إسرائيلية جنوب لبنان. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب جغام. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.

0: تطبيق الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديق المستمع يوم سعيد نصافحك به في الشارع في المنزل في السوق في الطريق أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الخبير. فقرة الخبير مع محمد صالح العياري. سي محمد صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح الخير تحبيب وصباح الخير السيدات المستمعات والمستمعين.
0: نعم، نتحدث اليوم عن شروط وأجال استرجاع فائض الأداء،
1: وهو كذلك تحبيب.
0: نعم، ما معنى فائض الأداء؟
1: فائض الأداء وقت الشخص يدفع في الضريبة بتاعه.
0: نعم.
1: وفي بعض الأحيان أما يتم خصم من الموت أكثر من اللازم، وإلا هو كيسرح.
0: نعم.
1: يسرح أكثر من اللازم.
0: نعم.
1: يقوم بالتصريح متاعه مثلا في الأداء على القيم المضافة، ويلقى الفارق بين الأداء على القيم المضافة اللي استخلصه والأداء على القيم المضافة اللي متحمله، تلقى المتحمله أكثر من اللي استخلصه، وبالتالي في الحال هذه بشواني عنده فائض أداء.
0: نعم.
1: إيش نتعمل كيبدأ عنده فائض أداء؟ إذن يعمل مطلب استرجاع. هذاك عليه احنا النقطة الأولى اللي باش نبداو بها هو أجال إرجاع الفائض. خاطر الشخص كيبدأ عنده فائض ما يلزمش يقعد يستنى سنوات باش يطلب إجابة مشرع. قرر عندك أجل أقصى 3 سنوات.
0: الأجل ما يفوتش 3 سنوات.
1: إذا كان فاته 3 سنوات.
0: نعم.
1: الفائض يتم طرحه خلال السنوات اللاحقة بدون تحديد في الزمن. ولكن إذا كان الشخص حد يسترجع الفائض بتاعه، رأوا هو يصبح ملزما بتقديم مطلب في أجل أقصى 3 سنوات.
0: نعم نعم.
1: هذه الفكرة الأولى. فكرة الثانية، يقول قائل شو الأجال باش يرجعوا؟ زعما يستنى برشا، يستنى شوية. جان مشرع كانوا الأجال الحقيقة هما أكثر شوية، ما تو تم تخصيصهم، ولا الأجل الأول بصفة عامة في أجل 90 يوم، معناها وكأنه أجل أقصى. يختعمل مطلب يلزم الإدارة ترجع له في أجل 90 يوم،
0: في ظرف 90 يوم، 3 أشهر. نعم،
1: هذه بصفة عامة. بصفة عامة.
0: نعم.
1: الثانية، إذا كان يبدأ عنده مراقب حسابات يقوم بالتدقيق لمراقبة الحسابات بتاعه، شريطة عدم وجود احترازات، ما فهمش ديريزات، عدم وجود احترازات.
0: احترازات من طرف شكون تقدم؟
1: مراقب الحسابات.
0: مراقب الحسابات، نعم.
1: معناه يلقى أمور وحساباته مضبوطة كيما نقولوا احنا،
0: لأنه
1: ما يعملوش احتراز. أكد 90 يوم تولي 60 يوم. الحالة الثالثة، مختبة عنده تبلوعات بتأجيل توظيف الأداء، متعرف الأداء في المضافة. مثلا واحد كيصدق كيمشي يشري، ما يشريش بالأداء على القيم المضافة، يمشي للإدارة يعطيه ما يسمى قسم التزاوج، وتبدأ عنده شهادة عامة، يقول أنا راه اللي باش نشري موجه للتصديق مش للسوق المحلي. المشرع يشجع، يقول له إذا كان باش تمشي للتصدير راه البيع يتم بتأجيل توظيف الأداء، سميه الاكسبانسيون دو لاكتيفيا.
0: نعم.
1: هذايا الأجل نتاعي يولي 30 يوم.
0: نعم.
1: يبدأ عنده فائض 30 يوم. وإلا يبدأ يتعامل مع الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية يعملون خصم الأداء على القيمة المضافة من المورد إذا كان المبلغ اللي باش يخلصوه فيه يساوي أو يفوق 1000 دينار.
0: 1000 دينار. نعم.
1: يجر عليه خصم الأداء على القيمة المضافة من المورد، يرجعونه كذلك 30 يوم. وبعدها في 21 يوم عملية استثمار المباشر، مثلا واحد يعمل عملية إحداث جديدة، ولا يعمل عملية توسع، يبدأ يخدم يعمل عملية توسع، ولا تجديد باش يجدد مثلا المعدات نتاعه. والحاجة والحالة الثانية في 21 يوم نسميه استثمارات التأهيل لميزانيفو. المشرع يشجع لنا يقول له كان عندك فائدة رجعولك 21 يوم. وأحسن أجل بطبيعة الأجل هذه كلهم 7 أيام فقط بالنسبة لعملية التصدير سلع أو خدمة.
0: نعم.
1: هذوما الأجل بصفة عامة. ولكن في الواقع عندك تبقى نظرية شوية، خاطر متعرف ثم مثلا عديد ملفات مطالب والإمكانيات نتاع الإدارة الجباية محدودة. بصفة عامة الأجل اللي كنا نحكيو عليها على أرض الواقع راهو يقعوا تجاوزها ولو لمدة معينة. أما
0: نعم.
1: فيه الفائدة في آخر المطاف المعنى بالأمر يتحصلوا على إرجاع الفائض بتاعه. النقطة الثانية تو الهمة بعد اللي حكينا على الأجل، قبلها النسبة. انت عندك 100 مليون رجعت 100 مليون ولا عندك 10 ملايين رجعت 10 ملايين؟ جاء المشرع قال لا، انا راني نعطي تسبقة في حدود 15% فقط، نحكي لهنا تبدو بالاداء على القيمة المضافة من الفائض الذي تفيزه التصاريح الشهرية بالاداء لستة اشهر متتالية.
0: 15% هذه في تقديرك معقولة مرتفعة؟
1: لا، مش معقولة. ما معقولة تنقل لك
0: عدد. نعم.
1: هذه 15% بصفة عامة. وبعد يقولوا رجعوا له 50% بالنسبه للفائض بالنسبه لاداره المذابه. نرجع نفسك الفكر، اذا كان حسابات نتاع المؤسسه تخضع لتدقيق مراقب حسابات، وفي تقرير مراقب حسابات لا توجد احترازات لهامشات باساس الاداء، قولوا رجعوا 50%. والحل الوحيد نتاع 100% هي بالنسبه للمؤسسات الراجعه بالنظر لاداره المؤسسات الكبرى، اللي كتير شركات كبار رقم معاملات نتاعهم يفوت 20 مليون دينار، شريطه كذلك ارساق مطلب استرجاع بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق بالفائض، وفي الحاله هذه يتم ارجاع ال 100%. والحاله الثانيه 100% ارجاع الفائض اداره المضافه اذا كان تم توقيف النشاط. واحد معاك في شيخ بيقول انا توا باش نغلق الباتين نتاعي، سكت الباتين نتاعي، يقولوا له بداية الحالة هذه أنا رجعوا لك الفائض بتاعك 100%، ولكن بعد مراجعة معمقة ودون تسقط. وكي قلت لك عليها 15 و50،
0: هذه المراجعة سي محمد صالح العياري تفضي إلى أي شيء؟
1: حاجتين صحيح. كان أنت مثلا في الأدارة في المذاكرة وقلنا تسقط 50% إذا كان عندك مراقب حسابات وتقرير مراقب دون احترازات، أنت مثلا عندك فائض ب 100 مليون رجعوا 50%.
0: نعم.
1: معناها رجعوا 50% مبدئيا نقول.
0: نعم.
1: جات مراجعة جدائية وتبين وجود إخلالات في مستوى المحاسبة إلى غير ذلك. قالوا له لا، الفائدة نتاعك 100 مليون راهو الحقيقة. 80 مليون فقط. وبالتالي احنا رجعنا ل 50%، احنا رجعنا ل 50 مليون من 100.
0: أي.
1: راهو حققوا 40,000 دينار اللي هي 50% من 80,000 دينار. قالوا له لا، رجعنا لك 10,000 دينار الشهيدين. ومعهم بطبيعة الحال فوائد التأخير.
0: واضح. نعم.
1: هذه بالنسبة لإدارة الملف. بالنسبة للضرائب المباشرة نفس المبدأ، بصفة عامة نعطيك 15%. أما إذا كان عندك مراقب حسابات إلى غير ذلك كما كنا نحكيو رجعت 85% فقط، ولا الناس هو اللي يطرحوا نفسه علاش الإدارة في مدافع ترجع لي 50 وفي الضريبة على الشركات ترجع لي 35%. سؤال مطروح الحقيقة.
0: صحيح.
1: والحالة الثالثة 100% بالنسبة لك الملفات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى.
0: نعم.
1: لذلك نجاوب على سؤالك ونختم هذه باش نقول أنا الحقيقة أول حاجة تاعك 3 سنوات سقط لطلب الاسترجاع ماهيش معقولة، خاطر احنا التقادم بصفة عامة معناها نرجع 4 سنين إلى الوراء، يقول قائل ما العمل لي 4 سنين وعندك جد الإمكانية لتقوم بعملية مراجعة جدائية بالنسبة للأربع سنوات الأخيرة. والملاحظة الثانية كنت نحكيت عليها سواء علاش 35% في مادة الضريبة على الشركات كتسقى، في حين أنه في مادة أداء في المدافع تسقى في حدود 50%. يقول قائل أضعف الإيمان زاد التوحيد بالنسبة لي يوليو الاثنين تسقى في حدود 50%. ولكن أنا المقترح نتاعي يعني الجذري لا 35 ولا 50 أنا نقول، أخويا أنا عندي فاض رجع لي فاض نتاعي 100%. خاطر هو هذاك عنده قيمة كبيرة للسيولة في مستوى المؤسسة الاقتصادية، وما جاي بتعمل لي عملية مراجعة جدية، مرحبا بك، كان لقيت فائض نتاعي صحيح مبروك عليه، وكان لقيته مزخرف أكثر من اللازم، بالطبيعة باش نرجع لك رسالة ومعها خطايا التأخير.
0: واضح، نعم. شكرا شكرا سي محمد صالح العياري الخبير الجبائي، يعيشك يومك سعيد.
1: شكرا.

0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مع بلال اليحيوي من الأرصاد الجوية. بلال صباح الخير ويومك سعيد.
2: صباح النور سي حبيب ويومك سعيد ويوم سعيد ليك وكيف مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: نعم تفضل بلال.
2: طقسنا أو توقعاتنا الجوية بالنسبة لهذا اليوم الأربعاء 20 مايو إن شاء الله، عامة الطقس في استقرار يتواصل خلال هذا اليوم ويوم غد وكذلك الأيام القادمة. بالنسبة لهذا اليوم طقس يكون قليل السحب على أغلب المناطق مع هبوب نسمات من القطاع الشمالي تكون على مناطق الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي على مناطق الجنوب، تكون سرعتها ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بالمرتفعات الغربية، البحر يكون قليل اضطراب خلال هذا اليوم ودرجة الحرارة تكون في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى لهذا اليوم بين 22 و 26 درجة على المناطق الساحلية الشمالية وكذلك بالمرتفعات، وبين 27 إلى حدود 33 درجة ببقية الجهات، وتكون في حدود 27 درجة بالنسبة لتونس العاصمة لهذا اليوم. يوم غد الخميس إن شاء الله كيف كيف الاستقرار مازال متواصل، بعض السحب تكون بأغلب المناطق مع تواصل هبوب رياح من القطاع الشمالي على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تتقوى نسبيا آخر النهار خاصة في المناطق الساحلية الشرقية وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق، البحر متواصل قليل الاستيراب إلى متموج بعد الظهر خاصة في السواحل الشرقية، ودرجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف بدرجة أو درجتين فارق مقارنة بهذا اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة على الشمال المناطق الساحلية وكذلك المرتفعات، وبين 28 إلى حدود 34 درجة ببقية الجهات. كما قلنا بالنسبة للأيامات القادمة يتواصل الاستقرار في حالة الطقس إلى حدود نهاية هذا الأسبوع مع استقرار نسبي في درجة الحرارة أو معادلات تبقى في نفس المستويات إن شاء الله.
1: نعم شكرا بلال اليحيوي.

0: الساعة الآن في تونس 7:36. السجل الوطني للمؤسسات أعلن أنه بداية من 1 جويلية ينتقل إلى الإيداع الإلكتروني الحصري، إذن أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. معنا سعادل شواري المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات. سعادل، صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح الخير تحبيب ويوم سعيد لتونس.
0: مرحبا بك. إذن بداية من جويلية ستنتقلون إلى الإذاعة الإلكترونية.
1: أنت قدمتها بكل أنق، يعني بداية من إن شاء الله من غرفة جويلية سيتم بطبيعة الحال استعمال الإيداع الإلكتروني الشامل.
0: نعم.
1: بدون ذهاب إلى أي شباك لإيداع الوثائق الورقية.
0: نعم. إذن ما العمل في هذه الحالة؟
1: ساعة باش نفهموا المرحلة، لأنه في مرحلة سابقة العباد قالوا علاش نسكانيو معناها الوثائق ونحطها على المنصة وبعد نمشي ونهزو الوثائق هذيك للمكتب.
0: نعم.
1: الحاجة هي حاجة، الحاجة الأولى هو أن ندربوا في الناس باش على الأقل لو فما مرحلة لاحقة، وقلنا لهم وقتها في سبتمبر 2025 قلنا هذه المرحلة الأولى هي أنك تتعلم المراحل متاع الإيداع الإلكتروني، بمعنى أنك تقوم بمسح الضوء للوثيقة، يعني تسكاني الوثيقة تحطها في مكانها، الوثيقة تحط البيانات اللازمة فيما يتعلق سواء بالتأسيس أو تحيين بيانات متعلقة بالسجل، ومن بعد تهز الوثيقة هذيك. علاش تهز الوثيقة هذيك للشباك سابقا؟ لأنك مع السيد اللي وراء الأورديناتور وراء الحاسوب اللي هو في اتصال بالسجلات المؤسسات ما نعرفوش.
0: أيوة.
1: دونك ما نعرفوش شكون، ينجم يكون أي شخص، ينجم يكون يحط في وثائق مزورة، ينجم يكون يحط في وثائق ربما قد تمس بمصلحة مؤسسة من غيرها. دونك هذا دونك المرحلة الأولى. دونك قلنا نعطيهم الإمكانية أنهم يسكانيو، ومن بعد هو يسو بريزونت معناها يقدم روحه في الشباك، نتعرفوا عليه، يمد بطاقة هوية، يمد ما يفيد إيداع الوثائق هذيك، ومدنا الأصول، وبعد احنا نثبتوا في الأصول وناخذها ويمشي على روحه.
0: نعم.
1: بعد احنا يبدا البروسيس نتاع معالجه البيانات. المرحله هذه اعتقد انه برشا ناس تسائلت عليها، قلنا مساج خلي مساج يتسائلوا ويتعلموا، بعد تو نحكي تو جيل فرصه. وبعد قلنا لهم زاد في الاثناء، قلنا لهم راهو باش تنجم انت تقوم بالاجراءات على المنصه الالكترونيه يجب ان نعرفك انت شكون وراء الماكينه. دونك شكون وراء الماكينه؟ ثم منظومه وطنيه تتحكم فيها اللي الوكاله الوطنيه للمسابقه الالكترونيه الانسو لاجونس ناسيونال دونك ديتيكاسيون الكترونيك.
0: أيوة.
1: على اساس ان هي تعطي الهويه الرقميه بطبيعه الحال بالتعاون مع وزاره التكنولوجيا والاتصال، تعطي ما يسمى بالهويه الرقميه الموبايل اي دي موجوده على ديجا، وفما خدمات اخرى زاد كيف اسمها الديجي جو اللي هي بالنسبه للشركات اللي زاد كيف تقوم بالخدمات، هي هويه رقميه لكن متعلقه بالمؤسسه. الهويه هذيك تمكنك انك تدخل اي فضاء حكومي، مش بالضروره سجلات المؤسسات، معنى اي فضاء حكومي باش تنجم تعمل خدمه. مثلا الهويه الرقميه تمكنك من انك استخراج مضمون من الحاله المدنيه، والمضمون هذاك يصبح مضمون هذا معناه عنده القيمه القانونيه اللي تنجم تقدم به المؤسسات عموميه اخرى.
0: نعم.
1: دونك هذا مثلا من جمله الخدمات، وهذا واحنا تو مش نضيفوا كل خدمات السجل للخدمات الموجوده في الهويه الرقميه. اذا انا اي مواطن تونسي عنده رقم هاتف وعنده بطاقة تعريف يتقدم للمنصة متاع الهوية الرقمية، ما هيش صعيبة برشا. دونك العملية دونك فما المنصة موبايل اي دي، يدخل اي هوية بالفرنسية، مكتوبة اي هوية بالفرنسية، وبعد يلقى البلاتفورم هذيك يسجل فيها، تحتاله رقم هوية رقمية، يمشي للمشغل الهاتف متاعه ايا كان، ده ثلاثة مشغلين، يمشي المشغل اللي فيه رقم الهاتف متاعه يفعل الهوية الرقمية هذيك. علاش يقول يمشي للمشغل؟ لأنه هي نفس الحكاية، أنه يزم المشغل يتعرف عليك باش يتأكد السيد هذاك اللي عنده الهاتف واللي عنده بطاقة تعريف هو نفسه.
0: نعم.
1: دونك هذه من من من إجراءات العملية في منظومة المصادقة الإلكترونية، أنك لازم تعرف، إما تتعرف عليه عن طريق الفيديو، عن طريق تطبيقة الفيديو، وهذه موجودة لكنها بمقابل موجودة، فما مشغلين معناها يشتغلوا تحت الوكالة الوطنية يقوموا بالعملية هذه، وإما أنك تمشي للمشغل، ولكن لتسهيل العملية بالنسبة للمواطن إن شاء الله في أقرب الأجال هو أنه عديد ربما المؤسسات العمومية كما البوسطة مثلا اللي هي قريبة برشا من المواطنين في كامل أنحاء الجمهورية مش تقوم بالعملية هذه.
0: نعم.
1: نفس الشيء
0: واضح.
1: وإحنا نفس الشيء كسجل الوطني المؤسسات مش نقدم الخدمة هذه للمواطنين، يعني حتى تفعيل الهوية الرقمية احنا كتجربات المؤسسات ما كتبنا مش تكون مفتوحه لتفعيلها.
0: سعادة العمليه هذه تعتبرها جت في وقتها ولا متاخره بعض الشيء؟
1: لا مش حاجه جت في وقتها، هي كل شيء يمشي مع بعضه، فهمت؟ هي بلادنا تستحق انها تكون عندها خدمات رقميه
0: صحيح
1: متطوره وتسهل الاستثمار،
0: لانه يعني فما بعض المؤسسات ما زالت متاخره في هذا المجال. قولوها
1: هو التكنولوجيا هي موجوده بين يدينا، فهمت كيفيه استعمالها؟ هي ديما ترجع للشخص نفسه.
0: يعني
1: تقريبا الناس الكل عندها اجهزه ذكيه في يديها سواء حاسوب ولا هاتف محمول.
0: نعم.
1: لكن كيفيه الاستعمال هي اللي تخليك انت ربما تستثمرها بالاتجاه الصحيح ولا لا.
0: نعم سي عادل، تعدنا في فرصه قريبه قادمه نعود ونرشر الموضوع باش نفسروه مره اخرى.
1: أنا نقول سي الحبيب مهم جدا أنه يمشيوا يعملوا الموبايل آي دي، يمشيوا يعملوا الهوية الرقمية راهو بداية من 1 جويلية.
0: نعم.
1: لا يمكن التعامل مع السجل الوطني إلا بالهوية الرقمية.
0: واضح. شكرا سي عادل شواري.
1: نعم.
0: المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تعلن أنه عملا بمقتضيات القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016، والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، أنه تتجه النية انتزاع قطعتي أرض A و B من مثال المشروع موضوع الرسم العقاري عدد 6640 منوبة كائنة ببجاوة معتمدية واد الليل من ولاية منوبة، لازمة لإنجاز مشروع تأمين وتدعيم حاجية تونس الكبرى وتزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشرب بولاية منوبة. لذا فعلى كل من يهمه الأمر أولا الاطلاع بمقر ولاية منوبة أو معتمدية واد الليل أو بلدية واد الليل أو الإدارة الجهوية لأملاك الدولة وشؤون العقارية بمنوبة أو بمقر إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنوبة على القائمة البيانية للقطع المذكورة والمثال المتعلق بها، وذلك بداية من يوم 5 ماي 2026، يعني بدأت عملية الاطلاع. 2. على كل من يدعي اكتساب حقوق على العقارات المذكورة بالقائمة البيانية المصاحبة تسجيل اعتراضه لحفظ حقوقه كتابيا سواء مباشرة لدى كتابة اللجنة بمقرها الكائن بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة وشؤون العقارية بمنوبة في أجل أقصى 60 يوما من تاريخ انطلاق إشهار نية انتزاع أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول، وعلى المعترض بيان هويته ومقره ووجه اعتراضه وموضوعه والوثائق المؤيدة لذلك. 3. يمكن لكل مالك أو مالك محتمل ممن يعترض على قيمة الغرامة الوقتية المعروضة من طرف المنتزع أن يقدم اعتراضه لكتابة لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية منوبة في أجل أقصى 60 يوم من تاريخ انطلاق إشهار نية الانتزاع، وله خلال 15 يوما من تاريخ اعتراضه على الغرامة الوقتية أن يستصدر إذنا قضائيا في تكليف خبير يتولى تشخيص عقاره وما يحتويه من غراسات وبناءات وإحداثات وتقدير قيمته للاحتجاج بها عند المطالبة بالترفيع في الغرامة الوقتية عند الاقتضاء.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره
3: بعد قليل مع فقرة الرياضة ثم في الثامنة موجز لأهم الأنباء كرم محمود عنابي

0: فلاش سبور.
1: صباح الخير صباح النور، تحية لكل مستمعينا. بداية بكرة القدم، امبارح تم سحب قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا كان 2027 اللي باش تحتضنوا ثلاثة دول، كينيا تنزانيا وغندا، في الفترة الممتدة بين 19 جوان و 17 جويليا من العام القادم. تونس موجودة في المجموعة الثامنة، ليبيا معانا وغندا والمنتخب البوتسواني. أتنشن مجموعة ضم أربع منتخبات صاحبين المركز الأول والثاني في النهائيات. في المجموعة متاعنا يتأهل منتخب فقط باعتبار أنه معنا منتخب منظم في النسخة القادمة، منتخب الأوغندي. نعطيكم بقية المجموعات. المجموعة الأولى المغرب، الجابون، النيجر، ليزوتو. المجموعة الثانية مصر، أنغولا، مالاوي وجنوب السودان. المجموعة الثالثة الكوديفوار، غانا، غامبيا والصومال. المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا، غينيا وإريتريا والمنتخب الكيني. أيضا المجموعة ذي يتأهل منتخب وحيد إلى جانب منتخب منظم المنتخب الكيني. المجموعة الخامسة جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، سيراليون والزيمبابوي. المجموعة السادسة بوركينا فاسو، البنين.

في ولا الثانية بين 21 سبتمبر و 6 أكتوبر 2016، جولة الثالثة والرابعة بين 9 و 17 نوفمبر، جولة الخامسة والسادسة بين 22 و 30 مارس 2026. دائما مع أخبار منتخباتنا الوطنية، منتخب أقل من 17 سنة أنهى مشاركته في كان المغرب مبكرا من الدور الأول بعد الهزيمة البارحة أمام أثيوبيا هدف مقابل صفر، هدف جاء في دقيقة 90+3، هزيمة تخلينا في المركز الأخير بنقطة واحدة بعد تعادل مع المغرب 1-1 في الجولة الأولى، وهزيمة معصر في الجولة الثانية ضد مصر كما قلت 2-1. منتخبنا لم ينجح في التأهل للدور الربع النهائي وحتى الحصول على المركز الثالث للبلوغ الملحق المؤهل لكأس العالم، باعتبار أن قارة إفريقيا ستكون ممثلة بعشرة منتخبات كاملة في كأس العالم لمنتخبات أقل من 17 سنة العام القادم في قطر. امبارح أيضا في المجموعة الأولى المغرب ربحت مصر 2-1، المغرب 7 نقاط، مصر 4 نقاط، هلول دور الربع النهائي وأيضا للمونديال. أثيوبيا في المركز الرابع تلعب الملحق، تونس خارج المنافسات بنقطة واحدة. في المجموعة الثانية أيضا امبارح تأهل كوت ديفوار في الصدارة 7 نقاط بعد تعادل 2-2 ضد أوغندا، اللي تأهلت في المركز الثالث للملحق المؤهل للمونديال. كاميرون في المركز الثاني بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية هدف مقابل صفر، كوت ديفوار كاميرون في المونديال وأيضا تأهلوا للدور الربع النهائي. اليوم في البرنامج في المجموعة الثالثة الخامسة أنغولا الموزمبيق، تنزانيا مالي، في المجموعة الرابعة الجزائر السنغال، وجنوب أفريقيا تواجه المنتخب الغاني. محليا دائما مع كرة القدم، كأس تونس الدور الربع النهائي ينطلق اليوم الساعة 3:30 في الطيب المهيري لنادي الصفاقسي الملعب الجيبسي بتحكيم لخالد قويدر في الفار حسني نالي، في مركب جرجيس ترجي جرجيس النادي بنزرتي تحكيم لأمير وصيف في الفار أمير العيدي. غدوة ماضي 3:30 حساب نفس الدور في الملعب البلدي ببوحاجلة، بعد بوحاجلة يستضيف الترجي الرياضي تحكيم نزال طيب في الفار هيثم مقيرات، في الملعب البلدي بسقيط الدير تقدم سقيط الدير يواجه شبيبة العمران تحكيم سيف الورتيني في الفار مجدي بلاغة، مباريات نجم متابعه معنا إذاعيا في رياضة وأهداف. مكتب الرابطة الوطنية كرة القدم المحترفة عقد البارحة جلسة استماع لمهاجم النادي الافريقي فراس شواد على خلفية احداث ما بعد مباراة الديربي الاخيرة، جلسة استماع غاب عليها مدافع الترجي الرياضي محمد امين توغاي بسبب تواجده في الجزائر. الترجي الرياضي اللي كان اعلن عن تعيين الحارس الدولي السابق شكري الواعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم خلف فني رياض بن نور اللي كان قدم استقالته من هذا المنصب، والبارح كان الموعد مع تسليم المهام في حديقة الرياضة ب في مقر النادي. النادي الافريقي فرع كرة السلة سفر البارح العاصمة الرواندية كيغالي من اجل لعب المرحلة النهائية من منافسات البال دور الربع النهائي، برمج يوم 25 مايو النادي الافريقي واجه اهلي بنغازي ليبي، بالتوفيق للنادي الافريقي. نذكروا انه في التصفيات الاولى كان بطبيعة تصدر المجموعة نتاعو وحقق نتائج ايجابية في التصفيات اللي دارت في الرباط المغربية. في نفس اليوم يعني يوم 25 من هذا الشهر بيترو تيتكو لانغولي واجه دار سيتي التنزاني، قبلها بنهار يعني يوم 24 مايو الاهلي المصري واجه فيل دو داكار السنغالي، وتايجرز الرواندي يواجه الفتح الرباطي المغربي. الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت أمس عن انطلاق بيع تذاكر مباراة نصف نهائي كأس تونس للأكابر بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي، مبرمج بعد غدوة الجمعة 4:30 في القاعة المتعددة الاختصاصات برادس. عملية بيع التذاكر على موقع تذكرتي بوانتيان وخاصة بالفريق المستضيف جماهير النادي الإفريقي. خلاف مباراة الأجوار في الدور النصف النهائي لكرة اليد الإفريقي والترجي كما قلت يوم الجمعة 4:30 في راس، كذلك يوم السبت لعب مباراة حساب هذا الدور ماضي 3 نادي سقيط الزيت يستضيف جمعية الحمامات. نرجع لكرة القدم، البطولة المصرية الجولة الأخيرة اليوم نتعرفوا على بطل الموسم كذلك على ممثلي مصر في المسابقات الإفريقية، 6 الزمالك سيراميكا كليوباترا بيراميدز سموحة والأهلي البورسعيدي أو المصري البورسعيدي واجه الأهلي، الزمالك في الصدارة 53 نقطة، بيراميدز 51 نقطة في المركز الثاني، الأهلي 50 نقطة في المركز الثالث، والمركز الرابع لسيراميكا 44 نقطة.
اوروبيا دائما مع كره القدم، البارح ارسنال يتوج رسميا

0: بلقب البريمير ليج بعد تعادل صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي أمام بورموث 1-1 قبل جولة عن نهاية البطولة الإنجليزية. بفارق 4 نقاط أرسنال يتوج بالدوري بعد 22 سنة وآخر بطولة فاز بها منذ سنة 2003-2004. البارح لحساب نفس الجولة، جولة قبل الأخيرة للبطولة الإنجليزية، تشيلسي ربح توتنهام 2-1، توتنهام 38 نقطة وراه وستهام 36 نقطة، والصراع من أجل ضمان البقاء ما زالت جولة واحدة. نذكر نزول كل من ويلفرهامبتون وبيرني فريق لاعبنا الدولي حنب على المجبري. نكمل مع أجواء الكرة في أوروبا. الليلة يتلعب نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لأوروبا ليج 8 متاع الليل في إسطنبول في تركيا على ملعب بشكتاش، ويرجع ويجمع أستون فيلا بفرايبورغ الألماني كما قلت. إن شاء الله الموعد الليلة انطلاقا من 8 متاع الليل في إسطنبول التركية. بالرياضة العالمية كاملو فلاش سبور، هاركم زين وإلى اللقاء.
1: فلاش سبور. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM. إشهار.
3: شارك واربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
1: إشهار.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة أمس لعدد من المناطق التابعة لولاية نابل، شملت ميناء الأمراء والمنقع وارتيبة بمعتمدية تكلسة، قبل أن يتحول إلى قربص ويعاين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي ويستمع إلى مشاغل المواطنين بالجهة. رئيس الدولة يسدي تعليماته فجر اليوم بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة للمدرسة الإعدادية بابن خيار بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة. زيارة رئيس الجمهورية تأتي إثر اجتماعه ظهر أمس برئيسة الحكومة في قصر الحكومة بالقصبة وتأكيده أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وأن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولاً. صرف جرايات منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه بصفه استثنائيه بعد غد الجمعه، وذلك بمناسبه عيد الاضحى المبارك. اليوم الاربعاء اخر اجل لايداع التصريح الشهري بالنسبه الى الاشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومه التصريح ودفع الاداء عن بعد، واخر اجل لتقديم ملفات الترشح لنيل جائزه افضل بحث علمي نسائي بعنوان سنه 2026. وزارة التعليم العالي تؤكد انتداب 110 مدرسين تكنولوجيين السنة الماضية وبرمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان السنة الحالية وفق ما ورد على صفحة مجلس النواب. وزارة التربية تضبط طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية المقبلة ب 3850 مركزاً. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن ستنهي الحرب مع إيران في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. والمتحدث باسم الجيش الإيراني يحذر من أن بلاده ستفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة إذا استأنفت ضرباتها. كان هذا موجزا للأخبار قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية، شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: صديق المستمع يوم سعيد نصافحك به في الشارع في المنزل في السوق في الطريق أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 8:06 6 دقائق مستمعين الأعزاء. إذن نحن في الساعة 3 من برنامج يوم سعيد، نواصل حتى 9. أشير إلى اختتام شهر التراث الذي كان في متحف شيمتو من ولاية جندوبة. حضرت شخصيا هذه المناسبة، مناسبة اختتام بإشراف وزيرة الثقافة السيدة أمينة أسرار. في نشير أنه افتتاح هذا الشهر، شهر التراث الذي تنظمه وزارة الثقافة كل سنة، كان في تستور عاصمة الأندلسيين، والاختتام إذن كان في شيمتو. ومناسبة كانت لزيارة هذا المتحف بولاية جندوبة، يعتبر مركز استراتيجي لإنتاج أجود أنواع الرخام منذ الفترة النوميدية، ووظف في تشييد وزخرفة عديد القصور والمباني الكبرى في قرطاج وروما. وزيرة الثقافة تحدثت عن شهر التراث، أكدت على أهمية الموروث الثقافي وثرائه وتنوعه، ونحب نشكر كل المسؤولين، يعني السلطة الجهوية والمحلية في جندوبة التي أحسنت إعداد واستقبال الصحفيين لزيارة المتحف، وكذلك لحضور هذا اليوم، يوم اختتام شهر التراث. ونشجع العائلات والأولياء باش يزوروا متحف شيمتو الذي يعتبر كما أشرت أحد أهم مراكز إنتاج الرخام منذ تاريخ تونس البعيد. مع السيدة نعمة، ثم أستقبل ضيفتي في الأستوديو.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفتنا إذن وصلت إلى الأستوديو، أهلا وسهلا ومرحبا بها سيدة حسني كريد جرجوري، مكلفة بالإعلام في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. سيدة حسني صباح الخير ومرحبا بك.
2: صباح النور وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك وانت، شكرا على حضورك. إذن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، من هتعطينا فكرة عليها للسادة المستمعين اللي ربما ما عندهمش معرفة بالمنظمة هذه؟
2: Alors, المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ولا l'Organisation Nationale des Entrepreneurs هي منظمة تخلقت عندها 5 سنين، والهدف متاحة أنها تجمع رواد الأعمال باش يجم يكون عندهم صوت ويجموا يعبروا على الهواجس متاحهم، على المطالب متاحهم، باش نجموا نكونوا عنا كيفاش نقولها فورس دو فراب ولا فورس دو شانجمون في اللوا، في القوانين اللي موجودة والكل. احنا معناتها مركزين ولا أكثر منظورين هما الشركات الصغرى.
1: الشركات الصغرى مش
2: الكبرى، لي بي ام او تي بي او.
1: باه، انتم باش تعنوا نهار السبت الجاي انطلاق النسخة الثانية من برنامج وعد. شنو هو برنامج وعد هذا؟
2: الوغ برنامج وعد هو في نسخته الأولى، عمنا أطلقنا النسخة الأولى، هو برنامج يسهل للحاملي أفكار مشاريع ولا اللي عندهم مشاريع مازالوا كيبداو أنهم يدخلوا في برنامج يعاونهم أنهم ينظموا أفكارهم، أنهم يقدموا في الستركتوراسيون وفي الفينانسمون متاع المشروع متاعهم، وإحنا أون ليز أكومباني ونوصلهم حتى لين يدخلوا للمارشي، معناتها لاكسي أو مارشي، معناتها يربحوا
1: دخول إلى الأسواق.
2: يعطيك الصحة، يربحوا ذاك الكليونات الأولانيين اللي هي زادة أصعب مرحلة معناتها في اللونسمون متاع البروجي.
1: يعني كيفاش تتجلى هذه الصعوبة؟ اللي باش يعمل برنامج يدرسوا كما يجب.
2: احنا اول فكره خرجنا منها، احنا بينا رواد اعمال ونعيش كل يوم تحديات كبيره، دونك حسينا رواحنا اللي احنا نجمو نقومو بالمبادره هذا والبرنامج هذا باش نعطيو للرواد الاعمال فيتور رواد اعمال كما يقولوها بتيت
1: خاصه ربما الشباب
2: اي ولا حتى اقل شويه من الشباب، خاطر اليوم ساعات هذيك الكوراج من انك تمشي تخلق مشروعك تحب هذيك التشجيع الاول، معناتها ما فماش عمر باش واحد يبدا مشروع
1: اسناد وتوجيه.
2: يعطيك الصحه، دونك حسينا روحنا اللي احنا نجمو نقدموا اضافه للحاملي افكار المشاريع اللي يحبوا جوستمون يوليوا رواد اعمال، خاطر احنا ننطلقوا من واقع، نعرفوا شنو هما المشاكل، نعرفوا شنو هما الحاجات اللي عطلوا اي مشروع من انه يوصل معناتها للمراحل المتقدمه منه. ساعات زيد ما ننساوش اللي لونتربرونور راهو يعيش وحده، معناتها ساعات الاكسبيريونس انه يلقى روحه اونتوري بعبيد عايشين نفس التجربه هذيك تخليه يتشجع اكثر وكل شيء. دونك احنا الحاجه اللي الفريده من نوعها في برنامج وعد اللي ماهوش برنامج نتاع انكوباسيون اكاهو حاضنا اكاهو، والا ماهوش برنامج نتاع اكسيليراسيون اكاهو، احنا لو باركور ناخذوه من الاول للاخر، وكي نقول للاخر بريسك ما عينيش نقول للاخر على خاطر احنا منظمه رواد اعمال، معناتها بعد ما يكمل البرنامج نتاعو هو باش يكون معانا في المنظمه مدى الحياه، باش نقول دونك
1: انا كومباني معاكم صوره اليه.
2: اي بيان سور، اي خاطر نعرفوا احنا اللي الريزوتاج والا لو فيت انو نكونوا مربوطين برواد اعمال اخرين،
1: نعم،
2: راهي حاجه تقوي ياسر الشركات، تقوي ياسر اصحاب المشاريع، كسوا باش يعرفوا بانفسهم، كسوا باش يربحوا دي بارتناريا جدد، دونك هذاك الكل شركاء. وزيد كيما قلت لك معناتها راهو حياه رائد الاعمال ديما فيها صعوبات، دونك انك تسمع نصيحه ولا انك تاخو معلومه ساعات تجم تبدلك مسار تفكيرك، دونك هذاك هو الانتري انك تنضم الى منظمه كيما منظمه رواد الوطنيه لرواد الاعمال.
1: نعم، لكي تنجح المؤسسه سيده حسني كريد جرجوري شنو يلزم؟ بقطع النظر على المرافقة متاعكم انتوما أو تدخلكم انتوما كمنظمة.
2: هو أي شركة مش تجم تكون عندها دي شانس أنها تنجح لازمها يكون عندها مرشيش. معناتها هي تجاوب على صعوبة ولا على حاجة عند شركات أخرين ولا عند أفراد باش يجمو يشريو من عندها البرودوي ولا السيرفيس اللي هي تنظم فيه. دونك لازم يكون قراءة ولا دراسة الجدوى متاع المشروع تكون صحيحة
1: من الأول. يعني
2: من الأول لا يا خاطر أنت باش تبيع برودوي لازم تلقى شكون بالمقابل باش يشريه من عندها.
1: تعرف لمن ستتوجه شنية السوق المنتظرة بالنسبة لك.
2: يعطيك الصحة. وبعديك شنو ما الحاجات اللي اليوم يعطلوا رائد الأعمال في تونس من أنه يتقدم؟ ساعات النفاذ إلى المعلومة، لي مويان دو فينانسمون،
1: البيروقراطية.
2: البيروقراطية فيها وعليها أمره، فما تحسنات كبيرة قاعدة تصير. معناتها ساعات هذا هو أي في الإدارة هذا بار إكزومبل نوع من نفاذ المعلومة اللي ساعات لي جون ولا اللي باش يلانسيو بروجيات ما عندهمش. احنا في المنظمة قراب ياسر من الصورة.
1: انتم كمنظمة عندكم إسهام في أنكم تسهلوا الأمور.
2: تسهلوا الأمور ونوفروا المعلومة ساعات كما قلت لك ما توصلش. دونك هذه الحاجة اللي زاد يربحوها منظورينا كي يبداو معنا في المنظمه.
1: نعم.
2: فهمت. دونك هذوما الحاجات كيما قلت لك العراقيل اللي ساعات تسبب شويه احباط عند رواد الاعمال واللي احنا نساهموا بانه نحيوها وانه نشجعوهم باش يقدموا.
1: سيده حسني، شنو خصوصيه او نوعيه المؤسسات التي تهمكم انتم في المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال؟
2: احنا المجالات الكل تهمنا.
1: الكل
2: اي كسوا سيرفيس ولا برودوي، حتى لي ستارت اب انوفانت اللي اليوم في الميتيك ولا في الهيلث تيك ولا في الاجري تيك، هذوما كلهم معناتها مجالات اللي نجموا نوفروا فيهم معناتها اكومبانيمون به، نجموا نأطروا فيهم رواد الاعمال اللي يحبوا يطوروا مشروعاتهم في المجالات هذه.
1: نعم. فما حضور باهي للمرأة.
2: اي الحق، معناتها احنا ديما فرحوره المرأة في تونس. مانيش انا اللي باش نشكرها معناتها، اما فما الطموح تحسه والبيرسيفيرونس تحسها عند رواد الاعمال الاولاد كيما عند الرجال، معناتها كيما عند النساء. والحق عندنا احنا اليوم جاونا اكثر من 500 مطلب، ونجم نقول اللي
1: 500 مطلب
2: اي للالتحاق ببرنامج واحد.
1: هذا هو.
2: اي وما زلنا معناتها احنا اليوم تويك عندنا ان ايفينمون لو 23 ماي اللي هو نهار السبت.
1: نعم.
2: في مدينه العلوم. اي شاب ولا اي شاب حامله الى فكره مشروع نوجه لها انفيتاسيون باش تجي تحضر معنا ابارتير من 8:30 باش
1: يعني المجال مفتوح.
2: اي
1: نعم.
2: احنا زاده قررنا السنه حاجه شويه زاده فريده من نوعها، انه قررنا انه ما نعملوش سيليكسيون. معناتها اليوم راهو ما نقدروش انه نحكموا على رائد اعمال باش ينجح ولا ما ينجحش جست على خاطر جاء قدم مشروعه ومن بعديك فيك ربع ساعه هذيك بتيت تربث بتيت ما عرفش. اليوم كيفاش نقولوها لو تري دو كاركتير نتاع لونتربرونور هي البيرسيفيرونس، المثابره. دونك احنا عملنا برنامج على 6 شهور فيه برشا خدمه. دونك المثابره والناس اللي باش تشد صحيح واللي باش تمشي لاخر المطاف هما رواد الاعمال اللي احنا نحبوا نعملوا عليهم واللي نحبوا نعطيهم الدفع واللي نحبوهم
1: اللي متوفره فيها الطموح والحماس.
2: يعطيك الصحه. وهذيك السيليكسبيريونس اللي باش يعيشها اكزاكتومون هذيك اللي باش يتعدى بالبرنامج هو اللي باش يعطينا.
1: اي لكن فما حاجه اخرى ما اهم، التمويل.
2: التمويل اي بالحق راهو فما برشا فرص للتمويل. أي. ساعات كيما قلت لك النفاذ للمعلومه
1: ربما كذلك
2: هذي.
1: التمويل يكون عائق يعني اذا ما يتوفرش. أي. التمويل اللازم. أي. يكون عائق دون نجاح المؤسسه.
2: احنا في المنظمه وجو بونس اي رائد علم ما نقولش راهو اللي الفينانسمون والا التمويل ماهوش مهم، اما راهو الاهم العبيد والافكار، خاطر كي عندك الافكار الباهيه وانت انتوري بالعبيد الباهين التمويل تلقاه ساشون كو اليوم كو سوسوا البنوك كو سوا البي تي اس كو سوا معناتها فما منظومه في البلاد اللي تسهل التمويل لازمنا جوست نعرفوا كيفاش نوصلوا لهم والبنوك ومن بعد زاده فما ديزانفستيسور فما ناس اخرين
1: ممولين.
2: اللي هي ممولين اللي هما مستعدين انهم يمولوا مشاريع واحنا زاده من
1: يعني برشا ممكن انهم يستثمروا في المجال
2: اكزاكتومون اي
1: على ذكر البنوك عفوا سيدة حزني البنوك ساعات يكونوا صعب يعني
2: اي هو راهو
1: يعطيوك ولكن ياخذوا برشا
2: اي المنظومه هي الكل راهو لازمها تتحسن واحنا اذا زاد دورنا انو اون سنسيبيليز انو نعطيو مقترحات انو اون نيغوسي باش نجمو نلقاو حلول للمسائل هذيا مي فما كمام حاجات اللي نجمو نستغلوهم باش نبداو معناتها ماهيش مبرر والا عائق تام من انو العبد اللي يحب يقدم أنه يلانسي مشروع ويقدم إن شاء الله.
1: أكيد. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تستفيد من خبرات دولية مثلاً.
2: احنا عندنا برشا دي بارتناريا مع دي زورغانيزم البرا نخدموا زاده برشا مع لاسكوا نخدموا مع منظمات لاسكوا هي تابعه منظمة الأمم المتحدة واللي زادة تشجع برشا الانتربرناريا وتشجع برشا بعيثين المشاريع وفي الريجيون بتاعنا متاع المينا معناتها المغرب العربي والخليج عنا زادة كيفاش نقولها منظمات في كسوا ليبيا الجزائر تركيا معناتها اللي احنا قراب منهم ونتعامل معهم على
1: عندكم علاقات معهم
2: وعنا علاقات معهم ونسهلوا زادة ذاك الترابط اللي ما بينات الأصحاب الشركات في البلدان المختلفة احنا عم ناول فمش عم ناول السنة في جانفي 2026 نظمنا الوان بزنس فوروم وكانوا عنا فوق الميتين مشارك تونسي مالغري اللي نهارتها كانت اعصار ومطر كنت تذكروش في جانفي وجاونا زادة وفد من شقيقة ليبيا ووفد من الجزائر وسمحت لنا هذه معناتها الفرصة انه نعرفوا اصحاب شركات صغرى اللي مش ممكن ديما عندهم الفرصة انهم يسافروا ولا يشوفوا باش يتلاقاو بعبيد ويكونوا شراكات معاهم معناتها
1: وهذه اللقاءات تثمر نتائج باهية
2: اي اسمع راهو في اصحاب الشركات الكل يعرفوا على قد ما تعرف عبيد على قد ما تقوي فرصتك انك تخلق شركات وتخلق نسميه بزنس جديد دونك واحنا عندنا مثل في تونس يقول لك ما عرفت الرجال كنوز
1: صحيح
2: دونك راهو حتى العبد اللي تعرفوا رجال بالمعنى الواسع خاطر حتى كان ما تربحش منه فلوس تربح منه معلومه تربح منه توصية خاطر يجم هو يحكي عليك معناه تراه ما نجموش زادة نتعامله كان بمنطق متاع شنو باش نربح من الاخر اما راه على قد ما توسع شبكة التواصل متاعك على قد ما يتفتحوا لك بيبان ما تعرفش كيفاش ساعات معناتها ولا فرص باش تكبر المشروع متاعك باش تلقى كيما قلنا دي بارتنير باش تلقى دي اسوسي دي انفستيسور معناتها الحركة تجيب البركة زاد
1: أكيد أكيد هو برنامجكم عنوان وعد يعني توعدوا انتوما
2: احنا نوعد
1: ان شاء الله تنفذوا
2: ان شاء الله عملناه نجحنا انه وصلنا 50 رائد اعمال جديد انه يكون المشروع نتاعو وفي الوان بزنس فوروم زاد كانوا موجودين باش ياخذوا ذا لاكسي او مارشي ويربحوا الكليونات الجدد نتاعهم والسنه عندنا الطموح بتيت نعملوا 50 واكثر رائد اعمال يوصلوا حتى لاخر البروجرام ويكونوا واقفين على مشروعاتهم ان شاء الله
1: سيده حسني تعملوا معهم متابعه مرافقه
2: أي.
1: لتذليل بعض الصعوبات اللي تعترضهم مثلا
2: اكزاكتومون معناتها راهو فيه لاكومبانيمون فيه لي فورماسيون معناتها باش يعرفوا زادة في كل مجال شنو هما الحاجات المهمه اللي لازم يكونوا مستوعبينها ومن بعديك فما زادة برشا مونتورا خاطر كيما قلت لك احنا ديجا رواد اعمال في المنظمه ونخلقوا هذاك التبادل اليومي على خاطر ساعات واحد يجي سؤال معناتها ماهوش باش يستنى حتى تصير رينيو ولا تصير بروجرام دونك زادة خلقنا تواصل كيما لي لوجيك دو مونتورا من انه رائد الاعمال اللي قاعد يلانسي في البروجي نتاعو ولا يخدم على البروجي نتاعو يجم يرجع ياخذ نصيحه ياخذ معلومه يسال معناتها الفكره كيما قلت لك وحاجه اخرى زاد اون تندونس ا لوبليي اللي راهو كل مشروع فريد من نوعه مش الناس كلها عندها نفس المشاكل. ساعات فما مشروع عنده مشاكل معينة
1: قد يكون احنا... نفس فكرة المشروع ولكن تختلف ال...
2: يعطيك صحة. دونك احنا عندنا القدرة والحمد لله انه نجمو نتعاملوا مع المشاكل متاع كل رائد
1: مع حالة بحالة.
2: يعطيك صحة حالة حالة بحالة. ما هيوش انتريتمو هكاك كيما نقولوها الناس الكل كيف كيف وكان اللي فادته فادته واللي ما فادتوش ما فادتوش. لا الفكره فريمون انه نعطيو هذاك لو بلوس اللي باش يخليه يقدم في مشروع واللي يحس اللي المعلومه اللي هو نفعته معناتها.
1: نعم شنو هي مثلا مجالات العمل الانجح او اللي يتوجهوا لها اكثر رجال اعمال او رواد الاعمال؟
2: هو توا راهو ما نجموش من معناتها في عالم الانتليجنس ارتيفيسيال ما نجموش كيفاش نقولوها ما ناخذوش بعين الاعتبار انه اليوم لي بروجي انوفون اللي هما يدخلوا في الانتليجنس ارتيفيسيال كسوسوا في الصناعه كسوسوا في الفلاحه كسوسوا في الصحه. فهمتني هذوما راهم معناتها مجالات اللي باش يصير فيهم في العوام الجاية برشا تبديل برشا تطوير واليوم برشا معناتها شباب يحسوا رواحهم معناتها كيفاش قولوهم اتيري بار سو جون دو دومين وحتى لي انفستيسور وحاجة باهية على الاخر معناتها انها انه يكون عنا وان بليس احنا في تونس عنا القدرات وعنا لي تالون اللي غيلمون يجمو يخلقوا مشاريع وافكار اللي تجم تكون عندها امباكت عالمي معناتها مش كان على تونس كها. وفي نفس الطريق هذا احنا في المنظمه مع لاسوسياسيون دو ميديسان تونيزيان دون لو موند نظموا في تظاهره 8 جوان اسمها ذا بريدج اللي هي تجمع معناتها الناس مختصين في الطب والانتليجنس ارتيفيسيال دونك الذكاء الاصطناعي باش يجيو من برا لتونس باش يخلقوا اول حاضنه للمشاريع اللي تعنى بالصحه والذكاء الاصطناعي باش يشجعوا شباب تونسي انه يصنع ويقدم بالمشاريع نتاعو في المجال هذا.
1: تراجع انه الذكاء الاصطناعي ايضا قد يحتكر بعض المجالات العمل ويقصي الناس يقصي الخدامه يقصي معناها
2: اي راهو ما نكذبوش على رواحنا اليوم معناتها قاعدين نقدموا في عالم فيه برشا تبديل. شو انا ما نحبش نكونوا سلبيين معناتها هو اي انوفاسيون بالحجم نتاع الذكاء الاصطناعي سي سور باش تقصي عبيد اما زاده باش تخلق مواطن شغل جديده معناتها راهو هذاك علاش يقول لك في وقتنا هذايا لو تري دو كاركتير لو بلوز امبورطون التاقلم. فهمت ما لازمش واحد يقول لا كنا مستنسين ما احناش هكا هذيك العقليه نتاع نشد في اللي عندي توا ممكن هذيك اللي تخلينا ما ننجحوش. ورواد الاعمال اللي باهي فيهم ما عندهمش العقليه هذيك ديما عنده الحلول وديما يحب يقدم. فهمت دونك سي دان مايند سيت كيما يقولوها الانسان اللي قابل انه يزيد يتعلم حاجه جديده وقابل انه يتاقلم مع التكنولوجيا الجديده كيفاش يقولوها لي زومبلوا جدد معناتها الخدم جدد باش يلقى بلاصتو ماهوش باش يحس روحه قعد على جنب ولا خسر الخدمه نتاعو ولا ما عندوش فرص انه يخلق كيما نقولوا معناتها موارد جديده وينجح في حياته معناتها.
1: توا انت مثلا مكلفه بالاعلام عندك اداره وعندك خدمتك في المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال قد يقع الالتجاء الى امراه ذكيه
2: أي
1: اصطناعيا
2: أي
1: ومعناها وتاخذ بلاستيك.
2: هو راه وين عندي وجهه نظر كبيره في الاخر خاطر انا زيد اكسبيرت ماركتينغ وكوميونيكاسيون والكل وديجيتال باغ ايور. هي تجم تاخذ 80% من الخدمه اللي بديت موجوده اليوم. مي شو يقول لك اليوم الذكاء الاصطناعي قاعد يستغل في معلومات موجوده.
1: صحيح.
2: دونك لو روندو نتاعو سي ان روندو ستاندار. فهمت اللي يجم يكون احسن من 60 50% من اللي خرجوا اليوم انسان ماهوش متمكن من الميتي نتاعو. اما اذا انا نحب نكون فريده من نوعي باش نجم الناس تلاحظني وتحب تخدم معايا ما نجمش نكون ستاندار كيف غيري. دونك الذكاء الاصطناعي باش ياخذ بارتي من الخدمه اللي هي تجم تكون اوتوماتيزي، اللي هي تجم تكون ستاندار، وبالعكس باش يخلي لي اكثر وقت باش انا نجم نخمم على الديفلوبمون اكثر، باش يخليني نخمم على كيفاش نطور احسن، كيفاش نوظف وقتي بطريقه تنفع اكثر الناس. دونك علاش قلت لك راهي ماهيش فكره معناتها فاتاليست نتاعنا باش نجي تجي الذكاء الصناعي باش ينحي اللي انا كنت مستانسه بيه، دونك انا مانيش باش نلقى خدمه. لا، انا مطالبه اني زيد نطور من روحي، وأن نوظف لي كومبيتونس اللي عندي في حاجات عندها قيمه خير.
1: يعني وانت عندك القدرات نتاع الابتكار والخلق و
2: يعطيك الصحه،
1: بينما الذكاء الاصطناعي يعتمد على قاعده ثابته.
2: اي وهكا ولا هكا انت لازمك تقول له شنو لازمه يعمل، خاطر حتى تو نحكيو على الاي جينيراتيف اللي هي كيما تشات جي بي تي ولا جيميناي اللي يخرج لنا كتصاور ويخرج لنا الكتيبه والكل، اما نحكيو على انتيليجونس ارتيفيسيل ما اقوى اللي هي لاجنتيك اللي هي قادره انها تقوم بعمل دو ا جوسكا زد اما القدره على القيام بالعمل هذاك لازمه باراميتراج، لازم شكون يقول لها امشي لغادي خذ المعلومه هذه اعمل هذه اكسيتيرا، فهمت؟ دونك هذاك زيد لازم العبد يخمم ويعرف كيفاش شنو اللي يطلب منها وين باش يوصلها اكسيتيرا. وهذا الكل راهو زيد ما ننساوش اللي هو جديد علينا، راهو فما كلفي دو مود اللي احنا باش نقدموا حتى اللي نكتشفوا شنو الحاجه اللي هي باهيه فيها مش باهيه فيها، وباش يصير تعديل في استعمال الواحد. اما راهو البشريه بطريقه عامه كي تلقى حاجه مفيده تكبش فيها
1: تستفيد منها.
2: اكزاكتومون،
1: واضح. نعم، وعد. نعود إلى النسخة الثانية من برنامج وعدا للتحق بنا الآن يسمعوا فيك سيدة حسني. تعود تقول لنا وعد إيش معناها؟ يعني
2: أي وعد سمع. وعد هو برنامج وعد اثنين بيسكو هو في نسخته الثانية.
1: نعم.
2: هو برنامج موجه لحاملي أفكار المشاريع واللي يحبوا يطوروا من مشاريعهم باش يلتحقوا بالبرنامج هذايا، يوفر لهم تأطير، يوفر لهم أكومبانيمون، يوفر لهم أكسي أو مارشي باش يجموا يدخلوا كيفاش يقولوها لافونتور نتاع المغامرة نتاع ريادة الأعمال بأحسن لي مويان اللي يخليوه ينجح. وإحنا عندنا أول إيفينمون لونسمون اللي هو يوم السبت 23 ماي.
1: وين؟
2: في مدينة العلوم.
1: مدينة العلوم، نعم.
2: أي أبارتير من 8:30، وكما قلت لك هذه دعوة مفتوحة للي ديجا قيدوا معنا واللي ما سمعوش بالبرنامج ويسمعوا به اليوم باش يلتحقوا بينا نهارتها. نحب زيدا نعلمهم اللي هما يجموا يمشوا على الباج فيسبوك نتاعنا وإلا لينكدين اللي هي أورغانيزاسيون ناسيونال دي زونتربرونور.
1: نعم. الوان المنظمة الوطنية.
2: اي خاطر في الفيسبوك مكتوبه بالفرنسي هذاك علاش. دونك يكتبوا اورغانيزاسيون ناسيونال دي زونتربرونور تو يلقاو المعلومات الكل. زاد فما استمارة يجمو يعمروها.
1: ان شاء الله الدكتور محمود الذوادي المفكر السوسيولوجي ما يلومنيش او ما يلومش بعض الناس اللي يعطيوا اولويه للغات الاخرى قبل اللغه العربيه.
2: اي ما انا بنت الماركتينغ دونك انا ديما نحب نمشي اللغه اللي توصل لي المعلومه اسهل وتخلي الناس تتفاعل معايا بطريقه ما حدا خاطر كي مش نقولها لهم بالعربي مش باش يلقاوها في الفيسبوك.
1: لا، هذا الكلام مش موجه لك انت. موجه الى واقع اللغه العربيه.
2: اي
1: في عالم متطور وقاعد يتطور بسرعه غريبه. صحيح.
2: صحيح، عندك الحق.
1: نعم، إذا الموعد يوم السبت بمدينة العلوم بداية من الساعة من الصباح.
2: أي من الساعة 8:30. مرحبا بهم، معنا برنامج كامل باش يكتشفوا البرنامج شنو المراحل نتاعو وباش نبداو كيما قلنا التأطير. أول إتاب اللي هي ليدياسيون معناتها توليد الفكرة.
1: نعم.
2: وين اسكو الفكره هي مكتمله، اسكو تنجم تتحسن، كيفاش نتشالنجيو الافكار هذوما باش نجمو نقدمو في المراحل الاخرين ان شاء الله نتاع.
1: نعم.
2: الواحد. وحبيت زيد نذكر اللي عندنا ايفينمون واحد اخر اسمه ذا بريدج للذكاء الاصطناعي في ميدان
1: يوم
2: الصحه
1: 8 جوان.
2: يوم 8 جوان، واحنا زيد على الباج نتاعنا فيسبوك وعلى الباج لينكدين خرجنا ابيل ا كانديداتور للي عندهم افكار زاده مشاريع في ميدان الصحه والانتليجنس ارتيفيسيال زاده باش يتقدموا باش تكون معنا دياسبورا سي دي ميدسان توانسه في العالم كامل باش يجيو وقابلين ويحبوا انهم يطوروا ويشجعوا المشاريع في ميدان الصحه والانتليجنس ارتيفيسيال.
1: ذكر بالصفحه نتاعكم
2: alors organisation nationale des entrepreneurs على الفيسبوك l'ONE ومرحبا برواد الاعمال الكل.
1: وتكون انت في استقبالهم كذلك
2: اي انه كامل
1: اطار
2: الفريق نتاع المنظمه الوطنيه وعلى راسهم السيد ياسين قويعة ورئيس المنظمه.
1: نعم شكرا حسني كريد قرقوري. حسني يتسمى على البنات والولاد
2: بو اكثر معروف اولاد اما كمل اسمي حسني دونك يمشي عزوز.
1: نعم الوالد سماك
2: اي
1: اي به تحيه ليه.
2: عايشك عايشك تعيش.
1: شكرا سيدة حسني كريد قرقوري المكلفة بالإعلام بالمنظمة الوطنية لرواد الأعمال. نذكروا مرة أخرى بالموعد متاعكم في مدينة العلوم يوم السبت القادم
2: 23 مي لانسمون متاع برنامج وعد في نسخته الثانية ودعوة مفتوحة لكل حاملي أفكار المشاريع وقيت باش يتعداو للمرحلة الثانية ويحلوا ويكبروا يبلوروا مشاريعهم وإن شاء الله يكونوا رواد أعمال ناجحين معنا
1: إن شاء الله. شكرا
2: عايشك
1: سيدة حسني كريد قرقوري ويومك سعيد.
2: عايشك يفضلك ميرسي
1: إلى اللقاء.

0: كما أعلن مفتي الجمهورية التونسية العيد يكون يوم الأربعاء القادم أسبوع آخر يعني يوم الأربعاء 27 ماي. مرة أخرى نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقوم بحملة وطنية لمراقبة سلامة أضاحي العيد. معنا الدكتور سهيل بن محمد طبيب بيطري. دكتور سهيل صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح الخير يا حبيب، مرحبا، يومك سعيد
0: وإن شاء الله كذلك عيدك سعيد هالأربعة.
1: عيدك مبروك وعيد مبروك على تونس الكل يا حبيب،
0: مرحبا إن شاء الله. إذن شنو برنامجكم في هذه الحملة؟
1: أو فات كما تفضلت وقلت أن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كما كل سنة تقريبا، والسنة هذه زاد دعم البرنامج.
0: نعم.
1: والبرنامج يتمثل في حملة وطنية سميناها حملة وطنية لمراقبة سلامة أضاحي العيد.
0: نعم.
1: واللي هذه سنة بحول الله حطيناها قلت لك منذ سنوات الفارطة وزادت الدعم السنة. عندنا فرق الحقيقة مركزية وفرق جهوية فيها أطباء بياترة وفيها بعض الإطارات والأعوان من الهيئة، نتنقلوا مباشرة يعني على عين المكان إلى أسواق الدواب إلى نقاط بيع الأضاحي.
0: نعم.
1: ونشوفوا الحقيقة نراقبوا القطيع، سلامة القطيع تدبر أن القطيع يكون يزم يكون سليم والأضاحي يزمها تكون سليمة.
0: مثلا في السنوات الماضية في الأعياد الماضية من خلال متابعكم أنتم كهيئة وطنية للسلامة الصحية، فما برشة أضاحي مصابة بأمراض معينة
1: لاحظنا ونعملوا حتى تقارير على بعد ما تتم الحملة بعد العيد. الحقيقة ما لاحظناش أمراض اللي يقولوا نحن معدية أو سريعة التفشي اللي تكون خطيرة، خاطر ماك تعرف سوق الدواب هو نقطة تجمع للحيوانات اللي تنجم تجي من جهات مختلفة. كما يقولوا نحن إذا كنت نبدأ أنا في الوردية تنجم تجي يجي القطيع من روحية من سيدي بوزيد ولا من أي مكان آخر. النقطة هذيك الحقيقة مش تكون تجمع للقطيع من مختلفة نقاط الجمهورية، لكن اللي نأكده لك أنه القطيع حتى في السنوات الفارطة كان سليم والسنة الحالية كذلك سليم والحمد لله.
0: نعم.
1: يعني نجمو نخرج بالخلاصة هذه. تبقى حاجات أخرى وقت يوم العيد نكتشف الكيس المائي، نكتشف طفيليات، نكتشف أشياء أخرى قولوا نحن الديليزيون، هذيك حاجات أتخيتي كباركا، وهذيك وقتها الهيئة حتى معناها عدد من البياترة الهواتف نتاعهم على ذمة المواطنين، جميع المواطنين من تونس الجمهورية الكل من الشمال إلى الجنوب، أي مواطن يلاحظ حاجة يوم العيد يتصل بالأرقام الهاتف المباشرة والخاصة للأطباء البياترة للهيئة، ينجم حتى بالواتساب يعطي الصور بتاع ليزيون هذوما الإصابات اللي موجودة في الكبد ولا في الرئة ولا في الكركاس، يراها صفرة يراها حمراء يراها حاجة مختلفة على المعتاد، يتصل بالطبيب البيطري. ووقتها نحن أي طبيب بيطري تابع الهيئة نعطيوه لا كونديت اتونير، نقولوا له شنو يلزم يعمل.
0: نعم.
1: يعمل سيزي بارسيال لك الاورغان هذاك لك العضو هذاك، نرشدوه يعني. هذا هو.
0: تلاحظوش دكتور تلاحظوش بعض التهاون من بعض باعة المواشي؟
1: والله الى حد الان كسوا نحن الفرق المركزي اللي قاعدين نخرج ونشوفوا نقاط البيع هذه والا الرتور نتاع زملائنا من الجهات، والحمد لله الأمور طيبة الحقيقة، ما فماش إشارات سيئة. هذا
0: والحمد لله
1: مطمئن والحمد لله، وهذا الواقع يعني يقول الواقع كما هو.
0: ولكن تحصل بعض الحالات
1: على مستوانا نحن الحقيقة ما جاتناش معلومات في الصنف هذا.
0: نعم نعم.
1: أي تبقينا الحملة هذه كما قلت لك هي توا ولات سنة حميدة وطول الموند إيموبيليزي معناها بور أسيري سيت أكتيفيتي.
0: أيوة.
1: أول حاجة نحرصوا على حسن معاملة الحيوان في سوق الدواب، يلزم الحيوان يلقى الماء يشرب الماء يدلو بوتابل.
0: ساعات ما يتعاملوش تعامل أقول الإنساني بين ظفرين مع الحيوان، لأنه أمس برك في قناة تلفزية تونسية شفت تحقيق على العلالش وكذا وشفنا كيفاش خدام يعني باعت مواشي هبط الكبش من الشاحنة بشيء من العنف.
1: واضح
0: يا رسول
1: واضح.
0: الله
1: هذا موجود حقيقة في ممارساتنا، هذا موجود في ممارساتنا، ونحن نحاول إرساء ثقافة جديدة في التعامل مع الحيوان.
0: نعم.
1: للحيوان في حد ذاته، أنا ديما نقول هالجملة ذي، الحيوان يلزم نحترمه في حد ذاته ساعة ككائن ككائن موجود.
0: نعم.
1: موجود. وثاني حاجة
0: كائن دكتور والله العظيم برشا مرات يكون أفضل وأنقى وأصفى وأحب من بعض الناس.
1: ما فيش حتى أدنى شك. حتى من ناحية أخرى أنا نمشي معاك الكونسيبت آخر اللي هو الكونسيبت بتاع الوان هالف. يلزمنا نحن كبشر وكحيوان وكبيئة نتعامل مع بعضنا معاملة سليمة كما يلزم يكون.
0: نعم.
1: ودرنيير مال المديرة العامة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية كما المنظمة العالمية للصحة فما المنظمة العالمية للصحة الحيوانية قالت animal health is our health معناها صحة الحيوان هي صحتنا. شوف الشعار هذي قديش محترم.
0: نعم.
1: وقديش يلزمنا نعمقوه ويلزم تونك الحيوان يعيش في بيئة متصلة وقريبة جدا من الإنسان يلزم الإنسان يرشد معاملته للحيوان.
0: واضح.
1: لصالح الحيوان ولصالح الإنسان.
0: نعم.
1: مباشرة.
0: نعم. دكتور سهيل بحذاك الدكتورة راضية بوذينا.
1: وي مرحبا نعدي هالك إن شاء الله تجي تحكي معاكم بأكثر.
0: نعم.
1: تفاصيل في موضوع حفظ الصحة إن شاء الله.
0: يعيشك. شكرا دكتور سهيل بن محمد.
1: مرحبا. عيدك مبروك.
0: عيدك سعيد. يعيشك. إذن معنا الدكتورة راضية بوذينا وهي طبيبة بيطرية متفقدة مركزية أو متفقد مركزي. دكتورة راضية يومك سعيد.
2: مرحبا سيدي حبيب كل عام وانت حي بخير وعيد سعيد لجميع التونسيين.
0: يعيشك.
2: وإن شاء الله أضحية سليمة من كل
0: هذا هو نعم أضحية
2: كل مشاكل تيتان.
0: يعني
2: إن شاء الله
0: أنتم عاملين إحاطة كما يجب باش تكون الأضاحي سليمة إن شاء الله.
2: والله بون فلا هو توازني بك معاك وعطاك اون فيكت انا بيرشو اللي ان بو مانيتا الشيل ناسيونال ماني في المجال الوطني عندنا دي ريبريزونتاتيفيتي في رقم نقله تابعه للهيئه الوطنيه للسلامه الغذائيه فيها بياترا في اتصال مباشر مع المواطنين وين في نقاط البيع المنظمه وزيد الغير
0: العمل نتاعكم بامكانه انه يغطي كل ساحات وكل
2: الى حد ما.
0: نعم
2: نحاولوا سينو عندنا اكل اذا كان مانيتا ما نجمناش نغطيو الحب الكل ونطفى الحقيقه لو في عندنا الرقم الاخضر باش نتواصلوا مباشره وحينيا مع المواطنين وعندنا الارقام نتاع هواتف البياطره اللي محطوطه على ذمه المواطنين في اي حكايه.
0: شنو هو الرقم الاخضر؟
2: 80 10 69 77
0: 80 10 69
2: 77 الرقم الأخضر للهيئة الوطنية للسلامة الغذائية.
0: نعم.
2: ثم عندنا الباج فيسبوك ينجموا يتفاعلوا معها المواطنين. عندنا السيت اوفيسيال نتاع ليسباز هذا كيف محطوط على ذمة المواطنين ونتواصلوا معنا وعندنا الأرقام نتاع الهواتف نتاع البياطرة اللي موجود في الصفحة الرسمية نتاع الهيئة الوطنية وعندنا الباج فيسبوك كيف السيت نتاع وزارة الصحة.
0: نعم
2: هذا هو. دونك احنا نوتخ ميسيون برينسيبال هو توا هو فيت مراقبة الصحية نتاع القطيع الموجود في نقاط البيع المنظمة لستين من متسقين مع المواطنين ونلا باش هكا منيتها على دوموند دو كونسوماتور نتاع المستهلك يجي يستشيرنا معناها اوني لا ان فيت فهمت.
0: نعم.
2: باش نعطي شويه الشروط الحقيقه سوا ديزون باش المواطن هو ماناش باش يجيبو جديد كي باش نحكيو ونقولو راهو كي باش تدخل الرحبه لازم تتأنى تشوف معناها عينك على الاضحيه او الخروف اللي باش يكون ناشط ما يبداش خامل ما يبداش مهمبر يبدا راسه الفوق ما عندوش افرازات في عينيه ما عندوش افرازات في خشمه معناتها تبدا عينيه ماهوش حمر معناها عنده دي بيرتيرمي ماهوش صفر تبدا صوفه نتاعو نظيفه معناتها ننوخر ونمسوه نجمو نتجسسو لتا دون بون بوان نشوفوك العظمة متاع الحوض باش ما يغلطنش الصوف ما يزمش احنا نوخروا معناها باش نشوفوا العظمة متاع الحوض ما يزمش نهبطوا هكا كي باش نمسوا نقولنا المؤخرة متاع الخروف يزم نمسوا نقولنا العظم معناها بلطول الحظم ماهوش العظم باش تكون على قد على قد ما هو غالي يلزمنا نشيو الحمام نشيو شكولات لي تا دون بون بوان ما يلزمش يبدا انتفاخ تحت الرقبه اذا كان فما معناها نفخه في الرقبه نحاولوا نشوفوا اضحيه اخرى خروف اخر خاطر نقول لنا انتفاخ القلقوم تاع الرقبه تاع الخروف المؤشر انه الكبده فيها طفيليات اذا كان عندنا افرازات صفراء وقشور في الخشمره فما راهي راوريه فيها طفيليات وبالتالي ما نجموش نحطوها قال اخر في العصفور نتاعنا دونك ماذا بينا تبدا العينين صافيه الخشم صافي ما فيه شيء جفاف معناتها في في في خشمه الصوف تبدا مش مبلوله ما تبداش معناتها من الديه تبدا شايحه ما فماش روائح منبعثه نهزوا الديل من تيلي ما نلقاوش معناها نقولوا لنا مؤشرات نتاع اسهال ماذا بينا نتفاداوها وكذا قلنا يزم يكون الخروف الناشط ثم بلي هالخلده وهالولفيس هذي اللي تحت الحنك واللي هو الجيني غالما موجود الى حد ما في في في في في الماشيه نتاعنا واللي هو هو الدقه نتاع شوكه هو هو نتاع تل في الزريبه معناها ماذا بينا خلده

0: كبر شوية كي يبدأ بين العام عام ونص، عام ونص عامين يبدأوا 4 سنين كبار، وشوية فوق العامين يبدو مانيتها 4 سنين كبار معناها أنفات. وماذا بينا ماذا بينا علوش نبدأ عمره عام عام ونص عامين ما أكثر شيء يصير أطندغوتي باش نلوجو باش تبدأ جودة بتاع الحم يبدأ تري كي نشوي ويبدأ تري، فهمت؟ هذا هو أفات
1: تري وبنين وبنين
0: وبنين جست ما ويبدا يجيو بنين ما نقولش اكثر من اكثر من العامين الحقيقه اي شيء يعني ما فماش اكثر من 4 سنين
1: وفيه. نعم شكرا دكتوره راضيه بوذينا
0: حبيب، شكرا بارك الله
1: ان شاء الله عيدك سعيد، شكرا
0: بارك الله فيك، شكرا
1: وشكرا كذلك للدكتور سهيل بن محمد. الزميله نبيل عبيد انا اليوم نعوضها وان شاء الله غدوه كذلك في يوم سعيد، سجلت مع سياسين المزوغي مدير الحج بوزارة الشؤون الدينية وذكرت الحجاج متاعنا في البقاع المقدسة، ربما قدم بعض النصائح.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة، بفضل الله وبحمده تقريبا 9000 حاج وصلوا البقاع المقدسة من حجيج الفرس بانتظار وصول رحلتين غدا إن شاء الله يوم 20 ماي. انطلقت الرحلات الأولى نهار 7 ماي إلى حدود 12 ماي إلى المدينة المنورة، تقريبا 4700 حاج توجهوا إلى المدينة المنورة، جميعهم قاموا بزيارة الروضة الشريفة وكذلك صلاة في مسجد رسول الله وزيارة مسجد قباء وجبل أحد والمصدرات الأثرية بالمدينة المنورة. ثم بعد ذلك قام المرشدون الدينيين بتفويجهم من أبار علي إلى مكة المكرمة حيث قاموا بالأحرام. عند وصولهم إلى مكة توزعوا على 3 نزل وقام المرشدون الدينيون بالطواف والسعي بالنسبة للحجيج، طواف القدوم وسعي الحج بالنسبة للمفرد والقارن، وكذلك طواف العمرة معناه باش يعملوا عمرة بالنسبة للحاجين بالتمتع. إلى حد الآن جميع الحجاج اللي وصلوا المكة قاموا بالمناسك متاحهم في المرحلة هذه، والحجاج كلهم في صحة جيدة. ما تعرف أنت الحجاج متاعنا كبار في العمر، معدل أعمار الحجاج 63 سنة وهذا عادي مع ارتفاع درجات الحرارة، كما اليوم درجة الحرارة في مكة وصلت 47 درجة مع السخانة مع كل شيء نجم يكونوا تعبين شوي ولكن حالتهم مستقرة. بالنسبة للحاج اللي توفى الله يرحمه سي محمد برهومي، هو من متساكني الهشرية من سيدي بوزيد، توفى هو راه نهار الجمعة اللي فاتت على الساعة 3 فجرا، معناها هو تعب شوي قعد يرتاح حتى مرته خرجت هي تعمل التواف وراجعت تلقاها توفى الله يرحمه. وإن شاء الله حجاجنا الكل يؤدوا مناسكهم في صحة جيدة ويعودوا الأرض والوطن سالمين، وحج مبرور وذنب مغفور لجميع حجاجنا إن شاء الله وشكرا.
1: سياسين كما سجلت مع زميلتي نبيلة أشار إلى الإقامات إن شاء الله تكون مريحة للحجاج متاعنا في البقاع المقدسة وإن شاء الله يكونوا يتمتعوا بصحة جيدة، وأشار إلى وفاة الحاج محمد برهومي أصيل سيدي بوزيد ربي يرحمه وينعمه. نعم نعم نمشي وتوا إلى فقرة أخرى مع سياسي المزوغي.
2: معلومة أخرى بالنسبة لحجيج المكفولين التونسيين بالخارج باش تتوجه 4 رحلات إلى مكة المكرمة، رحلتين نهار 21 ماي ورحلتين نهار 22 جوان، وإن شاء الله كي يوصلوا المكة إن شاء الله باش يقوموا بالتواف والسعي وجميع المناسك متاعهم. بالنسبة لحجيج الفرز اللي هما 9982 باش يتم وصولهم إن شاء الله نهار 20 ماي، هكاك نهار 20 ماي يكون عنا جميع حجيج الفرز اللي هم عددهم 9982 في انتظار وصول حاج المكفولين التونسيين بالخارج اللي هم 1000 حاج يتوزعوا على 4 رحلات كما قلت، رحلتين نهار 21 ورحلتين نهار 22.
1: شكرا إذا زميلة نبيلة على هذا التسجيل مع سي أنيس المزوغي المكلف بتسيير شؤون الحج بوزارة الشؤون الدينية. إلى هنا مستمعين الأعزاء نصل إلى ختام برنامج يوم سعيد لهذا اليوم 4.

20 ماي نلتقي غدا بإذن الله في السادسة صباحا. شكرا زملائي لسعد شبيل بالقاعة الفنية المركزية، وهبي الواعر في الإخراج الفني، الإخراج الرقمي سمية سواوي، في التنسيق فاطمة عبار، في التحرير رانيا بوتوريا. شكرا أيضا ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيم المجري بالمكتبة الغنائية، مع تحية حبيب جغام.

0: إشهار.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
0: إشهار
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: التاسعة صباحاً على موجات الإذاعة الوطنية، موعد موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى أمس زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل، من بينها قربص، حيث عاين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين بالجهة. رئيس الجمهورية أسدى أيضاً تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة للمدرسة الإعدادية بابن خيار بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يؤكد أهمية مبادرة الإسكوا لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة وضمان مساهمتها في النهوض بالتنمية المحلية إلى جانب المساندة الاقتصادية للمرأة الريفية. اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بملف نقل العاملات الفلاحيات ببنزرت تسند 7 تراخيص جديدة لنقل العاملات والعملاء في القطاع الفلاحي بطريقة آمنة ومحترمة. اليوم آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. صرف جرايات منظور الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بصفة استثنائية بعد غد الجمعة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح مجدداً بالخيار العسكري ضد إيران، مبرراً ذلك بما وصفه باقتراب طهران من امتلاك سلاح نووي يهدد الشرق الأوسط بأكمله. إصابة قائد في الجيش الإسرائيلي اليوم مع عدد من الجنود إثر هجوم مسيرة انقضاضية أطلقها حزب الله جنوب لبنان. ختاماً، تفعيل صفارات الإنذار في المالكية بالجليل الأعلى وكريات شمونة ومحيطها بعد رصد مسيرة وفق وسائل أعلام إسرائيلية. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الإذاعة الوطنية تقدم
5: صباح التوان.

0: صباح التوانسة مع ريم بالشعلية. صباح بنكهة تونسية.
1: إن شاء الله نهاركم أسعد وأطيب الأيام. مرحبا بكم معنا في صباح التوانسة لليوم 24 مايو 2026. لقانا إن شاء الله يتواصل معكم حتى للحداش. فيه برشا خير برشا خير باش نحكيو فيه اليوم. ساعة فما موضوع اليوم صدقوني هكا معناتها باش نحيلي الشوك من قلبي شوكة شوكة، اللي هو أني نستعرف بالجميل، أني نقول بارك الله فيك، أني نقول شكرا، أني نقول ممتنة ليك يا إنسان يا سيد. محلاها الكلمة الطيبة يا أخي، معناتها واحد كيقول كلمة طيبة كيقول يعطيك صحة، أنت كنت سبب، يعطيك صحة أنا بيك أنت نجمت نقدم. يا أخي عيب، ما هوش عيب حتى طرف. علاش نستسهلوا أن نقولوا الكلمة الخايبة وما نستسهلوش أنه نثمن لك مجهودك اللي عملته معايا، ولا نرجع لك جميلك، ولا اليوم أنت ما ديت لي أنا غدوة نمدلك. وهذيك هي الدنيا، خوذ وهيت، الدنيا ماهيش خوذ خوذ خوذ. فالحقيقة الموضوع هذي أنا اليوم نستنى فيه على الأخر، هاتا نشوفوا العلاقة بينه وبين التوازن متاعك أنت. يعني أنت في الأخر تقول في الكلمة الطيبة للسيد اللي مقابلك أو تعرف له ليه هو بالجميل، لكن هاتا نشوفه مع سنة الحجلاوي شنو الفايدة اللي ترجع بها عليك أنت. هذي إن شاء الله بعد شوية مع سنة الحجلاوي نشوفه مفتاح مزيان برشا، مفتاح توازن في الحياة نشوفه مع سنة الحجلاوي. نمشوا البنزرت نقضيه مع سي خليفة كربيش اللي هو رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك في بنزرت. شوفوا أسوام الحوت في بنزرت زاد شنو حوالها، نطيبوا المرقة الحلوة ونعملوا معها سيترونات. نحكيوا اليوم على السعال المزمن، شنو الأسباب متاعه. نحكيوا زادة كالعادة بما أن احنا بدينا معاكم البكالوريا ورحلة البكالوريا مع تكي أكاديمي، نخلطوا الوحدة من المواد اللي وليداتنا تمدتنا في الأداب يعتبروا أنها منتها صعيبة شوية، مادة التفكير الإسلامي. هذه نشوفوها إن شاء الله بعد شوية كيفاش نحضرها، كيفاش نسهلها على روحي، كيفاش نبوبها، كيفاش نفيشها. مازالوا لي تقريبا جمعتين على الباك، كيفاش نجم هالماتير هذه نمنحها بأحسن ما يكون. نقراو كتيب مزيان مع فتن الجربي. نمشيو لبيجا ناخذوا أخبارنا في بيجا ونحكيو على المسلك السياحي ببيجا. ومع سي كريم اللوز نكملوا كي العادة بهكا أحلى وناخذوا برشا نصائح. أنا مع سي كريم الحقيقة جينا على برشا نصائح تنفع، نفعت الناس اللي تبني، نفعت الناس اللي تقسم في دارها، نفعت الناس اللي تشري في الماتيريو متاعها. اليوم باش نحكيو على السيراميك، المربعات متاع السيراميك في المباني باش نحكيو عليها، شنو الأنواع متاعها من رخيص حتى للغالي وفي شنو نستعملها زادة. أنا نقول لكم شنو نهاركم أسعد الأيام وبالخير مليان، وديما فرحانة أن يكون معاكم في سويعتين تحصل فيهم كان الفايدة يا ربي.

0: مفاتح الدنيا.
1: نهاركم أسعد الأيام من الكل، إن شاء الله نهار الخير. نهارك مبروك سنة، شنو الأحوال؟
2: صباح الخير مستمعينا الكل، وصباح الخير اللي معنا زينا التكنيسيان الكل وشيك.
1: عاملين لنا اجواء هكا
2: برشا جو.
1: اش قال لك هكا الاغنيه الاولانيه المزيانه؟
2: ياسر محلاه الحقيقه، اختياري ياسر محلاه.
1: كاينه معناتها القلب على القلب، هو يظهر لي سمع الموضوع تك اغنيه على الموضوع بالضبط. وسمت فيك الخير،
2: وسمت فيك الخير. ان شاء الله نتوسموا في رواحنا الخير قبل كل شيء، وبعد نتوسموا في غيرنا الخير. هذه حاجه مهمه برشا.
1: هو تلمون الموضوع هذايا انا يمسني برش، مش بنسلك حتى سؤال،
2: يمسني نسلك الحقيقة.
1: شو نسمعك برك؟
2: باهي، مش ننطلقوا من الامتنان اللي احنا ياسر المختصين متاع الطاقة الذاتية، وحتى اللي مش مختصين اللي يبحث شوية يلقى الامتنان. ياسر نحكيه عن الامتنان، وانك تكون انسان ممتن، وانك تكون، باش نعطي الفرق سعملول بين الامتنان وبين انك انت تكون انسان معناتها تعترف بالجميل، إنسان معناتها تقدر المجهود اللي صار معاك، وتكون إنسان تعبر على خاصة على الامتنان معناتها تكون ممتن للشخص الآخر.
1: تعترف بالجميل بين أنه أنا نحمد ربي، وبين أنه أنا نعترف لسنيك عملت الحاج.
2: ريم هك توا فهمت اللي هو فما فرق داخلي. الامتنان هي حاجة داخلية، أكيد الكل نشجع على الامتنان، وإنك تكون ممتن للحياة وللكون وللخالق، إنه أنت مزلت في صحة جيدة، وإنك تعيش معناتها في المحيط اللي أنت فيه، واللي عندك الحاجات اللي دايرين بك الكل، تكون ممتن وتخزر بعين الرقيب وتمتن لكل حاجة في حياتك. هذه حاجة مهمة. توا نتعديو الحاجة الأخرى اللي هي اليوم موضوعنا متاع اليوم، هي أنك أنت تكون إنسان تشكر، وخاصة بينك وبين نفسك، أنك أنت إنسان تعترف بالجميل متاع الأشخاص اللي موجودين في حياتك، واللي هما ساهموا بطريقة أو بأخرى في التطور النفسي متاعك والتطور متاعك في الحياة إن جنرال.
1: صحيح، هوني بكلمة مش تطور نفسي برك، هو أنه إنسان في حياتك أعطاك إضافة،
2: أعطاك إضافة
1: إن شاء الله، حتى خلي لك بلاصة متاعك رهبته
2: إن شاء الله. أي حاجة
1: بالله ما تصير لكش هذيك متاع أنت تبدأ في بلاصة بالفلوس مثلا في أم باركينج معناتها، وهو أنت تجيبش تحط كرهب تقولك لحظة أنا راني بطلت من شوية فماني خلصت، هاي تيكي خذها أنت في تلقى فيها
2: قديش
1: ساعة. أي
2: قديش محلية، قديش حاجات بسيطة أنت عطيت توا تفاصيل بسيطة في يومنا، اللي هي كنا نعترفوا أنه هي كما التمارين، معناتها كما نستانسوا أن نعترفوا للشخص الآخر ونكونوا ممتنين ليه. رو احنا خاصة احنا كشعب تونسي، وأنا معاكم، معناتها يسر الرد والفعل بطريقة خايبة، وما ننتظروش كينا نستغربوا اللي الشخص يقوم بعمل به معناتها إيجابي، فنقعدوا احنا نقعدوا هكا ساعات نحسوا كينا تكوينسينا شوية شبينا، ما نعرفوش نعبروا بطريقة باهية. ساعات تين عرضني مرة فيديو قال يظهر لي لازمنا نعملوا فرماسيون نسترجعوا فيها الكلام متاعنا الزمني متاع الكلام الباهي متاع يفضلك ويعطيك الخير، وهذيك الكلام الباهي الكل متاع توسمت فيك الخير كنا تو نسمعوا فيها. فهذيك كينا لازمنا نسترجعوا الكلام هذيك باش نعترفوا بالجميل للعبيد اللي معانا للعائلتنا. راو حتى كي نقولوا شكرا للام وللاب اللي عملوا حاجه باهيه، راو مش معناتها راو حاجه معناتها حاجه تنقص منا، بالعكس حاجه تضيف لنا وتضيف لنا برشا
1: عقليه سنه. اي
2: انا قاعدين نعاون نصلحوا شويه بشويه.
1: عقليه على خاطر اسمع عليك، عقليه على خاطر الانسان، شو انت قلت كلمه محليها الرقيب، اش معناتها؟ معناها انا كي نعيش ما نعيش هكاك، نعيش وانا مدرك لكل لحظه انا نعيش فيها. نقول الحمد لله على الضحكه اللي ضحكتها مع مثلا شاكر وسناء قبل ما ندخلوا، الحمد لله مثلا على اغنيه مزيانه مثلا حتى وهبي، ولو انه هي تفصيله، ولكن بارك الله فيه يعطيه الصحة اللي يخمم أنه يتناسق ويتماشى معنا مثلا. كيف كيف أم يعطيه الصحة اللي طيبت اليوم مقرونة على خاطري، بابا يعطيه الصحة اليوم شري لي غرتلي وبالشوكولاتة على خاطري. هما حاجات صغار لكنهم هما يخلقوا تفاصيل الحياة، يخلقوا البنة المتعة،
2: وهم يبدلوا هذيك اللي يصنع السعادة الحقيقية. على خاطر أنت ساعات تكون عندك الإحساس هذيك بالامتنان، تكون إنسان ممتن لعائلتك وممتن للحاجات البسيطة هذه والتفاصيل الصغيرة، في حين أنه ما تعبرش. أنا هوني نحب نعاون العبيد باش تعبر، رو أنك تقول يا ريم يعطيك الصحة اليوم اللي ضحكت في وجهي الصباح وأنا داخل عطيتني شحنة إيجابية، راهي حاجة باهية. وأنت أنك تعبر تقول يا شاكر ميرسي على القهوة اللي جبتها مثلا، حاجة باهية.
1: ولكن هو يقول لك أنا الغالب تربيت في عائلة عنا شيح متاع لغة،
2: تعبير
1: ومتاع تعبير ومتاع احاسيس.
2: احنا نحكيو برشا ومنعبرو
1: صحيت
2: لازم اللي لازم نحكيوه ما نحكيوهش ايه. لكن نحكيو برشا احنا كشعب تونسي نحكيو برشا لكن صحيح ما نحكيوش.
1: انا عندي زوز اسئله. كيفاش لو انا تربيت في عائله ما تعبرش وعندنا الشح ذاك البرود في اللغه كيفاش انا نحب نحسن؟ ثم شنو مصلحتي او شنو الاضافه او شنو اللي نجم يتبدل ايجابيا في حياتي لو انا نمشي في الثنيه هذه؟ اذا ما زوز اسهل
2: اول حاجه ملول باش نقاو صعوبه ماكش تقل الكلام. تحب انت تبدا عندك حاجه داخليه تحب تقوم الصباح تقول لها يعيشك ماماتي والا يعيشك يا فلان اللي بحذايا اللي البارحه عملت لك الحاجه هذيك ولا اللي سهلت لي الحاجه هذيك. ملول ماكش تقل الكلام وباش تلقاها بصعوبه لكن إذا كان بديت راهو مش باش تقف بالعكس باش تولي إنسان هذيك عادة.
1: كيفاش نبدا؟
2: حتى العباد باش تستغرب
1: كيفاش نبدا وما نقفش؟ هل هو إيمان؟ هل هو حديث مع نفسي؟ هل
2: هو اقتناع أنك أنت بالحق تحس بينك وبين روحك على خطر احنا لازمنا نتجاوز مرحلة الإنكار. راهو ساعات فما عبد عاونك في فترة في الفترات من حياتك نهار اللي تقف أنت وتاخذ ثقة في نفسك وتقف على ساقيك للأسف ننسي وننسيو كيفاش كنا ونصدق رواحنا ونتجاوزوا ونقولوا ليه وناخذوا ثقة في أنفسنا لدرجة أني تخلينا توصل بينا معناتها الجرأة أن ننكروا جميل العبيد اللي وقفت معنا في اللون أن هذي نعيش فيه ريتو مع عبيد معناتها لقات روحها وحلت جوانحها وما شاء الله عليها بالمثابرة ومن المجهود اللي عملته. هذا مش معناتها مش في شك ما فيش شك لكن وصلت أنكرت لكن بينها وبين روحها هي تعرف هي شكون وشكون اللي عاونها لكن وصلت أنكرت مرحلة من حياتها وهذا الخطير خاطر انت في مرحله فهمتك. الانكار هذيك توصل انك انت من بعد تكون ماكش مرتاحه مع روحك خاطر انت تعرف في قرار نفسك فلازم تتجاوزك المرحله هذيك نتاع الانكار صعب قبل
1: ما صعبها يا سناء والله ما صعبها. وقت اللي انا معناها مثال باش ناخذ مثال وقت اللي انا عطيت من جهدي عطيت من قلبي عطيت من روحي من معناها بكل حب الدنيا عطيت باش مثلا نعاون سناء انها تحل الحاجه الفلانيه او معاش نتكبر الحاجه الفلانيه في حياتها باش النمو للوفره لكل شيء نهار تكبر
2: تنسيك وتتجاوزك
1: هذا كان مش معناها تقطع معاك تماما او باش تزيحك من طريقها باش ما تظهرش هي الضعيفه او اللي انت عامله عليها مزيه او اللي انت كاريمون تجم حتى تضرك باش تخرجك من من من الطريق اللي انتم كنتوا فيه مع بعضكم.
2: وللاسف
1: مصعبها
2: برشا اي مخيبوا الاحساس هذيك ولكن عنده الاحساس هذيك راهو كيما ديما نقول في الطاقه اي حاجه تبثها انت للكون راهي باش ترجع لك. راهي الدنيا تدور وتيق وتحطك انت الحياه في وضعيه مع اقرب الناس ليك وتقف معاه وتوصل للمرحله هذيك وتحس نفس الاحساس ما تخليش روحك انت توصل للحاجه هذيك وبالعكس لازمك تكون انسان تقرب الجميل على خاطر انت اندل على شيء دل على انك انت انسان راقي وقاعد تقدم ما يعيبكش.
1: ونقعدوا في نفس الفكره يولي وقت اللي هو ما استعرفليش بالجميل مش معناه نقطع ما عادش نعمل مع حتى حد مش يقول لك خذيت درسي في الحياه انا ما عادش نعاون ما عادش نقرب مش هذاك الدرس تاع الحياه. درس تاع الحياه انه ممكن اختار ناسك حاول تعرف عليهم اكثر اما قد ما تقدر تعمل تقعد تعمل الخير هو في الاخر نرجعوا لنفس العقليه
2: باش يدور ويرجع لك
1: هذيك
2: هي بطريقه او باخرى الحياه ترجع لك اللي بثيته انت فيها راه بطريقه او باخرى حتى في الحيوانات اللي نتصور حد ما ينتظر من الحيوان حاجه كبيره هي نفسها الطاقه. هوني باش نفتح نتعدل للبارتي الثانيه اللي هي مهمه برشا اللي توصل درجه الوعي وان شاء الله نوصلوا لها لكل الناس الكل حتى اللي تكون انت انسان تعترف بالجميل وممتن حتى للتجارب السيئه والعبيد الخايبه اللي عرقلتك في وقت من الاوقات في حياتك خاطر كي توصل المرحلة هذه الحقيقة هي مرحلة متقدمة لكن كي توصل انت تعترف بالجميل متاع العباد اللي عرقلتك في حياتك رو اعرف روحك اللي انت بخير ونفرح لك انا شخصيا وعندها تفرح للتجارب الصعيبة وللعباد اللي نقولوا احنا بالتونسي حاطت لك العصاف العجلة على خاطر لو كان مش من هذوكم عمرك مك انت باش تكون توا اليوم ناجح واقف على ساقيك.
1: طبعا
2: لازمك تمتن زادة مش كان للعباد اللي عاونتك. احنا انطلقنا من في مرحلة أولى في الموضوع والعبادة اللي قاعدة تعاون فيه كل كله هذا إيجابي معناتها وأن نتعلم ونعبر على مشاعرنا ما فيها بيس بالطرق التعبير الكل راه حتى الهدية ساعات تعبر على حاجة، حتى بالكلام، حتى بموقف، حتى برشا حاجات. لكن المرحلة الثانية واللي هي نتصور أصعب أكيد، أنك أنت تقرب الجميل للعبيد اللي عطلتك في حياتك، والعبيد اللي في وقت من الأوقات مثلت لك صعوبات وحطت لك عراقيل.
1: أي معناها نفرح حتى للأذى، حتى الأذى بدلني،
2: حتى الأذى خرج منك حاجة ياسر مهمة. خرج منك في وقت من الأوقات عرفت روحك انت شنو وشني القدرات متاعك. خاطر اذا كان الحياه سهله وتمشي هكاك وكلها ورد، معناتها وثنيه مفروشه بالورد راهي باهيه، لكن ما عندهاش مطعم. ما تختبركش الحياه كيف تختبرك هي، اللي تخرج الحاجات الباهيه اللي فيك، معناتها قدراتك والقوة متاعك.
1: شكرا لك سني الحاجلي،
2: جست قصة صغيره مدام نستغل الفرصه في ثواني بسيطه. انا هوني اليوم كي نحضر في الموضوع تفكرت حاجة، قلت يا أخي خليني نبدأ من روحي. أنا اليوم نشكر في روحي اللي في وقت من الأوقات عامين التالي أنا خدمت على روحي باش وصلت اليوم أنا نحكي معاكم هكا. لكن حب قوس صغير شكر الأستاذ شكري العياري اللي هو كوتش كان يجي معاكم هوني ومعروف. حب نشكر اللي في وقت من الأوقات أطرني وزيدني في ثقتي في روحي، وهو اللي خليني نطلع هكا ونقف اليوم ونحكي معاك ونحكي في الميكرو ونحكي مع العبيد. هذيك علاش خاطر لازمني نقدر المجهود اللي وقف بي معانا، حضرت معه في برشا دورات تدريبية، وهو صديقي توا وزميلي وأستاذي. نوجه له من هوني تحية ونعترف بالجميل متاعه في وقت من الأوقات.
1: أنا بدي نسلم عليه برشا شكر العياري ونقول له طلع علينا. شكرا لك سنين الحجلوي، يعطيك صحة، نورتنا يا ليلى. اليوم كان هذا مفتاح مزيان برشا، تعالوا نقول لبعضنا كلمة مزيانة، موقف مزيان، نقف معاك، نكون سند ليك، نكون في كتفك، ما نستناش انت باش ترجع لي، خاطر ربي باش يرجع لي هالحياة والكون باش يرجع لي. يلا من بعد شوية نمشوا البنزرت.

0: قديه اليوم؟
1: اه سيدي نمشيو نسألو على اليوم قديش الخضراء والغلة. هذيك احنا السؤال قدنا نسألو فيه احنا كل يوم قديش، زعما نخلط زعما نجم روحي. ان شاء الله بركة يا ربي، ان شاء الله بركة. سي خليفة كربيش رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك في بنزرت، نقضيو معاك اليوم قضيتنا من بنزرت. نهارك مبروك سي خليفة.
2: مرحبا بكم ومرحبا بكم في سوق بنزرت.
1: ربي يخليك يا سيدي، شنو الأحوال ساعة قبل كل شيء؟
2: والله الحمد لله شدت
1: الحمد لله يا ربي.
2: الطقس جيد والحمد لله.
1: الحمد لله يا ربي.
2: والله غير تعمل كيف.
1: اللي رابح عندكم في بنزرت شنو؟
2: والله كل الخيرات وربي موجودين.
1: آه يا سيدي تفضل مالاي.
2: نبدأ بالخضر والغلال والدجاج.
1: تفضل.
2: بون بالنسبة للخضر والغلال عندنا طماطم 3300 الأدنى والأقصى هو 3700. البطاطا 2000. الفلفل 3000 و4000. البصل 1200 و1600 الأغلى. الجزر 1500 و1800. القرع الأخضر 1400 و2000. الخس 1200 حتى 1800. المعدنوس الرطب 400. الجلبان 3000 حتى 3500. بالنسبة للغلال الفراولة 4000 حتى 5500. المشمش 3200 حتى 4000. الدلاع 2500 حتى 3500 ويبيعوا فيه حتى بالمرسو. التفاح 4000 و5500. الخارص 1200 حتى 1800. بالنسبة للدجاج الدجاج الحي من 7000 حتى 8500. الدجاج الحاضر للطبخ 8500 حتى 10500.
1: وقت اللي هو مسعرة.
2: ايوا
1: باه.
2: الاسكالوب 15 دينار حتى 18 دينار،
1: كل واحد يبيع كما يحب.
2: اي انت والكاليتي وانت والمكان.
1: طيب فما كاليتي في الاسكالوب سي خليفه؟
2: لا لا لا،
1: فما معايير صحيه زعما فما الدوله قاعده معناها تسعر في الامور، فنحترموا يا خويا نحترموا دولتنا. وشنو قالت الدجاج مسعر ب 8500 مسعرته الدوله، شنو تقول لي نبيع ب 10500؟ معناتها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي الرقابه، ان شاء الله وزاره التجاره المندوب المندوبيه الجهوية او الاداره الجهويه للتجاره في بنزرت تسمع فينا توا ويهبطوا يراقبوا الاسعار هذيا. ما دام حاجه مسعره من الدوله تحترم يا خويا.
2: اللي اللي اللي نحمد ربي عليه هو ان الاداره الجهويه للتجاره في بنزرت ناشطه بطريقه غريبه.
1: اي به.
2: وفما تجاوب كبير ما بيناتنا.
1: اي به.
2: ساعه تلقانا احنا مازلنا في بنزرت وجينا اشكاليه في مطر ونهبطوا حتى لك العقد هذاك المطر. بحول الله قاعدين نتحركوا.
1: تحيه ليهم، تحيه لكل واحد يخدم في خدمته. ما الا بربي بربي كي تلقى 10500 دجاج وطلبهم بربي. سي خليفة وهنينا. خلي يا خويا شنو كل واحد يعمل شي يحب، مسيبة هي كل واحد يعمل شي يحب. الدولة سعر الدجاج 8500 يوف كاو. الاسكالوب قلنا حتى 18000. اي ستيك دو داند.
2: ايوا
1: اي ستيك قدي عندكم؟
2: سامح لي دورت الورقة.
1: اي
2: لا الاسكالوب قلنا 15000 حتى 18000. اي عملت لك فكرة على سوق العلوش.
1: ايه
2: انا عملت توتيشن في العلالش.
1: ايه
2: وشفنا مثلا العلوش حسب الوزن.
1: بالميزان انتم تبيعوا في بنزرت بالميزانة؟
2: انت والمواطن شي حد.
1: لا سؤالي سؤالي بالكيلو ولا شي لبيلة؟
2: موجود الزوز.
1: موجود الزوز.
2: انت فهمت انت والفلاح وخذيته وعجبك داكوردو. اذا كان فهم اشكال ما بيناتكم يقول لك نحبش نبيع لك بالميزان.
1: باه واضح. باه
2: دونك هذا الموجود.
1: ايوا
2: دونك ما بين 28 و35 كيلو السعر ما بين حسب الوزن. لحظه بركه
1: سي خليفه احنا على خاطر وقتنا وفي اعطيني بركه الفورشيت من 800 لزوز ملاين من مليون لمليون مليون ونص. اعطيني فورشيت فيسا فيسا. انت خاطر تقعد تلوش في ورقتك واحنا الوقت قاعد يمشي.
2: لحظه بركه اختي
1: سي خليفة. سي خليفة كربي شكرا لك يعطيك صحة. ميسالش في عقلك خليك تشوف الأسعار في عقلك وإحنا لنا عودة على كل حال وقاعدين نواكبوا في أسوام العلوش في كل بلاصة في تونس حتى كي يكونوا معنا مراسلين في الجهات إلا ونرجعوا نقولهم في الجهة غادي تقريبا قديش يكون الأسوام. فشكرا ليك، واذا كان لقيت ابعث لي ما يصيرش حتى نعطيهم انا الاسوان في بنزرت من الى. بعد شويه يكون معنا الشيف هارون حسني، نطيب مرقه حلوه.
0: الدكتور حكيم.
3: حليب الام طبيعي معدل بالضبط على حاجيات الصغير، دافي ما يحرقوش، معقم ما يستحقش باش نغليوه ولا نحطوه في بيبران، مجاني ما يمسش ميزانية العائلة كيما حليب الحكوك، وكل أم تولد تنجم ترضع.
0: الدكتور حكيم.

0: بالنوم منفعة.
1: 9:34 دقيقة ندخل كوشينتنا نطيبوا ماكلة بنينة مع هارون حسني. شايف شنو حوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله.
1: ميدوري عجبتكم حكاية الماكلة الزمنية؟ هلا شايف ما حبيتوش توقفوا عليه. شهر التراث وفيه وانتم مكملين كلنا حتى البارح زادة كيف كيف.
2: استغلينا خاطر الجمعة الجاية عيد، قلنا خلينا نعملوا حاجة مش لعبت الكل مستنسة طيبة في العيد.
1: صحيح صحيح.
2: المرقة الحلوة.
1: أما والله رجعتنا الذكريات. من عاش اللي كان مازلت طيبها توا معناتها نسي مازال يطيبها.
2: في نابل يسميوها المروزية ومازالوا
1: يطيبوها.
2: مازالوا يطيبوها. الزمنيين يطيبوها المروزية. هي ماكلة مشهورة بها شمال أفريقيا الكل، خواتنا في المغرب وفي الجزائر وفي تونس. نسميها المروزية، أما تختلف طريقة تطيب بين البلدان.
1: أنا نحب تحية كبيرة برشا للشيف طيب وهدرة، خاطر هو اللي غرمني بالمرقة الحلوة.
2: المرقة الحلوة.
1: أي أنا من النوع اللي ما نحبش
2: السكري سالي. مالح الحلو ما في.
1: ما نحبش في البلا برينسيبال، معناتها في الماكلة نتاعنا.
2: حاجة حلوة.
1: تشيز كيك ريت مثلا رغم اللي هي شوية سالي سكري تقبلها شوية، فما حاجات نقبلهم، أما مثلا ما تقوليش كسكسي بالزبيب والسفرجل والعلوش مثلا ما تظهر لي دراكي فيش
2: كيما البرزجين زيد
1: هذا هو البرزجين، ولا تقولي مرقة حلوة قسطل وعوينة شايحة ودرا شنو علوش تظهر لي الحكاية ما تركبش على بعضها ما نجمش ناكلها. وقتها قال لي ندخل معاك في تحدي الشيف طيب هدرة جي بحذينا وقتها قال لي أنا نذوقك وانتي قولي وبالحق بنا أخرى بنا معناتها بنينة بنينة خفيفة تاكل في حاجة منفعة معناتها منفعة صافية للغلة الشيحة منفعة صافية. دونك ركزوا معنا وخذوها وإيجا نجربوها مع بعضنا نلتو مجربتها ولا على عيد سنين نجربوها وننشحوا فيها
2: إن شاء الله.
1: وتدخل في المنو
2: إن شاء الله. ليش لي به ناخذوا 1.5 كيلو لحم علوش، من المستحسن يكون سوري أكل بلاصة اللي إخرج يجو نقول نحن الموليه متاع العلوش. ناخذوا 1.5 كيلو على كل رطل الحم ناخذوا 50 مللتر ماء، ناخذوا في صحفه معنا 150 مللتر من الماء، ناخذوا عليهم بصله صغيره نقصوها جويده معاهم مغرفه ونص كركم مغرفه ونص فلفل اكحل، ونهنا ناخذوا 3 جرامات زعفران. زعفران ناخذوه حر ما ناخذوش المغشوش، من هنا باش تفرق بيناتهم. تنجم تحطوه في الماء كان حمار فيسع راه مغشوش، تنجم تخليه يعطي بشوي بشوي في مده 15 دقيقه يبدا يصفار يعطي في اللون ذهبي، هذاك باش تعرفوا زعفران به. من بعد نخليه الحم نتاعنا نخلطوه بالخليط هذايا ونخليه يشرب اللفاح نتاعو مده اقل حاجه ساعتين، من المستحسن بيتوه 24 ساعه. من بعد ناخذ 200 غرام نتاع الزبيب نتاعنا نفخوه في الماء ونحطوه في شويه زهر مزهر يقعد ساعه ونص الماء يكون سخون. بعد ناخذ في طنجره نتاعنا نحطوا 150 مليلتر زيت زيتونه ولا زيت مخلط زيت زيتونه او زيت نباتي، قص عليهم 3 بصلات. البصل لهناك نقصوه هو اللي بعد شي يخثر لنا الصوص نتاعنا، نزيدوا عليه الحم نتاعنا مده دقيقتين نقليوه مشيرتين الحم، قلنا احنا باش نعملوا له ماركه جيت ماركه الحم على البصل خليه يخثر شويه. من بعد نزيدوا عليه شويه عواد قرفه، نزيدوا عليه شطر عود قرفه ونحطوا فوقهم شويه شوش ورد. الورد نتاعنا شايح وبطبيعته تو موسم ربيع معناها فما الحصاد تاع الورد وعندنا ما ورد وكل، ناخذوا شويه شوش ورد نحطوهم يعملوا غلوه مع بعضهم يشرب شويه الحم نتاعنا الفاح، ونجموا من بعد نحطوا معاهم قلب نتاع تمر باش يطيب الحم. هو يطيب القلب نتاع التمر، هي حاجه زمنيه يستعملوها نسي قبل والامازيغ يحطوا قلب نتاع التمر باش تنقولوا نحنا يهبر اللحم ويجي سله سله.
1: وهذيك علاش كانوا يعولوا منه اش معناتها ما ياخذوا القلوب يشيحوهم مليح في الشمس
2: ويخليهم
1: باش يرميهم
2: فما اللي يرحيوه يرحيوهم ويستعملوا كبودر خاطر نوتر في المطعم هو ما فيهش مطعم. ونجموا نحطوه نسقطوه في المرقه نتاعنا ومن بعد نحيوه كي تيب المرقه نتاعنا يعاون.
1: وجربته انت افيكاس؟
2: جربته فما حاجات ما افيكاس اكثر برشا كيما نقول نحن جو اناناس جو نتاع الكيوي هذوما فيهم دي سبستانس معناها خلايا نقولوا نحن يكسروا البروتينات والالياف نتاع الحاجه القويه.
1: اما يخلي كويزين
2: شو لهنيك تحط نقول نحن بموديراسيون معناها
1: كميات معتدلة معناتها مدروسة
2: تدخل في كويزين موليكولير هنا. الحاصل وصلنا اللي نحن حطينا شوش الورد، من بعد نزيدوا شوية من الفيح اللي قعدنا من الحم اللي بقالنا في الفيح نزيدوا عليه شوية ماء ونمرقوا به المرقة متاعنا نخليوها لهنا تغلي لمدة ساعة وربع، ونزيدوا من بعد الملح وفي نفس الوقت نحمر بعد ما نزيدوا الملح نخليوها تغلى، نحمروا شويه اللوز نتاعنا، نحطوه في شويه زبده نحمروه. من بعد بساعه وربع نزيدوا العوينه نتاعنا، نزيدوا المشماش يكون شايح، العوينه شايحه مشماش شايح، ونزيدوا عليهم ثلاثه مغارف سكر، السكر الغذائي نتاعنا لهنا باش يعطيك المطعم تاع السكر وتتعسل المرقه نقولوا نحن. خليوها درجين تغلي على روحها، من بعد نزيدوا مغرفتين عسل في الاخر، اخر درجه نزيدوا مغرفتين تاع العسل، ونزيدوا الزبيب نتاعنا اللي نفخناه بالماء سخون والزهر، نزيدوه الزبيب. من بعد خليوها تدخل الدرج الخناني باش تخرج لنا المرقه نتاعنا تبدا غماقت، تصيب الفاح واللحم صيب الزيت نتاعو، تبدا المرقه معسله نتاعنا وكل شيء لصق لبعضه، ونحطو فوقها اللوز. بعد يبدا حمرناه بالزبده وصحه وفرح.
1: شكرا لك شيف هارون حسني، يعطيك صحة. هذه المريقة الحلوة السفقسية طيبوها زيد
2: السفقسية هاي طيبة.
1: شكرا لك سيدي، يعطيك صحة.

0: Labès.
1: نهاركم اسعد لي من الكل، ان شاء الله ديما لاباس يا ربي، ان شاء الله صحه وعافيه ليكم، محليها صحه البدن، واحنا ربي يهدينا كي نستهينوا بها. هاي الجمله هذي هنا الحقيقه، ربي يهدينا كي نبداو ناجلوا، ربي يهدينا كي نبداو نقولوا لا مثال ان شاء الله تعطى نشري كيما تاوسي شاكر مثلا، شري دواء وحده من الصيدليه هاوك، مش نتكلم عليك عماده الاطباء تويكا والدنيا الكل، ونقدموا بك شكوى جماعيه. لي ميساج انا خف دواء من الفارماسي تو سافا، تو شكون قال لي هذاك هو اللي يمشي معاك؟ علاش صحتك هي اخر حاجه؟ علاش تبجل صحه ولدك، صحه بنتك، صحه الناس الاخرين، صحتك انت المعني بالامر، علاش لا؟ ربي يهدينا وكهو، وربي ان شاء الله نخلي لكم برشا شفاء وبرشا عافيه في الفقره نتاع اليوم. دكتوره فاطمه شرميتي بن عبد الله، استاذه استشفائيه اخصائيه في امراض الرئه والحساسيات. اللي ان شاء الله يا ربي، طبعا احنا هنا نحكيو على مستشفى عبد الرحمن مامي، ان شاء الله يا ربي نجيو على الحساسيات معاها، ونجيو على الفابور والرئه. انا قهرني كالفاب، كان يقول لك والله نتكيفش نعم في الفاب منتكاين، وهو معناتها يكفي كعبه حلوه.
2: ما خافيه كان قاعد
1: صحيح دكتوره. طبعا اللي بحذينا دكتوره فاطمه شرميتي، رئيسه اللجنه العلميه للجمعيه التونسيه للامراض الصدريه والحساسيات. كي نقولوا اليوم سعال مزمن، معناها دكتوره شو معناتها سعال مزمن؟
2: سعال مزمن هو تحديده بالنسبة للمدة متاعه، معناته هو سعال يدوم عادة أكثر من شهرين عند البالغين وشهر عند الأطفال.
1: هاو يقول لك مثلا العوام الأخرى، يقول لك والله جتني غريب ولا جتني أنجين، بعدها هي ولت عندي كحة والكحة شدت فيا، وليت الفيروس الأخرانين الكحة ولت تقعد. هل نعتبروها مزمنة؟
2: جنرالمون هذيك مش كحة مزمنة، هذيك كحة نقولوا احنا إيجو مدوم بين جنرالمون الكحة اللي تجي مع برونشيت وتجي مع الغريب، تقعد أسبوعين، تقعد حتى لثلاثة أسابيع، من ثلاثة لثمانية أسابيع ندخلوا ديجا في الكحة، ديجا ماهيش الإيجو نقولوا احنا سوبيغو، وبعد بعد 8 جمعات ذيكا يلزمنا ردوا بالنا ويلزمنا ما نستهنوش بها كما قلت انت في البدايه.
1: خطورتها دكتوره، ما انت كي انا عندي كحه مزمنه، حتى نرجع ونقول راهو مادامني نمشي ونحكي لك خاصة على الرجال الكبار مثلا، يقول لك انه والله ترفع كحة، معناتها نمشي نجي نقضي نركح في اموري نسوق نسافر نرجع، مش مقلقتني خليها اش عندي فيها.
2: هو جوست نحب نفكر من الاول اللي الكحه في حد ذاتها راهو رد فعل طبيعي، معناتها الجهاز التنفسي اشك فوا يحس فما حاجه غريبه عليه في الجهاز التنفسي يكح باش يحاول يتخلص منها. هذيك كحه نقولوا احنا بين ظفرين عاديه اللي هي ميكانيزم دو ديفونس دفاع، لكن كيما قلت لك وقت اللي الكحه تدوم، وقت اللي تكون مصاحبه باعراض اخرى كيما السخانه كيما البلغم بكميه كبيره، بلغم ساعه ساعه في خيوط الدم، بل كحه
1: واللي معاش ترقد في
2: شكل بيت كحة اللي معها فقدين شيء هي فقدين الوزن هذيك، فما هذوكم راهو تتسمى علامات خطر مازمش نستهينوا بها ويزمنا نمشيوا للطبيب. سألتني على المضاعفات والخطورة، الكحة راهو المزمنة اللي نحكيوا عليها هذية وكرونيك هذية في حد ذاتها راهي توا وليت فما شكون يعتبرها مرض في حد ذاته. هي صحيح نجم جنرال ما تكون عرض، معناتها علامة
1: حاجة مصاحبة
2: فوالا على مرض يزمنا نشخصوا المرض اللي متسبب في الكحة، من ساعات ما نلقاوش سبب والكحة بيدها تولي هي مرض. وكيدو الكحة نجم بيان سور عندها أثار جسدية، مضاعفات جسدية، يولي لها الراس يوجع، متقلق، ما يرقدش مليح، معناتها فريمون فما شكون يقول لك راني نكح اللي نرجع، معناتها هذيك الكل مضاعفات. الكحة معاك واحد في نفس الدار في نفس المكان العمل وقت اللي يبدا يكح بصفة مسترسلة كيف كيف، هذيك مضايقات ومضاعفات اجتماعية. وفما حتى اللي هو بيته يتقلق يولي متقلق شنيا هالكحة هذه، توصل حتى للاكتئاب، هذه كلها مضاعفات وما نحبوش نوصلوا لها. دونك اللي عنده كح دوم اكثر دامت اكثر من 8 جمعات من شهرين يلزمه اوبليغاتوارمون يمشي للطبيب، وخاصه اذا كانت معاها علامات اخرى تدل على خطورتها اللي سميتهم سابقا.
1: اذا كان نرجعوا دكتوره، يقول لك اذا كان عرف السبب بطول العجب.
2: آه وي.
1: ويظهر لي أنا أول حاجة في الوقاية هي نعرف شو الشيء نجم يخلي لي الكحة ذي تكون موجودة. كان احنا عرفنا هي أونجين ولا غريبة باش تجي تاخذ الشهر كما قلت حتى يا سيدي للشهرين أنت تمشي على روح. أما المزمنة علاش تقعد معنا؟ شو السبب؟
2: الأسباب مختلفة بيان سور حسب العمر وحسب وحسب أنت الكرة الخاصية متاع الكحة ذيك. علاش وقت اللي يجينا مريض عنده كحة مزمنة يلزم ديجا نعرفوا خاصيات كحة شايحة، كحة بالبلغم، كحة في الليل أكثر في النهار أكثر، مسترسلة في شكل نوبات، هذه الكل تخلينا
1: بالدم
2: بالدم معها سخانة كما قلت لك، فقدان شهية، فقدان الوزن. احنا لهنا نقولوا احنا بوغ ديجا بوغ كاناليزي باش نعرفوا فين ماشي وباش نعرفوا شنو باش نقوموا. التحاليل الاوليه خاطر فما تحاليل اوليه هذيك باش تمكننا باش نعرفوا الاسباب جينيرالمون، باش نكشفوا على المريض، تصوير على الصدر، وساعات ناخذوا راي طبيب الانف والاذن والحنجره، وفما بيان سور تحاليل بعد تجي اذا كان هذوما الحاجات هذوما الاولانيين سواء دلوا فما حاجه ولا ما وصلناش لحاجه. بالنسبه للاسباب، فما اسباب مرتبطه بالجهاز التنفسي كما مثلا مرض الربو. جينيرالمون الكحه تبدا هكا في شكل نوبات، تصفير في الصدر عند الصغار في السن، تقول لك راني في الربيع يدخل وين تشدني كحة، راهو خشمي ديما مع حكة مع حاجة، وقتها نشكوا اللي فما حساسية ديريير، وتخي بروبابلمون هذي راهو مرض الربو، وذيك علاش نقوموا بقياس النفس. فما الكحة عند المدخن فوق 40-50 سنة، وهذه اللي هي فيها خطر. علاش؟ كما قلت انت المدخن يقول لك ليه هذيك عادي كحة الدخان، ليه ماهيش عادي؟ ماهيش عادي كان تواصلت لأكثر من شهرين راهي ماهيش عادي، كان معاها ضيق نفس راهي ماهيش عادي، بروبابلمون راهي تدل على انسداد مزمن في القصبات الهوائية اللي هو من ضرر من الدخان باش ينقص في النفس، ويلزمنا نقيسو سامحني قياد النفس باش نشوفو كان فما نقص باش نعطيو الأدوية.
1: فما أدوية تخلف كحة مزمنة؟
2: وي أنا جايين أنا بديت بالأسباب المتعلقة بالجهاز التنفسي. وفما بيان سور كحة ذاك، علاش نسألوا المريض وقت اللي بيجينا على كحة؟ قلت لك نسألوه قبل ما نعديو عليه شنو ما الدويات، واسكو الكحة ذي ظهرت بعد الدويات ولا لا. فما سورتو أدوية مش برشا، هما الأدوية متاع ضغط الدم، فما نوع من الأنواع ينجم يتسبب في كحة شايحة مزمنة، وجنرالمون تظهر بعد ما يبدا ياخذ في الدواء. دونك نسالوه وقتاش بديت، وقتاش الكحه، ووقتها جينيرالمون ناخذوا راي طبيب القلب مثلا ولا طبيب المداوي طبيب العائله باش نحاولوا نبدلوا الدواء ونشوفوا تاثيره مدى تاثيره على الكحه هذيك. فما الكحه اللي جايه من الالتهاب نتاع الانف والجيوب الانفيه لا سينوزيت والكل، دونك جاي على الراس يقول لك خصمي مسكر وثقيل. دونك فما امراض اخرى اخطر، المدخن وقت اللي الكحة تبدأ فيها خيوط دم وتبدأ معها فقدان شهية فقدان الواحد هذيك رد، ولا الصوت متاعو يتبدل يقول لك الكحة متاعي ما عادش نحس فيها ماهيش العادية. ردوا بالنا تنجم تكون تخبي مرض خطير كيما عفانا عفاكم الله سرطان الرئة. دونك وقتها يلزمنا تصوير على الصدر ومنظار وسكانير اكسترا.
1: أما ديما دكتورة مادام فما سبب وراها ديما لاباس، حتى عرفت أنا سبب كدكتور وأنا نتبع يظهر لي المشكلة أنه كان أنا نعدي ومن
2: ما نلقاش اللي هو نسبة لباس بها نسبة لباس بها. فما علاش قلت كذيك الكحة اللي نسميوها الكحة اللي هي بيدها مرض اللي تنجم توصل ل 40%، 40% من المرضى اللي عندهم كحة مزمنة يجي تعدي عليه تسأله تكشف عليه تعمل التصويرة تعمل المنظار تعمل السكانير تعمل قيسان النفس وما تلقى حتى شيء. هذيك كحة مزمنة عندها تعبير خاص احنا نسميوها هذيك احنا أولية هذيك اللي ما عندهاش سبب. فما روزمون فما بعض الأدوية اللي نجموا نعطيوهم باش نشوفوا المريض الاستجابة مع الدوية هذه مش 100%، لكن ديما فما حل. علاش؟ والله فما بلوزيور هيبوتيز، ما عندناش ديما سبب. فما اللي نسميوهم احنا الجهاز التنفسي حساس أكثر من لازم، معناتها أقل حاجة. فما لاتو بسيكوجيني اللي مربوطة بعوامل نفسية. فما الخلال الهرموني عند المرأة بين 50 وفوق 50 سنة، بين 50 و60، وجنرالمون داير الكحل ما عندهش سبب أكثر عند المرأة أكثر من عند الراجل. دونك لكن ديما يزم نقوموا باش نقولوا ما فماش سبب، يزم نقوموا بالتحاليل الكل اللي سميتهم لك هذو باش نتاكدوا اللي ما فماش فريمون سبب،
1: وخلينا نطمنوا اللي كان مشيت لطبيبك وشاف التحاليل الكل وما لقاش سبب.

0: انا ماذا بيا لو عندي وقت وراني قلت لك كيفاش نحمي روحي من الكحه اللي جايه من الجريب ومن اللونجين ومن الفيروس، خاطر هي اكثر كحه اللي زاد موجوده وتقعد وتقلق، تاخذش باش تاخذ لكنها تقلق. لك بما انه الوقت مش ياسر معانا، على القليله الناس هذوما اللي عندهم الكحه المزمنه هذيا جايتهم من مرض مزمن او من غيره، كيفاش يتعامل معاها باش يخفف يهدي اكثر ما يمكن؟
1: بالنسبه هما هذوما في دو فولي، الكحه اللي جايه من الكريب واللونجين واللي قلت لي والبرونشيت الالتهاب، راهو وقايه فريمون، ما فماش وقايه بروبرمون دي. لكن نقولوا اللي عنده دواء المرض مزمن ياخذ الدواء، اللي يمرض يزمو رابيدمون ياخذ الدواء، هذه حاجه. وسورتو مثلا اللي عنده حساسيه يحاول يتجنب اشاك فوا في الوقت اللي تبدا، وقت اللي تبدا موسم تاع نوار، عنده حساسيه للنوار يحمي روحه، تهويه المنازل، الرياضه. اما فريمون وقايه من السعال المزمن ما فماش وقايه. بالنسبه اللي عنده مرض مزمن لازم ياخذ الدواء، مي سورتو ما نستهنوش بها، نمشيو للطبيب في الوقت باش نحاولوا نلقاو السبب ونعالجوه.
0: ناس بكري قبل نحكي على السعال المتعدي على روحه كانوا يغلفونا بالليل العظيم، تغلف لي العينيك لين ما عادش تلقى نفس.
1: بعد
0: غرومير ومن بعد قال لك ليه مش صحيح انه الغلفه تاثر على الكحه، فهل صحيح او مش صحيح انه الغلفه تاثر على الكحه؟
1: والله انا نقول شو الحاجات اللي نجموا ناخذوهم، لي تيزان بار اكزومبل اللي نجموا يعاونونا، الغلفه والله معناتها انا ما لاني كونتر ولاني ولاني مع سوكي سور، لازم قبل هذا الكل نتاكدوا كان فما مرض تخفيه الكحه.
0: أيه.
1: تبقى في الابيزود ايغو نعطيو حاجه تهبط السخانه، نعطيو ليتيزان كان فما بلغم. أيه
0: هو ليتيزان على خاطر قد ما تشرب ماء قد ما يحل البلغم،
1: ودي فيك نقولوا احنا باش تسهل انه البلغم أيه. يخرج.
0: أيه. اما الغلفه
1: ما تضرش فرانشمان. انا ما انا قلت لك لاني كونتر لاني، لكن سكي سور كان فما حاجه دي بلونت يغلفوا بحاجات اللي باش تتسبب في احريقه في الواحد، نقولوا احنا تفاعل جسدي والكل ماذا بينا.
0: احنا نحكيوا على الفيكس غوسيت غرومير،
1: ما الفيكس ايش نقول لك تنجم في ابيزود ايغو تعملوا معناتها بدون مبالغه، معناتها بدون مبالغه. وحاجه اخرى سامحني، لا فاكسيناسيون بارمي الحاجات تخلينا ما نمرضوش ايفيدامون، لا فاكسيناسيون نتاع الالتزام باللي فاكسان اللي موجودين في البرنامج الوطني، هذوكم باش يحميونا بيان سور.
0: واللي اكيد جدا انه طبيبك يشخص ويعرف انت بالضبط ايش عندك، يعطيك بالضبط شنو الفاكسان اللي تستعملها قبل كل
1: امراض مزمنه. هذيك اللي عندهم لا فاكسيناسيون كونتر الجريب كونتر الالتهابات تاع فيروس البنموكوك، هذوكم معروفين عندهم امراض مزمنه يشاوروا طبيبهم كل موسم بيان سور.
0: شكرا لك دكتوره فاطمه الشرميتي بن عبد الله، استاذه استشفائيه اخصائيه في امراض الرئه والحساسيات بمستشفى عبد الرحمن مامي، ايضا هي رئيسه اللجنه العلميه للجمعيه التونسيه للامراض الصدريه والحساسيات. شكرا لك. الفيديو هذا تلقاوه على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. رئيس الدولة قيس سعيد يؤكد خلال اجتماعه أمس برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أنه لم يعد بالإمكان السكوت عن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية، ويؤكد أيضا على أن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. المكلف بشؤون إدارة الحج والعمرة أنيس لمزوغي يؤكد في تصريح لنبيل عبيد أن جميع الحجاج التونسيين بصحة جيدة، وأن 4 رحلات ستتوجه إلى مكة المكرمة خاصة بالحجاج التونسيين المكفولين بالخارج، تنطلق 2 منها غدا.
3: الحجاج كلهم في صحة جيدة، معدل أعمار الحجاج 63 سنة، دي مع ارتفاع درجات الحرارة مع السخانة مع كل شيء نجم يكونوا تعبين شوي، ولكن حالتهم مستقرة. بالنسبة للحجاج المكفولين التونسيين بالخارج باش تتوجه 4 رحلات إلى مكة المكرمة، رحلتين نهار 21 ماي ورحلتين نهار 22 جوان. يوصلوا لمكة إن شاء الله باش يقوموا بالطواف والسعي وجميع المناسك نتاعهم. بالنسبة للحجاج الفرز اللي هما 9982 هكاك نهار 20 ماي يكون عندنا جميع حجاج الفرز في انتظار وصول حاج المكفولين التونسيين بالخارج اللي هما 1000 حاج.
2: النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تدعو سلطة الإشراف إلى مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة تضمن التكفل بجميع الأمراض العادية منها والمزمنة لجميع المواطنين، كما تشدد أيضا على أهمية فتح حوار جاد مع الأطباء الشبان ومرافقتهم ودعمهم مع العمل بجدية على توفير الظروف المناسبة للحد من هجرتهم المتزايدة. وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يحذر الولايات المتحدة بأن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة الإقليمية في حال تجددت المواجهات. وبيان صيني روسي مشترك يدعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض الجدي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا مجددا. ختاما، زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شرق وسط تركيا اليوم حسب المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض. ختام الموجز، مع أجمل تحيات نعيمة سولي، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: يحدث في تونس 120 دقيقة من الاثنين للخميس
5: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
4: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
6: الإذاعة الوطنية تقدم
7: صباح التوين.

نهاركم أسعد ليام نس كل، إن شاء الله الخير والبركة، إن شاء الله مسهلة يا ربي في أيام تفضيلة، إن شاء الله دعاء فيه يكون مستجاب ويكون الذكر ديما في اللسان يا ربي وعلى اللسان. نعتذروا من سيد المستمعين مسنسين في الوقت هذا يسمعوا نصائح خاصة بالبكالوريا. للأسف ضيفنا اليوم ما التحقش بينا، إن شاء الله يكون المنع خير. وكنا اليوم كان باش يكون موضوعنا التفكير الإسلامي، كيفاش يحضروه وليداتنا في بكالوريا الأداب. فاعتذاراتنا لكم، ولكن ديما ندعيو بنجاح لوليداتنا الكل ان شاء الله محلوله في وجوههم يا رب. يعطينا برشا نصائح مع تاكي اكاديمي في كل المواد تقريبا، معناتها الخط الكبير الخط الرئيسي كان هو النظام، هو اني نخطط لها الفتره هذيا، ما نقومش الصباح نقول له اليوم يذولي الفيزيك، اليوم يذولي باش نعمل مات، لا، هي كل نهار نخطط له بالشابيتر بالوقت، انه نعطي روحي الراحه، انه نجم نخلي المواد الثانويه مثلا اخر الليل، ميسالش معناتها اخر كي نقولوا اخر الليل معناها اخر حاجه نجم نقراها ما فيهش مشكله. المهم انه حتى المواد الثانويه تتبرمج من الاول كيفها كيف المواد الاساسيه كيف كيف. حكينا على انه ما ترجعش تو تعاود تخدم من الجديد، اسمها ريفيزيون، معناها تعاود معناها جاي من غو ومن فيزيون، معناها انت باش تعاود اعاده نظر، فانت باش تعاود اعاده نظر في اللي خدمته، تعاودوا تعاود تفهموا. الهدوء مهم ياسر في فتره المراجعه، ما بديش نخدم انا مربوط، ما بديش نخدم انا يا ما نخلطش كالافكار الخايبه تجيك هذيك، ما نخلطش مستحيل، هذا كل باش نعملوا في جمعتين، هذوما افكار توخر بك التالي. انت حاضر، انت بما انك قريت عام كامل، بما انك حضرت اتيوداتك عام كامل، عودت اتيوداتك، ما خدمت تمارينك، انت توا حاضر البكالوريا راه. ونتذكرها مليح مليح استاذنا استاذنا مسمودي كان حاضر معنا في ماده الرياضيات، قال ناكد لكم اللي تعدى بالمراحل هذه حضر في قسمه، ففهم استاذه، فخدم تمارينه، فحضر الاتيود نتاعو من بعد للناس اللي تقرا اتيود بطبيعه الحال، فعاود او سيريات، واذا كان ماكش تقرا في الاتيود ماهوش ماكش مطالب معناه، اما خدمت سيريات او خدمت باراسكولير فانت حاضر 90% تو، مازلت ما دخلتش بيريود دو ريفيزيون، حاضر 90% انك تعدي البكالوريا. ان شاء الله بنجح لكم الناس الكل. يلا بعد شويه نكملوا معاكم رحلتنا في سبيحه توينسا، ان شاء الله سبيح مبروك.

0: نهاركم أسعد الأيام يا سيدي، إن شاء الله نهار مبروك عليكم مرة أخرى. جيتكم وجبت فيدي كتاب مزيان برشا، رواية هو أجنحة من تراب. تحكي لنا عليهم أو تحكي لنا على الكتاب هذا يا فاتن الجربي. باش تقول لكم علاش اخترته لكم الكتاب. هي ذول لي شيخت بالقراية نتاعو الكتاب هذايا. ظهر والله ظهر، ملي تحكي لي عليه ظهر. فكتاب هو محمد رويس هكا. اولا ساعة نهارك مبروك،
1: نهارك زين،
0: نهارك اسعد الايام يا لاله. واحكي لنا اخترت لنا هالكتاب هذا علاش.
1: اخترته والله البرشا اسباب. السبب الاول اللي هو اجد كتاب الكاتب محمد رويس، اللي هو اخر كتاب من اصداراته. عنده برشا اصدارات حلوه برشا قبل. ستيل نتاعو مختلف. الحاجه الاخرى اللي هي الستيل الرومانسي القديم كالانتيك، معناها مش الرومانسي نتاع كيما نقولوا احنا الافلام العربي القديم. ليه؟ اما اكل كلاسيك كل محلي. فهمت ديجا. هو الحاجه اللي عجبتني فيه اللي هو كل مره في كل فصل يعطيك مثلا بيت من درويش يعبر على اللي هو شنو باش يقول. معناه احنا الكتاب هذا اسمه أجنحة من تراب هكا ولا به، لهنا راهو فما دقه حلوه برشا في انه لك اختار الاجنحه اللي هما منين من التراب. الاجنحه يعبروا على انك تطير معناها، والتراب اللي هو الارض. لهنا فما كسيرة ما بين انك تطير تطلع لفوق تحب تجنح، وميم طون راك ما عندك وين ماشي، راك باش ترجع للارض. الارض باش تجبدك،
0: خاطر هو لهنا الارض شب معناها ربطها بذكريات وتراب المنزل اللي هو عاش فيه.
1: بالضبط.
0: فهو ربطها بهذاك، يعني بالضبط. انت جنح وين ما تجنح وصغرك يقعد ديما ياثر فيك.
1: بالضبط سي اكزاكتومون سا. وهو ديجا يحكي حتى على البلاصه اللي يحكي عليها، جبت على البلاصه في تونس. ما نحبش نحرق الاحداث، نخليهم دي سوربريز معناها للمتابعين. اللي البلاصه اللي اختار يحكي فيها على حديث اسم معناها فيها برشا تراب، ومعروفه معناها بالتراب نتاعها. فتوكي يقراو في التفاصيل تو يفهموا. وحتى اسمي الابطال راهو البطله معناها تتوقع انت شنو اسمها. اسبريك هكا في الاجواء هذه دونك كل حاجه عندها رمزيه. طفله اسمها حنين. معناها باش كل مره على خاطر هي قصه حب معناها. ما نجمش نقول فشلت في الاخر بالكل، ما هي كل حبك الصافي، كل حبك اللي يتمنيه اي حد معناها انه يكون محبوب ويحب بنفس الطريقه اللي هو يحبها. فهذيك علاش اختار اسم حنين، اللي ترجعك الحنين، حبك لامك وحبك لعائلتك وحبك لارضك، وامك تحب تطير في نفس الوقت تحب تجنح. فهمت. فما كسيرة هذية. طريقة الكتابة ياسر خفيفة، ياسر سهلة، ماهيش معقدة معناها. ماهوش من نوع الكتب اللي تقعد تقرأ تقعد ياسر تخمم معناها. ليلي هو واضح، عطيك الحكاية سوفت محليها.
0: هو عطيك حكاية تعيش مع يذولي حسب ما فهمتنا، عطاك حكاية تعيش معاها. يعني انت هنا نعرف اللي برشا يسمعوا فيا تويكا عندهم علاقة بالكتاب، والكتاب مهم في حياتهم وهو الصديق متاعهم. وانا نعرف قد نحكي، فما ناس ما تقولوش احنا في عهد الرقمنة والتابلت والسمارت وكل. فما ناس الى يومنا هذا يشد لك كتاب ويقعد هو كتاب وينسى الدنيا وينسى العالم. هذا من انواع الكتب اللي تسرح معاه، تنجم تسرح مع كل واحد فينا اللي عنده علاقة بريف من الأرياف معناه في فترة ما من حياته، مش هو أمه، مش أمه أبوه. فتخليك تعيش تسرح تسرح تسرح بخيالك في بلايس مزيانين، في بيت بسيط، في عائلة فيها الدفء، في حب، في الصدق. وهو دايخ في الترخيص متاعه في آخر الكتاب قال معناها ندعو معناتها يستدعى في الناس اللي باش تقرا انها تتدبر، معناها باش تخمم في رسوخ الحب. وهذا كان احنا تدبرنا في اهميه الحب وقديش الحب نجم يرسخ فينا حاجه معناتها مزينه برشا،
1: حاجه مزينه برشا بالطبيعه. والكتاب زاد راهو يعني قلت لك ياسر هادي دو تيل فاسون كيما قلت انت تسرح معاه. معناها انا مثلا كي بديت نقرا في الكتاب حطيت التليفون مود افيون ونسيت روحي، معناها نسيت الوقت، نسيت
0: اي
1: حتى الحس اللي بحذية قاعدة في قهوة، ما فقتش بي، ما
0: نيش اسمع انت بطبيعتك انت والكتاب
1: بون، معناها كونكتيت، عرفتك اللي كونكتيت مع الكتاب، وانا توا انا والكتاب وانا وحنين ومحمود وسرحين، معناها عرفت.
0: والله شرهتنا باش نحكي باش نقراو الكتاب هذايا.
1: الكتاب بصراحة يستحق التجربة، وزيادة نحب نذكر المستمعين والقراء اللي باش يقراو الكتاب انه الكتاب هذايا راهو ترشح القائمة القصيرة الابداع الادبي جائزة بشير خريف في معرض الكتاب.
0: ومن الأسامي يا فاتن، من الأسامي متاع الفصول، موعد مع الحب، في حضرة الغياب، من العنوان في حضرة الغياب، من العنوان مشب وسفر إلى الماضي، هذوما أسامي متاع الفصول اللي داخل راهو. شكون ما يسافرش للماضي؟ احنا كل يوم نسافر. هدوء حذر، شكون ما يعيشوش هذاك اللي يقول لك بسم الله العظيم هذا سكيت سكيت لي وراه فما. فالحقيقة أنا بدي نتصور أنه رغم اللي أنا وفيت ديما نقولها كتباتي غير الكتبات هذوما الحقيقة في العادة، لكن يظهر لي
1: شر دراسات أكثر أمل أما زيد حتى إذا يستحق التجربة. أنا نأكد لك أنه كي باش تقراه وراه ماهوش طويل ياسر، معناها لحظة يعني 200 صفحة مش حاجة،
0: 200 صفحة اللي ما يعمل اللي ماهوش قراي ما يقراش ياسر ياسر ينجم في جمعتين جمعة ونص كمان
1: أقل.
0: لا ما تقش على روحك فات انت نجم نسيبك غدو نلقاك كملت وراه ما ترقدش في الليل وتكمل.
1: نرقدش ليلة انا فما كتب راهو دي بافي ما نرقدش معناها.
0: نعم هذا
1: نعرف الا ما نكمل نقراه.
0: نعرف علاقتك مع الكتاب علاقة حلوة برشا. محمد رويس هو الكاتب اللي اخترناه انه يكون معنا اليوم بكتابه أجنحة من تراب، بكتاب رومانسي، بكتاب يشبه لنا، بكتاب فيه الطينة متاعنا، بكتاب فيه الحب وفيه الصفاء، بكتاب نستدعاكم أنكم تعيشوه تسرحوا معاه تنسوا الدنيا معاه. وهو جاي نصيف وهو القراية باش تقف وباش بدا عندنا الوقت بالزيت باش يجيونا الكونجيات. دونك قيدوها عندكم العنوان هذايا أجنحة من تراب. شكرا لك فتن جربي.
1: يعيشك.

0: في الجهات.
1: العشرة 32 دقيقة. جهتنا ووجهتنا هي بيجة المزيانة، بيجة الخضراء. نحكيو اليوم على المسلك السياحي، وهذايا كان حلم البيجية أنه يكون فما مسلك سياحي، وأنه تكون فما حياة سياحية ثقافية في بلاصة تستحق أنه يكون فيها حياة سياحية وحياة ثقافية. الأخضر، الوسعة، البلاصة الشبوبية، جبال، الماء، معناه سبحان الله ربي حط فيها كل شيء باش تكون منطقة سياحية من أحلى المناطق زادة. فهاو نبدو بمسلك ساعة حتى نخلطوا المنطقة إن شاء الله. نيجي خلولي، نهارك أسعد الأيام.
2: صباح الخير ريم، وصباح الخير كافة مستمعين الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أي سيدي، نحكيو على مسلكنا السياحي.
2: نحكيو ريم، أكيد أنت كنت قدمت وحكيت معناها فكرة بها على بيجة، علاش التوى ما فماش مسلك سياحي، وعلاش التوى الحقيقة بيجة فيها برشا بقايع مزيانين، فيها القصبة، فيها الجامعة الكبير، فيها باب الزنيل، فيها التوتة، فيها عدة معالم. لكن الحقيقة بالنسبة ريم، بالنسبة للمسلك السياحي إن شاء الله باش اللي يجي البيجة شجعها إن شاء الله، لأنه يعني المشروع قاعد في طور الإنجاز، قاعد يتقدم، تجاوز 60% المشروع اللي هو انطلق تقريبا أكثر من عام. توا ريم انطلق المشروع على المسلك السياحي بالتحديد في 7 فبراير 2025، قاعد يتقدم الحقيقة المشروع، وقاعد نشوفه في تحسينات على البنية التحتية، تحسينات في المعالم في مدينة بيجة، لبعض المعالم مش كل ريم الحقيقة، لأنه المشروع على المسلك السياحي راهو فيه زوز أقساط، اللي هو تابع المشروع التابع التنمية المندمجة بطبيعة القسل اللي قدم بالباهي، وإن شاء الله بطبيعة كيف يكمل المشروع هذا باش الحقيقة الزائر اللي جينا راهو لابد أنه زائر سواء من تونس وإلا من برا، سائح براو باش يمشي ويشوف المعالم، معناها على المسلك هذا يتعدى عليه الكل ويشوف برشا.
1: قديش طوله المسلك السياحي نجي؟
2: بالنسبة للطول نتاع المسلك السياحي تقريبا الجزء الأول ريم هو فيها برشا، معناها برشا الزيارة، هو شيء معناها بالنسبة للشوارع والأزقة اللي فيهم واللي قاعدين يخدموا في القسم الأول كيلومتر و300 متر وتقريبا قاعدين ينجزوا فيهم بالنسبة للتوى، ومزيال الحقيقة ريم راهو مزيال، باش الناس السادة المستمعين ياخذوا فكرة، لأنه المشروع كامل فيه قسم أول وقسم ثاني إن شاء الله باش يكون معناها
1: فين بالضبط في بيجة؟ بيجة المدينة العتيقة، بيجة
2: المدينة، بيجة المدينة بطبيعة المدينة العتيقة، لأنه صحيح اللي يتسأل يقول وين بالضبط، فما لأنه فما مسلك سياحي في مدينة تسور، وفما في مجاز الباب، وبيجة المدينة
1: باهي برشا،
2: باهي برشا الحقيقة، وفما مدينة تسور زادة وضومة من المدن العتيقة الموجودة مدينة بيجة،
1: أنه في وسط بيجة، معناها المدينة العتيقة اللي بيجة اللي عليها برشا زوار، راهو احنا نمشوا لها في رمضان ونمشوا لها في غير رمضان باش ناخذوا جبن من غادي، ناخذوا زليبيا، ناخذوا معناتها بيجة معناها وجهة نمشيو لها احنا كتوانسة في وقته في غير وقته، فأنه تولي معناها شابة نظيفة، أنه المعالم نتاعنا يتم تثمين نتاعهم، تحسينهم، تنظيفهم في فترة ما، حتى الكنيسية كنا كنتعديو قلبنا يوجع معناها
2: اليوم زاد ريم فما راعي أشغال، فما ميه؟ أشغال في المعلم الكنيسية،
1: الحمد لله
2: إن شاء الله تكون حاضرة قبل ما يكمل مشروع المسلك السياحي إن شاء الله،
1: فتولي المنطقة الكل مزيانة معناها
2: الساحة 14 جانفي والحقيقة على الفيديو المزيان موجود حتى على
1: موجودة
2: في بلدية بيجة تلقيه، ومعناها كيفاش باش تقول إن شاء الله معلم الكنيسية وساحة 14 جانفي، وإن شاء الله المسلك السياحي اللي هو من بعدها يحضر، لأنه فيه قسط أول وقسط ثاني وفيه برشا خدمة الحقيقة، شفنا تويكة معناها متواصلة ترصيف الأزقة والشوارع بالحجارة التقليدية على امتداد كما ذكرت ريم كيلومتر و300 متر، تهيئة الساحات ومفترقات داخل المدينة العتيقة، إضافة لتحسين شبكة المرور العمومي
1: ونظافة.
2: وشفنا برشا الحقيقة، شفنا تويكة المشروع معناها قاعد يتقدم وقاعد يعطي في معناها في صورة أخرى معناها للمدينة العتيقة بمدينة بيجة، عدة أماكن اللي هما تقريبا يمثلوا مدينة بيجة، وخاصة بالنسبة للناس اللي جي البيجة راهم باش يلقاو حاجات مزيانين في المسلك السياحي، حتى المعلم القصبة راهو الحقيقة معلم باهي برشا لانه يطلع المها واكيد انت تعرف وبرشا من المستمعين يعرفوا يطلع المعلم القصبة راه يشوف باجا تقريبا باجا المدينه الكل من المعلم القصبة من المكان هذاك يشوف والسياحة فيه والقريب المكان جميل برشا.
1: باهي اخر سؤال ونختموا به معك ناجي خلولي، عندك شي فكره تقريبا فماشي معناها تاريخ معين معناها الاشغال مو عندها بدايه وعندها نهايه، هل عندنا فكره على انت الاشغال تقريبا؟ تقريبا
2: بالنسبه للريم والله الاشغال تعطلت شويه، هي نويكه ثم اشكاليه صغيره ان شاء الله تتحل مع المقاول، وان شاء الله بالنسبه للقصور يوفى ومعناها ولانه هو مشروع تبع التنميه المندمجه ان شاء الله معناها الحقيقه ما نجمش نعطيكم
1: واضح لي واضح واضح
2: يوفى. ان شاء الله معناها بالنسبه اللي هو قاعد يتقدم المشروع وقاعد معناها عديد الاماكن تم معناها الانتهاء من الاشغال نتاعها، ولانهم فما عدد اجزاء بالنسبه للمشروع هذا مشروع المسلك السياحي بمدينه بيجة، وان شاء الله كي يكمل الكل اكيد نعطيكم المعلومه.
1: شكرا
2: واكيد نهبط لكم صور مزيانه من مدينه بيجة.
1: شكرا ونحن في الانتظار. شكرا ليك ناجي خلولي،
2: الى اللقاء.

0: بودكاست أحلى.
1: سي كريم اللوز مهندس معماري وأستاذ جامعي نهارك أسعد ليام.
2: صباح الخير.
1: شلون الأحوال؟
2: الحمد لله.
1: باقي نحكيو في الاستهلاك الرشيد في المرمى وفي الأفكار المزيانة وفي نصايح اللي تربحك فلوس وفي النصايح زادة اللي تخلي ممكن القطعة اللي أنت باش تكملها في الدار تكون أشب وأحلى. أنت اليوم اخترت أنك تحكي على المربعات متاع سيراميك.
2: أي.
1: يعني نحكيو على الفيونس الصغيرة.
2: أيوة نحكيو التاريخ
1: هذاك
2: ديجا معناها وعلاش علاش موجود.
1: يا حسرة يا حسرة.
2: هو التويكة جاو يشوفوا معناتها يلقاو بدات السيراميك هذوما حتى عند المصريين قدام يعني يمكن 3000 سنة قبل الميلاد.
1: تلقاك كعبتها الكعبة صغيرة. أيوة مش كما الفيونس تاع توا 30 على درا شنو.
2: ويلقاو معناتها في المقابر نتاعهم الكل وقعدوا في وقت مقات يشكوا منين موجود الأصل اسكو جاي من ميزوبوتامي وإلا من مصر وإلا أماكن أخرى. احنا في تونس نلقاو من العهد البيزنطي ثم ديبتيكارو اللي هما موجودين ومصورين عليهم خاطر انواع احنا نحل بعض البارونتيز شو انواع الفيونس ولا ديسان تو نحكيو فيهم يعني مصورين فيهم اشكال متاع حيوانات وهذوكم المربعات هذوكم يقع تركيبهم كزينة وميم تو عند وفي نفس الوقت عندهم دور لحماية الحيط.
1: وسمحني سي كريم في فترة ما زادوا دايوغ التو موجودين في البلاصات القدم بتاع تونس حتى الزليز اللي في القاعة كانت كبيرته صغير بالكل
2: مالك. صحيح هذاك أنواع خاطر اللي في القاعة يزمو يرزيس معناتها يشد اللي كيمش تطيح عليه حاجة كيمش تمشي عليه يعني لزور معناتها يتهرى هذيك حاجة. أما في الحيوت عنده دور آخر.
1: أيوة.
2: دور باش تحمي الحيط. شو أنت مثلا عندك حيط أبيض الناس كي تمشي وكل شيء تجم تراجع أكحل تجم إذا كان معناتها متعدي حاجة تكسر الحيط. الفيونس دوره حماية الحيط من المعنى واحد يوسخ الحيط وفي نفس الوقت إذا كان ثم يوميديتي معناتها ثم الماء اللي يطلع مع الحيط يتخبى وراء الفيونس.
1: أي به يتخبى وراء الفيونس وريحة نديش عمل
2: لا ما تسميش ما خاطر نديش نوع كي يلقى الحيط يخرج من الحيط كي يكون الفيونس هذاك يحمي الحيط من ده اللي خارج من القاع
1: يهو معناها من التوى ينجم يكون حل من الحلول.
2: بالطبع
1: ساعات القبيت مندية
2: غالي شوي
1: مش لازمني الصغير
2: فوالا معناها يلزم هذوكم اختيارات
1: معناها في الاخر فيونس معناها اذا كان انا عندي بيت منديه وصرفت عليها برشا فلوس وباقي فما ندي
2: تحميها
1: بالفيونس ساعات تلقاك انت في ابارتمون معناها فوقك معناها ندي نتاع بيت نومك ولا سالتك ولا كوجينتك مربوط بالصيد اللي فوقك.
2: اذا كان الندي مش موجود في السقف تنجم تحمي بالفيونس.
1: وفي السقف ليه؟
2: في السقف هذاك ما خاطر كعبة الفيونس ما تشدش على طول لازم نوع سبيسيال
1: نتاع سيمان
2: باش ما تطيحش وكي تطيح تنجم تعمل مشكلة.
1: ومهما كان كبرها تحميها صغيرة ولا كبيرة؟
2: اي بالطبع
1: واضح.
2: هنا تويك الكعبات كي قلنا حكينا في تونس من العهد البيزنطي في جامع عقبة قاو فيونس اللي قالوا جاء من المشرق ولكن كي تشوف الشكل نتاع الزينة الموجود فيه هو أشكال هذه موجودة في الحضارة التونسية من قبل معناتها نجم يكون جاي من المشرق ولكن نصوروا الوردات معناتها وكل معناتها موجود في حضارتنا من قبل.
1: هم بلوتو عندهم الرموز وعندهم وجوه الفراعنة وجوه عبيد ورموز أكثر منا.
2: هم الفيونس الديسانات معناتها التقنية الموجودة فيه ثم ثلاثة تقنيات ثم أشكال هندسية وثم أشكال متاع حيوانات وإلا وجوه متاع عبيد وإلا نسميهم احنا كأن الملايكة إلي معناتها وإلا زادها في نفس الوقت النباتات معناتها النباتات هذه موجودة في تونس خاطرها ديما احنا عندنا كأنه قراءتنا للتاريخ متاعنا جاية كما نقولوا كانوا بدأت مع المستعمرين. لا احنا الحضارة متاعنا قديمة وعندها لكن جينا نشوفوا تويكا في الاستيل بيونيك وغيرهم هالأشكال هذه موجودة في عندنا 2000 سنة معناتها على الأقل في تونس بعد ليك ملي كانت مثلا مصورة على الاستيل ولات بشوي بشوي نقاو في الفيونس نقاو في اللوح نقاو في فيرفورجي نقاو في تقنيات أخرى يعني تطورت. هذوما بخلاف قلنا في الجامعة عقبة اللي لقينا الأشكال هذه بعد ليك جات مع القلالين مش هما برك يعني في الفترة نقولوا متاع 18 القرن 18 ومعناها التقنية هذه رجعت ولكن ديما يقولوا لأنه رجعت مع الأندلس نحترم القراءات هذوما، ولكن يظل يلزمنا نعاودوا نثبتوا
1: نقراو تاريخنا. حتى فما مساحات، يظل فما مساحات كبيره هكا وبتاحي وكله تلقى فيها حيط كامل مثلا فايونس، ولا في عهد الاندلس
2: في عهد في
1: شوف كي تمشي مثلا تستور وتسال كل يقول لك والله من عهد الاندلس
2: كل شيء احنا ربطناه كانه تونس، كانه تونس يعني سوق كل واحد يجي بالنسبه نتاعو.
1: لا لا انا نحكي لك المعلومه اللي عندي انا سي كريم، انا نجم كنا
2: القراءات هذه قراءه نتاع مش قراءات
1: صحيحه،
2: ما ميساش نعاودوا نبحثوا فيها حتى اذا كانت صحيحه، خاطر ولينا كانوا
1: وينك يعطس ترى عميمو
2: معناتها كل واحد يجي الفرنسيين جابوا حاجه العثمانيين جابوا حاجه الاندلسيين على راس العين، معناها راهو عندي نوعا ما اصل من الاندلس معناتها، اما لا التاريخ نتاعنا اعمق بياسر من هذا. تويكا في العهد القلالين والتوانسة اللي خدموا في الفترة هذيك عودة التقنية هذه ترجع بقوة لأنها تربطت مع مع الستيل الأرابيزان، يعني حتى كي جاوا المستعمرين وكل شيء حبوا يحافظوا على الستيل العربي الإسلامي في تونس واستعملوا التقنيات الموجودة قبل في العهود متاع العربية الإسلامية، ديما نقولون ترجمة يعني ديما المصطلحات هذه مصطلحات ماذا بينا نثبتوا فيهم، واستعملوا التقنيات هذوما، التقنيات هذوما يخرجوا عملوا دي بانو وتطورت بالكتاب بالكتاب في الفترة هذيك، وما ثماش معناتها ثم عديد الصناعيين وخلقوا أشكال ورسومات جميلة جدا الحقيقة الحقيقة. هذوما مع القلالين وبعد ذلك ثم حتى البريود متاع المستعمر جاء وحتى بالأشكال متاع الفيونس متاعهم، دونك قعدوا في نفس الوقت يخدموا في نفس الوقت، وبعد الحمد لله يعني بعد الاستقلال التقنية هذه رجعت وليت مطلوبة، وثم عديد معناها ليزوزين ما نحبش نذكر اسماء باش ما نعملوش ببليستي اللي حافظوا عليها خاطر يزينوا حتى باليد معناتها بالكعبه باليد.
1: مازلنا
2: اي مازلنا
1: نابل يظهر
2: في نابل اي في نابل يعطيك صحه، معناتها يصوروا يعملوا باليد والكعبه غاليه شويه راهو وفي نفس الوقت عملوا اون سيري معناتها مطبوعين وحافظوا على الاشكال هذوم، يعني الحمد لله يعني حافظنا على الموروث هذا.
1: وفما حتى اللي هما معناه مصنعين ما همش باليد في نابل ولكن محافظين على هذايا ومحافظين حتى على الحجم وعلى الأشكال اللي في الوسط وحتى على الألوان
2: خاطر مطلوبين ياسر. كما قلت تويك معناتها الرسومات كعبة الفيونس ثم أنواع، ثم كعبة الفيونس كي نحطوها هي بيتا ريبيتيتيف يعني تتعاود يا تتعاود ولكن تدور مرة، وساعات حتى ثم كعبة فيونس اللي هما متناظرين كعبة هذه مش كما كعبة هذه يعني التناظر متاعها.
1: احنا باش نجمو نختمو معاك سي كريم والناس اللي تسمع فينا نحكيو على لوتيليتي، معناها اش تربحني عمليا، شنو يربحني اني ندخل فايونس على بيت بانو على بيت ساله على منعش، خاطر قبل كانوا حتى بيوت ساله مثلا اللي هي مثلا القاعده الوسطانيه يدورها بالفايونس مثلا وشبيبه راهي لتوا كي تمشي لميزون دوت وتراها تراها شبيبه،
2: هذا ستاند دوغري دو لوكس يعني الديار اللي تلقى فيه مظلومه سافادير انه الناس اللي في وسطهم اللي عايشين غادي ميسورين ويزيدوا يعطيوا شكل جمالي للمكان هذاك، وطبعا يعني الطابع التونسي اللي نقول يعني نستعملوه خاصه للمحافظه على حيوط باش ما يتوسخوش للهوميديتي باش كي تطلع خاصه من اللوطه يعني تقعد ديما مخبيه وما تخرجش الوسط البيت وطبعا معناها البريونس والاشكال هذيك تعطي نوع الالوان هذيك هي اللي تعطي روح للدار.
1: شكرا لك سي كريم اللوز مهندس معماري سيراميك الفايونس بانواع وكش نهار نجيو عزلي زاده شنو يصلح وشنو الشبوبيه نتاعو وشنو تاريخه حكينا فيه اليوم في هكا احلى. كنت معنا من 9 نتاع الصباح حتى التوفيق صباح توينسا، شكرا شكر بالقاسم وعواد في الشبي في الاعداد، شكرا ايضا الوهبي الواعر في الاخراج وفتن حمدي شكرا الالفة سمعي زواوي في الإخراج الرقمي، أنا اللي بنش علي كنت معكم في الميكرو فاتن حسني راني وريت علاش نغزر لك فاتن وانا ديما نقول لكم انقذوني ما تفتحونيش قدام الناس اللي انا ما شدش اسامي فاتن حسني معنا في الاخراج، فاحنا كفريق نقول لكم شهية طيبه نسكل ردوا بالكم على رواحكم ان شاء الله بالصحه ديما نتقابلوا ان شاء الله على الفرحه ديما نتقابلوا ان شاء الله ديما على بشره الخير زيدا نتقابلوا غدوه موعد جديد مع صباح توينس ان شاء الله.

0: سوريا. فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدي تعليماته إثر زيارة غير معلنة أمس إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة للمدرسة الإعدادية بابن خيار بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تطلق الحملة الوطنية لمراقبة سلامة أضاحي العيد بمناسبة عيد الأضحى وانطلاق بيع الأضاحي بمختلف جهات الجمهورية. المنظمة التونسية لرواد الأعمال تطلق قريباً النسخة الثانية من برنامج وعد لمرافقة أصحاب أفكار المشاريع من الشباب والراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاص. وقسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي لحبيب بوغطفة ببنزرت سيكون وظيفياً بالكامل بداية من الأسبوع المقبل. وزارة الصحة وجمعية وان داي وان دريم تنظمان في 23 من هذا الشهر اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بمؤسسات استشفائية عمومية وصحية خاصة موزعة على مختلف جهات الجمهورية. المبادرة تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء في العين من المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة. في العالم، وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مطولا وصف بأنه حاسم. ختاماً، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس على جنوب لبنان إلى 12 قتيلاً وثلاثة جرحى. ختام الموجز مع أجمل تحية نعيمة سولي، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم مدينة وواصلين الطريق تونسية 100%.

0: نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بمشاهدي ومستمعي الإذاعة الوطنية التونسية وين ما كنتم. نهاركم أسعد الأيام كالعادة، مدة تسويعة من زمان نرافقكم ونقدم لكم مجموعة من الفقرات. البداية كالعادة باش تكون مع فقرة وصل صوتك، وانتم اللي تسمعوا فينا تنجموا توصلوا صوتكم وتعطيونا اقتراحاتكم على المواضيع اللي تحبونا نحكي عليهم. طبعا فقرة البلاغات اللي فيها كل الأخبار اللي تهمكم وتفيدكم، ونختموا بالإهداءات والاقتراحات الغنائية، واللي يحبوا يشاركوا معنا في نادي المستمعين ويقدموا الإهداءات والاقتراحات متاعهم بالأغاني اللي يحبوا يسمعوها عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية ينجموا يطلبونا على الرقم 71 844 404 وكامل الفريق جاهز لتأمين هذا اللقاء في القاعة الفنية المركزية: لسعد شبيل في الهندسة الصوتية، فاتن حسني في التنسيق العام للحصة، فاطمة عبار في الإخراج الرقمي، سمية زواوي في الاختيارات الغنائية، حسام الهمامي وفي الإعداد والتقديم ضياء الدين الكريفي وعواطف الشابي جلولي. نقول لكم مرحبا بكم ومتابعة طيبة، وإن شاء الله تستفادوا من المواضيع اللي قاعدين نقدموا فيها خاصة في فقرة وصل صوتك. نقول صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور عواطف، تحياتي ليك، تحياتي لكل من يسمع فينا على موجات الإذاعة الوطنية من الشمال للجنوب. نحييو المرأة اللي تسمع فينا في كوجينتها، نحييو اللي يسمع فينا في الطريق ونقول له طريق السلامة، واللي تابع فينا زاد على الفيسبوك. إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم في السويعة من زمان هذية، ونبدأ بفقرة وصل صوتك.
1: وصل صوتك للحقيقة برشا مستمعين قاعدين يسألوا فيا كيفاش نعمل، كيفاش يكون تسجيل صوتي، هل أنه نطلب رقم الواتساب ويكلمنا ويجاوبنا شكون؟ احنا نزيدوا نفسروا لهم ونقولوا لهم ونذكروهم كيفاش ينجموا يوصلوا صوتهم. ضياء،
2: مبدئيا ينجموا يوصلوا صوتهم عبر تطبيقة الواتساب، يبعثونا تسجيل صوتي على الرقم 94 294 839، أو يبعثونا على صفحة الفيسبوك صفحة وصل صوتك للإذاعة الوطنية، ويقترحوا فيه مواضيع على الحصص القادمة، يعلقوا على اللي كنا نتحدثوا فيه. وفقرة وصل صوتك عموما هي فضاء مخصص للمواطن باش يعبر فيه على مشاغله في معترك الحياة اليومية.
1: هذا هو بالنسبة للموضوع اللي باش نحكي فيه اليوم، هو اقتراح من المستمعين والمتابعين. فقرة وصل صوتك اقترحوا باش نحكيه على الهوية الرقمية.
2: الهوية الرقمية نعم، وزادة باش نرجعوا في نفس الوقت زادة مع الاكتواليتي. واليوم كان نضيف زميلنا حبيب شغامة سي عادل الشويري، المدير عام للسجل الوطني للمؤسسات، اللي اعلن انه بداية من غرة جويليا ما عادش باش يتم الايداع الورقي للملفات، كل شيء باش يولي الكتروني بشرط توفر الهوية الرقمية. دونك موضوعنا اليوم هو الهوية الرقمية. عملنا هوية رقمية ولا شنو علاقة تونسي بالهوية الرقمية؟ الإدارة قاعدة تستعد، معناتها باش تكون كل شيء رقمي 100%. ثم مواطنين زاد يقول لك علاش انا نعمل كل شيء اونلاين ومن بعد نمشي نشد الصف ونهز الورقه ونطبعها من داري، معناتها من بعد نمشي نخرج. دونك هذاك هو الموضوع اللي تحدثنا فيه مع عدد من المواطنين. اجا نسمعوهم ومن بعد نرجعوا نعلقوا على الموضوع،
1: نسمعوا مع بعضنا ونشوفوا المواطنين ايش قالوا في الموضوع هذا.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
4: تونسي ما عندوش ثقة في الإدارة، والإدارة اليوم في حد ذاتها ما هيش هي ما تحبش تعطي ثقة في المواطن ولا كذا، ولكن ليس لها الإمكانيات باش تعاود تبني ثقة مع المواطن. لازمنا نفكروا كيفاش نوفر إمكانيات الإدارة باش تبني ثقة هذه.
5: الهوية الرقمية شنو عندها تعطي
4: الطريقة؟ أحد الآليات لبناء الثقة هذه.
3: وصل صوتك.
6: والله شفت على بعض المنشورات في الفيسبوك حكاية ما هي الكنام، كي تدخلها نجم تدخلها بالرقم الهوية الرقمية، ما منعرفش كيفاش وما فهمتهاش بالضبط لحد الآن.
3: وصل صوتك.
7: باش نجم نقضي قضيتي لازمني ناخذ ساعة نسترخص بساعة من الخدمة، ناخذ نمر ونشد الصف ونضيع ساعة من وقت خدمتي. احنا في تونس مازال نحبوا مكتب الضبط، نصبوا كل شيء في البيرو دوردر، نحبوا نقعد نهار كامل نستنوا في سيناتور في طابع، نحبوا الحبار، نحبوا الأوراق، نحبوا شدين الصف. لذا نحن رانا ياسر ياسر ياسر بعاد على الرقمنة.
3: وصل صوتك.
7: الهوية الرقمية سمعت بها معناها الحقيقة، ما تشجعتش باش نعملها، خاطرني سمعت انه حتى كذا كان مثلا نجبد مضمون بالهوية الرقمية لازمني نمشي البلدية وناخد تيكي ونشد الصف باش يطبعوني فيها. اذا الاوراق الكل لازم يتعديو على الادارة باش يطبعونا فيهم باش يصحونا فيهم.
3: وصل صوتك.
8: ما
5: سمعت بالهوية رقمية؟
8: لا
5: جملة أصبرك شنية
8: حاجة جديدة هي بازي من حاجة بش يعملوها بش قلوا من الاكتظاظ.
3: وصل صوتك.
5: انت كموظف
9: شو انا كموظف تمشي تطلع ورق اكزام تمشي لكنا وتمشي البلد نعم تعرف لازمني ناخذ ترخيص ما نعرف
5: علاش
9: بيع انا نمشي غيب قد ونمشي عاد صباح كي مره ونستنى راه في التعريف بلا ما صح ولا في الكنا فهمتني وكي تهز انت تمشي تهز بطاقه تعريف ساعات الكنا ولا ما جاش ناي ويطلب عليك مضمون اللي في بطاقه تعريف فيها كل شيء علاش اوراق هذه كلها ليش
3: وصل صوتك
9: ولا نور مبور اللي تعدينيه سيدي 2024 احنا
5: اللي تعدينيه هك ما تعرفش الهوية بالرقمية موظف تعرفش لي ثم هوية رقمية
9: ما فميش كما شفت الهوية الرقمية
5: كي تدخل لها
9: حطت انت كما حاجة بعد المضمون
5: مضمونك
9: اهو اما تعرف باللمذة حتى كانت تعدي هذه الهوية الرقمية ما تعديش الابليكاسيون ما تعديش ما تمشي تصحى غاد وتقعد تستنى 4 سوايع حتى كان كنت موظفة فهمتني وتبطل خدمتك وتمشي تقعد 4 سوايع غادي ما تصحى الحاجة الوحيدة نخدموا بها هوية رقمية مضمون هكا والباقي الكل
3: وصل صوتك.
10: انا اول ما هبطت الهوية الرقمية عملت كونت وخذيت المعرف الوحيد متاعي وجيتني هي تستعملها برقم التليفون لازم رقم التليفون متاعك دونك جيني الكود متاعي على التليفون اما ذيك الحقيقة ما استفدتش بها خاطر انا ما استحقيتش اني نجربها الحق بتاع ربي شنو هي راهي مهم جدا باش نرتاحوا منك الارجع غدوة في الادارات وشدينا الصف.
3: وصل صوتك.
11: انا مانيش فهمتها بالكدا الحقيقه اما حسب رايي كيما الكارت ديدونتيتي معناتها تولي عندك كارت ديدونتيتي اما نوميريك وفيها لي دوني نتاعك الكل.
3: وصل صوتك.
5: باش نحيو الاكتظاظ هذا شنو حسب رايك اقرب الحلول؟
12: اكثر حلول الرقم
5: مثلا كيفاش يعملوا في الرقم؟ سمعتي بالهويه الرقميه؟
12: عديت مره جيت شن عندي وقتها في كونكور جيت شن عديها على الابليكاسيون لقيت بقيت برشا استنيت اخي مشيت طلعتها في البيبلينيات طول بورقه
5: هويه رقميه
12: الهويه الرقميه مشيت طول رجعت للورقه فهمت؟
3: وصل صوتك.
13: في تونس هي بطاقة تعريف نتاعنا فيها كل شيء، أنت تمشي لإدارة تونسية، أنت تونسي يلزمك تثبت روحك اللي أنت تونسي.
5: كيفاش؟
13: جيب لي مضمون، جيب لي جنسية، جيب لي بطاقة تعريف اللي هي بطاقة تعريف تلم كل شيء وعمل لي تعريف باللمضة، تمشي للتعريف باللمضة، تشد الصف تخزر ساعة تخزر التابلو تلقاها 400 و500 واحد.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ذي الدين الكريفي.
1: نجدد التحية لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية. احنا مواصلين معكم في نادي المستمعين ومواصلين حديثنا في فقرة وصل صوتك والموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم هو الهوية الرقمية اللي كنا نسمع في المواطنين اشقالوا عليها فما برشا ناس ذياء مازالوا ما يعرفوش بالضبط شنو دورها الهوية الرقمية هذه فما اللي يقول لك تقتصر كان على المضمون أكهو ولكن دور الهوية الرقمية مهم برشا بيسهل التواصل والحصول على الخدمات الإلكترونية كما الدراسة العمل والإدارة عن بعد. الحقيقة هي معناتها صورة إيجابية للشخص أنه يكون عنده الهوية الرقمية لأنها بتسهل له برشا حاجات. وكما كنت تقول السجل الوطني ذي للمؤسسات قال أنه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من 1 جويلية 2026 الحصول على الهوية الرقمية راهو خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان وهذه معناتها يلزم تتوضح أكثر باش نعرفوا علاش نعملوها وفاش نستفيدوا منها.
2: قلت صورة إيجابية نقول لك صورة وجوبية ولا ما السجل الوطني وأنت المؤسسات أعلن أنه إجباريا معناتها إيداع الملفات ما عادش باش يكون ثم شباك معناتها تنجم تحط فيها أوراقك راه كل شيء باش يولي أونليني. هذايا بداية من جويلية 1 جويلية 2026 هذا معناتها الإدارة التونسية ماشية وتقدم في مجال الرقمنة قاعدة تحسن في بعض معناتها الخدمات. قبل كانت بعض اشتر الخدمات تكون أونليني لكن بعد تكون ثم ورقي ثم إمضاء ثم طابع ثم معناتها ورقي لكن تويكا هذا كل 100%. دول العالم الكل وما نحكي لكش على الصين معناتها عواطف
1: حاجة أخرى وعالم آخر خلينا على أرض الواقع.
2: أي نعم. بينما احنا ما علاقة التونسي بال بال بال بالرقمنة عموما علاقة تناقض معناتها هك تسمع كيفاش معناتها بعدد من المواطنين رافض اصلا معناتها الفكره، وبرشا معناتها راني اللي تحدث معها ما عندهمش هويه رقميه، واكيد برشا اللي يسمعوا فيه زاد معناتها يسمع بالهويه الرقميه لكن ما بدرش حتى ربما باش يمشي يسجل يعمل هويه رقميه، واللي هذا وهي راهي ولات اجباريه بالنسبه للسجل الوطني المؤسسات راه زاد للمواطنين العاديين وللمؤسسات، المواطنين العاديين موبايل اي دي والمؤسسات دي جي جو اسمها دونك، وهذا باش يولي عندك معرف رقمي وتولي عندك هويه رقميه، وهذه راهي ماشيه باش تولي اجباريه، ولذا برشا دعوه للي يسمعوا فينا راهو لازمك تعمل الهويه الرقميه نتاعك، تدخل معناتها الموبايل اي دي تحط في جوجل حتى في الذكاء الاصطناعي تاعك في جوجل ولت ثم ريبونس بالذكاء الاصطناعي نحب نعمل هويه رقميه اكتبها حتى بالدارجه معناتها وتو يعطيك لي ليان وتقيد المعطيات نتاعك وتمشي لاقرب موازي معناتها شركه اتصالات معناتها حسب الرقم نتاعك اللي حطيته تصير الفيريفيكاسيون، وهذه عمليه سريعه. الخدمات نتاع الهويه الرقميه راهي ماشيه والادارات التونسيه الكل ماشيه
1: تنفتح
2: وثم عقود الكترونيه بخلاف معناتها الدفع اونلاين بخلاف كيف شفنا معناتها الرينوف زاد السجل الوطني المؤسسات ولا اجباري معناتها ما عاد ثم اوراق باش تمشي تهزها الاداره التونسيه، ولذا راهو معناتها قطار التقدم ماشي معناتها على روحه، واحنا يا باش نطلعوا يا باش نقعدوا نستناو.
1: هو برشا يقولوا ذي وانه وقت اللي انا نكون عندي الهويه الرقميه ونعمل المعاملات نتاعي عن طريق الانترنت وبعد نلقى روحي مطالب واني باش نهز ورقه ونجبدها ونعاود نرجع للاداره باش يصحوني فيها، هذاك ربما زاد قاعد يعطل وما يشجعش المواطن باش ينخرط في الحكايه هذه، ولكن مادام فما بلاغ رسمي من السجل الوطني للمؤسسات انه باش تكون يوم 1 جويليا راهي اجباريه واجباريه، فنعملوا الهويه الرقميه نتاعنا وقت اللي لا قدر الله تتعطل ولا وقتها حتى كيف تجيب
2: عندك على الاقل باش تلوم
1: بالضبط
2: كيف قلت لي في الفينيات زاد ما
1: في الفينيات مثلا هو الحقيقه سهلت برشا وما شديناش الصف وخلصنا معناتها بالتليفون نتاعك من دارك بالضبط. تنجم تخلص ولكن في بعض الاحيان بعض الاعوان معناتها كيف يوقفوك يقول لك انا ما فماش الطابعة نتاع وزاره القبضه الماليه فبالنسبه لي انا هذيك ما نعترفش بها برا امشي اعمل لها الطابعة نتاعها، هنا يولي مشكل اخر مشكل في تكوين الناس اللي هما باش يراقبوا ولا يشوفوا يقبلوا هالوثائق اللي هي باش تكون عبر الانترنت،
2: وهذا معناتها اشكال نتاع بعض بضع سنوات وماشيه وتتبدل معناتها المنظومه ككل، حتى خاطر احنا قداه 60 سنه ولا اكثر معناتها الاداره التونسيه استانسنا بالطابع واستانسنا بالورقه واستانسنا بالكاشي
1: ونحبوا حس الورقه
2: ونحبوا الصف زاده معناتها ونسترخصوا من ادارتنا باش من عند عارفي باش نمشي نشد الصف في مؤسسه زاده معناتها
1: اما تو الوقت ما عادش يكفي بما انه معناتها الوقت تحسوا فيه ساعه يتعدى فالعمليه هذه بالهويه الرقميه باش نسهلوا حياتنا برشا.
2: وانا نقول معناتها ازرب من توا راك في 2026 بادر باش تعمل الهويه الرقميه نتاعك على خاطر ماشيه الادارات التونسيه تحط في خدماتها اون ليني خليك معناتها انت على باج من توا وراي معناتها الهويه الرقميه ماشي باش تولي اجباريه.
1: وحتى اللي ما يعرفش ينجم يسهل ينجم يدخل يعمل بحث معناتها باش تفهم انت الساعه قبل كل شيء علاش باش نعملوها هالهويه الرقميه وكيفاش نعملوها باش نهار اللي معناتها باش تطلع اي ورقه ولا
2: خدمات
1: واللي كل واحد يقوم بدوره فباش تتعمم وحتى اذا كان فما نقائص نجموا نتفاداوها بالاكل المواطن اللي باش يقول راني ما لقيتش شكل الحكايه هذيك والا ما نشحتش في
2: وراني مشيت شديت الصف
1: وراني مشيت شديت الصف مره اخرى وكل على الاقل
2: على الاقل حطهم قدام الامر الواقع خليهم معناتها سبب لهم الاحراج انت هكا عملت لي عليك وخليهم معناتها حطهم قدام امر الواقع
1: هذا هو. يعطيك الصحه وشكرا للمستمعين والمواطنين اللي قاعدين ديما يشاركوا ويتفاعلوا في الفقره هذه ديما نذكروهم في الختام على شنو معناتها كيفاش يتواصلوا كيفاش يوصلوا صوتهم.
2: اي ونقترحوا زاد معناتها حصه غدوه عجبتني الفكره البارح تحدثنا على الهويه الرقميه بعثوا لنا دونك موضوع غدوه ان شاء الله معناتها ثم دعوات جاتنا على رقم الواتساب 94 294 839 وبعثوا لنا تسجيلات صوتيه قالوا لنا بربي طلعوا على العوينه وحات العوينه هذا يسمى حي راقي لكن يجوش شوفوا البنية التحتية وشوفوا الكيسات اللي عنا
1: والطرقات
2: والطرقات معناتها ذالي عندك فكرة زادة
1: عندي فكرة خاطر نمشي للبلاصة هذيك الحقيقة ساعات يوجع قلبك وقت اللي تلقى حي راقي وفيه معناتها كل المرافق ولكن للأسف البنية التحتية نعرفوا فما برشا أشغال غادي وفما برشا كمين ماشي وجاي معناتها ولكن يلزم تكون فما صيانة دورية حتى وكان خاطر تلقى ساعات كيس كان مكيس ولبس عليه وفجأة تلقى ولا بالحفر فخلينا نسمع غدوة المواطنين شو يقولوا في الموضوع
2: ما تشيب شيء العوين ذالي تغزر الفوق تشوف شيء مضخم تهبط راس كلوتا وزال ثمرية المطرة الأخرى اللي عندها يكون شهرين ما زالت القلت ما أنت التويكة ما أنت في حي وحات العوين
1: إن شاء الله نقاو الحلول
2: دونك دعوة اللي يسمعوا فينا باش يبعثونا واللي يسكنوا خاصة في المناطق هذيك وأنا تنمشي نعمل جولة بعد شوية ما أنت في العوينة وحات العوينة ويبعثونا ل 94 294 839 وإن شاء الله يكون هذا موضوع غدوة
1: وديما نقولوا راهو التسجيل صوتي تنجموا على الواتساب توصلوا صوتكم وتشاركوا معنا في فقرة وصل صوتك احنا مواصلين معكم في نادي المستمعين بعد شوية باش نقدم لكم مجموعة من الأخبار اللي تهمكم وتفيدكم والناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا في الإهداءات والاقتراحات الغنائية ينجموا يكلمونا على 71 844 404 وتوا نمشيوا الاستراحة غنائية وهنا راجعين مواصلين معكم هذا اللقاء.

بلاغات. مرحبا بكم من جديد، احنا مواصلين معكم هذا اللقاء من نادي المستمعين وتوا وقية البلاغات، ونبدأ بأول بلاغ. تدعو وزارة الشباب والرياضة المصرح بقبولهم نهائيا في المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية بعنوان سنة 2026، واللي استكملوا الملفات متاعهم باش يلتحقوا بمقر الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بشارع جامعة الدول العربية البلفدير 1002 تونس، ويكونوا مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية باش يقوموا بإتمام إجراءات تعيينهما حسب ترتيبهم التفاضلي للمناظرة. ويستثنى من هذا الإجراء الأساتذة اللي اتقدموا بمطالب كتابية لمواصلة التدريس بمراكز تعيينهم الحالية. بالنسبة ليوم الثلاثاء 2 جوان القادم من 9 متاع الصباح حسب الترتيب التفاضلي باش يبدأوا من 1 إلى 121، ل 11 متاع الصباح من 122 حتى 242، يوم الأربعاء 3 جوان 9 متاع الصباح من رقم 243 حتى 363، وال11 متاع الصباح من 364 حتى 484. بالنسبة لنهار الخميس 4 جوان 9 متاع الصباح من 485 حتى 605، وال11 متاع الصباح من 606 حتى 726، وطبعا هدايا حسب الترتيب التفاضلي للمناظرة. للتأكد من ورود المطالب الكتابية لمواصلة التدريس بمراكز التعيين الحالية على إدارة التربية البدنية والأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي، بإمكان الأساتذة المعنيين باش يتصلوا بهذه الأرقام: 71-849-021، 71-849-021، أو 71-799-900، 71-799-900. أفاد السجل الوطني للمؤسسات أنه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من 1 جويلية 2026، أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. وأوضح أن الأشخاص الطبيعيين مطالبين أيضا بالحصول على موبايل آي دي، فيما يتعين على الأشخاص المعنويين الحصول على ديجيجو. ودعا السجل الوطني للمؤسسات إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. انطلقت ولاية ريانا البارحة الثلاثاء 19 ماي في عملية رش المبيدات بعدة مناطق في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمئوي الريفية. وبرمجت الولاية عملية رش المبيدات فوق ضفاف صفخة ريانا وبالمنخفضات الساحلية الممتدة من قمرت إلى شمال رواد، وكذلك المستنقعات الموجودة بغابة جعفر وخلف محطة التطهير بشطرانة قرب خليط. وبتتوصل التدخلات هذه على مدى اليوم إلى غاية يوم 31 ماي الجاري. ودعت ولاية أريانا في بلاغها مربي نحل باش ياخذوا الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق اللي ذكرناهم، وده خلال اليوم اللي باش يتم فيه عملية رش المبيدات ضد الحشرات وطيلة ال 24 ساعة اللي باش تليها. لمزيد من الارشادات نجموا تتصلوا بالمخبر التابع لبلدية تونس والكائن المقر نتاعو بشارع طيب المهيري عدد 46 تونس، او الاتصال بالهاتف رقم 71-786-001، 71-786-001، أو 71-787-755، 71-787-755. تعلم الشركة الوطنية للاتصالات اتصالات تونس أن شبكة الانترنت الراجعة لها بمناطق حي الغزالة ورواد وحي النصر بولاية أريانا سجلت بتاريخ البارحة 19 ماي انقطاعات فجئية تبين إثر تنقل الفرق متاحة التقنية على عين المكان أنها ناتجة عن أشغال غير مدروسة بشرت إنجازها إحدى شركة الاتصالات الخاصة دون أي تنسيق مسبق في الغرض.
تعتذر اتصالات تونس لحلفائها بالمناطق المذكورة عن هذه الانقطاعات الخارجة عن نطاقها واللي تزامنت للأسف مع امتحانات نهاية السنة ومع انطلاق موسم الحج، وتأكد اللي فرقها التقنية انطلقت في القيام بالإصلاحات الضرورية لإعادة تشغيل شبكاتها وتجهيزاتها المضرة واستئناف توفير خدمتها في أسرع الأجال الممكنة. كما تعلم بأنها باش تضع تدابير يتم الإعلان عليها في الأبان لتعويض حرفائها المضرين، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع الأطراف المتسببة في إلحاق الضرر بممتلكاتها بخدمتها ومنظورها. وتقدم اتصالات تونس لحرفائها المعنيين الاعتذار مع التزامها الدائم لضمان أفضل مستويات جودة واستمرارية الخدمات. أعلنت بلدية القصرين عن فتح المسلخ البلدي خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك لتمكين المواطنين من ذبح الأضاحي متاعهم في ظروف صحية جيدة ومنظمة، بداية من 6 متاع الصباح إلى حدود 11 متاع الصباح حدي نهار العيد. وأوضحت البلدية في بلاغ لها اللي معلوم الانتفاع بهذه الخدمة تحدد بـ10 دنانير عن كل أضحية دون احتساب معاليم الذبح، وأشارت إلى إمكانية إخضاع لحوم الأضاحي للمراقبة الصحية بالمسلخ في نفس اليوم حفاظا على الصحة العامة. تذكر بلدية سوسة كافة المواطنين بتخصيص جزء من فضاء سوق لحد لبيع الأضاحي على مدار الأسبوع، انطلقت البارح وتتواصل حتى اليوم 26 مايو، وتعتبر هذه النقطة الفضاء الوحيد المرخص بالمنطقة البلدية، وكل من تعاطى لنشاط بيع الأضاحي خارجها يعتبر انتصاب عشوائي وموجب تطبيق الترتيب الإدارية المعتمدة في الغرض. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، السوق المركزية بالمنستير باش تفتح الأبواب متاعها بصفة استثنائية نهار الاثنين 25 مايو الجاري. تحيي تونس يوم الجمعة المقبل 22 مايو الجاري اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، وفي هذا السياق وضعت مدينة العلوم بتونس بالمناسبة هذه برنامج باش يكون متنوع، وهذا ان شاء الله باش يكون ان شاء الله نهار السبت 23 مايو بداية من 8:30 متاع الصباح. برنامج الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي يضمن سلسلة من الأنشطة المتنوعة المفتوحة لكل الفئات العمرية، وشددت على أن التنوع البيولوجي يعتبر خط الدفاع الأول ضد الأوبئة والأمراض بالنسبة إلى الإنسان للحفاظ على الصحة والمحيط. الدخول باش يكون بصفة مجانية لفائدة جميع الحاضرين والمواطنين في إطار نشر الثقافة البيئية. كنتونوا كمان تقديم أهم البلاغات اللي عنا لليوم. احنا مواصلين معاكم هذا اللقاء في نادي المستمعين، بعد شوية باش نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية لتقديم الإهداءات والاقتراحات الغنائية، وانتم اللي تسمعوا فينا تنجموا تطلبونا على 71-844-404 71-844-404 ونمشي وبستمعنا فيت النغم مزيان كيف هي وهنا راجعين.

0: 71 844 404. 71 844 404. موش مجرد رقم، هو حكاية. فرحة
1: فرحة،
0: نجاح
1: نجاح،
0: تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
2: مرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء. احنا وصلنا لاخر فقرة في نادي المستمعين، اللي هي نستقبل مكالماتكم الهاتفية وتقدموا الاهداءات والاقتراحات الغنائية. لكن قبل هذا نحب نعدي بلاغ ضياع، اللي اتصل بنا المواطن فرج سالم من صفاقس، ويقول انه القى بطاقة تعريف وطنية باسم ماهر الطويل، اللي هو عامل يومي ويقطن بتونس، لكن بطاقة تعريف القاها عنده 4 ايام في البلاد العربي في صفاقس. فإذا كان يسمع فينا ماهر الطويل صاحب بطاقة التعريف الوطنية، ينجم يتصل بسيفرج سالم على الرقم 53 053 239، 53 053 239. نمشي توا ونستقبل مكالمتنا الهاتفية، ومعنا بالهاتف سيدة صباح. نقول لها صباح النور، أهلا وسهلا بك ومرحبا.
3: صباح الخير، صباح الخير،
2: صباح النور،
3: صباح الانوار،
2: مرحبا. قولي يلا صباح، لشكون تحب تهدي اغاني الحساي؟
3: والله نهدي كل عائلتي، ام وبابا،
2: هي
3: مرت بابا،
2: أيوة.
3: راجلي ووليداتي،
2: هي
3: نحب نهني ولدي بهاء الدين، حتى لو كان متاخر شوي علاش لكم برشا ما تصبتونيش. نهنيه بتحصلوا على شهاده الماستير.
2: ألف ألف مبروك، وإن شاء الله ديما متألق وناجح وفي أعلى المراتب.
3: عايشك عايشك. ونحب نطلب منكم أغنية شادية سيد الحبايب.
2: شادية إن شاء الله نبرمجوها إن شاء الله خلال أيام الأسبوع اللي نعديو فيها نادي المستمعين من الاثنين حتى الخميس.
3: كل
2: أي.
3: تحية.
2: أي. أيوة.
3: خاصة خصمة. خاصة
2: المنشطين
3: اللي
2: قدم
3: شوية
2: كيحبيب الزغام وكل فريق. بالطبيعة هذوك كما يقولوها قدوتنا، وهذوك اللي نعتزوا بهم، وهذوك اللي بالحق يعني خلاو بصمة في الإذاعة الوطنية.
3: الله صالح الزغام ونجاة الغرياني
2: وبرشا برشا
3: نبيل بن ذكري، كل ربي يرحمهم إن شاء الله، كل إن شاء الله.
2: أنت من
3: ديما في البال.
2: أيوة، أنت من المستمعين اللي أكل أوفياء اللي ديما يتبعوا ويتبعوا في الإذاعة الوطنية التونسية، هكا ولا يلا صباح؟
3: أنا من صغري نتبع في الإذاعة الوطنية من اللي نشط فيها البشير رجب وصالح الجار.
2: يا ربي طول في عمره. قولي
3: هكا، وإن شاء الله ربي يحفظكم.
2: يفضلك
3: وبارك الله فيك.
2: منين كلمتنا لصباح أنت؟
3: منين؟ من سيدي بوزيد.
2: الله الله، تحية ليك وتحية لأهالي سيدي بوزيد الكل، ونشكرك برشا على اتصالك، وإن شاء الله اللي قدمت لهم الإهداءات يكونوا في الاستماع، وتدل الاقتراح متاعك تو تسمعوا، لكن ديما أقعد معدلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا ليك مرة أخرى. نمشي ولا بختة، نقولوا له صباح النور،
4: صباح الفل والياسمين على الناس الطيبين والحلوين.
2: مرحبا ومحليك ومحلى كلامك يا بختة ومحلى اسمك
4: الريف بختة الساحلي.
2: اي
4: نبعث لكم نسائم ربيعيه صيفيه، نسائم الحب والود.
2: الله الله، منين تبعث لنا في
4: خارج منزل تميم ولي الرعينين؟
2: اي
4: منطقه ريفيه، منطقه جميله برشا
2: اكيد، خاصه في الفتره هذية.
4: منطقه عسل
2: الاخضر والنوار،
4: ان شاء الله مرحبا بكم تزورونا وتشوفوا على عينيكم الخضار والنوار وكل شيء.
2: ايوه قولي لي بختة، ليش كنت حاب تهدي اغاني الحس؟
4: والله نحب ماذا بي غنيت هاني شاكر يا ريتك معايا،
2: هاي
4: نهداها لبنتي اللي تعدي في الامتحانات اسرى بالرحومه،
2: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق يا رب.
4: امي حبيبه نقولها يا جبل ما يهزك ريح، الله يلين حيك عليا يا امي،
2: ربي يفضلها،
4: كل نوارك السرية تشعلي علينا
2: ما شاء الله،
4: ربي يفرج عليها. وأمي الثانية عزيزة بنت خي ولا ربي فضلك لينا.
2: أيوة
4: أنت العرسة بتاع الدار، الله لا ينحيك علينا.
2: أمين.
4: والعيلك بالرحومة الكل، وعيلك الساحلي
2: أي
4: واللي يحب بخت الساحلي واللي يعرف بخت الساحلي، وأي أي أي إنسانة بنت الريف، نهدي لها كامل اغاني الحصه.
2: ايه
4: وليكم انتوما واللي هز عليا التليفون، وانت يا اخت عفيفه ربي يفضلك ربي يطول في عمرك ويعطيك الصحه.
2: يعيشك ربي يفضلك انت، ونورتنا باتصالك، وان شاء الله الناس اللي تحبهم واللي قدمت لهم الاهداء يكونوا في الاستماع، وانت ديما اقعد معدله على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. ونمشي معنا مكالمه اخرى بالهاتف، سيده وفاء نقولوا لها صباح النور.
1: صباح الخير اخت عواد.
2: مرحبا بيك.
1: عايشك وبيك ربي فضلك وربي يعاونكم ان شاء الله وربي يبارك لك.
2: الله يخليك.
1: حبيت نهدي ان شاء الله بمناسبه عيد ميلاد اختي دنيا، ان شاء الله نحب نهدي لها اغنيه يا غالي عليا يا حبيبي يا خويا كان ممكن.
2: نحاول، واحنا ديما موك تعرف الاقتراحات الغنائيه انا نقيدهم عندي، فهمت، وبعد نبرمجوهم اذا كان موجوده بالوقت نعديوها. ما
1: انا ديما نطلبك بالمناسبه ديما عيد ميلاد عيد في الكل.
2: ان شاء الله بطول العمر. عاود لي الاغنيه اللي تحب تسمعها.
1: اغنيه يا غالي عليا يا حبيبي يا خويا بمناسبه عيد ميلاد اختي دنيا بن سليمان حرم بالنجمه، ربي فضلها ويفضل لها بناتها وزوجها وان شاء الله تفرح بهم.
2: باهي برشا. تو نسمعوك فايزه احمد، لكن كما قلت لك ديما اقعدوا معدلين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، احنا من الاثنين حتى للخميس.
1: انا ما نسكتهاش هذيك من الصباح.
2: ايوه الاقتراحات نتاعكم تتعدى باذن الله، نبرمجوها تباعا كل يوم كما قلنا. ونشكرك برشا لوفاء على اتصالك، وان شاء الله بطول العمر، وان شاء الله ديما معانا الخط مفتوح ليكم، وتطلبونا من الاثنين للخميس على 71 844 404. نحب نشكر برشا المستمعين اللي قاعدين يتصلوا بينا، وخاصة اللي ما همش قاعدين يتحصلوا علينا، نقولوا لهم راهو عنا فما ضغط كبير على التليفونات، ما تأيسوش، ديما اطلبونا من الاثنين حتى للخميس. احنا هكا نكون وصلنا ختام حصة اليوم، نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت من 11 حتى النصف النهار. ما بقانا كمش نقولوا لكم مع أجمل تحيات لسعد شبيل في القاعة الفنية المركزية، فاتن حسني في الهندسة الصوتية، فاطمة عبار وعبد اللطيف الوسطي في التنسيق العام للحصة، في الإخراج الرقمي سمية أزواوي، في الاختيارات الغنائية حسام الهمامي، في الإعداد والتقديم ضياء الدين الكريبي وعواطف الشابي جلولي. نقولوا لكم متابعة طيبة مع بقية برامج الإذاعة الوطنية التونسية. باش نختموا نغم، نغم هدايا هو من اختياركم، اختيار المستمعين متاعنا العزيز، وبعد شوية يجيكم موجز الأخبار ثم يحدث في تونس مع ليليا الحسيني. إلى اللقاء.

لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم.

0: 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: منتصف النهار على موجات الإذاعة الوطنية، موعد موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يؤكد أن بناء مجتمع مندمج يبدأ من تصميم المدينة وتفاصيل الفضاء العمراني، وأن نجاح السياسات السكنية يقاس بمدى قدرتها على ضمان الكرامة والأمن والاستقلالية لكل مواطن دون استثناء. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة مشاركته بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الدورة 13 للمنتدى الحضري العالمي المنعقد بمدينة باكو أذربيجان تحت شعار توفير السكن في العالم، مدن ومجتمعات آمنة ومرنة. انطلاق فعاليات اليوم الوطني الأول لصحة الأم تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة، والحملة الوطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة. بعد غد الجمعة صرف جرايات منظور الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بصفة استثنائية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي تنظم مدينة العلوم بتونس تظاهرة علمية تحت عنوان الطبيعة والصحة، فهم وحماية الأنظمة البيئية، وذلك في 23 من هذا الشهر. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ويشدد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. الحرس الثوري الإيراني يحذر الولايات المتحدة بأن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة في حال تعرضت لهجوم أمريكي أو إسرائيلي. ختاماً، ارتفاع حصيلة قتلى غارة إسرائيلية على بلدة تبنين قرب مستشفى جنوب لبنان إلى 7. ختام الموجز، مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
2: محمد الجاموسي.
6: لقاني لقاني لقى شبيه الغزالة، لو الدور الدور الدور الدنيا تمالى.
2: عز الدين يديه.

0: يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس مع ليلى الحسيني.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نصف نهار واربع دقائق يحدث في تونس والعالم. الساعة الأولى تكون مخصصة لأخبار تونس، مجموعة من الأخبار. باش ناخذ التعليق مع عبد الرحمن بن شعبان الناشط السياسي اللي رافقني اليوم في التعليق على مجمل الأخبار والتصريحات. مرحبا بك عبد الرحمن.
2: مرحبا بك ليليا، ومرحبا بكل فريق وكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا، والتحية تجي من عند كامل الفريق، فاتن حسني في الإخراج، فاروق الزارعي في الإخراج الرقمي، عبد اللطيف الوسليتي في التنسيق، وكامل فريق الأعداد حنان بربيع وجيه النمر وسامي العرفاوي. باش نبداو بما يحدث في تونس البارح. طبعا الأخبار الرئيسية تتعلق بزيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد داخل ولاية نابل، وأيضا إلى قصر الحكومة غير المعلنة. ناخذ التفاصيل بعد الفاصل.
3: يحدث في تونس.
1: رئيس الجمهورية قيس سعيد يتنقل إلى ولاية نابل في زيارة غير معلنة. عبد الرحمن مشى للرتيبة، مشى للمرنقية، للمنقع، لمرسى الأمراء في تكلسة، تحدث مع عدد من الأهالي والمواطنين، عاين إخلالات تتعلق بالملك العمومي وأيضا بالبنية التحتية. بعد في الطريق تفقد الطريق الرابطة بين نابل وقليبيا اللي بدأت أشغالها منذ 2018 لليوم ما زالت ما كملتش. زار المدرسة الأعدادية بني خيار، أسدى تعليماته بصيانتها فورا. وخلينا نبدأ بولاية نابل وبعد نمشيو إلى لقاء برئيسة الحكومة سارة زعفراني في قصر الحكومة بالقصبة، وشنو قال في هذا اللقاء.
2: هو يعني تقريبا هذه المرة الثالثة ولا الرابعة يزور ولاية نابل، وما لا يخفى على حد أن السيد رئيس الجمهورية أصيل هو الوطن القبلي، دونك يعرف كبر غادي ويعرف جملة المشاكل ويعرف الوضعية كالكسوة على مسألة الشواطئ والملك العمومي ولا مسائل الحياتية في علاقة بالمستوصفات والمستشفيات المدارس إلى غير ذلك. لكن شفت أنا تفاعلات الحقيقة مع ناس على صفحة التواصل على الفيسبوك وعلى معناها بقية المواقع، ثم ناس تشكر في رئيس الجمهورية لأنه لبى دعواتهم. نعرف أنه تقريبا المواطنين يوميا يتقدموا برسائل وشكاوي ومطالب إلى مكتب الضبط رئيس الجمهورية، بخصوص الأغلب تكون مرات إشكاليات عامة مش إشكاليات فقط خاصة بهم، لكن يقول لك عن المدرسة هذه المفترض المدرسة لا تحتاج إلى تدخل من رئيس الجمهورية، يعني المفترض أن وزارة التربية وإدارة البناءات إلى غير ذلك تكون هي معنية بالتجهيز، دونك تكون هي معنية بهذه المؤسسات اللي محتاجة إلى ترميم، خاصة ونعرف أنه صار في مزونة وتلمذاتنا اللي توفيوا الله يرحمهم.
1: نعم.
2: في سقوط الحائط. دونك مسألة هذه مرة أخرى نرجع أنه ثم مواضيع من المفترض وتدخلات تتم على مستوى جهوي وإلا محلي، نلقاه مرة أخرى أن السيد رئيس الجمهورية هو الذي يتدخل فيه. وهذا يحيلنا بعدك على ما تحدث فيه في خاتمة البلاغ على أنه التحذير والتنبيه وأنه الناس التي لم تتحمل المسؤولية والناس اللي ما يشقى تخدم في هذا الشعب فلا مكان لهم في المسؤولية.
1: نعم.
2: النقطة الأهم في مسألة اللي كررها مرة أخرى في مسألة ولاية نابل هي الملك العمومي، وكانت تحدث المرة اللي فات زادها وقت الفيضانات.
1: نعم.
2: تحدث على الملك العمومي البحري وتحدث على التلوث اللي موجود، والناس اللي تصيف وتمشي لقليبيا تعرف الطريق ذاك اللي بين نابل وبين قليبيا اللي هو تقريبا ما في الصيف عشرات المرات تصير فيه حوادث، مرات تجي باللطف ومرات تجي حوادث كارثية فيها ضحايا. دونك نحكيو على مشروع عنده تقريبا دخل في السنة التاسعة، مش يدخل في السنة التاسعة وما تمش تحقيقه وما تمش إنجازه والأموال مرصودة موجودة، فهذا كارثي. آخر نقطة أنه الناس تقريبا حتى الناس ولات تفهم يعني الرمزية أنه يمشي رئيس الجمهورية. معناها البارح في إطار التندر الناس تقول آه السيد رئيس الجمهورية هزك الملف الأحمر تحت يديه، فيبدو يعني وليت رمز أو أنديس يعني دليل على أنه إذا هز الملف الأحمر ذاك فثم مسائل كبيرة مرتبطة بإخلالات أو فساد أو مشاكل عالقة أو مشاريع معطلة مش يتدخل فيها.
1: هذه الزيارة الميدانية الثانية خلال الأسبوع الغير المعلنة بعد دوار هيشر تكلسة وعدد من المناطق في نابل. خلينا نحكيه شوية على المنطقة هذه، نحكيه على تكلسة، نحكيه على ارتيبة، نحكيه على واحدة من المناطق المهمشة في تونس رغم جمالها الطبيعي اللي يسمح انها تكون يعني وجهة سياحية، نحكيه على ملك عمومي بحري غير مستغل، نحكيه على ديوان للأراضي الدولية في واد العبيد في تكلسة حكيه عليه البارح المواطنين. احنا باش نسمعوا عينة من الناس اللي تعرف تكلسة مليح. باش نبداو بالنائبة عن الغرفة النيابية الثانية مجلس الوطني الجهات والأقاليم نورس الهيشري، شنو تقول على أهم المطالب المطروحة من أهالي تكلسة وارتيبة؟
3: زيارة السيد رئيس الجمهورية، زيارة اللي كانت غير معلنة إلى معتمدية تكلسة من ولاية نابل، وأحنا نثمن زيارات الغير معلنة بالحق تكون زيارات فجائية لكشف الحقائق، خاطر معتمدية تكلسة للأمانة ما شفنا حتى مسؤول قاعد يخدم جاي ولاية نابل وخدم على المعتمدية هذه. معتمدية تكلسة لعدة سنوات تعاني من التهميش، معتمدية تكلسة عدة سنوات بها ملفات فساد ولم يتجرأ أي مسؤول لا محلي ولا على مستوى جهوي لحل هذه الملفات، لكن اليوم شفنا الدوسي الأحمر وشفنا رئيس الجمهورية هو من تنقل لحل حالة هذه الملفات. نحن قدمنا صرخة فزع رأسا إلى السيد رئيس الجمهورية. صرخة الفزع هذه جاءت بعد الزيارة اللي قمنا بها كأعضاء مجلس وطني للجهات والأقاليم بطلب من المجلس المحلي بمعتمدية تكلسة اللي كانوا لامين ملفات، ومشينا زرنا مركز تكوين الفلاحي، زرنا طريق المانجا، كيف قبل زاد زرنا البور دو برانس. احنا كنا وصلنا على مستوى الجهة عدة مرات على ملفات تكلسة، كنا وصلنا زاد على مستوى محلي، لكن لم نرى أي تفاعل من المسؤولين على مستوى محل. وعلى ذلك احنا طلبنا من رئيس الجمهورية بفتح تحقيق في عدة ملفات لا لشيء، لأنه نعرفه أنه الشخص الوحيد في هذه الدولة أنه قادر على حل حالة الملفات، وعنا ثقة كبيرة كمواطنين وكشعب وكنواب في السيد رئيس الجمهورية، خاصة في البورد برانس اللي فيه عدة معني إشكاليات، كيف طريق المانجا إن شاء الله نلقاو فيه حل اللي وعدنا السيد الرئيس في الزيارة متاعه. الطريقة ذي حقيقة ينجم يكون المانجا وجهة سياحية كبرى، خطر بلاصة مزينة برشا، ملف تم تعطيله بفعل فما دوسيات قاعدة تتعطل في معتمدية تكلسة. اللي نتمناه اليوم بعد زيارة السيد رئيس الجمهورية إن شاء الله باش نشوفوا عدة ملفات باش تتحل، وإن شاء الله تكلسة ترجع لإشعاعها، خطر تكلسة ما شاء الله في الفلاحة كيف وجهة سياحية كبرى، منطقة تزخر بالخيرات، منطقة تزخر بالكفاءات. تكلسة خطر بحر وخضار، منطقة جميلة جدا، وإن شاء الله نشوفوها في مؤشر تنمية، ما عادش تكلسة تتذيل آخر مؤشرات التنمية وتكون ديما هي الأخرى في التنمية في ولاية نابل، وإن شاء الله جاي خير لولاية نابل ولتكلسة ككل.
1: هذه نورس الهيشتري نائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. عبد الرحمن، إذا تحكي على المنطقة، تحكي على النداءات كانوا سبق وجهوها كمسؤولين محليين لرئاسة الجمهورية.
2: هذا اللي تحدثنا لي يعني أنه ثم تفاعل كان من السيد رئيس الجمهورية بخصوص يعني النداءات والمطالب اللي تقدموا بها المواطنين أو ما يمثلوهم بطبيعة المجلس المحلي أو المجلس الجهوي. والأهم في هذه روليليا انه ديما نوضحوا انه راي نابل كيما تونس، يعني كل ولايه تشبه تونس الكل الجمهوريه، ما نشوفوش نابل هي الحمامات راهي، ونابل يعني المدينه بك الاشعاع السياحي بك المشهديه ذيك الجميله، لا فيها قرى وفيها مناطق نائيه وفيها معناها بلايص فيها فقر متقع، وثم مشاكل بتاع بنيه تحتيه، وثم مشاكل بتاع الماء، وثم الضوء، وعندنا زيد السواحل، ما هي السواحل نعوموا فيها بتاع قليبيا واللي نمشيو للصيف ونقول واه والله نابل
1: غير مهيئة.
2: ثم غير مهيئة، وثم التي تضررت من التلوث، وثم ناس غايرة بين ظفرين فاك الملك البحر العمومي، وللأسف ثم أماكن جميلة جدا. نحن ديما نحكيو على التثمين، ما نعرفوش نبيعو. من المفترض كما تكلسة ولا كي المعمورة ولا كيما المناقع ولا غيرهم، هذوما بلايس يعني هي البيئة المشهدية متاعها الطبيعية،
1: نعم،
2: قادرين ان نستثمروا فيها على مستوى السياحي. ثم تعطيل كالعادة على مستوى المشاريع.
1: باش نسمعوا صوت اخر، واحد من اللي التقاو البارح برئيس الجمهورية محمد الطويل، هو صاحب اول شركة اهلية في تونس، والبارح يقول انا كنت موجود وبلغت رئيس الجمهورية مجموعة من الاشكاليات في علاقة بسير عمل الشركات الاهلية. هات نسمعوه محمد الطويل.
4: زيارة هي بشرتنا بكل خير، زيارة المعتمدية تكلسة، الناس كل تعرف في المعتمدية فلاحية بامتياز، ونحن الشركات الأهلية فما اختصاص بتبيع الفلاحة اللي هو تقريبا تمثل أكثر من 60% من الشركات الأهلية ينشطوا في القطاع الفلاحي. نحن عنا مرسوم عدد 15 وقع تنقيحه في 3 نوفمبر 2025. نستناو انتظاراتنا كبيرة الشركات الأهلية في تطبيق هي على أرض الواقع. السيد الرئيس عطى حيز زمني بقرارات السيد الوزراء انه تمكين الشركات الأهلية عن طريق الكراء للأراضي الدولية. ما شاء الله هم موجودة بوفرة تقريبا أكثر من 500,000 هكتار في جمهورية تونسية. نحن بطبيعتنا على غيار شركة الأحياء وعلى غيار نتمنى ونرغب أنه تمكيننا من الأراضي باش نخدموا بلادنا، باش نعملوا التمكين الفلاحي الشعب التونسي تقريبا اللي عندهم السجل الوطني المؤسسات لكل الشركات في قطاعات الكل تقريبا 240 شركة. نحن نمثل تقريبا في حدود 60% الشركات الأهلية الفلاحية. سيد الرئيس كفى ووفى، نحن وصلنا صوتنا ليه كشركات أهلية فلاحية، رأوا ذيك أرض مسترجعة مهملة. نحن كشركات أهلية عنا دراسة جدوى واستثمرنا وعنا موافقات من البنوك، أما الوضعية هذه صار فيها تمتيت إجراءات. بمعنى في المرسوم يقول لك السيد الرئيس أنه في غضون شهر تسريع تمكين، صارت المرسوم في نوفمبر 2025، دوا نحن 7 أشهر من التمتيت الإجراءات. هو المرسوم على 3 أعطى الصلاحيات للسادة الوزراء اللي هو براتيكمو 6 وزراء في شكل قرار مشترك.
1: نعم، هذا محمد الطويل صاحب أول شركة أهلية تقريبا في تونس في المجال الفلاحي. البارح ألقى فرصة زادة باش يحكي على مشاغلهم ومشاكلهم لتطوير هالمنظومة الاقتصادية الاجتماعية الجديدة.
2: بالطبيعة أنه الناس الحقيقة معناها ثم حالة نعرف أنه ثم وضع معين في علاقة بالشركة الأهلية، ثم ناس حقيقة تحاول أنها ترذلها ويتحدثوا شركة أهلية للنعناع وشركة أهلية لبيع الريح للمراكب. ليه مش صحيح؟ اللي هي أصل الفكرة هو أنه تمكين المواطنين الشباب من الأراضي من أجل استثمارها في إطار الاقتصاد التضامني، يا إما على المستوى محلي أو مستوى جهوي. لكن هذا للأسف الشديد ونقوله لم يذهب في المنحة اللي توقعناه، أو على الأقل المنحة زادة اللي بنى عليه سيد رئيس الجمهورية فكرته أو مشروعه في علاقة بالشركة الأهلية، وتحول من المفترض أنه هو يكون باب للتشغيل وباب للتنمية المحلية والجهوية إلى باب للتندر، ومرات معناها حاجات من الحقيقة تحملوا فيها المسؤولية. وعندنا كتاب الدولة احنا للشركات الأهلية، معنيش أرقام ملموسة، ما فماش تحسيس. عملوا برنامج صحيح في التلفزة الوطنية تونس الأهلية، ولكن مازال ثاني نسأل علاش ما فماش تحسيس. ثم كتاب الدولة كاملة وإدارات وناس وقانون إلى غير ذلك، وإلى حدود الآن ما لقيناش حاجة ملموسة واضحة. العبيد مازال تسأل إيش نعمل شركة أهلية، وهذا في يعني هذا اللي احنا نسأل عليه. ما ننسوش أنه ثم كذلك من لا يريد الشركات الأهلية أن تنجح، واللي يحب نرجع إلى نظام الريع واللي بالمحسوبية وبالأكتاف وش عندكش شكون تعرفه باللي استولوا لمدة عقود على أراضي الدولة واستثمروها بالمليم الرمزي.
1: نعم.
2: وبالدينار.
1: نعم عبد الرحمن، خلينا نسمعوا صوت ثالث وأخير من تكلسة، عضو المجلس المحلي تكلسة محمد علي الرتازي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، أنت معنا مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين.
1: البارح كنت موجود في زيارة رئيس الجمهورية، حكاية مع عدد من الأهالي. شنو المطالب الرئيسية اليوم اللي حملوها الأهالي لرئيس الجمهورية، واللي أكيد أنتم زادة كمجلس محلي للتنمية عندكم أفكار مسبقة عليها؟
5: والله هي بالنسبة بالنسبة للمطالب المواطنين راهي ماهيش مطالب خاصة، هي مطالب عامة، هي وقت اللي تشوف تجاوزات في الملك العمومي البحري وإلا تجاوزات بيئية يعني، وإلا تجي أنت مثلا تسكر الطريق للبحارة باش يهبطوا يسترزقوا يعني ويمشوا يخدموا أرواحهم، تجي أنت بالأسلاك الشائكة تسكر عليهم وما تخليهمش يتعدوا. هذه التجاوزات، وعندنا زادة تجاوزات مثلا في طريق المنقع، طريق المنقع هذا كان مبرمج من 2017 اللي هو باش يعني يتعبد وتصير فيه صيانه، ثم اطراف اللي معطله المشروع هذا باش يعني باش ما توليش فيه حركيه، وهو هذا طريق سياحي وباش الناس تاخذ التراب باقل اثمان، وباش يعني وكثرت برشا تجاوزات في البناءات يعني بدون تراخيص واما الى ذلك، والتجاوزات البحريه والبيئيه واللي يعني خلت الناس الكل تستاء وخلت الناس الكل تاخذ موقف في الموضوع هذا.
1: نعم، تجاوزات بحريه بيئيه بالاساس هي اللي تقلق الاهالي ومقدمين على موسم صيفي وموسم اصطياف. شكرا لك سي محمد علي رتازي عضو المجلس المحلي تكلسة. اذا خلينا نخرج من تكلسة نرجع لزياره رئيس الجمهوريه قبل هذه الجوله، لانه بدا البارح جولته الخارجيه بلقاء مع رئيس الحكومه ساره زعفراني في قصر الحكومه، واللي حكى فيها على اخلالات في سير المرافق العموميه واستعمل عباره انه لم يعد بالامكان السكوت عنها. عبد الرحمن،
2: هو أنا قلت لك المشهد واضح، والزيارة الغير معنى لرئيس الحكومة بذاك الملف الأحمر اللي ديما يرمز أنه ثم تغييرات قادمة. هو يقول لك أنا في تقديري الخاص أن هذه الحكومة تحزم في حقائبها، ويعني ما واضح العملية والأداء اللي قدمته، مش الكل احنا باش ما نظلموش، لكن ثم وزراء واضحين مغادرين، ومغادرين مش بقرار بالمعنى انه وكأنه السيد رئيس الجمهورية هو اللي غضب، لا، الناس ادخل ثم وزارات بعينها تدخل صفحتهم تشوف الناس معناها مستاءة من ادائهم وتقول لي في الاخر وزير اش عندي نعمل، ايه وزير انت تحتك ادارة، اذا انت المسؤولية غير قادر لتحملها غادر في صمت، مش مشكلة راهو ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إذا هي ما يش على قد ما أكبر منك أو ثقلت عليك الأمانة فأعد الأمانة إلى صاحبها، ثم ناس قادرة إن تنجح، ثم ناس فاهمة طبعا السياسة العامة أو المشاريع أو الأفكار اللي يقود فيهم اللي يطرح فيهم السيد رئيس الجمهورية في علاقة بالعدالة الاجتماعية، في علاقة بالسيادة الطاقية، في علاقة بالمحافظة على مقدرات الشعب التونسي، في علاقة بالعدالة وبكرامة المواطنين التونسيين، هذوما الكل اللي يتحدث عليهم السيد رئيس الجمهورية، وما زلنا في ملفات الى الان شائكه ومغلقه، وثم اخرين بعض اعضاء الحكومه يعتبروا وكانه هذا معناها ثم شكون يعني يصب في الكونت الخاص نتاعو، لا، الناس كلها من مكانها، كل واحد من مكانه يخدم هذا الوطن. والحاجه اخرى راهي ليست تشريفا، راهو كيقول يكلف رئيس الجمهوريه فلان الفلاني وزيرا كذا، ما يقولش يشرف، بل هي تكليف، والتكليف هذه مسؤوليه مسؤوليه اي قطاع اي وزاره انت مش تكون مسؤول عليها ولا معتمد ولا عمده ولا والي مسؤول عليها. وبالتالي يكون قد الامانه هذه او فلت اتركها وغادر.
1: واضح، شكرا عبد الرحمن بن شعبان. احنا باش نتوقفوا لرفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس ومجاورها، ثم نواصلوا في عرض الاخبار والتعليقات واستقبال ضيوفنا، لانه باش يكون بحذنا نائب على دوار هيشر علي بوزوزية، أيضا مش يكون بحذنا المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية. خليكم معنا.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: يحدث في تونس.
3: مرحبا بكم، تقبل الله صلاة الجميع. باش نكملوا جولتنا مع مجموعة أخرى من الأخبار السريعة كالعادة، التعليق مع عبد الرحمن بن شعبان. باش نبدأ بكلمة وزير الصحة مصطفى الفرجاني في مؤتمر منظمة الصحة العالمية في جنيف، اللي حكي على موقف تونس أنها تعتبر الصحة حق إنساني لا امتياز ولا مجال للمساومة والتجاذبات. عبد الرحمن،
4: هو الوضع على الأقل التونسي، الوضع الصحي التونسي، نعم، يعني يعتبر رائد وسط التصنيف اللي يتسمى الدول المتقدمة والدول بصدد النمو والنامي إلى غير ذلك، متقدم وخاصة في قارة أفريقيا. وبالتالي أنه حتى الدستور التونسي اللي صوت عليه الشعب في 25 جويلية 2022، كان يعتبر بأن الصحة هو حق للمواطنين، حق، والدولة هذه هي لازمها تتكفل به. وهذا الإيمان بالمسألة، بمسألة الصحة الكونية، هو اللي طرحه السيد وزير الصحة في مؤتمر الوماس منظمة الصحة العالمية، هو أن موقف تونس يعتبر أنه يا ما تكون هناك صحة عادلة للجميع في
3: للإنسانية
4: العالم.
3: نعم،
4: للإنسانية بطبيعة الحال، لأنه مرات نشوفوا مشاهد سيئة جدا، معناه تشوف مشهد في بعض الدول الفقيرة أنه الناس معناه بحبة دواء بسيط جدا، يمكن هنا الناس ما تفكروش يغير في حياة الناس، وثم ناس تموت في حتى في تونس لاعتبارات مرات أخرى، أنه الدواء يوخر ولكن في الأخر متوفر، لكن احنا قلنا نسرعوا في جلب الأدوية اللي نجيبوها من برا للناس المرضى. لكن تشوف في دول معناه وضعية كارثية كارثية، وعلى رأسها وعلى رأس الوضعية الكارثية لا ننسى إخواننا في فلسطين المحتلة.
3: نعم،
4: وشوفوا الأطفال، وشوفوا ما وقع للأطباء غاديكا وصار لهم، والإيقافات اللي صار، وحسام دكتور ربي إن شاء الله يفك أسره من نادي الصهاينة. هذا الكل يعني يصب في فكرة أنه إذا نحبوا نحكيوا على عدالة حقيقية، هي لازم تكون ثم الساعة عدالة صحية.
3: نعم، لابد أن نشير زيادة أنه المنظمة العالمية للصحة كانت أشادت بمبادرة رئيس الجمهورية في إطلاق المعاهدة الدولية للجوائح، وأيضا كرمت وزارة الصحة بسبب أنه تونس أصبحت خالية من مرض الرمد. هذية مهم جدا، لأنه ساعات فما أمراض وفما أوبئة تصنف أنها ما عادش موجودة في بلدان، ثم لأسباب أو أخرى ترجع هالأمراض هذه.
4: ماهيش سابقة رأي الرمد سابقة، أما معناها الجديد تو. أما نحن مثل شلال الأطفال تقريبا من 92 ولا 93 تم القضاء عليه نهائيا. هذه إنجازات صحية تونسية بكفاءات تونسية في هذا الوطن، معناها أن نحطوها نعطيها قيمتها. كيما كتصير مشكلة احنا نتحدث عليها ولا تشوف تلقى الفيسبوك وتلقى الراديو والتلفاز تتحدث على المشكلة هذه، وحملات مساندة ودعم ولا مشروط ولا ترشنوه، هذه الكل عنا زيادة منجز صحي، عنا إنجازات، عنا طبائنا وعنا مهندسينا وعنا كفاءاتنا في تونس وفي الخارج، كل مرة تقدم في إنجاز، والإنجاز هذا دائما يكون تونسي، فإنه يتم القضاء نهائيا على الرمد نهائيا. هذه راي ماهيش حاجة بسيطة ولا تافة، لأنه الناس تقول لك الرمد ذي من عام الحربي
3: لكن
4: أنهينا شلل الأطفال بفضل التلقيح وبفضل المنظومة الصحية اللي تبنيت منذ دولة الاستقلال وتطورت ومن أجل الجامعة الشعبية ومن أجل المدرسة العمومية اللي خرجت لنا كفاءاتنا نبطلوا إحنا قضينا عليهم. فبالتالي تحية لكل الأطباء وكل العاملين اللي كان بسببهم معناه جيل ورجيل أنه تم القضاء على مثل هذه الأمر.
3: نعم، نكملوا في قطاع الصحة ونحكيوا على الأطباء الشبان. البارح المنظمة التونسية للأطباء الشبان أعلنت رفع قرار تجميل نشاطها، تقول هذا جاء بعد سلسلة من التبادلات مع سلطة الإشراف. عبد الرحمن،
4: هو نرسل الأول احنا ما نحن نحب نطبق القانون. صارت مراسلة رسلتها رئيس الحكومة تقريبا من أفريل كان من إشغالة 25 إلى مجموعة إلى تقريبا جل الجمعيات في تونس، وطالبوهم بوثائق الأوراق والتحويلات المالية لغيرها، يعني جملة الوثائق اللي ينص عليها المرسوم 88. ثم اللي جاوب، ثم اللي ما جاوبش، ثم اللي أوراقه ناقصة، ثم برشا تجمدوا بشهر وتجمدوا من داخل مرسوم 88. أنت جيل منظمة تو الأطباء الشبان نعرفها، ونعرف منذ جيد الله يرحمه جيد الهنشيري وكيفاش تأسست وكانوا رفاقي هذوما في الجامعة ونعرفهم. جيل منظمة تقول أنه تم تجميدها بسبب تمويل أجنبي، ولم يكن المنظمة هبطت قالت أنا ما عندي حتى مليم لا أجنبي ولا داخلي. وعندهم هي تطبيقة تقريبا اسمها الشقاقة، هذه صب فيها العبيد الفلوس ومراقبة، واللي يحسنوا بها ثم مستشفى في سيدي بوزيد.
3: نعم،
4: بفضل التبرعات اللي الحملة اللي أطلقت الأطباء الشبان. أنت تجمد المنظمة ثم تعدل على التجميد، هذا يخلق إرباك ويفقد المصداقية للناس. وشي المشكلة؟ وذوما أطباء يتحركوا من حقهم يعبروا على آرائهم، عملوا سلسلة احتجاجات وصارت مشاورات مع السيد وزير الصحة وحتى مع الشؤون الاجتماعية وتدخلت فيها رئاسة الجمهورية، خذوا مطالبهم. عندهم مشاكل يا اخي، انا نقولوا تحب نقولوا لا سبيطارات تلمع والاطباء وضعيتهم باهيه والناس تمشي تدخل تمشي 8 داوي 8 ونص، مش معقول الناس ثم وضعيه هما يتكلموا وهما يعبروا على هموم الناس، هما مباشرين. فنحن مانيش باش نزينوا مستشفياتنا ووزاره الصحه ومانيش زاده باش نشيطنوها، ثم مواضيع تحل على الطاوله بتفاوض، وهما انا نعرفهم بخبرتي بانهم سلسين ما همش معناه مش مغلقين لا يا ناخذ الكل يا لا، وهذا في الاخر في الاخر كما يعبروا هما راهو في خدمه المواطنين وفي خدمه الوطن.
3: نعم،
4: فبالتالي نحاولوا انه الحاله اللي صارت الوضعيه الارباك هذه اللي صارت انك تجمد وبعديك ترفع التجميد، اذا فما حد فوق القانون نعاودوها، ولكن قبل ما نطبقوا القانون نتاكدوا باش ما نخلقوش بلبله في الاطار العام في خاصه في السياق.
3: نمشي ونمشي لوزاره التربيه عبد الرحمن اللي تخصص السنه 3850 مقعد في المدارس الاعداديه النموذجيه للسنه الدراسيه القادمه 26-27 التونسي وجدل التعليم النموذجي. هاني خريك كولي وكمربي اليوم هذه المقاعد 358 باش يتنافسوا عليها ابناء تونس في المعاهد النموذجيه.
4: والله تو انا ليلي نعطي رايي الشخصي مثلا، انا رايي الشخصي انا لا احب المعاهد النموذجيه، وتنقول لك علاش. احنا كنا نقراو في كلاس متعدد، كلاس تلقى فيه زوج جايبين 18 يتعاركوا شكون الاول شكون الثاني، ثم كان ناس بين 16-14-15، ثم 12-11 معناه القسم في المدرسة في المعهد العمومي العاد، وتلقى وزوز بين 9 متعدد. انت تجي تهز تلميذ من السادس ابتدائي او مرة من النوفيام وتهزه للنموذجي، ماذا تركت لبقية القسم بقية المعهد؟ معنى انت تنتقيهم كهذو من النخبة وش تعملهم؟ مش تهز تلميذ يفقدوا، هذا موقف الخاص باش الناس يفقدوا شعب، يفقد حياته، هنا يفقد شباب مراهقته وطفولته، وانت تعصره ويقرا من الصباح لليل من الصباح لليل من الصباح لليل ما يشوف حتى شيء، يشوف في روحه انه فتعرف انت في النموذج الليلي تجيب 17 تجم تجي رتبتك 28 والاخراني، معني حاله من التنافس المقيت.
3: نعم،
4: فهمت. هي اللي انا مثلا انا عندي تلميذ قريته يعطي الصحه، كي قريته انا ثالثه رياضيات معدله 19-89، وهو اللي اقنعني الحقيقه. سالته قلت له ضياء، بلغ له التحيه تو في باريس بطبيعه الحال، دونك قلت له علاش قريب السي انا معليش نمشي نلقى روحي نجري نهار كامل، معناها يعني نقرا في معهد عادي ومتميز وما غير له شيء. به هذا موقفي انا. الموقف تو باش نحكيو على الموضوع ككل، الموضوع ككل مش تصير نفس المشكله كل عام، يتقبلوا مجموعة بتاع التلامذة، من بعديك يمشوا الأولية يعملوا وقفة احتجاجية قدام وزارة التربية، يطالبوا بها بأنه ولد هذا جاب 14.90 واللي 15 يعديه، وعملوا لنا قائمة تكميلية هزونا أولادنا للبيلوت. اللي أنا هذا توجه الدولة تقريبا، ما هي قررت أنه نعملوا معاد نموذجية، ولكن احنا في حاجة كبيرة إلى أنه تسترجع التوازن داخل معاهدنا.
3: سريعا وفي ثواني الخبر الاخراني، يتحدث على صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يقدم صرف الجرايات بمناسبة عيد الاضحى لنهار 22 ماي.
4: هاي ممتاز، هاي الاخبار السعيدة الحقيقة، الناس الكل تستنى بطبيعة الحال. وثم يعني الدولة مثلا جزء من الادوار هذه ان هي يعني تتفهم هذه الظروف، كما صار في العيد العيد صغير صبت الأجور بكري كيف بالنسبة للعاملين، ثم ناس تقريبا يذول اليوم يتكمل كل القطاعات تخلص، والمتقاعدين هذوما اللي يشتغلوا عند يشتغلوا طول عمرهم وقدموا للبلاد هذه زيادة، حتى هما هم معناها قدموا لهم في يعني في تاريخ الصرف. دونك ان شاء الله الناس كل عام هما حيين بخير.
3: واضح. خلينا نستقبل ضيفنا بعد الفاصل، النائب علي بوزوزية يمثل دوار هيشر وكتلة الخط الوطني السيادي تحت قبة مجلس نواب الشعب بعد الفاصل.
5: السلام عليكم.
1: تسمع على موجاتنا
2: الهادي السملاني.
6: عندي ولدي يا حضار زي المشرارة من النار، عندي ولدي يا حضار جابي بلا من طفار، طلعلي أبهر من الحمار.
7: عرفوش جي الغنية بدي غنيها لكم، الغنية هذه إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل.
8: إيش نعمل إيش نسوي إيش مع مخي مقلوب،
9: هذا إجرح هذا داوي،
8: فش مطلوب فش مطلوب، إيش نعمل إيش نسوي وخياني مخي مقلوب.
10: العبد الحقير هاللي قدامكم أول مترجم متخرج من كلية باب شيخة.
11: أنا ماشي وسط ثنية وهاللي رايك تبع فيا، ترافو تسخط لي بعمقية، قالت راجلها حسبتني في بلها تحب تصالحني.
7: طرحة ولا طرحة
1: يا رقي. الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
12: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل، عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
1: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10:30 النهار. تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: يحدث في تونس.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، رجعنا لكم في يحدث في تونس لاستقبال ضيفنا اليوم يمثل دوار هيشر يمثل مجلس نواب الشعب علي بوزوزية. مرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا.
13: مرحبا. عاشك.
3: مرحبا. دوار هيشر، باش نبداو من دوار هيشر، في العادة نبداو بتصريحاتك ومواقفك كنائب، ولكن المرضية باش نبداو بالقرب، لأنه الأسبوع هذا كانت فما زيارة لرئيس الجمهورية، وإحنا نعرفوا اللي أنت الصوت الأعلى اليوم في دوار هيشر، نعرف وزاد رمزية هذا الحي الشعبي كخزان شعبي قريب جدا من العاصمة، ونعرفوا اللي انت خدمت برشا باش تكون صوت صادق لهذه المنطقة، زيارة رئيس الجمهورية مؤخرا، زيارة وزير التربية، كل هذا الحراك السياسي هل يغير اليوم في واقع دوار هيشر والمشاغل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها اللي حاولت على امتداد سنوات انك تبلغها وتوصلها؟
13: شكرا ويعطيكم الصحه ساعه وميرسي على الدعوه. بالنسبه للمعتمدين دوار هيشر، الساعه الزياره نتاع السيد رئيس الجمهوريه كانت يعني تقريبا على الساعة يعني 11:30 ليلا، ثم يعني منتصف الليل إلى حدود الساعة 1 صباحا. باش ننقل الصورة كما هي.
3: نعم.
13: هو راو أي زيارة يقوم بها أي مسؤول في الدولة نثمنوها يعني ونعتبرها مكسب الجهة، يعني منذ 1990 حتى رئيس جمهورية أبار يعني الرئيس السابق بن زين العابدين بن علي ما جاها حتى رئيس جمهورية ذي معتمدي الدوار هيشر منذ 1990. بقطع النظر على المكاسب تتحقق بعض المكاسب أو لا، تسليط الضوء على منطقة يعني فيها عدد كبير من السكان وفيها برشة يعني بكل صراحة ميزيريا وبرشة يعني فقر وبرشة مشاريع معطلة وبرشة أنهج وكياسات ويعني وأحياء بدون ماء صالح للشراب بدون كهرباء وبدون يعني شبكات تطهير، فيها مدارس ابتدائية ومؤسسات تربوية مهرية، يعني أي رئيس يجي فيها يعني مشكلة كبيرة متاع نقل، رانا معزولين على المنطقة الصناعية بالشرقية ومعزولين على يعني سليمان كاهي ومنوبة، معزولين يعني ما عندناش ترانسبور به، يعني الحافلات مش متوفرة، 8:30 متاع الصباح ما عادش تلقى حتى كار. دونك في ظروف كيف نهكا أبار ما نحكي لك معناتها أنه الشباب ضايع، فهمتني، يعني بسبب العائلة المعوزة وبسبب الميزيريا، يعني ماك تعرف أنت تجارة المخدرات تمشي وتزيد في الأحياء اللي فيها الفقر، فهمتني، خاصة قدام مؤسسات تربوية وكل شيء، حتى الإمكانيات متاع عوان الأمن يعني قليلة وقليلة جدا في معتمدي الدوار هيش. دونك زيارة جي في الليل يجي في النهار يجي في صباح بكري في الفجر ران نعتبرها مكسب، فهمتني، ويكفينا انه على الاقل الاسم نتاع معتمدي الدوار هيشر المنسيه قاعد يدور في وسائل الاعلام وقاعده يعني الناس الكل تحكي فيه. ونتمنى يعني ملاحظه اخيره انه يعني احتراما لاهالي دوار هيشر ومعتمدي الدوار هيشر اللي فيها يعني كل سكان تونس والكل ان نحن موجودين من الولايات الكل غاديك، احترام المعتمدي الدوار هيشر انه يهبط الزياره هذيك على الصفحه الرسميه نتاع رئاسه الجمهوريه في اقرب وقت ممكن.
3: نعم، فما ملفات تحكي عليها علي بوزوزية في علاقه بدوار هيشر، النقل، الكرني الابيض لعدد من العائلات، الوضع البيئي، المخدرات، الانقطاع المدرسي وغيرها. بعيدا على الوصم انه ولينا كي نحكيوا على احياء شعبيه بالضروره نحكيوا على مخدرات ونحكيوا على انحراف وانقطاع مدرسي، شنو اللي صار اليوم على مستوى هذه الملفات؟ اوكي الصوت وصل، تحدثت عليها في اكثر من مره، ولكن على مستوى الانجاز على الاقل فماشي حاجات عمليه تحركت في هذه النقاط والملفات؟
13: نعطيك يعني على سبيل المثال، فهمتني، ولو انه يعني ما هيش انجازات كبيره، اما ثم الحد الادنى اللي معناتها شوي اللي مطلوب. باهي مثلا نحب نقول لسكان معتمدي الدوار هيشر انه المدرسه الابتدائيه بارض النعناع يعني سوف باش تكون حاضره يعني في حي الشباب باش تكون حاضره نورمالمون في اواخر جويليه. باهي النقطه الثانيه، يعني ثم طلب عروض لي يعني تهذيب وتجديد حي الصفاقسي 1 و2، يعني طلب العرض باش يبدا يعني في اول جوان، وهذا يعني حي فيه ما يقارب 10,000 ساكن، عنده مشكله نتاع تنوير عمومي، مشكله نتاع طرقات، مشكله نتاع شبكات تطهير، فهمتني، كنت نسقت مع وكاله التهذيب العمراني ويعني ولابيل دوفر يعني في جوان، يعني بقدره ربي يسيبوا ابيل دوفر في جوان. بالنسبه لثم بعض الانهج كما على الاخير نهج كندار وغيرهم، يعني في 20 مايو ذا اخر اجل لتقديم العروض في ولايه منوب.
3: نعم،
13: دونك انا ثم زاد بوسيبيليتي انه في اقرب وقت البريود هذه كان ما صارش ديجا باش تولي فما يعني حافلات زايده من 56 من ترمينيوس 56 يعني حي الشباب في اتجاه الشرقيه وفي اتجاه المنطقه الصناعيه بالشرقيه في اتجاه ريان. وربي جرى على سلاح من الاخر.
3: هذه خدمه علي بوزوزية، يعطيك الصحه بالتوفيق. ولكن خلينا نحكيوا زياده على اداء البرلمان في عهده الحاليه، سقف المطالب مرتفع حسب ما نشوف المداخلات والتصريحات، المشاريع كبيره، ولكن في الواقع المواطن اليوم حسب رايك يتصور انه السلطه التشريعيه قادره على تقديم الحلول بمشاريع القوانين والمقترحات والجدل اللي نشوفوه في قانون الماليه وبعد وقبل وفي كل الحاجات المواضيع المثيره الجدل؟
13: والله بالنسبة لله هذه ملاحظة مهمة. يعني لازم تفهمها الناس الكل. رأوا بالنسبة لنا نحن رأي الوظيفة التشريعية مش دورها تنفيذ المشاريع ويعني الإنجاز. رأي وظيفة تشريعية في العالم الكل المؤسسات التشريعية الحكومة تبعث لها يعني قوانين، لأن عند ملمة بعدة تفاصيل معناتها عندها يعني كما نقولوا نحن دراية ب يعني الكاسة الدولة بإمكانيات الدولة كل شيء. ما تعرف أنت كي يبدأ يعني أي مشروع قانون يعمل خلل مالي هو يعتبر مشروع غير دستوري معناتها. دونك رانا نحن ماهوش دورنا يعني تنفيذ المشاريع، رانا دورنا تشريعي فهمتني ورقابي لأكثر الأقل. في الأخر الكلمة الأولى والأخرى هي للوظيفة التنفيذية، معناتها راو مجلس نواب الشعب ما ينجمش يبني سبيطار في في في في دور هيشر مثلا. مجلس نواب الشعب ما ينجمش يجيب مقاول يجيب تراكس ويقدر يصلح الكياس في دور هيشر واضح ولا؟ لكن نحن نحاول الماكس بوسيبل ان نستميت في ان نوصل صوتنا ل يعني سلطة القرار اللي هي سلطة،
3: لأنه فما برشا قوانين ومشاريع مثلا نحكيو على السيارة اللي حلموا بها برشا توانسة، السيارة الاجتماعية وغيرها من المشاريع اللي تقدمت وتعملت ولكن ما فماش صدى على أرض الواقع. عطيتك مثال
13: هو راو يعني تقصد انت الاشكال التنفيذي معناته انه قانون يعبد في الرائد
3: غير
13: الرسمي
3: غير قابلة اصلا الافكار
13: نعم يعبد في الرائد الرسمي يعني والتو ما تم يعني تطبيقه تقصد فهمني ولا ايه؟ لكن هنا راو يعني كيفاش باش نقول لك معناتها راو مثلا بير بار اكزامبل مثال
3: يعني
13: مثلا
3: دفع القانون دفع النواب نحو مشاريع غير
13: قانون منطلت بتلاتهم مثلا الناس الكل في انتظار انه المنصه اللي تم الاتفاق عليها واللي هبط في الرئيس الرسمي هو كان المفروض راو سيد رئيس الجمهوريه وقت القانون غير قابل للتطبيق ما يصححش عليه وما يمديش عليه ما يهبطش في الرئيس الرسمي، لكنه يعني القانون هبط في الرئيس الرسمي بمثال هذا على سبيل المثال.
3: المثال هذايا ماهوش هو اللي نتحدث عليه علي بوزوزيه، لانه قانون منطلت بطالتهم جات وعود وتصريحات واضحة من السلطة التنفيذية أنه باش يتم تنفيذ القانون هذية فقط مسألة ترتيبات والمنصة، ولكن نحكي على مشاريع اللي صار فيها الشد والجذب مثلا مع وزارة المالية وفي الأخر تعديت ولكن يبدو أنها ماهيش ماشية نحو التنفيذ.
13: لكن أغزل رأوا ثم إجراءات ساعات معقدة يعني مثلا بار إكزامبل في علاقة بالسيارات اللي يعني
3: أو السكن الاجتماعي أو المسائل هذية
13: ولا مثلا السكن الاجتماعي ولا سيارات راي ثم اجراءات معقده وثم تنسيق مع الديوانه مع مثلا بار اكزامبل فهمتني ولا وزاره التجاره ويعني وماك تعرف معناتها اجراءات هذه نحن لا دخل لنا ما عندناش دخل فيها فهمتني
4: مو علي تتبع ولا ما تتبعوش انت
13: اكيد
4: يعني انت وانت ماكم خرجتوا القانون بعد ومن بعد يعني انت اعطيت القانون ثم اذا انت الوظيفه التشريعيه ان كلامك صحيح جاك القانون وصححته وهبط
13: هو نعمله سويفي
4: راهو سويفي صحيح
13: سويفي في حدود صلاحياتنا فهمتني ولا السويفي في حدود صلاحياتنا وسويفي يصير راهو عن طريق يعني اسئله كتابيه وشفهيه
3: نعم.
13: فهمتني ولا وفي حدود الصلاحيات اللي متوفره.
4: ما هو الناس يقول لك الدعم نتاع النواب مادام هما دزوا القانون هذا وفرضوه نعرف انه ثم قانون فرضتوه صار فيها بوليميك ما حتى مع وزيرة المالية، لكن يقول لك يدزوه خلي يكملوا معناها ثم ضغط تواصل
3: وينو باش ما تكونش يعني مشهدية متاع يعني. جدل مع صحيح. السلطة وفات بالموعد هذاك مناقشة الميزانية.
13: في عديد القوانين اللي مرت في قانون المالية خاصة نحكوا على القوانين الإضافية هكا الفصول الإضافية اللي بصراحة معناتها بعض منها يعني تعدى باساج اون فورس باهي ولا وساعات جيك الحكومة تقول لك راهو غير قابل للتطبيق ماهوش يعني مدرج في الميزانية. به ثم مشاريع قوانين يعني بكل صراحة يعني ثم نجم تكون غرقت الميزانية واضح ولا به، ورغم هذا يعني نزلت في الرائد الرسمي والناس تستنى في يعني تطبيقها واضح ولا لكنه ايش نقول لك حاجة لكن نحن نصب شوية مسألة متاع وقت فهمتني ولا
3: مسألة وقت مش نواصل معاك في المسألة الاجتماعية اللي انت مهتم جدا بها وكنت عضو في لجنة الشؤون الاجتماعية. اليوم فكرة الدولة الاجتماعية اللي يطرحها رئيس الجمهورية تطرحها السلطة اليوم تتفقوا معها في هذه النقطة بالنظر للوضع العالمي الحالي اليوم فما صعوبات اقتصادية كبيرة فرضتها علينا المعطيات الدولية دونك التحدي دي صار أصعب اليوم لتنفيذ سياسة الدولة الاجتماعية وفق كل التقديرات شنو ترى علي؟
13: به راو دولة اجتماعية راو مش معقول بكل صراحة
3: نعم.
13: وإذا نوجه الوزير الشؤون الاجتماعية راي دولة اجتماعية راي ما تخليش مواطنها من غير بطاقات علاج فهمني دولة اجتماعية راو ما تخليش مواطنين من غير يعني مواد أساسية كما الزيت والسكر والحليب فهمتني ولا؟ وبعض المواد الأساسية اللي مفقودة كومبليتمون. دولة اجتماعية راهو مش العالم العربي كلهم أخذوا على علوش العيد، ونسبة كبيرة من التوانسة سناب مش هبش تعايد فهمتني، يعني في ظل عدم رقابة واضح، وفي ظل مثلا مش برنامج اللي باش نعملوا يعني التوازن مع يعني المحتكرين والمضاربين في علاقة بعلوش العيدك. شفت العلوش حتى يوصل حتى زوز مليل وزوز مليل واش رأوا الدولة الاجتماعية رأي يعني ما تخليش المواطن يعني ما عندوش حق بار اكزومبل في الصحة انه ما يلقاش باش يشري الدواء فهمتني ولا. دونك رأوا هذايا نعرف اللي الوضع الاقتصادي والوضع اللي تعيش فيه البلاد يعني
3: صعيب
13: صعيب برشا، لكنه راه فما الحد الأدنى، وين الرا اللي ثم يعني في تونس سوء إدارة يعني
4: تصرف.
13: وسوء تصرف لا أكثر لا أقل. أما هاني أنا نقول راه الدولة الاجتماعية راه بالضرورة يعني توفر الحد الأدنى
3: من العيش الكريم للمواطن. الكلام هذايا ديما يقولوا علي بوزوزية تحت قبة البرلمان، ولكن ما يعرف عليك اللي فما أسلوب جريء وصوت عالي، وساعات فما انتقادات أنه تتجاوز الضوابط شوية. أنا باش نرجعك لشوية تصريحات وبعد نخلي لك التعليق.
5: يعني واحد باش يتعقد ولا أقصى طموحه بطاقة علاج في البلاد هذه اللي هي حسب الدستور التونسي الصحة حق دستوري، والمرة اللي فاتت اتهمتني انه نتدخل في بطاقات العلاج، شرف ذاك على صدري اني نتدخل لخالتي عيدة وخالتي منجية الناس باللي باتيت سي وما ياخذوش كارنياتهم. ما نحكيش على الشباب، الشباب ذاك ما عندوش حق في كارني جملة، اللي هي المفروض انه كل مواطن تونسي ما في حالوش باش يمشي يخلص سيناسيس عنده الحق في بطاقة العلاج.
14: الحافلات الكار السفرة في معتمدي الدوار هيشر، راي الكار جي في وقتها، راو من حيب ولك باش تطلع الكار وتهزهم الباب الخضرة، والطبقة الشغيلة كي نسألهم يقولوا لي الأمن مستتب والكيران متوفرة وكل واحد والكرسي متاعه والنقل الجماعي متوفر. يعني ريت شنو نعيشوا في علاقة بالنقل في نعيم. ملف فريقة جنوب الصحراء، احنا في تونس الشعب التونسي يعني تنحيلوا الدعم جمعة من زمان يموت بالشر. دولة امكانياتها محدودة وظروفها على قدها، يعني كان جاء عنا الامكانيات مرحبا بهم في كل وقت، لكنه الناس هذوما جايين الدولة هي بيدة حتى توفر الاكتفاء الذاتي لشعبها.
3: خطاب صحيح قريب للشارع التونسي، ولكن فما انتقادات حتى من زملائك النواب انه ساعات علي بوزوزية يخرج شويه على الضوابط في الخطاب الموجه لسلطه الاشراف ولا الوزراء اللي حاضرين في النقاشات.
13: باهي هو راهو هذيك تركيبتي النفسيه باهي وشخصيتي،
3: وراني نتي ولد المظاهرات والشارع.
13: شوف كان كانت تو نحكي معاكم يعني ساعات تلقاني نرتجل لانه ينجم يخرج كلام ماشي بلاصته فهمتني ولا. باهي وهذا راهو يجي نقول لك حاجه، كل واحد وشخصيته. انا يعني ياسر محتك بالولاد الحومة بالمواطنين بخالتي فلانة بعم فلان بفلانتين وكل شيء، احتكاكي بالناس من الصغرى معناتها فهمتني ولا. يعني كان مجاش الوالد صعيب وقوي فهمتني ولا، يمكن راني في مشيت في ثنية أخرى غير يعني نحمد ربي إنه بابا صعيب يعني شد صحيح بشي واحد يكمل
3: لمترز اللي قري كل شيء.
13: لكنه راو يجي نقولك يعني أنا راني تركيبة نفسية راي أو يعرف عبد الرحمن اللي كنت في الجامعة، يعني ما يعني نجم نلقى راحتي أكثر كي نتكلم في الشوارع وفي مع المواطنين مني للناس خير من اللي نلقى راحتي قدام الميكرو. يعني نادرا ما تلقاني نحكي في الميكرو بأريحية معنا. أما راو اللي نقول فيه فهمتني راو ما نكذبوش على بعض، راو حقيقة، وساعات واحد يزمو يعبر على طريقة مظفر النواب فهمني ولا. يعني خاطر ساعات ثم كلام
3: الوضع اكثر بذاءه من المصطلحات تحب تقول هي.
13: وراني يجي نقول لك حاجه، راني انا من الناس اللي يشدوا العصا من النص وقت اللي يبدا المشهد في البلاد ضبابي والامور مشي واضحه، راني نحاول ما نعطيش راي. وديما من اول نهار كم خرجنا فيه من الجامعه والتحقنا بابناء شعبنا، راني من اول نهار يعني نعتبر انه راو يعني ما نعرفش كيفاش نفسر لك. يعني راهو من اول نهار انه الاحتكاك بالناس.
3: نعم تعتبر روحك صوت الشارع التونسي. صحيح. بنفس الجارجون هذيك بنفس اللغه بنفس الخطاب والعبارات.
13: ثم ناس تتغشش فهمتي وسائل انتقادات وثم ناس تستضيف العكير وكل شيء. اما راهو رانا نحاولوا لو ماكس بوسيبل انه كل واحد يشد جهته ويدافع على مطالب الناس. نعم. الاجتماعيه الاجتماعيه. نعم. بالاساس واضح ولا خلي السياسه في مرحله ثانيه ومرحله ثالثه.

0: معاه انه ثم تو سمعته وانا يتكلم يحكي لك على النهج شو اسمه النهج والزنقه شو اسمها وخالتي عايده ولا خالتي فاطمه متغشه لنا خالتها حد اخذت كرني وهي لا يعني التفاصيل هذوبا مهمين وحتى رئيس الجمهوريه ما يعني اشار في عديد المرات يقول نحن نواب الشعب يقول انتم نواب دائراتكم دوائركم والدائره راهي مش سبك انت راك ماكش نواب الشعب بالالف ولا ما هي عندك دائره انت فلحت في دوار هيشر ولا يعني نعمل نموذج تك انت فلحت في دوار هيشر يعطيك الصحه غيرك يا علي ما انا نشوف فيهم وعلي تبعوا وانا لانه ابار الاسلوب نتاعو لانه بنعرفه من الاول واضح ما يطولش بين الاثنين النقطه كلكو سوا مع وزير التربيه ولا مع وزير الشؤون الاجتماعيه ومع وزيره الماليه كلمتين قف انت هاي الناس شو تقول احنا نلقاو في نواب يعرضوا في قوانين نتاع منع التيك توك والوحده تو معقول علي هذوما ثم نواب يتحدث لك معناتها النايبه تحط قدامها الوحده لايف باش تحكي على ترسل والعيد مش معقول الدور النيابي هذا هو مش كان هو لي زاد نحب نحيي زاد بيه المشري يعطي الصحه في جهته في علاقه بصغار فلاحين معناها ثم على الاقل هذوما الناس انا نعرفهم وخابرهم ويحلوا المشاكل ويحلوا المشاكل يعرفوها
1: يعرفوا اصوات مختلفه هذوما ابناء الثوره مش معنيها الاصوات الاخرى ما نحتاجوهاش نحتاجوها في مجالاتها زاده
0: مش نعم. المشكله ليلي مش هكم انا نحكي على دور النائب واضح. دور النائب
1: في جهته وفي علاقه بجهته
0: في جهتك وفكره انه انا تو من تدخل اكتشفت انه منطقه كيما دوار هيشر اللي من عام 90 لتو يتحدث على 37 36 سنه ما زار حتى رئيس معناها حاجه
1: على وسط البلاد
0: وما تنساش حاجه اخرى زاد ليليا ما باش الدوله بعد تحمل مسؤوليتها خاطر نكره اللي يسميهم يقول لك المعالق وين يعلق الشماعات راهو دوار هيشر الان ابرك شويه ما نتذكر دوار هيشر تاع الارهاب مش هي في حد ذاتها لكن تحولت للاسف في 2011 و12 و13 و14 الى حاضنا
1: نعم
0: عن طريق تو ثم تدخل امني ثم تدخل مجتمعي ثم عباد توعات الى غير ذلك راهو نحكيو على حي شعبي انا حي البحري زاد صفاقس تقريبا ما يبعدش برشا على نفس التركيبه نتاع
1: في كل ولايه ثم دوار هيشر في
0: ولكن راهو الدور نتاع الدوله زاده انها الناس هذيك تحق لها تعطيها الادنى
2: ثم حاجه بالله احنا في في في نعم. دوار هيشر راهو فما ناس ديزون محامين اساتذه معلمين اطارات في الدوله يعني موظفين عموميين في جميع القطاعات واضح دونك مش من حقهم يعيشوا ان سيكوريتي مثلا مش من حقه كي يبعث ولده يقرا في المدرسه العدديه بن رشيق يعرف اللي ما ثماش قدام المدرسه بيعت مخدرات وما ثماش بركاجات احنا اولادنا مش من حقهم يعني يخرجوا للشارع في الليل او سيكوريتي في بالك اللي نحن في ولايه منوبه الكل المعتمديه الوحيده في ولايه منوبه اللي ما عندهاش فضاء ترفيهي ولا حتى جرده
1: نعم
2: ان جردان الوحيده اللي ما عندهمش احنا كي نخرج ونعملوا نعم. دوره باش يتفرهدوا نمشوا مع الكياس حتى التروتوار ما فماش
1: نعم.
2: هذايا نتسمى عملت دوره بولدي وقت نحب نخرج للشارع باش نعمل دوره بولدي والا اي مواطن باش يعمل دوره بولده راهو باش يمشي في الكياس مع النقل نعم. العشوائي.
1: شكرا لحضورك النائب علي بوزوزيه جبتو على العيد نحب نذكركم اللي مشكور جدا التحق بنا انيس زعيم المكلف بتسيير ديوان تربيه الماشيه وتوفير المرعى حوارنا معه باش يكون بعد نشره الظهر للاخبار.
3: معنا احنا بدات الحكايه
4: ومحلاها حكايه
3: محلاها محبة
4: محلاها عشرة
5: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل
6: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: الدكتور حكيم.
3: حليب الأم طبيعي، معدل بالضبط على حاجيات الصغير، دافي ما يحرقوش، معقم ما يستحقش باش نغليوه ولا نحطوه في بيبران، مجاني ما يمسش ميزانية العائلة كيما حليب الحكوك، وكل أم تولد تنجم ترضع.
2: الدكتور حكيم.
4: الرياضة ماهيش وقت المباريات كهو، تحاليل دقيقة، تصريحات حصرية من قلب الملاعب والقاعات الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية كل أحد من ماضي ساعتين للسبعة متاع العشية. رياضة وأهداف، الرياضة تولي فرجة والحماس يوصل لكل مستمع.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
7: وفي أبرز عناوينها: رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق بولاية نابل، ويؤكد خلال لقائه رئيسة الحكومة أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد مقبولا. هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تطلق حملة وطنية لمراقبة أضاحي العيد وتؤكد سلامة القطيع. تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة، تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني الأول لصحة الأم. وفي العالم، قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية جنوب لبنان، وحزب الله يعلن إصابة عدد من جنود الاحتلال. إلى التفاصيل. تحية طيبة من قسم الأخبار. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل، شملت ميناء الأمراء والمنقع ثم منطقة ارتيبة بمعتمدية تكلسة، قبل أن يتحول إلى قربص حيث عاين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين بالجهة. كما تفقد رئيس الدولة الطريق الرابطة بين نابل وقليبيا التي انطلقت أشغالها سنة 2018 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها. وعلى إثر تحوله فجر اليوم إلى المدرسة الإعدادية ببني خيار، أصدر رئيس الدولة تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة لضمان سلامة التلاميذ وتوفير الظروف الملائمة للدراسة. وأكد رئيس الدولة خلال تحوله ظهر أمس إلى قصر الحكومة بالقصبة، حيث اجتمع برئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري، أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وأن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا.
8: عندنا فرق مركزية وفرق جهوية، فيها أطباء بياترة وفيها بعض الإطارات والأعوان من الهيئة، نتنقل على عين المكان إلى أسواق الدواب، إلى نقاط بيع الأضاحي، ونشوف سلامة القطيع تدبر. اللي نأكده لك أنه القطيع حتى في السنوات الفارطة كان سليم، والسنة الحالية كذلك سليم والحمد لله. تبقى حاجات أخرى، يوم العيد نكتشف الكيس المائي، نكتشف طفيليات، نكتشف أشياء أخرى، هذيك حاجات أتريتي كباركا، وهذيك وقتها الهيئة حاطة عدد من البياترة الهواتف نتاعهم على ذمة المواطنين في الجمهورية الكل من الشمال إلى الجنوب. أي مواطن يلاحظ حاجة يوم العيد يتصل بالأرقام الهاتف المباشرة والخاصة للأطباء البياترة للهيئة، ينجم حتى بالواتساب يعطي الصور بتاع ليزيون، هذوما الإصابات اللي موجودة في الكبد ولا في الرئة ولا في الكركاس، يراها صفراء يراها حمراء يراها حاجة مختلفة على المعتاد. نحرصوا على حسن معاملة الحيوان في سوق الدواء.
7: كنتم مستمعين الكرام تستمعون إلى الطبيب البيتري سهيل بن محمد، والذي تحدث إثر تدخله في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، تحدث عن صحة الأضاحي وسلامة القطيع من الأمراض.

0: تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني الأول لصحة الأم، وتم بالمناسبة إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة التي تتواصل إلى 31 من الشهر الجاري. المكلفة بتسيير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة كوثر حرابيش، ومزيد من التفاصيل في تصريح لتبر النعيمي.
1: البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد موجود في وزارة الصحة من التسعينات. جت المبادرة أن حبينا نعملوا يوم وطني لصحة الأم، والأم هي عماد المجتمع. الأم كي تبدأ هي لباس يبدأ العائلة كلها لباس، ومن منطلق هذا قررنا أنه يوم 20 مايو كل سنة يكون اليوم الوطني لصحة الأم. وحبينا مع اليوم الوطني تكون فما حملة تمتد من 20 حتى 31 مايو، واللي باش يكون فيها الكل تدعيم توعية وتحسيس وتعزيز قدرات للمهنية الصحة وغيرهم. إن شاء الله كل عام نختاروا تيماتيك متاع السنة تعزيز العيادات ما قبل الولادة، واللي هي تساهم في حماية الأم والوليد في نفس الوقت. الهدف العالمي اللي تحب توصله العالم الكل في 2030 هو 18 على 100 ألف أم وفيات على الأقل. احنا في تونس في حدود 40 مرأة على 100 ألف مرأة في طور الإنجاب، واللي هو طالع المعدل وإن شاء الله نحسنه.
0: في خبر آخر، أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري أن بناء مجتمع مندمج يبدأ من تصميم المدينة وتفاصيل الفضاء العمراني، وأن نجاح السياسات السكانية يقاس بمدى قدرتها على ضمان الكرامة والأمان والاستقلالية لكل مواطن دون استثناء. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة مشاركته بتكليف من رئيس الدولة في أشغال الدورة 13 للمنتدى الحضري العالمي المنعقد بمدينة باكو أذربيجان يومي 18 و19 من مايو الحالي. وتم بالمناسبة إمضاء اتفاقية لفائدة تونس بين مكتب الموئل للأمم المتحدة ومؤسسة الوليد للإنسانية، تهدف إلى العمل على تسهيل ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى السكن والخدمات في بعض المدن التونسية. انطلق اليوم مؤتمر الأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية بحضور أكثر من 200 مشارك. المؤتمر ينتظم لأول مرة في تونس ويناقش الآليات الكفيلة بتطويع البحث العلمي لتطوير الاقتصاد في إفريقيا انطلاقا من الإشكاليات والإمكانيات الإفريقية، وفق ما صرحت به لنجاة أحسن المسؤولة على كرسي اليونسكو تعليم عالي من أجل تنمية مستدامة في إفريقيا ورئيسة المؤتمر جهينة غريب.
2: الندوة 26 متاع الأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية أول مرة تصير في إفريقيا الشمالية. عندنا قرابة 200 مشارك، كلهم باحثين إفريقيين يخدموا في إفريقيا، وفما اللي يخدموا في بلدان أخرى أما يخدموا على إفريقيا. والهدف منه أنه هذوما الباحثين الكل مع بعضنا نخموا بعد 3 أيام نعطيه الأبحاث بتاعنا ونناقشوهم باش مع بعضنا نفهموا شنو الواقع متاع إفريقيا، نفهموا شنو الإشكاليات اللي عندنا متاع إفريقيا، ونلقاو بالأبحاث متاعنا. معناها البحث العلمي هو المحرك متاع الإبداع. على هذاك الباحثين في 3 أيام هذوما عاملين هالمؤتمر باش البحث العلمي يكون بحث علمي منطلق متاعه الواقع متاعنا، والأبحاث متاعنا النتائج ترجع للواقع متاعنا.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: في العالم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيمهل إيران 2 أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، مشددا في الوقت نفسه على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح أو سلاح نووي. تصريحات أعقبتها أنباء عن محادثات هاتفية مطولة جرت الليلة الماضية بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الصهيوني وصفت بأنها حاسمة. في المقابل، حذرت إيران من توسيع نطاق المواجهة لتتجاوز حدود المنطقة حال تعرضها لأي عدوان أمريكي أو إسرائيلي. وأكد الحرس الثوري الإيراني أن القوات الإيرانية لم تستخدم كامل قدراتها خلال المواجهات العسكرية السابقة، وهي مستعدة لأي سيناريو محتمل. يأتي ذلك في وقت اتخذ فيه مجلس الشيوخ الأمريكي خطوة تمهيدية لطرح مشروع صلاحيات الحرب الذي ينص على إخضاع أي هجمات يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران لموافقة الكونغرس. المشروع لا يزال بحاجة إلى تصويتين إضافيتين داخل مجلس الشيوخ قبل اعتماده بشكل نهائي. شنت قوات الاحتلال اليوم سلسلة غارات على عدة بلدات جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فيما أعلنت السلطات اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الليلة الماضية بلدات جنوب لبنان إلى 12 قاتلا. من جهته أعلن حزب الله اليوم استهداف آليات وجنود الاحتلال ما أدى إلى إصابة قائد عسكري إسرائيلي وعدد من الجنود. على صعيد آخر، وافق الكنيست الإسرائيلي اليوم في قراءة تمهيدية على مشروع لحله ما قد يؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة بضعة أسابيع، والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن يخسرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتعكس زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طبيعة التنافس الاستراتيجي بين القوى العظمى ومنطق الحسابات السياسية والمصالح الاقتصادية في هذا المنعرج الدقيق الذي يشهده العالم. تقرير ناجي بن جنات.
4: لم تمضي سوى أيام قليلة على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين حتى كانت بكين على موعد مع زيارة نوعية ثانية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سياق حراك سياسي لافت لثلاث قوى عظمى في مرحلة عالمية دقيقة تشهد تحولات عميقة ترسم ملامح خارطة دولية جديدة لم يعرفها العالم منذ نهاية الحرب الباردة. لقاءات القوى العظمى في ظرف وجيز قد تكون موصولة بعلاقات ثنائية، لكن إن دلالاتها تبدو أبعد من حدودها الجغرافية في علاقة بالحسابات الجيوسياسية والمصالح الاقتصادية ومناطق النفوذ وبؤر التوتر في العالم. لقاءات تعكس أهمية الصين في مجرى العلاقات الدولية، يقول أستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي.
5: الصين أصبحت قوة تسترعي انتباه العالم بأسره، خاصة أنها تعتمد التجارة والاقتصاد وليس القوة العسكرية، عكس الولايات المتحدة الأمريكية وعكس روسيا. الصين أصبحت اليوم قوة اقتصادية مؤثرة في مجرى العلاقات الدولية.
4: زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين لا تقل حجما عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عالم يموج بالتحديات والصراعات والأزمات ورغبة القوى العظمى في مزيد الاستقطاب والهيمنة والتموقع الاستراتيجي.
0: نقطة نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونوجزه لكم في عناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق بولاية نابل، ويؤكد خلال لقائه رئيسة الحكومة أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد مقبولا. هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تطلق حملة وطنية لمراقبة أضاحي العيد وتؤكد سلامة القطيع. تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة، تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني الأول لصحة الأم. وفي العالم، قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن إصابة عدد من جنود الاحتلال. أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: من المصدر.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. رجعنا لكم بعد نشرة الظهر للأخبار، نفس الفريق مواصلين معاكم هذا اللقاء باش نواصلوا في الأخبار الوطنية، لأنه كما قلت لكم ضيفنا الثاني هو المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، سي أنيس زعيم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
2: مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
1: احنا نعرفوا الليمات هذه الكل جدل في وسائل الاعلام في الشارع التونسي على موضوع الاضاحي وتوفير علوش العيد، ويتذكر اسم ديوان تربية الماشية في اكثر من سياق بالصحيح وبالغلط، لانه اليوم ما فماش فهم واضح ودقيق لمهمة هالمؤسسة العمومية هذه التابعة لوزارة الفلاحة، اللي مفروض تخدم في الفلاحين في قطاع تربية الماشية من عام 1966. خلينا نبدأ معك أنت، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، شنو المهام الأساسية متاعه سي أنيس زعيم؟
2: شكرا. كما قلت سيادتك، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى تأسس عام 1966، معناتها سنة بحولها نحتفل بستينية الديوان. الديوان هو مؤسسة وطنية عمومية ذات صبغة غير إدارية. المهام الأساسية متاعه هي المساهمة في تنمية مثل قطاع الإنتاج الحيواني والعلفي، مثلا دونك عندنا البرامج التنموية كل في علاقة مباشرة ولصيقة بالبحث العلمي، نحرص على تثمين نتائج البحث العلمي في مختلف القطاعات. نبدأ من استنباط البذور العلفية اللي تعرف الموضوع هذا، مع تقدم نستغل البذور المستنبطات متاعنا قد ما نعملوا على ذاتنا ونكونوا معناتها انديبوندون من الخارج، وكلفة الانتاج تكون عندنا زادة بذور متأقلمة مع الظروف التونسية، التربة التونسية، المناخ التونسي. احنا في ديوان تربية الماشية نرجع للموضوع هذا، هو عندنا إدارة مركزية و23 إدارة جهوية، خاطر عندنا إدارة جهوية تشمل زوج ولايات تونس وأريانا. عندنا زوج ضيعات نموذجية، معناتها هذوما ضيعات اصلا معناتها هذوما مخصصين معناتها لتثمين نتائج البحث العلمي وفي ترابط وثيق مع البحث العلمي في مختلف القطاعات، الانتاج النباتي والانتاج الحيواني والممارسات الجيدة، تحسين خصوبة التربة، هذا كله معناتها هذوما ميسيون تاع الضيعات. عندنا مركز اكثار البذور العلفية والرعوية بالجرين، اللي هو الوحيد اللي في الجمهورية التونسية ينشط في مجال اكثار البذور العلفية والرعوية. لهناك نقول بذور على فيه ورعوية، معناتها المهام تاع الديوان والمركز هذايا هو الحلقة الضعيفة في البذور، هي من استنباط كيفاش نخرج من البذور المستنبطة بكميات صغيرة توصل للمكثرين وتوصل في الاخر الغاية متاعنا في الاخر هي الفلاح، توصل للفلاح. يعني الحلقة متاع الاكثار الاولي امنها المركز بذور، مركز اكثار البذور بالجرين، اللي مؤخرا كما نرجع البحث العلمي والتعاون الوثيق مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي في تونس والمؤسسات التابعة لها، وحتى التعاون الدولي على طريق على سبيل الذكر للحصر، ما عندنا الأكساد، عندنا المركز الدولي للبحوث الزراعية في مناطق الجافة، في تبادل الخبرات، في تبادل حتى الموارد الجينية، ما قاعدين ناخذ من عندهم ونشوف شنو نتأقلم هنا، شنو نجم نحسنوه وراثيا.
1: دونك هو اسمه ديوان تربية الماشية، راك مش معناها يربي في المواشي، راه هو يدعم مربي الماشية للمحافظة على السلالة، لتطوير الأعلاف، كل ما يحيط بهذا القطاع علميا وبحثيا انتم تسهروا عليه في الديوان.
2: صحيح. أنا نزيدك جوج إضافة برك في المستجدات ومكتبة المستجدات، مركز إكثار البذور اللي حكيت عليه توا تم سنة 2024 تدعيمه بوحدة إنتاج المخصب البكتيري، هذه الأولى في تونس من ناحية الحجم وفي إفريقيا، هذه تخدم معناتها التسكي معناتها المخصب البكتيري. كيما نقولوا احنا تعرف الخصوبة التربة بتاع تونس متاعنا متدهورة نتيجة عدة عوامل، ومن أهمها غياب التداول الزراعي. عن طريق الوحدة هذه نجم ندخلوا عند الفلاحة بتوفير المخصب البكتيري اللي هو بيولوجي اللي فايدة باش نشجع الفلاحة على التداول الزراعي،
1: فماشي علاقة مباشرة بتربية الماشية اللي هو موضوعنا اليوم.
2: أهم نشاط هو تحب نعرج عليه خليتونا الأخر ما نسيتوش، اللي هو تحسين الوراثي. ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عنده إدارة، إدارة مركزية هي إدارة تحسين السلالات بسيدي ثابت. الإدارة هذه هي تنشط في مجال التحسين الوراثي، كي نحكيو تحسين وراثي من الأنشطة كلها، معناتها الترقيم، معناتها الترقيم مش نقف عند الترقيم برك، الترقيم تثمين معطيات الترقيم. الترقيم هو معناتها هذاك البطاقه تعريف الحيوان اللي تمكننا من بعد في التراسابيليتي باش نشوفوا النمو نتاعو، التحسين الوراثي، اعتماد عديد البرامج، التقييم الوراثي، وهذا كله في تعامل معناتها مع مؤسسة البحث كما حكيت لك، نخص معناتها عديد المؤسسات، المدرسة العليا للفلاحة بمكر، المعهد الوطني للبحوث الفلاحية، عديد
1: باهي سي أنيس زعيم. فقط باش نقدموا لتربية الماشية لأنه هذا موضوع الأساسي اللي يهم التوانسة. أنا فقط حبيت نفسر للتوانسة راهو مش معناها يربي في المواشي، خاطر الناس الكل اليوم تقول لك وينو الديوان، ما جابش علاش العيد وكذا. فأعطينا هالبسطة التقديمية هذه، ولكن نحب نقدم بيك بالعلاقة بقطاع الماشية السنوات هذه الكل، شنو قدم الديوان لهذا القطاع للفلاحين، لهالأزمة اللي صارت منذ سنوات الجفاف نحكيوا عليها، ولكن ما زلنا ما تقدمناش على مستوى الانتاج وعلى مستوى القطيع. سي أنيس،
2: احنا كما تعرف من إدارة تحسين السلالات تحب لها معناتها وقت كبير،
1: خاطر
2: هي المحور اللي تنجم تعاوننا برشا في معناتها إعادة تكوين القطيع، واللي يحظى الموضوع هذا بعناية من أعلى هرم السلطة للناس كل معناتها ديوان تربية الماشية منخرط في البرنامج هذايا، وديجا معناتها حتى في الاحتفال باليوم.
1: نعم، شنو هو منخرط؟ أعطيني حاجات عملية سي أنيس.
2: احنا عندنا برامج تحسين الوراثي. التحسين الوراثي شنو نقول؟ أنا التحسين الوراثي باش يمكنك هذاك من أنك ترفع في البروتكتيفيتي في الانتاجيه.
1: شنو عملنا فيها التحسين الوراثي؟
2: باش تحدد لك الكلفه، باش تنقص الكلفه الانتاج. عندك التلقيح الاصطناعي بسلالات المؤصله، كما قلت انا التقييم الجينولوجي تو دخلنا له برنامج جديد. صحيح احنا نحبوا نفتحوا ونجيبوا ندعموا الاراخي وكل، لكن عندنا برامج نجم نثمنوا المنتوج المحلي الموجود والمراقب عبر برامج مراقبه الانتاجيه اللي يقوم بها ديوان تربيه الماشي.
1: هالبرامج هذه الكل اللي مش باش يفهمها المواطن الحقيقه، واسمح لي باش نسال بلوغته، شعطاتنا في المواشي، شعطاتنا في القطيع مثلا اللي هو زاويه تناولنا اليوم، برامج تحسين السلاله، المحافظه عليها، الانتاج، شنو عطاتنا عمليا وعلى مستوى الارقام والمؤشرات؟
2: بالنسبه كما قلت انت عرجت عليا بك الموضوع، اللي احنا توا نعيشوا في عام 2026 تعدينا من 9 سنوات جفاف، منهم 6 متتاليه. وتعرف التاثير نتاع الجفاف على التغذيه نتاع القطيع، اللي نقول لك انا 70% من كلفه الانتاج جاي من التغذيه الحيوانيه. صحيح العامين الاخرين الحمد لله ربي نعم علينا بالامطار وتحسن الغطاء النباتي والكلفه الاعلاف نقصت، لكن التاثير نتاع السنوات هذيك باش نحسوه اليوم. وان شاء الله فما البرامج اللي احنا مخرطين فيها تحت اشراف وزاره الفلاحه.
1: وقتاش تعطي اكلها؟
2: ان شاء الله فما برنامج عملي على المدى القريب، على المدى المتوسط، على المدى البعيد، في اطار تعاون وثيق بين مؤسسات الدوله كل.
1: دونك انتم اليوم واعين بهالازمه هذه في قطاع المواشي، ومن خلال مساهمتكم تراو انه هالحلول العلميه هذه تنجم تقدم بينا تقول في السنوات المقبله بعد سنوات الجفاف. به نمشيو نحكيو مباشره على عيد الاضحى وتدخل ديوان تربيه الماشيه بالنسبه لعيد الاضحى.
2: أنا مش نبدأ من النقطة اللي قلتها أنت ومشكورة عليها، تعريف مهام الديوان. الديوان عنده زوج ضيعات، ضيعة فرتيسة وضيعة في الشمال وضيعة صواف في زغوان. كما قلت لك هذوما سوسون دي بلاتفورم، معناتها منصات لتعاون وثيق مع البحث العلمي، ومخرطين في توجهات وزارة الفلاحة وتوجهات الدولة في التوسع في التوسع في احترام التداول الزراعي، التوسع في انتاج الحبوب.
1: شنو فيهم الضيعات هذوما؟
2: هذوما هما زوز انماط انتاج مختلفة، واحدة انتاج ادماج تربية الماشية مع الزراعات الكبرى في مناخ شبه رطب في مطر، والاخرى فيها تربية الماشية والنظام الرعوي في زغوان في صواف.
1: دونك فما انتاج لعيد الاضحى في الضيعات الدولية هذه؟
2: احنا هما كما قلت الغاية منهم هما كي نقول لك ان زوج ضيعات طاقة الانتاج نتاعهم المتوفر، احنا انخرطنا منذ السنة الفارطة في توفير الاضاحي بالميزان في نقاط البيع المنظمة في السعيدة اللي تم تنظيمها بالاشتراك، معناتها تنظيم مشترك المجمع المهني للألبان واللحوم الحمراء وديوان تربية ماشي توفير المرأة، وفي نقطة رادس اللي معناتها يسر عليها المجمع. لأن احنا وفرنا حسب الطاقة نتاعنا كما قلت احنا نرجع اللي هو المهام نتاعنا دونك انخرطنا في البرنامج هذا حسب الموجود اللي عندنا زوز ضيعات فقط وفيهم عنصر نتاع تربيه الارنب.
1: باهي، زوز ضيعات طاقه انتاجهم مثالش نقولوا الارقام، اذا كان زوز ضيعات يعطيونا طاقه انتاج ضعيفه نقولوها سي انيس.
2: انا قلت لك متى خيرنا انه نساهموا في المجهود الدوله المجهود أي؟ الوطني لمتى تزويد نقاط البيع بالميزان، هذه لمزيد ترسيخ ثقافه البيع بالميزان ونقدموا
1: واضح يعني اليوم ساهمتوا في تعديل السوق وتحلت نقاط البيع للمواطنين هذوية ومشيت انت نهار لولاني، والحقيقة الصوت اللي جينا من عند التوانسة انه المواطنين موجودين والخرفان ماهيش موجودة لانه يوفوا الصباح بكري.
2: التفسير موجود، هو التفسير انا كيما قلت انا المجهود اللي توا تزويد نقاط البيع احنا على مستوى مثلا الديوان والمؤسسات تابع وزاره الفلاحه كيما ديوان الاراضي الدوليه كيما الوحدات التعاضديه للانتاج الفلاحي ساهموا في تزويد نقاط البيع هذه، لكن النقاط هذه هي جعلت اساسا اني باش تتاقف قدام المحتكرين وقدام الناس اللي القشار بين قوسين باش نقدموا للمواطن معناتها أضحية في سوم معقول. لأن كان انخراط متاع الفلاحين انخراط المربين هو اللي نعمل عليه برشا. صحيح مؤسسة الدولة حاضرة ودعمت ومواصلين في البرنامج وقاعدين ننسقوا معناتها في ضمان التزود باش يكون إن شاء الله يكون تزود معناتها منتظم، لكن نستغل الباساج هذا كما استغلته في مرات سابقة أنه ندعو الفلاح والمربين الى الالتحاق بنقاط البيع هذه وين يلقاو هما الانتصاب مجانا.
1: نعم،
2: نوفروا لهم الاعلاف الخشنه والمعطى والاعلاف المركزه مجانا تلك فتره الانتصاب هذيك، يلقاو الحمايه، يلقاو الامن موجود، يلقاو مصالح وزاره التجاره موجوده والمصالح البيطريه موجوده، واللي فما نوعا ما فما اقبال توا متبوادر تاع اقبال. نعم، نقاط بيع من عند الفلاح.
1: الاقبال من الفلاحه باهي برشا. نعم، مهم
2: ان شاء الله يزيدوا في التجاوب نتاعهم معنا ان شاء الله.
1: باهي سي انيس زعيم، انتم فما نقطه في رادس، فما في السعيده من ولايه منوبه، فما في سوسه. التزويد نتاع ديوان تربيه الماشيه نعرفوا اللي العدد محدود حسب المتوفر، ولكن انتم تعولوا على انه الفلاح يجيب المواشي نتاعو ينتصب في هالفضاء هذا اللي خصته وزاره الفلاحه والدوله التونسية، عنده بلاش معناها المرعى، عنده كل ما هو متوفر، فقط يجي يبيع من المنتج للمستهلك. السؤال هو علاش توا، علاش ليلة صلى الله، علاش ما صارش هالاتفاق مع الفلاحة على بكري، ما نعرفش عن طريق النقابة، عن طريق الاتحاد الفلاحين، الهياكل، علاش توا نوجهه في الدعوة للفلاحين كأنها بصفة متأخرة شوية؟
2: لا هي ماهيش متأخرة، خاطر مش توا وجهنا الدعوة. هي صارت اجتماعات تنسيقية عديدة على مستوى وزارة الفلاحة مع الشركات المعنية، مع الفلاحين الخواص، لكن في الآخر
1: ما استجابوش.
2: تلقى الإغراءات نتاع الأسعار، تعرف دونك لهنا التدخل نتاعنا. تذكر ديوان تربية الماشية، ديوان تربية الماشية وفر اللي عنده، لكن راهو فما نعاود نقولها، ديوان الأراضي الدولية ساهم وقاعد يساهم، وحدات التعاضديه للانتاج الفلاحي قاعده تساهم في تزويد النقاط هذه.
1: نعم،
2: وفما مبادرات اخرى حتى على مستوى بعض الولايات لمتى تركيز النقاط هذه، وفي الاخر بكل كما قلت لك الغايه من النقاط هذه هو توفير اضحيه سليمه خاطر تلقى المراقبه الصحيه، ضمان الشفافيه تاع المعاملات، انه حتى احنا كي نقول لك انا مصالح وزاره التجاره حاضره، معناتها ما تلقاش القشار متواجد غادي باش يشري العلوش. دونك نعم، التجاوب نعملوا برشا على مزيد التجاوب.
1: نعم، فما فرصه باش ترتفع الاعداد الموجوده في نقاط البيع المنظمه هذه من البيع من المنتج للمستهلك.
2: والله ان شاء الله كما النقطه اللي ما نختلفوش عليها اللي هو العرض الموجود. معناتها المحاولات الموجوده، الطلب اللي رناه في زوج نقاط هذوما الطلب فوق العرض.
1: طلب كبير؟
2: اي فوق العرض.
1: هذا طبيعي لانه الاسعار معقوله مقارنه باللي موجود البرة.
2: لهنا ناخذ الناحيه الايجابيه انه الاسعار معقوله، والعباد اللي جات لنقاط البيع هذه راهي جربتها قبل ورجعت لها. دونك نجاح العمليه قعد شنو هو؟
1: الترفيع في العرض.
2: الترفيع عبر نعم، مزيد انخراط الفلاحين والمربين نعم في النقاط هذه.
1: به، انا عندي سؤال نتصور يجي للذهن برشا توانسه، احنا ديما نتحدثوا على الفلاح، على الدوله، دعم الفلاحين، دعم صغار الفلاحين، ندافعوا عليهم في مختلف المنابر، ولكن وقت اللي تكون فما فرصه باش الفلاح يبيع في نقاط منظمه، كانك قلت انه ينجم يفضل يمشي للقشار لانه يعطيه اسوام ارفع.
2: هو صحيح كما قلت لك في الاخر مات الوسيط اللي هي عديد الحلقات داخل في الوسيط مش كان علوش العيد دونك يكون ماذا برشا اسباب تاع ارتفاع المنتوج جي اساسا معناتها مش السبب الوحيد لكن السبب الرئيسي اللي معناتها الارتفاع هو دخول انت الوسيط والقشار اللي في الحلقه هذه دونك المربين هما باش يلقى العرض معناتها هو كي باش يشري تنجم معناتها البريفير معناتها انه يلقى الربح نتاعو اللي اكثر دونك يمشي الغادي وان شاء الله كيما قلت انا الامل نتاعي موجود عند الفلاحه لمزيد توزيع معناتها تزويد النقاط هذه
1: دونك عبد الرحمن الكره في ملعب الفلاح لازم يكون متجاوب مع جهود الدوله في انها توصل الاضاحي للمستهلك التونسي شنو رايك؟
0: اي والله تو احنا انا عملي في مساله العيد الاضحى هذه انا نعتبر انه تولي صار تو المالي في سي بون تتخلى ما عادش باش تقولوا هاي كيف تتدخل وزاره الفلاحه وزاره التجاره لكن المطلوب على الاقل هو على البكري هي تعدل عيد سلامات ان شاء الله واللي تلي صار والناس للاسف ثم ناس تضحي وثم ناس معناها وضعيتها والحم غلا هذا الكل تو تعدى احنا تو نمشي احنا ركبنا والترا يتحرك معناها ان شاء الله نشوفوا في بعد شهر بعد العيد ان شاء الله يعملوا تقييم ويفهموا شنو هي الحلول اللي على المدى القريب اللي هو القريب نقصد العيد الجاي بتاع 2027 والمدى المتوسط 2030 والمدى الطويل 2035 مش مشكله احنا ديما نحبوا تاع الناس راه يقول لك تو العام لفلف تقول له انت راهو في حدود 5 سنين عندنا برنامج وطني لكذا في علاقه بال معناها تحسين القطيع وترفيع في العدد نتاعو وتوفير اللحم وكذا ودعم الفلاحين الصغار وهذا الكل راهو باش ياتي اكله في 2035 مش مشكله صبرنا احنا سنوات ربي انا 16 سنه صابرين على مواضيع انا الحاملي الشهاده وعنده 16 سنه صابرين دونك نجم نصبر وما يسالش ونضمنوا في الجيل القادم انه ما يعيش في نفس الوضعيه لكن زيد مانيش عارف شكون المسؤول تو مثلا تعرفت من سيادتك انه والله ديوان تربيه الماشي يطلع ماهوش يربي في المعنى الغايه نتاعو مش تربيه المواشي اللي هو تثمينها والابحاث وفي يعني عنده غايات تقريبا علميه اكاديميه اكثر من هي انه يربي ما يسالش قول لي
2: جوست انا حبيت نزيد نوضح النقطه هذه راهو ديوان تربيه مش معناتها انها مؤسسه بحث احنا نتعاملوا مع البحث لكن الغايه نتاع الهدف نتاع ديوان تربيه الماشي هو التنمية كي يقول التنمية لهنا راهو البرامج نتاعنا الموجودة راهي تصب كلها في إعادة تكوين القطيع في دعم القطيع
0: فاهمك ما تقول لك علاش أنا تتكلم كيما أنا تو المعلومة تو سمعتها من عندك أنا كي تقول لي ديوان تربية الماشية المشهد اللي يظهر لي ثم مرعى كبير فيه 20,000 راس هذا دونك العملية طلعت ما يشكك به وزارة التجارة قالت تو مش نجيبوا هذو ما فهمت شوفوا لنا ليليا وصلوا ولا ما وصلوش هل 24,000 راس اللي ما خلطوش تقريبا من اسبانيا مازالوا موش جايين وثم شكون وفر 3,000 وقتها ترى منين جابوهم وكاو قالوا هاي تو نجحوا العيد الاضحى في بالهم كي قبلوا ويعطيكم الصحة وموسم عيد اضحى ناجح وموسم فيه مش ناجحين والناس متأزمة والناس متغشة وتكلم للتجاره يقول لك انا خطيني شوف الفلاحه والفلاحه تقول لك لا شوف التجاره انا مش المسؤوليه في الاخر مش تحملها هو انا مش يهمني الفلاحه ولا التجاره ولا النقل ولا اسبانيا تعطلت البط وما جاش ولا العلوش بليته ولا مش بليته ثم ناس يقول لك انا وضعيتي مده 10 سنين التالي كنت نجم نضحي كنت نجم ناخذ عليليش صغير بسوم محترم ما فماش هو علوش سومه 4 مرات اكثر فواكات من السميق سميك هذا العلوش اللي يحكيه الناس باش توكل العائله في 4 أو 5 من الناس
1: نعم.
0: 4 مرات بالسميك يا ليلي مش معقول دوك الناس في الاخر الحاجه الاكيده لازم تصير سنه وما صارتش عم ناول
1: نعم.
0: انه يتم المحاسبه بمعنى انه الناس المتدخله في الموضوع هذايا من جانب الدوله
1: نعم.
0: كالوزارات ولا منشات يتخوي يقدموا لنا رايهم وقلنا اللي مش خلطنا العلوش
1: واضح عبد الرحمن احنا اليوم باستضافه سي انيس زعيم المكلف بتسيير ديوان تربيه الماشيه وتوفير المرعى باش نسكروا ملف المواشي لانه باش نحلوا ملف اللحوم الحمراء المشكل لا يطلع التونسي ما يخلطش على المواشي وما يخلطش زاده باش يشري اللحوم من عند الجزار قبل عيد الاضحى والمهم تتوفر معناها حتى موعد عيد الاضحى شكرا لحضورك سي انيس
2: شكرا على الاستضافه وان شاء الله في فرص قادمه تكونوا معناتها دراية أوسع بمهام ديوان تربية نشأة توفير مرأة.
1: أكيد نخصوا لكم مجال للتعريف أكثر بمهام الديوان.
2: هذه راهو فما معناتها كما قال توا الأخ إنه برنامج تدخل على مستوى القريب، مستوى المتوسط والمستوى البعيد.
1: نعم.
2: وإن شاء الله دعم ديوان تربية الماشية بانخراطه في البرنامج هذايا. فعندنا برامج.
1: نعم. إن شاء الله العيد الجاي كان حين ربي ما نحكيوش على نفس الإشكاليات، وهذا الأهم بالنسبة للمواطن التونسي، لأنه قعدنا كل عام نعاودوا في نفس الأسئلة، نفس الاستضافات ونفس الإشكاليات تقريبا. شكرا لك سي أنيس زعيم، مكلف بتسيير ديوان تربية الماشية.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. الرياضة ماهيش وقت المباريات كهو، تحليل دقيقة، تصريحات حصرية من قلب الملاعب والقاعات الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية كل أحد من ماضي ساعتين للسبعة متاع العشية. رياضة وأهداف، الرياضة تولي فرجة والحماس يوصل لكل مستمع.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: يحدث في تونس أخبار المجلس.
1: نختم جولة أخبارنا الوطنية من مجلس نواب الشعب معك وجيه النمر. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
6: مرحبا بك ليلى ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: نشاط لجنة الصحة هو اللي باش نناقشوه معك اليوم.
6: بالفعل ليلى، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مجلس نواب الشعب، وبعد انتهائها من الاستماعات بخصوص مقترح قانون تنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، انطلقت البارح في مناقشة فصول المقترح هذا بهدف الوصول لصياغة موحدة قبل ما يتم المصادقة النهائية على مقترح القانون هذا. ومن جهتها النائب هالة جبلة عن جهة المبادرة أفادت أنه المقترح هذا يهدف بالأساس لجعل لغة الإشارة، للاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية في تونس وتعميمها في مختلف المؤسسات العمومية.
7: المبادرة هذه جاءت في نطاق التماشي مع الفصل 54 من دستور الجمهورية التونسية، وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي تونس كانت صادقت عليها وتخص حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. المقترح هذا في اعترافه بلغة الإشارة كلغة رسمية يخلي الدولة التونسية توفر لغة الإشارة في مجالات أوسع، منها التعليم والتكوين، منها الإعلام خاصة، ونعرف أحنا حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في الوصول إلى المعلومة ونفاذ إلى المعلومة. نعرف لعديد وسائل الإعلام سواء كانت معناها سمعية أو بصرية ما فيهاش ترجمة للغة الإشارة، فقدنا لغة الإشارة حتى في تلفزتنا الوطنية معناها اللي كانت حاضرة أكثر، والناس ذوما هما ناس دافعين للضرائب ومن حقهم يكون فما ترجمة للغة الإشارة. اقترحنا حتى في تدرج معناها لتنفيذ مقتضيات هذا المقترح إنه التلفزة الوطنية تبث كامل معناها الأخبار الرسمية والخطابات الرسمية والتوعوية بلغة الإشارة، ثم يتم نقل جلسات ومداولات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بلغة الإشارة.
6: كما قالت هالة جبل أنه المقترح هذا يهدف زادا لتوسيع اعتماد لغة الإشارة خاصة في التعليم الابتدائي والمعاهد الثانوية والتعليم العالي، بهدف تمكين الفئة هذه من الحصول على شهادة عليا.
7: توسيع مجالات لغة الإشارة في التعليم وفي مصالح الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. نعرفوا اللي الفئة ذي من أكثر الفئات من ذوي الإعاقة اللي فيها نسبة أمية. هنا إن شاء الله الدولة التونسية توفر أكثر مجالات، توفر أكثر اختصاصات وأقسام من المدرسة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية الثانوية ثم الجامعية. كيف نأكدوا على تكوين حاملي شهادة دراسة العليا الإيطالية في الترجمة إلى لغة الإشارة. حاولنا نطرق لأهم المجالات الحياتية اللي تجم تمس واللي تجم يستحقها الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، زادا كيف كيف منهم مجال الصحة ومجال التقاضي. نعرف زادا كيف كيف الفئة دي تلقى برشا صعوبات كي تمشي معناها للسبيطارات وكي تتعامل مع الإطارات الصحية. هذه معناها حاجة ياسر مهمة وتجم تمثل حتى خطر على حياتهم إذا كان تصير أي غلطة معناها في الترجمة أو في التواصل. كيف كيف في مجال التقاضي، اقترحنا أنه يكون التقاضي وتوفير المترجمين يكون بصفة معناها مجانية كاملة على حساب الدولة باش تنجم توفر للناس هذوما حقهم في التقاضي. والقانون باش يوفر مواطن شغل للأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان تمت الإحاطة بهم بالقضاء ونجموا نوصلوهم الأشخاص هذوما باش ياخذوا شهادة عليا وباش معناها يندمجوا في المجتمع بصفة كاملة. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، احنا نعرفوا تو يمكن عندنا 350 مترجم لغة إشارة، إذا كان احنا نوسعوا مجالات اعتماد لغة الإشارة نوفروهم في الإدارات التونسية نوفروهم في الوزارات، إذا كان كل مؤسسة عمومية تنتدب معناها مترجم لغة إشارة باش نوفروا عدة مواطن شغل للناس هذوما والاختصاص هذايا باش نشوفوه يتطور.
6: إذن هذا هو ليليا مقترح جديد يهم شريحة كبيرة من المواطنين التوانسة يتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
1: نعم، شكرا لك وجيه النمر. اختمنا لقاءنا اليوم بالأخبار الوطنية وأخبار المجلس تحديدا، تحيات كامل الفريق اللي كنا معكم. بعد شوية على موجاتنا تستناو أخبار الرياضة، خليكم معنا هذه الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: تسمعوا على موجاتنا
1: صالح الخميسي.

0: الشيب لون
1: محمد الحداد.
2: حط بريكدانة في الزر ويس مصري وشدر. حط بريكدانة في الزر ويس مصري وشدر. جزوزة وكويل وثمر وقصد ربي للحمى.
1: محمد الجراري.

0: تونسية 100%. تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: من 1938
0: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات،
0: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أولى الإذاعات.
4: فلاش سبور، أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. اليوم العشية الموعد سيكون مع الدفعة الأولى من مقابلة الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم. بالنسبة لكرة القدم، الموعد مع زوز مقابلات من 3:30 متاع العشية في ملعب طيب المهير بصفاقس. نادي الرياضي الصفاقسي يستضيف الملعب الجيمسي، تحكيم لخالد قويدر وحكم الفار هو حسني النيلي. في المقابلة، المباراة الثانية كذلك في نفس التوقيت في مركب جرجيس، الترجي الرياضي الجرجيسي مع النادي الرياضي البنزرتي، تحكيم أمير لوسيف وحكم الفار هو أمير العيادي. كالعادة دفعة أولى ستكون منقولة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من خلال رياضة وهداف مع الزميل رفقي بوستة. في المقابل غدوة، الموعد سيكون مع الدفعة الثانية من مقابلات الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم، كذلك زوز مقابلات في نفس التوقيت من 3:30 متاع العشية في ملعب بوحجلة. بعث بوحجلة يستضيف الترجي الرياضي التونسي، التحكيم لنضال الطيف وحكم الفار هو هيثم قيرات في هذه المباراة. في المقابلة، المباراة الثانية في ملعب ساقيت الدائر، تقدم ساقيت الدائر مع شبيبة العمران، تحكيم سيف الورتاني وحكم الفار هو مجدي بلاغة. أصدر النادي الإفريقي بلاغ إعلامي اليوم في جملة من الأنشطة نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة 22 مايو الجاري. الموعد سيكون مع مؤتمر صحفي لتقديم بطل العالم في السباحة أحمد الجوادي بمناسبة توقيعه الرسمي وانضمامه إلى عائلة النادي الإفريقي. مؤتمر صحفي ينطلق 10:30 متاع الصباح في مقر النادي. يوم السبت 23 مايو الجاري مع مدى ساعتين في جهة قمر تحديدا في فضاء الجولف، سيكون الموعد مع يوم تنشيطي لتعليم رياضة الجولف لفائدة أطفال الجمعية الوطنية لرعاية فاقدي السمع بالشراكة مع الجامعة التونسية للجولف تحت إشراف أبطال فرع السباحة وبحضور أحمد الجوادي في إطار المسؤولية الاجتماعية والإنسانية للنادي كما جاء في البلاغ. كذلك جاء في البلاغ النادي الإفريقي مع 4:30 نهار السبت سيكون الموعد في حديقة منير القبيلي، الحديقة مع حفل استقبال رسمي يتضمن توزيع الكؤوس والميداليات والجوائز للأطفال المشاركين. كأس إفريقيا أقل من 17 سنة بالمغرب، مشاركة كارثية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي اللي غادر البارح المسابقة بعد الهزيمة أمام المنتخب الأثيوبي بنتيجة هدف مقابل صفر. المنتخب الوطني التونسي اللي جاء في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة ولم يتمكن من التأهل إلى المونديال، في حين المنتخب المغربي والمنتخب المصري تمكنا من التأهل إلى المونديال، والمنتخب الأثيوبي أمام فرصة أنه يمشي للمونديال من خلال مباراة ستكون في شكل ملحق. في البطولة المصرية، اليوم العشية سيحسم لقب البطولة الثلاثي المعني بتتويج الزمالك والأهلي وبيراميدز، والتنافس سيكون غير مباشر. الزمالك الموجود في الصدارة برصيد 53 نقطة، فريق سيف الدين الجزير. بيراميدز المركز الثاني برصيد 51 نقطة. المركز الثالث للأهلي 50 نقطة، فريق محمد علي بن رمضان. كل المقابلات العشية تنطلق مع الستة. الزمالك يستضيف سيراميكا كليوباترا، الزمالك يكفيه نقطة وحيدة من أجل التتويج بالبطولة. بيراميدز يستضيف السموحة، بيراميدز ينتصر وينتظر هزيمة الزمالك. في المقابلة المصري البورسعيد يستضيف الأهلي. الأهلي ينتصر وينتظر هزيمة للثنائي الزمالك وبيراميدز. صعب جدا ممكن الزمالك سيحسم التتويج عشية اليوم من خلال أن تكفيه نقطة وحيدة على أرضية ميدان أمام سيراميكا. أنه صعب في هذا الفريق كليوباترا عمل البطولة ممتازة جدا هذا الموسم. كرة القدم المصغرة يوم السبت 23 مايو الجاري الموعد سيكون مع زوز مقابلات مؤجلين لحساب إياب الدور السادس عشر للبطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة. مع الأربعة الجمعية الرياضية بترونجا يستضيف الملعب الرياضي بدار شعبان الفهري. ومع الخمسة متاع العشية النجم الرياضي بسليانا يستضيف الاتحاد الرياضي بتلالسة. في المقابل يوم الأحد 24 مايو الجاري ستنطلق منافسات الدورة الثمن النهائي للبطولة الوطنية بإجراء خمسة مقابلات. مع ثلاثة تنطلق مباراة جمعية سكرة لكرة القدم المصغرة مع عقارب الرياضية. الأربعة متاع العشية تنطلق مباراة نادي كريبيس مع نادي ميستر رياضي بالكريب. الأربعة كذلك تنطلق مباراة الرياضة الرياضي بسوسة مع نادي رياضي للشرطة بأريانا. الأربعة ونص مباراة رواد لكرة القدم المصغرة مع الشباب الرياضي بالقنطرة. والخمسة متاع العشية مباراة

0: جان عورة. نصف نهار ونص الهلال الرياضي بسمار مع جمعية النسور الرياضية بيسوق لحد، ومساتين ونص جمعية جان عورة مع الملعب الرياضي بشراردة. كرة اليد يومي الجمعة والسبت الموعد سيكون مع مقابلات الدور النصف النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم. يوم الجمعة 22 مايو الجاري الأربعة ونص مباراة ديربي العاصمة في القاعة المتعددة الاختصاصات برادس، مواجهة منتظرة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي، مباراة بحضور جماهير النادي الإفريقي فقط وبإدارة طاقم تحكيم أوروبي في هذه المواجهة في هذا الديربي. في المقابل يوم السبت 23 مايو الموعد مع مباراة وحيدة من ثلاثة في قاعة ساقية الزيت، مواجهة بين نادي ساقية الزيت وجمعية الحمامات. أوروبيا في البريمير ليغ الإنجليزية، رسمي البارح أرسنال هو بطل الدوري الإنجليزي بعد 22 سنة. بعد سنوات عديدة يعود أرسنال ويتوج بالبريمير ليغ الإنجليزية، تشوت كبير مع الأمتار الأخيرة للبطولة. أرسنال استغل البارح تعادل مانشستر سيتي مع بورموث هدف مقابل هدف، لأنه هذا الفريق هو الحسم البطولة بالنسبة لأرسنال. بورموث بطل الإثارة هذا الموسم، في المرة أولى نتذكرها قبل جولات أخيرة كان فاز الأرسنال على أرضية ميدانه 2-1، وقتها رجع سيتي في السباق. البارح لعب البلاي أوف الفير بلاي عفوا، تعادل مع السيتي ورجع أرسنال متسلفة مردود كيما عمل مع أرسنال 2-1، فاز عليه البارح تعادل مع السيتي، ما يلعبش الفريق هذا، وبالتعادل البارح ضمن مقعد أوروبي شارك في الأوروبا ليج بورموث. المدرب أرتيتا مدرب أرسنال من 2019 هو يجري وراء اللقب، البارح توج رسميا مع أرسنال. رسمي جوزي مورينو هو مدرب ريال مدريد الإسباني، الاتفاق حصل بشكل رسمي لمدة زوز مواسم مع موسم إضافي إذا يتوج بالليغا الإسبانية. المخضرم البرتغالي جوزي مورينو مع الفريق الملكي، هل تعود معه النتائج الإيجابية والبريق والتتويجات بالنسبة للبلانكو الفريق الملكي بعد زوز مواسم كارثية صفر من الألقاب؟ في المقابل الليلة 8 متاع الليل سيكون الموعد مع مباراة نهائي الأوروبا ليج على ملعب توبراس ستايدوم في تركيا بإسطنبول، أستون فيلا الأنجليزي مع فرايبور الألماني. المدرب أمري مع أستون فيلا الأنجليزي المختص في التتويج بهذا اللقب، عنده 4 لقب أوروبا ليج، يسعى مع أستون فيلا هذه الليلة بالتتويج بالخامسة. يا أمري ممكن برش. هكا كملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع، إلى اللقاء.
1: فلاش سبور، تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار.
4: رئاسة الحكومة تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد الشغور في هذه الخطط. وتفتح هذه المناظرة برئاسة الحكومة يوم 15 من جويليا المقبل.

0: الأيام الموالية لها، في حين تختتم قائمة الترشحات يوم 15 من جوان القادم. صرف الترفيع في الأجور مع ما لحق الأشهر الأولى للسنة الحالية تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين وفق وزيرة المالية. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقلي والشوشان يؤكد أن التحكم في الطاقة أصبح اليوم قضية سيادة وطنية في ظل التحولات الجيوسياسية والأزمات العالمية. الباحثة التونسية فاتن المودي درزو تتحصل على براءة اختراع في مجال هندسة السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية. في منطقة الشرق الأوسط، إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن التصدي لقوة إسرائيلية متوغلة جنوبا. الحرس الثوري الإيراني يتوعد بأن أي استئناف للهجمات من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل سيؤدي لاتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط لتتجاوز حدود المنطقة. وزير الداخلية الباكستاني يتوجه اليوم إلى إيران للمرة الثانية في غضون أسبوع. عبور 50 قلات نفطية كبيرة من مضيق هرمز بعد التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو تحذر من أن إغلاق مضيق هرمز يمثل بداية صدمة عامة في قطاع الأغذية الزراعية قد تؤدي إلى أزمة عالمية حادة في أسعار المواد الغذائية في غضون 6 أشهر إلى عام. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
4: من 38 بدينا، ولليوم واحنا معكم
5: عشرة دائمة،
6: والعشرة بالمواقف تتقاس.
4: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص، تسمع الأخبار والمشكلتك نلقاه الحل. نلقاه الحل.
7: قانون شكوف الحلاقية الفصل 242،
8: خاصة الطبقة العادية والنية بالعمومية
9: والمدخل نسرع إشكاليته.
10: القضية تمنا 2015
7: الحق تلتجأ للمحكمة.
11: هذا عنده وضعية قانونية.
12: استشارات قانونية.
13: ساعتين واربع دقائق هنا في استديوهات الإذاعة الأم وللإذاعات وللبدايات إذاعة الجميع، الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم شكون موعدنا استثنائي، كان من المفروض نبدأ ساعتين وفي الأربع، لكن بعض المقابلات الرياضية في إطار الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم تدار اليوم ثلاثة ونص. بعض المباريات الرياضية، قسم الأخبار في رياضة وأهداف، لكن الحصة باش تكون حاضرة في جزئيها، الجزء الأول في باب الاستشارات القانونية في جميع اهتماماتكم انشغالاتكم مشاكلكم وأراءكم وفي كل ما يخص القانون المدني الجزائي، لبعض التساؤلات تكون حاضرة في الجزء الثاني أمل همامي. واليوم نتحدث عن الغش في الامتحانات. فريق يكون متكامل وجاهز لتأمين هذا الموعد الإذاعي المباشر، بدءا بأنيس لوريمي في الإخراج التقني، تحية تقدير لعبد اللطيف الصيد اللي حاول كل أسبوع قبل الوقت يأمن لي دفعة من مكالمات السادة المستمعين ويبوب وينظم المكالمات اللي بقات من الأسبوع الفارط. مشكور جدا على 71 844 404 وصورة إذاعية لكن متلفزة، يكون حاضر فاروق الزارعي في الإخراج المرئي لهذا الموعد. مشكورين الفريق اللي يكون حاضر مع كل السادة المستمعين والمستمعات، لكن بدءا اللي يأمن لنا كل الإجابات الشافية والضافية لجملة كل من ذاقت بهم الدنيا بما رحبت، يحتاجون إلى من يستمع إليهم ويحسن الإصغاء والاهتمام بكل الانشغالات. سي جعفر أربعاوي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ورئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير للإجابة على كل التساؤلات، وتشاركوا بسمة دربالي في هذا الموعد. تحية ليك، مرحبا،
5: مرحبا، منورنا. مرحبا بك أخت بسمة ومرحبا بالسادة المستمعين.
13: أنت سند لمن لا سند له حيثما يفتقدون السادة المستمعين والمستمعات في بعض من إجابات وحلول تكون سريعة لجملة التساؤلات والانشغالات اللي تشغل بالهم في باب كل ما يهم المسائل العقارية، سواء كانت عقارات سكنية، تجارية، صناعية وإلا فلاحية. مؤخرا سي جعفر شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجد الهذيلي تحديدا نهار الاثنين على الإسراع، ثم الإسراع بإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية، ودعا خلال اجتماعه بمقر الوزارة بكل المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة وجندوبة وسليانة والكافي إطار متابعة عمل الإدارات الجهوية عن قرب لاستحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية والترفية في نسق تنفيذ برنامج الجرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة، هذا الكل من أجل تسهيل العمل وتوظيف العقارات الدولية وتوفير الحماية اللازمة لها من خلال إنجاز مشاريع ودخول هذه العقارات في إطار التنمية وتنمية الاستثمار. يعني الحمد لله كل عقار للدولة يسترجع. سي وجه الهذيلي شدد على أنه كل هالعقارات هذه تدخل في إطار تنفيذ بعض البرامج.
5: طبعا لكن تعرف أخت بسمة العقارات الدولية في وقت من الوقات سوء تصرف، وربما ما نهم خديناش الإجراءات اللازمة مع الناس اللي ما حبوش ما استولوا على أراضي الدولة. طبعا يجب تطبيق القانون ولا شيء غير القانون، والحمد لله تو السيد وزير الملك الدولة وشؤون العقارية سي وجدي الهذيلي قاعد حارس كل حارس كل حرص على أن الدولة ما يكفيش تسترجع العقارات نتاعها، بل أن العقارات هذه ساعي يقع تثمينها ويدخلها في الدولة الاقتصادية كسوى معناها من خلال معناها الاستغلال، خاصة الاستغلال الفلاحي، وعطيها معناها للناس اللي تستحق فعلا. حكينا الاسبوع الفارط كانت تذكر على عدد الامن الغذائي، وقلنا نحن كيفاش نحن تونس يا رسول الله عندنا معناها كان بلاد كانت اسمها مطمور روما، معناها اليوم ولينا نستودوا معناها في الخلفان ونستودوا معناها معناها طبعا في طاقه تثمين سياسه الدوله، معناها في طاقه تثمين العقارات هذه وادخالها في الدوله الاقتصاديه وتطبيق القانون، ومعناها هذا هو المطلوب من الدوله تكون معناها لا شيء غير القانون. وهذا ما لينا إلا نشكر معناها الوزارة على حسن معناها واحد.
13: شكرا لك سي جعفر، هذه بداية اللقاء متاعنا. نمشيو لاستراحة غنائية في بدء الموعد، ثم ننطلق في دفعة المكالمات الهاتفية وأيضا الرسائل اللي بقت لنا من الأسبوع الفارط عن طريق صفحة الإذاعة غاديو ناسيونال تونيزيان. فمرحبا بالجميع مع عن طريق الاتصال التليفوني وإلا عن طريق البريد اللي هو 71 شارع الحرية وإلا صفحة الإذاعة. كما قلت كل التساؤلات وكل الانشغالات والمشاكل إن شاء الله حالة بحالة ندرسوها مع سي جعفر ونعطيكم إجابات شافية وظافية.

0: كل المحبة كل الوفاء لكل من كان وفين لهذه الموجات, موجات الإذاعة الوطنية التونسية. في تاريخ 20 ماي 2026 ننطلق بدفعات المكالمات السادة المستمعين مدام حميدة, أولى المتصلين حظها كبير إنها تكون حاضرة معنا وتسمع صوتها وتوصله لسي جعفر الرابعة. ويلا حميدة مساء الخير ومساء النور.
1: أهلا عسلامة ومحليك ومحلى حظها الكبير.
0: يا عيشك إن شاء الله ديما محظوظة يلا حميدة, وإن شاء الله بالإجابة الشافية والضافية اللي بشي يعطيها لك سي جعفر بعد ما نسمع وطرح سؤالك تكون محظوظة أكثر وأكثر.
1: أنا كلمت قبل ما حبيت نزيد نعود الاتصال, أنا قلت أنا استمتع بصوتك محلية ومحلية صوتك.
0: ربي بارك له ربي بارك له سي جعفر.
2: مرحبا بك يا حميدة, مرحبا بك.
1: أسمعني سيد الرئيس.
2: تفضل.
1: أنا ارتبطت عندي عامين مع تسمع كوثر بن جلالة. قلت لك المرأة هذه اللي مربية زوج صغار وعاملة هيبة رقبة وماتت المرأة اللي هي اللطانية ارتبطت للدار وما خلتش ولدي يبني فوق على خاطر هي قبو واحنا ما عملناش تفوق خاطر ما نعرفش. احكينا المرة الأولى وتروز في تروز سيد الرئيس. هي رفض ثلاثة مثل من هكا اختية وعمل استئناف تسمه المحامي زد روز فيها 400,000 ما تبدأ في زعلانة 400,000 وعندي عامين أنا من البت الشفة وحقه وبرد وحاول تشعل ناري من الأول جديد صراح كيفاش هل عندي حق والكتيبة هذيك تقعد مدى الحياة أو يجي يوم كما تقول أنت 10 سنين و5 سنين وتولي هي وتولي معناها تاخذها الكل وولدي معناها يطلع منها مول بلا حوش.
2: باهي شو باش نفسر لك حاجة. أول وقت عملت هي كتب هيبة رقبة في طابق أول بصد البنية هكا نذكر حسب ما نذكر عندك عمين كلمتني هكا ولا هي تو هو المفروض العقد صحيح باعتبار انه محل العقد يتعلق بطابق بصدد البناء لكن هذا قانونا صحيح لكن في الواقع هو يتعلق الامر بالهواء وهبت له الهواء هكا ولا والهواء البيع نتاعو والهيبه نتاعو ممنوع بصريح معناها النص من اللي صدرت مجله الحقوق العينيه عام 1965 تم الغاء الحق الهواء ما عادش عندنا حاجز بحق الهواء. الحقيقه تعرف انت كل عقد في 4 أركان اساسيه اللي هما المحل والسبب والاهليه والرضا هذوما أركان اساسيه للعقد. انت هنا المحل نتاع العقد غير موجود كي تقول لي انا راك كتبت له الهواء اول حاجه بيع الهواء ممنوع ولا الهيبه الهواء ممنوع وثاني حاجه حتى واقعيا كنت تنجم انت لو عملت صف حتى صفه يا جور وعرسه لو من ولت الهيبه صحيح انت واقعيا يكفي تكون تجيب محضر عن طريق عدل المنفذ يعمل محضر معاينه اللي مثماش معناها الطابق هذا اللي تحكي عليه انت في العقد يولي العقد بكله باطل والعقد الباطل حسب احكام الفصل معناها 325 من جهه القانونيه يقول لك يبطل العقد اذا خلا من ركن من الاركان الاساسيه اللي هما كما كنا نحكيو قبيله حسب احكام الفصل 2 من جهه تسميه العقود اللي هما المحل والاهليه والسبب والرضا. دونك اللي ما ثماش محل ما ثماش موضوع نتاع العقد فانه العقد باطل. انت حسبت وحسب ما حكيت لي تو قلت لي راه بالفعل هو واقعيا ما ثماش طابق هكا ولا ما ثماش طابق بصراحه نحكي لك ما ثماش محل نتاع العقد واذا كان ما ثماش محل نتاع العقد فان العقد باطل خاطر كان بامكانك انت من نهار الاولاني نهار كتبت له هي معناها عقد نتاع رقبه راه مشى عمل صفه بركه يا جور فيه البرك يولي الامر يتعلق معناها بطابق بساط البناء.
1: اي سامحني عايش في الرئيس والمساحه المدرسه اللوطانيه هذيك كيف القاعه مساحه المدرسه 3x5 15% هذاك كيفاش نعمل فيها من اللوطه؟
2: اي بالنسبه لك انت اذا كان مذكوره في العقد عندك حق طالب به.
1: اي ساعتها قلت لي بري امشي لعرض المحامي نتاعك فصل 573 يعمل قضيه استحقاقيه فصل 500
2: ها باش نفسر لك انا في ال 500 صح انت ذكرتني في ال 573 على خاطر برشا رجال القانون يقول لك تم نسخ الفصل هذايا ضمنيا بصدور مجله الحقوق العينيه اللي عام 65 ولكن الفصل هذايا بصراحه هو الفصل الوحيد اللي يحكي عن نظام العلو والسفل الفصل الوحيد راك يقول الفصل الوحيد باعتبار انه اللي يحكي معناها يقول لك الطابق الاول هو ذاك الطابق السفلي ملك اللوطاني يعني عنده معناها يملك اللوطاني الكل نتاعو والطابق العلوي يمكن سحب الطبق العلوي، هذا يسموه نظام العلو والسفل. والنظام هذا على عكس ملكية الطبقات اللي انطبق عليه فصل 585 ومن بعده من جهة العقانية، نحكيه على ملكية الطبقات منها العمارات البلاصات. وقتاش نحكيه على ملكية الطبقات؟ وقت نحكيه على تعدد الطوابق وتعدد الملكي. أنا وقت اللي يقول من خلال 5.585 يحكي على عدة طوابق بلوزير إيتاج بلوزير بروبريتير، يحكي هكا الفصل. كي كلمة عدة معناها أكثر من اثنين، هذاش معناها عدة. إذا كان معناها R بلوس 1 ولا R بلوس 2 معناها ريتشوسي، معناها طابق أول وطابق ثاني. هذا باقي نحن في نظام العلو والسفل، ماناش في نظام ملكية طبقات. نحكوا على ملكية طبقات والعمارة والبلاصات، راهو نحكيو من R بلوس 3 وأنت طالع. طابق سفلي خاطر ما يعتبرش طابق، طابق أول طابق ثاني باقي في نظام العلو والسفل. أنت الوضعية نتاعكم نتاعك أنت تحكي لي عليها، راهو يحكي على طابق معناها علو، أنت نظام العلو والسفل. صحيح هو ينطبق عليه 573 كما قلت لك، ومن مجال تنظيم العقود واللي ينظم معناها العلاقات معناها بين المالك الفوقاني والمالك الوطاني. يقول لك إذا كانت اتفقوا الأطراف على أنه اصطح ملك الفوقاني معناها شركة ولا هذيك أمور أخرى، هذيك باعتبار أن الناس على شروطهم على معنى أحكام الفصل 242 مجلس تنظيم العقود. لكن اذا كان سكتوا الاطراف وما نظموهاش في العقد، فانه اللوطاني يملك لوطا وفوقاني يملك الفوقاني، والسطح نتاع الفوقاني لكن ما عنده حق، ما عندوش حق يبني فوق السطح نتاعو الا بموافقه اللوطاني، باعتبار ان اللوطاني عنده حق ارتفاق يتمثل في الحق السطحي اسمه. واللوطاني زاد كيف كيف عنده وهو ما يمتلك الدار اللوطانيه نتاعو هو، ومنها كي نقول انا يملك وتعرف حق الملكيه حق دستوري. وحق الملكيه عنده ثلاثه صفات اساسيه اللي هي الاستعمال معناها الاستغلال والانتفاع والاستغلال والتصرف، معناها نجم انا نتصرف فيه كما نحب ونجم نستغله كما نحب نستعمله كما نحب، استعمال والاستغلال والتصرف. نجمش انا مثلا نحي عرسه، ما تنجمش تنحي عرس على خاطر كي تنحي انت عرسه الفوقاني باش يتيح. علاش؟ على خاطر عنده حق ارتفاقي يتمثل في حق الارتكاز، هذا الدروا دابوي. هذوما ال 573 على شنو يحكي؟ الوضعيه نتاعك انت اخت حميده بصراحه نحكي لك، هي وضعيه فريده من نوعها. نهارت المرحومه كتبت العقد غلطه كبيره كي ما عملتوش صفه نتاع جوره، خاطر توا باش تحارب فيكم، هي توا تحارب فيكم بالعبارات نتاع الفصل. انت طابق اول تقول لك الطابق ما ثماش، ونشوف فيه الطابق. هاني نجيب عدل المنفذ وسهل الاثبات، هذه بجميع وسائل الاثبات نجيب عدل المنفذ، تعرف ما يحرره السادة علو للتنفيذ، هذا يعتبر امور عموميه، يعتبر مقابل حجه رسميه. باش يخرج عدل المنفذ يقول لك ما ثماش الطابق هذا، دونك اش معناها ما ثماش طابق؟ معناها العقد بكله ولا يحكي على الهواء، معناها راي بابا وهبت لك الهواء ولا بعت لك الهواء، وهو ما غباط البيع على الهواء. فهمتي تو كيفاش تتمسك لك بالارتيكل 2 وترويك لك 325 تبت لك العقد.
1: يا سيد الرئيس يبارك لك، هي في القاعة مساحة المدرج، في القاعة مساحة المدرج
2: عندك إذا كان مذكورة المساحة اللوطانية أبار المساحة الفوقانية، عندك حق طالب بها حتى مسمار شحال تعملها، حتى 5 متر قول لي نحب ناخذها. لا لا عندك حق تعمل قضية، تعمل قضية استحقاقية وتتمسك ملكيتك هذيك القطعة هذيك.
0: شكرا لك يا لحم، ربي يبارك لك. شكرا لك على اتصالك خونا عصام على خط البرنامج. ألو مرحبا يا سي عصام.
3: ألو عسلامة خطبتنا.
0: أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك بالأستاذ الرئيس بجعفر، الله يبارك لكم، بتنوروا في الناس، الله يبارك لكم.
0: يخليك يا عصام، شكرا على الوفاء وعلى الاتصال. باش نجموا نفيدوك يا سي عصام، شنو مشكلتك؟
3: والله انا عندي والدة وفات الله يرحمها.
0: ربي يرحمها وينعمها ان شاء الله.
3: عايش خلت لي ارث.
0: اي
3: عندي كثار في شيء مريك.
2: اي
3: مشيت للدكتور خانه ليامات صبيت حجة الوفاة. اي وخرجت لي شهادة ملكية فردية باسمي. لكن كي مشيت على عيد المكان اللي ركبت نلقى شكون ساكن بيه، انا ما جيب عليه.
2: لا ما خرجتكش هذه ملكية فردية انت. يا سي عصام، يا سي عصام لحظة.
3: في القبار لكن مش في طرقان.
2: يا سي عصام، يا سي عصام ربي سامحني باش نقص عليك. انت خرجتلك شهادة اشتراك في ملكية مش شهادة ملكية.
3: لا لا شهادة ملكية فردية.
2: فردية بتيتل باسمك انت، اللي كتار باسمك انت.
3: يرحم والديك.
2: يرحم والدينا ووديك، هي شنو الاشكال؟ ما لقيت واحد اخر ساكن فيها كتار.
3: قال لي انا بعت مرتين القطعه هذه من 2010.
2: شبيه شنو ما سمعتش شنو؟
3: بعت مرتين القطعه هو ساعه واحد وعاود بيعها.
2: يبيعها اللي يحب حتى يبيعها حتى 10 مرات، هي ما دام انت عندك فيها شهاده ملكيه تخرجوا من العقار. هذا تمشي تعمل بيه ساعه عن طريق عدل المنفذ، تنبه عليه عن طريق عدل المنفذ. وتمشي تعمل به قضيه باش تقول لك الاستعجاليه في الخروج لعدم الصفه، تو يولي يناقش الاصل وتخسرها القضيه الاستعجاليه، خاطر القاضي الاستعجالي عنده حاجتين، ينظر في المسائل المتاكده وينظر في المسائل ما فيهاش علاقه بالاصل، يربحك في الاستعجالي. دولي الحل الامثل بصراحه والانجع انك تعمل قضيه في كف شغب عند السيد قاضي الناحي، قضيه في كف شغب في كل الحالات تنطبق عليه فصل 307، يهبط الحاكم الناحي خبيث يخرج العين المكاني يطبق الشهاده الملكيه باش يلقاها تنطبق انطباق كلي على العقار نتاعك، ما عنده حتى صفه يتواجد فيه العقار، معناها راهو حتى باش معناها انت بالنسبه لك انت ما ديما عندك شهاده ملكيه وعندك بلون وعندك واحد راك تخرج بالقانون يخرج، يقول لي كاني حايز واني متصرف الفصل 307 فقره ثانيه يقول لك لا يمكن التمسك بالحوز مهما طالت مدته، ما عنده حتى معنى الحوز والتصرف في العقار المسجل، قال لك شريته ما عنده شريته مرتين وشريته ثلاث مرات، ما عنده حتى معنى زاد باعتبار اللي باع له باع ما لا يملك، باع له حاجه مش نتاعو، يمشي يشكي بالسيد اللي باع له. بالنسبه لك انت القانون معاك، دونك اللي عندك شهاده ملكيه منفرده، انا في بالي تملك على الشياء، قلت لك شهاده اشتراك في الملكيه، ما دام عندك شهاده ملكيه، لا ملكيه منفرده
3: سيد رئيس،
2: اي
3: شهاده ملكيه ارض فجريه تحولت الى ارض ابنها.
2: اسمعني ودعم، ما دام عندك شهاده ملكيه منفرده، تشمت شهاده ملكيه منفرده عباره بلوطه ذهب بالطابعه نتاعها هذه، حتى حد ما ينجم يناقشك فيها، وحتى حد ما ينجم يستحوذ لك عليها، وبالقانون حتى عندك حق تشكي به دخلوا الحبس السيد هذا، يسموها جريمه معناها القضيه معناها افتكاك حوز بالقوه، انا عقار نتاعي جاء السيد فكهولي وما لكم مستقر فيه، انا ما ننسحكش بالجانب الجزائي، ما ننساك بالجانب الجزائي، ربما تطول الجانب الجزائي، ربما تقعد ابتدائي واستئنافي وتعقيب وطول الاجراءات، انت ماك عينك بالارض نتاعك ولا ايه؟
3: ذهب
2: تبيعها حاجتك بالارض نتاعك سيدي، ما تبيعها لسهل ما تخرجوا هو ساعه شنو تبيعها؟ كي تبيعها للمشتري باش يعمل طلع على الارض يلقاها فيها واحد اخر يقول لك فك علي فيها مشاكل ما تجريش. دونك بالنسبه ليك انت فضل المشكل نتاعها وسهل الحكايه نتاعها، تمشي تكلف محامي يقول له اعمل لي قضيه في كف شغب. ثلاثة شهور أربعة شهور يخرجوا، دونك اللي أنت عندك ما يثبت الملكية نتاعك وعندك شهادة ملكية منفردة.
3: إي.
2: تنجم تخرج في قضية في كف شغب.
3: معناها عقد البيع ما عندهم اللي يعاملوا.
2: ما عنده حتى معنى، ما عنده حتى معنى، تو نجم يجيب حتى 10 عقود، اللي باع له حاجة مش ملكه. يبدأ عنده حتى 10 عقود بيع، البيع الفايدة، هو التيتل مش مشكون. القانون الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية يقول لك كل حق لا يعارض به الغير إلا بترسيمه بإدارة الملكية العقارية، معناها هو إذا كان عنده عقد بيع دونك اللي مش مرسم بالسجل العقاري، أو قلت لي باش يخذ شهادة ملكية ونلقى اسمي موجودا هكا ولا؟ ما دام الاسم باسمك أنت تعمل به قضية في كف شغب، دونك العقد نتاعو غير مرسم بالسجل العقاري ما عنده حتى معنى.
0: نمشي المداخلة عن طريق صفحة الإذاعة سي عمري، يقول كل الشكر والتقدير سي جعفر، هل من الممكن تغيير مسار مسلك فلاحي قرابة 300 متر مرسم من الثمانينات يمر عبر عقار فلاحي مرسم على ملكي الخاص؟ الغاية من العملية هي حسن استغلال القطعة الفلاحية من غراسة وتركيز منظومة الري، مع العلم المسار في صورته الجديدة لا يمس من الأجوار وتقلص طوله إلى 200 متر، من أين تبدأ عملية التسوية العقارية للمسلك في صورته الجديدة؟
2: هو تعرف إذا كان باش يبدل المسلك الفلاحي والمسلك هذا حسب يقول لي هو تو موجود في المثال الهندسي منذ الثمانينات موجود، تعرف متى موجود معناها في المثال الهندسي معناها تابع ملك الدولة، هذا ما عادش عنده حق يمسه، بل أكثر من ذلك إذا كان يغير المسار نتاعو فهو جريمة يعاقب عليها القانون، ينجم هو يقول أنا ثم الحسن استغلال الأرض نتاعي والاثنين هذه ما عادش عندها حتى موجب، وربما ينجم يعمل مطلب للمناهة المندوبية نتاع الفلاح إذا كان عقار فلاحية باش يغير المسلك هذا نتاع الفلاحة ويانكور، خاطر ملك الدولة راهو ملك الدولة ما تنجمش تمسه، حتى الدولة بيدها راهو حتى وزارة ملك الدولة وحتى المندوبية نتاع الفلاحة وحتى وزارة ملك الدولة، هذه ملك الدولة عام، ملك الدولة تنجم تمسك ملك الدولة عام،
0: تاع المجموعة الوطنية،
2: تاع المجموعة الوطنية
0: ماضي وحاضر ومستقبل،
2: ماضيا وحاضرا ومستقبلا، معناها وبيدو حتى وزير ملك الدولة والشؤون العقارية ما عندوش حق يمسه، ما اللي ما يصير ديكلاسمون يعني يصير معناها إعادة تصنيفه من ملك الدولة العام يولي ملك الدولة خاص باش نجم السيد وزير ملك الدولة معناها يعمل فيهم، دونك في كل الحالات ما نجمش يمسه ما نجمش يغيروا المسار نتاعو، بل أكثر من ذلك ربما تولي له معناها تتبع جزائي باعتبار أنه إذا كانت الطريقة هذيا مجسمة في الأمثلة الهندسية وخرجت معناها وتم اعتبارها ملك الدولة عام ما عندوش حق يمسها.
0: سؤال اخر عن طريق الصفحه من خونا فايق يقول هل انه قرار الهدم في طابق صادر عن بلديه يسقط بمرور الزمن ام وجب رفع قضيه لدى المحكمه الاداريه في وقف تنفيذ ومن ثم قضيه استعجاليه في ادخال عداد كهرباء وما باعتباره حق دستوري علما وان الطابق السفلي فيه عداد ماء وكهرباء.
2: شوف اخت بسمه تو اذا جوج مشاكل. المشكل الاولاني حكيت حكيت القرار الهدم. تعرف البلدية متاع المكان عندها حق في نطاق الصلاحيات تاع هذا القانون عندها حق تصدر قرار هدم إذا كان هو بناء بدون رخصة بيان سور والإدارة تاخذ ضده إجراء معناها بهدم القرار هذا به هي باش تعرف ما تعرف الإدارة مش على كيفها زاد الحمد لله احنا في دولة قانون مش الإدارة تتخذ قرار بهدم أنا جيت هدم الإداري القانون يخول لك يا سيد من المواطن الكريم يخول لك باش تتشكى معناها بالإدارة عندها يغش كنت تمشي القضاء بيان سور القضاء وتمشي المحكمة الإدارية في إطار دعوة اسمها دعوة الغاء دعوة في تجاوز السلطة يا محكمة راهو البلدية تاخذ ضدي قرار هدم والقرار هذايا ما تمش احترام الإجراءات القانونية وكان قرار مخالف القانون وبيان سور من حقي باش نطالب بالشيء هذايا ونلغي هالقرار هذايا. إيه تقول لي يا سي جعفر أنت من المحكمة الإدارية تقعد عامين وثلاثة يا رسول الله وهما كيجوا يهدموني أنا الدار نتاعي وين القضية ما جات ما تنشرتش صحيح كلامك صحيح. الولي شنو القانون يخول يقول لك أنت عندك حق بعد ما تنشر قضية نتاع دعوة إلغاء في معناها بإلغاء القرار هذايا نتاع الهدم راهو عندك حق تعمل مطلب للسيد الرئيس الاول للمحكمه الاداريه مطلب اسمه مطلب ايقاف تنفيذ القرار الهدم. يا سيد رئيس المحكمه الاداريه بالله على الاقل وقف التنفيذ القرار الهدم مش ما ينفذوش عليه خاطر زاد كان نفذوا عليا زاد نولي مستلف القضيه زاد ينجم السيد رئيس الاول للمحكمه الاداريه اذا كان راه الكون الدفوعات جديه واذا كان القضيه الدعوه الالغاء دعوه منها جديه ومبنيه على سند قانونيه ينجم في ما له من صلاحيات انه منها ياذن بايقاف تنفيذ قرار الهدم منها وقتيا في انتظار المحكمه بطبعا المحكمه هي تعود لها الكلمه الاخيره في اطار القضيه الاصليه لدعوه الالغاء هي المحكمه تقبل دعوه الالغاء شكلا واصلا وتلغي القرار هذا نتاع الهدم والا المحكمه تنجم تقبل منها دعوه الالغاء شكلا وترفضها اصلا طبعا ولا تولي منها تتمادى منها البلديه في تنفيذ قرار الهدم. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني قال لك انا يا سيدي انا ما قلت حق دستوري ندخل الماء والضوء مانيش مثلا تراجعين وقت بس ما حق مش انا عطيته له الحق هذا راهو الدستور التونسي هو اللي عطاه الحق حق الماء وحق الكهرباء وحق الاتصال وهذه حاجه تفتخر بها تونس راهو ممنوعه تجي تقص على واحد الضوء ولا تقص على واحد الماء ولا اذا كان طالبك في يا ستيغ يا سوناد معناها طلبك في الماء المسافه لحنا البلديه ولا تقول لك برمشي البلديه جيب لي رخصه بناء يا سيدي نعتبر وانا عندي 20 سنه باني ما غير رخصه سيدي هي بيني من رخصة وما عنديش ماء وما عنديش حق في الماء انا حق الماء حق دستوري كما قلنا للاسف بعض البلديات ما نقولش الكل بعض البلديات تتشدد ياسر في اشتراط الرخصه نتاع البني مؤخرا السيد وزير الداخليه مشكور
0: خذي قرار
2: منشور عمل منشور للتجاوز الصعوبات هذه لتسهيل اجراءات المواطنين ويا وراوي يا مواطن يا مواطن يا
0: كريم
2: يا بالحق راه حتى كان مخالف القانون يا سيدي البلديه راه حتى كان مخالف القانون راه بالصفه عليك يا بلديه تعطيه ترخيص باش يدخل الماء والضوء والسوناد الحقيقه ما لقيناش مالها صعوبات مع السوناد ولا مع الساق تقول لك انا الساق تحب ولا تكره تاجر هي أنا تبيع في الماء ولا تبيع في الضوء من مصلحتها باش انسان باش يد بونجالا باش يد نتاع الضوء ولا نتاع الماء باش تدخل فلوس الساق ما لقيناش المنع هذايا اما المشكله الكل ديما في البلديات والحقيقه رغم ان قلنا قاعده المناسبات قلنا لو السيد وزير الداخليه لو الذي لو عمل منشور تراجع فيه على المنشور القديم خاطر المنشور القديم ما يحكيش على المحله التجاريه والمره هذه معناها المنشور الجديد هذايا صلح الوضعيه نظرا لقينا اشكاليات في التطبيق وحكينا كان ذكر وقت بسمه حصه كامله خصصناها لرخص البناء وخصصناها لرخص نتاع الماء ورخص نتاع الضوء تطبيق المشروع الجديد هذايا المفروض المواطن الكريم هذايا المفروض البلدي يمشي لها وتعطيه رخصه باش تدبر الطبقه الثانيه خاصه اذا كان انت عنده زوج طوابق قال لك الطبق السفلي فيه بونجالا اي والطبق العلوي ساعات انا نفس العائله ساعات خوه يسكن مع خوه وما يتفاهموش على البونجالا نفس
0: مونجالا يعني كل حد وحده
2: تبي تبيع يقول وانت عندك كليماتيزور وانت عندك بعده وتولي بشاكل
0: مونجالا
2: عاد تضعف يعطيك الصحه عاد اول حاجه في الاستهلاك ساعتك صحه وثاني حاجه يا خويا من حقه الطبق الفوقاني باش يعمل مونجالا خاصه
0: بيه عدد خاص بيه
2: تقول لي في كل رفضوني البلديه يا سيدي انا مثلا احنا قلنا نحن انا سيد وزير الداخليه متفاهم والدوله متفاهمه وسيد رئيس الجمهوريه يوميا يحكي على وجوب تسهيل الاجراءات للمواطن التونسي يا ولادي راكم كلكم تاع السيرفيس ببليك راك تخدم في المواطن ما عندناش مزيه راهو ستاك الصوناد البلديه وزاره التجهيز وزاره
0: الادارات الخدماتيه
2: خدماتيه بيان سور دورك باش تخدم المواطن هاك تشوف البيروقراطيه لليوم الناس تعمل في العراقيل تعطل في مصالح المواطنين. وقلنا 20,000 مره راهو اولادي راه عقد دستوري. والله كما قلت لك المره فاتت بالصدفه مشيت لبلديه حي خضره باش نعمل تعريب بالامضاء الورقه نقى صف شلي شادين وجيت 30 واحد سالت شفما قالوا لي راهو نستناو على الرخصه نتاع الماء. وحقيقة الناس حالة متاع احتقان لقيتها والناس ما تتشكى وكيفاش معناها البلدية تعطل فيهم وعندهم عام وعامين يستنوا في مقالة متاع ما تعرفوا بس مش معناها عام وعامين معناها انت قاعدة تشرع باش الناس تولي تدفع الرشوة باش يدخل مقالة متاع ما في حين انه سهل ياسر المسألة روى السيد وزير الداخلية عملكم منشور قال لك يا ولادي سهلوا لجريات المواطنين وحتى باني من غير رخصة يقول لي دخلوا الماء دخلوا الضوء خاطر حق دستوري ثم ناس راهي مرضى تستعمل في الماكينات نتاع الضوء راه ما ينجمش يصبر ثم ناس عندها ولادها تعدي ولادها عندها تعدي في امتحانات راه مش معقول راهو
0: ياسر على الشمعة
2: راهو ياسر على الشمعة مازلنا في عام 2026 راهو حق من حقوقه تقول لي في كل الحالات رفضت البلدية شنو نعمل راهو كي ترفض البلدية راهو حق من حقوقك راهو تمشي من حقك تعمل قضية استعجالية حتى من ساعلة أخرى تمشي للقضاء والحمد لله عندنا قضاء الحمد لله نزيه راهو القضاء راهو مش نحكي لك أنا في إطار عامين وثلاثة تقعد تستنى في المحكمة راهو ذيك في إطار قضية أصلية ربما المحكمة ابتدائي واستئنافي وتعقيب راهو كي نقول لك أنا قضية من ساعلة أخرى راهو نهارتها المحكمة تعطيني الحكم راهو خاطر قضية ما تصبرش نحكي لك على الماء والضوء والحمد لله المحاكم في تونس مستقر فقه قضاء المحاكم الابتدائية في إطار معناها قضية معناها استعجالية أنه تأذن بإدخال الماء وإدخال الكهرباء تاخذك الحكم هذاك أنت نتاعك وتمشي تعلم به الشاشات والصونات عن طريق عدل المنفذ وتو تولي تدخلك مونجيلا إن شاء الله.
0: شكرا لك سي جعفر مشكور سي فايق اللي يقول أقوى برنامج في نشر الثقافة القانونية شكرا لك. يلا مريم على الخط مرحبا. مرحبا ست مريم شحوالك؟
4: عايشك
0: مريم مريم
2: تفضل مريم
0: مين تكلمنا مريم
2: مرحبا بك عشقتي
0: منين تتصل يلا مريم نعرف منين تتصل
4: من قعفور
0: قعفور
4: ولاد سليان
0: مرحبا بك
4: يعيش
2: مرحبا بك
4: يعيش سيد رئيس ما عندي خويا سيد رئيس قام به جارنا بقضية كف شغب والأرض اللي خرجنا فيها المسح العقاري ظهر فيها أخطاء فنية يعني مشينا للديوان قلنا رانا بعثنا مراسل للمحكمة العقارية نعاودوها المنطقة كاملة معناها خاطر فيها أخطاء فنية ثبت فيها آلة القيس يعني سيد الرئيس هل أنه نقدموها هذه
2: طبعا مسألة مهمة يا مريم مش قولك حاجة راهو تسير هذه تو تستغرب أنت تقول لي كيفاش يا رسول الله ديوان قيس الأراضي وما أدراك والمحكمة العقارية وما أدراك وتسير ينجم يصير ديكالاج ولا غليسمون نتاع قطاع راهو تعرفها الدومينو لعبة الدومينو اذا كان تحت قطعه القطعه الكل اللي في جرتها كله تطيح زاد انت اذا كان قطعه واحده راه في المسح الجبالي غالطه اكل قطعه الكل اللي يصير فيها جليسمون وتولي فيها غلطات تقول لي سي جعفر توا قانونيا السيد كان باش يكمل بالقانون باش يغلبني هذا بالمحكمه يعمل لي قضيه في كف شغب والسيد الخبير اللي مش فاهم الحكايه يخرج العين المكان اللي باش يكلفه سيد حاكم الناحيه ويطبق البلونات يقول لك انت داخل في ارض غيرك في حين هو ثم جليسمون صار وثم اخطاء صار وديجا انت قيس هذه وقلق من المعلومه هذه هكا ولا
4: اي خلينا من عنده مراسله
2: يعطيك الصحه شوف نقول لك حاجه يا تستنى انت تو يسموه اصلاح تلقائي هذايا باك المراسله نتاع قيس لالاذي يكاتب المحكمه العقاريه باش المحكمه العقاريه تاذن باصلاح قيس لالاذي ما ينجمش من تلقاء نفسه يصلح باعتبار ثم احكام بالتسجيل صدرت عند المحكمه العقاريه القانون يقول له يلزم المحكمه هي تصلح المحكمه هي تاذن ديوان قيس لالاذي باصلاح الامثله الهندسيه ولا يلزم اعاده الرفع الميداني يقول اعاده الرفع الميداني هو سيسير طاح الغلطه صارت في الرفع الميداني الرفع الميداني بالفرنسي يقولوا لوفي توبوغرافيك في سيريان انتم تقولوا الحماره وتقولوا المرايه هكا ولا يخرجوكم من بعد ما تخرج المحكمة العقارية بك يحطوا وك البيكيات يخرجوا قيس لالاذي من بعد يخرجوا بك الحمارة وبالمراية يصوروا وك القطاع هذيك وتخرج فيها مثل هندسية نهائية يبدو أنه الديكالاج صار وقت عملية اللوفي يقول أنت قل لي كان تو حاليا اليوم أنا في التاريخ اليوم من بتبيعك كي باش عملية قضية في كف شغب باش المحكمة تحكم ضدي شنو نعمل أنا باش نوقف الإجراءات هذه الكل أو كان عندك أنت المراسلة نتاع قيس لالاذي ولا تحب ننصحك أنا ما تكتفيش بك المراسلة نتاع قيس لرادي، حق من حقوقك تبقى احكام الفصل 332 مكرر من مجلة الحقوق العينية انك تعمل مطلب اصلاح للمحكمة العقارية، تقول لها يا محكمة راكم غلطتولي في في في, في, في القطعة نتاعي اللي اللي اللي سجلتوها لي، ونطلب منكم انا اصلاح باك المراسلة هذيك تسترد عليها بالطبيعة، ونطلب منكم اصلاح معناها هاك القطعة هذيك. علاش نقول لك انا تعمل مطلب اصلاح؟ على خاطر باش تاخذ شهادة نشر وتمشي تقدمها للسيد حاكم الناحي. قعفوه انتم
4: تكفيش هي للمراسله هذيك عطيناها للرئيس المحكمه.
2: إيه تكفي تكفي اما غير تكفي اما ينجم يقول لك غير كافيه، خاطر زاد يلزمك تجيب له شهاده نشر اللي كونه انت ما عملت مطلب سلاح. ما نزيد اعمل مطلب سلاح تقول لي يا رسول الله تو كي مطلب سلاح هاو عندك انت ما هاو عندك مراسله ربما من قيس لرادي اقوى وتسمى تعتبر اقوى من الاصلاح بتاعي انا اللي باش هكا ولا راهو الفصل 332 مكرر من جهه القانونيه اللي حكيت لك عليه يحكي يقول لك الغلطات معناها تتسرب حتى الامثله الهندسيه، فهمتي تو كيفاش؟ باك تنجم انت باك المطلب الاصلاح هذاك حاجك باش توقف الاجراءات نتاع ولا القضايا نتاع كف شغب.
4: نمشي سيد الرئيس نعمل مطلب للمحكمه العقاريه.
2: مطلب محكمه اسمه مطلب اصلاح على اساس فصل 332 مكرر من جهه القانونيه، ايش يقول الفصل هذا؟ يقول لك تنظر المحكمه العقاريه في مطلب اصلاح الغلطات الماديه المتعلقه بالحاله المدنيه او الحساب او الارقام الحاصله في حكم التسجيل او في الامثله الهندسيه المعده من ديوان قيس لرادي ورسم الخرائط. تريد تطول الكلمه الحاشيه؟ الحاشيه باش نكمش في الكلمه هذه. الغلطات قال لك المتسربه للامثله الهندسيه تنجم تعمل فيها مطلب اصلاح للمحكمة العقارية على معنى احكام الفصل 332 مكرر. كي تعمل انت مطلب سلاح وتاخذ شهادة نشر وتنجم تقدمها في اطار القضية نتاع كف شغب وتطلب من المحكمة معناها ايقاف معناها على الاقل النظر في قضية في كف شغب في انتظار انه المحكمة تبت في الاصلاح هذايا معناها وترجع الامور الى نصابها وذايا لو يسمح به القانون. تنجم انت كما قلت لك تطلب من المحكمة معناها ايقاف النظر في القضية معناها وداعها بكتابة المحكمة في انتظار مع المحكمة العقارية تفصل. علاش؟ على خاطر عبارة المحكمة العقارية قاعدة تفصل في الحرير مشوك قاعدة تسرح في الحرير مشوك وانت كمحكمه الناحيه باش تحكم. يقول لك سابق لاوانه انت باش تحكم في قضيه في كف شغب. ساعه حتى هو عندي مراسله تثبت جديه المطلب نتاعي على الاقل اللي كونه ثم غلطه صارت على مستوى الرفع التوبوغرافي اللي قامت بها ديما قيس لرادي ومسح العقاري. والله انا ما تبطاش. يقول لك حاجه، اول حاجه ساعه راهو ربي يكرمكم برئيس محكمه ما شاء الله عليه سي عبد المنعم حنافي من خيره القضاه نتاع المحكمه العقاريه تبارك الله، معناها اعمل له مطلب للاسراع انت في اطار مطلب سلاح تو باذن الله تو يسرعوا فيها المحكمه. ما انا وراي خاطر مصلحه الناس الكل ما دام قلت لي الاخطاء راهي متسربه لكامل المنطقه سيكتور كامل هو هاك ولا اي قلت لي سيكتور كامل مش قطعه واحده. راهي من مصلحه القيس لرادي ومصلحه المحكمه ومصلحه المواطن انه يفصلوا فيها في اقرب وقت. تحب تزيد نحن هو صوتك وصلناه، تحب تزيد تعمل مطلب للسيد رئيس المحكمه في الاسراع في عمليه الاصلاح اعمل له مطلب.
4: سيد الرئيس هو راهو كعطانا المراسله هو معناها مقدمين فايقين به من 2022 وتو
2: للتو اعمل مطلب ننصحك ما لا ننصحك انا ننصحك اعمل مطلب للسيد رئيس المحكمه للاسراع في البت في مطلب الاصلاح معناها المقدم من طرف ديوان قيس لرادي والمسح العقاري. هذا راهو معناها كما قلت لك مسحه عامه وقيس لرادي تفطن العمليه اللي ثم غلطت معناها في الامثله المحكمه العقاريه ثم تفصلها في اقرب وقت معناها وتاذن هي خاطر قيس لرادي ما نجمش يصلح. يقول لك انا راهو جهاز فني انا ما نجم تتحرك وما نجم نصلح بلون وما نجم نعمل هذا الا باذن المحكمه محق قيس لرادي يقولوا كلام هذايا. دونك هذاك علاش قلت لك انا يلزم المحكمه هي اللي تاذن قيس لرادي باش تصلح الوضعيه نتاعها.
4: ايه سيد الرئيس نحن مشكلتنا تو في كف الشغب في
2: كف. لا انا قلت لك عادي اذا كان ترجع لي من الاول انا ماني قلت لك كف الشغب انت تحب توقف لا قلت لك وقف النظر قلت لك باش توقف النظر قضيه كف الشغب السيد حاكم الناحيه ما يوقف النظر الا ما تجيب له شهاده نشر اللي ثم قضايا ما نتاع اصلاح منشوره لدى المحكمه. مش ذنبي انا اقول له المحكمه ما بتتش في المطلب هذا معناها يعتبر يسموه الفي دي برانس ما فعل الامير. هذا محكمه مش انا بجي نقول نشدها من شعرها المحكمه نقول لها احكم تو. هذه محكمة هذه ثم اجراءات قانونيه اجراءات ابحاث استقرائيه ابحاث مكتبيه ابحاث عينيه المحكمه نهار اللي يصدر قرار اصلاح نهار تتسول الوضعيه. اما اونتر تون هاو نجيب لك شهاده نشر اللي المحكمه متعهده بالملف هذاك علاش نطلب من تقول له السيد حاكم الناحيه باش يرجع النظر في القضيه في كف شغب في انتظار معناها المآل المطالب الاصلاح من المشهور قدام المحكمه العقاريه.
0: شكرا لك يا مريم، ربي يفضلك. سؤال اخر عن طريق صفحه الاذاعه، يسال المواطن هل له الابن وقت ما يتوفى قبل الاب لا يرث ابنائه ام انهم يرثون بالتعصيب، علما وان الوضعيه المطروحه تعود لعام 67 وتم عدم التنصيص على الوالد ضمن حجه الوفاه.
2: هو في الحقيقه اخت بسمه راهو اللي يموت بيو قبل جده في الشرع الاسلامي ما يورثش، يعتبر في الشرع يقولوا محجوب حجب حرمان، بالدرجه التونسيه نقولوا مقرود. مقرود معناها ما يورثش، ما بابايك مات قبل جدك مقرود انت، هذاك علاش بباياتنا نحن قبل جدودنا، كنتذكر اخت بسمه جدودنا كانوا قبل يعملوا كتب تنزيل، في صفاقس يقولوا كتب غرس يغرسوه، من يغرس حفيده منزله ابنه كما لو كان حيا، يجي يكتب الكتب من كتب بكل وصيه معناها يواسي يقول احفادي راهو باش ياخذوا بيت بيهم كما لو كان حيا، ويكتبوا يسموه كتب تنزيل. الحقيقه المشرع التونسي معناها تدخل في جوان 1959 ونقح القانون، القانون مع ولا يقول ان الاحفاد هذوما راهو يدخلوا بموجب الوصيه الواجبه، معناها ما عادش يكتبوا تو جدودنا، تو القانون يدخلوا الاحفاد يدخلوا اللي مات بيو قبل جده ياخو بيت بيو، امهم ما تاخوش، الزوجه معناها ما تاخوش، لكن الاولاد يدخلوا في بيت بوهم ياخذوا كيما عمومتهم بشرط عدم تجاوز معناها الثلث نتاع نتاع نتاع نتاع التركه. لكن باش يكون واضحه معاك معناها الاحفاد هذوما يلزم معناها أول حاجة معناها يكون الوفاة صارت من بعد 59، هو قال 64
0: لا 65
2: 67 دونك اللي مات عام 67 دونك يدخلوا، اللي مات عام 59 ما يدخلش، قبل 59 مقرود هذاك بالقانون. ساعات تو يسألوني تو خاصة الساعد الفلاحة مو خاطر يعرف المنظومة الشعبية نحن نتاعنا يقول لك مقرودين كيفاش يدخلوا، لا بالقانون التونسي يدخلوا، نحن ماناش مخالفين الشرع زعما باش يكون واضحة معاك، راهو نحن كي طبقنا ما كفرناش في توبة التزيجي يقولوا لي في كلام ما قلتوش، قلت هو سي جعفر قال الشرع يقول هكا وتونس يقول هكا، القانون التونسي راهو زاد كيف مستوحي من الشرع من التشريع الإسلامي، راهو نحن بيدنا اعتمدنا على مذهب الأباضي مذهب الجعفري، عندنا مذاهب إسلامية اعتمدنا عليها وفوندية معناها مش بالضرورة نحن نكونوا تابعين نحن نتبعوا المذهب المالكي في كل الحالات، نحن نتبعوا في مصلحة في مصلحة الدولة التونسية في مصلحة الشعب التونسي. صحيح ثم نفس سياسي بورقيبة في وقت من الأوقات اللي رحموا عام 59 بورقيبة تربى يتيم ويحب يحمي الأيتام ويحب معناها يلقى قانون يحفظ الأيتام، هذاك علاش راهو فك التسعة فترة هذيك راك نقول لك عام 59 وتنقح القانون، راهو ما شاء الله اللجنة هذه نتاع الأحوال الشخصية كنقول لك شكون فيها تقعد بها تقعد بسمة ما تصورش اللجنة هذه تفوت بحاجة خلف الشرع، راهو فيها راهو الفاضل بن عاشور وما أدراك
0: ما شاء الله،
2: راهو ما هي معناها ما شاء الله فيها الشيخ عبد العزيز جعيط وما أدراك هو رئيس اللجنة، بوسي كمان جعيط اللي كان مفتي ديار تونسية، الناس معناها دمادم في الشريعة راهو ما يسمحوش بحاجة خلف الشرع، هذه كل اللي تعمل له مطابق الشرع الإسلامي. عندنا حاجة أخرى ربما مخالفة وربما أنتو الجيومي اللي نختلفوا فيه مع المذاهب الإسلامية، الطفلة إذا يسألوني يعني برشا مرات زي السادة المواطنين يقول لك إذا كان عندي بنية أنا ونموت أنا عمومتها يدخلوا معاها ولا ما تعرف، هذاك علاش بباياتنا يحبوا ذكرنا يحبوا ذكرنا خاطر العموم ما تدخلش معاه، ذكر ما يدخل معاها بالتعصيب يحجب الناس كل ذكر. هي في القانون التونسي في القانون التونسي إذا كانت الطفلة انفردت فإنها وهي أمها مثلا أمها عندها ثمن بطبيعتها عندها ثمن والطفلة عندها النصف بموجب الفرض والباقي يرد لها نطبقوا في مؤسسة الرد، دونك تاخذ 7/8 الطفلة كيف ذكر في القانون التونسي راهو اللنثة ما يدخلش معها العم كما ذكر كما لنثة تبقى ميكانيزم آخر ذكر يورث بالتعصيب 7/8 بالتعصيب أمه تاخذ ثمنه وياخذ 7/8 بالتعصيب أما بالنسبة للطفلة نقول ينوب هي أصل المسألة من 8 ينوب الزوجة الثمن وينوب البنت النصف بموجب الفرض والباقي يرد لها فانت كونت باش تاخذ 7/8
0: كما الأخوة.
2: هذه زادة نختلفوا فيه مع بعض الدول العربية والإسلامية، نحن الدول العربية والإسلامية يقول لك يدخلش معناها العمومة يدخلوا معاه، لا في القانون التونسي الحمد لله نحن بالنسبه لنا احنا كنذكر كل بني راهو العمومه ما يدخلش ما تخافوش، معناها ثم شكون يقول لك خلينا نكتب بسم الله ما غير ما تكتب لها، راه البنيه اذا كان عندك بنيه منفرده راه كيف ذكر ما تخافش.
0: واضح. نذكر الساده المستمعين انه اليوم موعدنا يوفا 3:30 على اعتبار انه فما مقابلات رياضيه الدفعه دور الربع النهائي لمسابقه كاس تونس لكره القدم، احنا في الجزء هذا نواصلوا مع مداخله عايده ثم نوردين. مرحبا يا عايده. عادل سامحني عادل
5: عسلامة
0: أهلا وسهلا بيك
5: مرحبا بيك
0: شنو أحوالك يا عادل
5: عايشك
0: فضلك
5: مرحبا بالسيد رئيس
2: مرحبا سي عادل مرحبا بيتكلم فينا سي عادل بالله
5: نورتنا الله ينورك
2: سيدي. بوجودك والله بوجودك، مين تكلم فينا سعاد؟
5: مسلينا.
2: ما اليوم عندنا محظوظين نحن، يكلمونا توا ثلاثة مسلينا. نحن عندنا اسمه ديما القروان، الله غالب ديما القروان يكلمونا أكثر ناس، وتعرفش علاش؟ مو تكثر النزاعات في الاستحقاقية، تكثر الاستشارات هذاك علاش؟ رغم أنه لو الدولة مش مقصرة معاكم، تو سليانة في بالي المسح الجبيري قاعد يخدم، غادي يكفي سليانة هاك ولا؟
5: يخدم
2: ما شاء الله. وسليانة كيقول سليانة كيقول مطبور روما ما شاء الله، هذا ما مالا فلاحة تبارك الله، مالا الكريب قعفور سيدي برويس هاك ولا؟
5: هكاك
2: والمسح ما شاء الله، المسح بلاش بتدفع حتى فرنكرا، الدولة قاعدة تسجل لكم في الأراضي ما شاء الله. هاي احكي لي على شو وضعيتك مال سي عادل.
5: سيد رئيس انا سبق وكلمتكم قبل ونصحتوني لكن النصيحة ما جاتش مكتملة. اللي هي
2: باهي هاي نكمل
0: سيدي ان شاء الله تكتمل اليوم
2: ان شاء الله يا ربي
5: تكتمل اليوم.
2: هاي باهي
5: انا كاري بأرض من عند بابا فلاحية اي
2: 2011-2012
5: حتى 2017-2018
2: باهي
5: في نهاية 2018 ما كملوش وما قاموش كيما نقولوا ما نبوش علي، عاودت نفس الكريم.
2: معناها ما عمدوش كونترات جديد؟
5: لا ما مدناش بنفس الكونترات.
2: الكونترات هذاك يتسمى تجدد ضمنيا، تو ذكرتك عندك عندك ثلاث سنين اللي كلمتني انت. عندك ثلاث سنين وحكيت لي وقتها قلت لي راهو الكونترات وما عملناش كونترات جديد. وقعدوا يحبوا يخرجوني، قلت لك انا الكونترات راهو تجدد ضمنيا تو ما يخرجوكش.
5: يوفى في 2015.
2: هو سبع سنين تكره.
5: اي سبعة.
2: سبع سنين هكا ولا يتعاود سبع سنين اخرين.
5: باه الاشكال مين سيد؟
2: في
5: نهاية الموسم 24-25 اخر عام
2: معناها. نبوا عليك.
5: لا مش على نبوا علي. عملوا بيا قضية في كف شغب. القضية في كف شغب هي توجيرية في السينيف. أما عما كي قاموا به قضية في كف شغب إيش تحكم فيها؟ تحكم فيها ضدي على أساس شنو؟ على أساس وأني أنا أكل العقد نتاع الكري اللي هزيته
2: لوليني
5: الواحد هذاك ما سجلتوش في دفتر خانة.
2: قلت كيفاش؟ لا مش مع بارت مسجل في القباضة ولا؟
5: مسجل في القباضة.
2: هاي باهي خاطر لازم يترسم في السجل العقاري.
5: نعم مسجل في القبابة لكن مش مسجل في دار الدرخان.
2: صحيح اي باش تواجه به واحد اي
5: فهمتني ياك حكم ضدي هاني فلسطيني تو
2: باهي. انا شنو نقول لك حاجه سي عادل، انت تو على خاطر سليانه واحترام لجهه سليانه انا ديما نقول القضايا الجاريه راه ما عنديش حق ندي فيها موقفي بصراحه. نقول لك بصراحه انا نخدم في التعقيب وربما القضيه تنشر قدامي تاريخ، اما مع ذلك في اطار نشر الثقافه القانونيه انا باش نعطيك ربما استوس ونعطيك مش حيله قانونيه لكن نعطيك القانون اللي يقوى. أراو الرسم العقاري نتاعكم انتوما هو رسم عقاري جديد ولا قديم ساعة؟ وقتاش حكمت المحكمة العقارية بالتسجيل؟
5: بديت تنظر فيه المحكمة العقارية تقريبا في 2000-2005 وهي مش
2: ليه مو عندها مهمة برشا الكلمة ذي. علاش نقول الكلمة ذي؟ إذا كان خطر يتعلق
5: سيد الرئيس معناها تخلى المسح الإجباري تقريبا في 2000-2005
2: وقتاش سجل العقار؟ وقتاش تسجل؟
5: نعم
2: وقتاش تسجلت المحكمة العقار وقتاش سجلته؟
5: والله ما نذكرش
2: فيه. علاش نقول الكلام هذايا؟ على خاطر ثم زوز انواع نتاع رسوم عقاريه. راهو ثم رسم عقاري خاضع لمبدا المفعول المنشا للترسيم.
5: ايوه.
2: وثم رسم عقاري غير خاضع لمبدا المفعول المنشا للترسيم. شنو هو الفرق بيناتهم؟ هذايا الرسم العقاري الخاضع لمبدا المفعول المنشا للترسيم هو الرسوم العقاريه المحدثه تطبيقا للاحكام الصادره على المحكمه العقاريه بعد 20 افريل 98. اكلك الاحكام اللي صدرتهم المحكمه العقاريه من بعد 98 وتكونت رسوم عقاريه، هذيك تعتبر رسوم عقاريه خاضعه لمبدا المفعول المنشا للترسيم. ايش يقول القانون في الرسوم الخاضعه؟ جاء الفصل 305 جديد يقول لك كل حق لا يتكون الا بترسيمي بالسجل العقاري، معناها بالصفه عليك يلزمك تكون مرسم بالسجل العقاري. واذا كان الامر يتعلق برسم عقاري غير خاضع معناها اسم قديم وقبل 98 عشان نسال فيك انا مقبله قلت لك الدات نتاع التسجيل وقتاش؟ زيد ثبت فيها انت. كان لقيت الدات التسجيل قبل 98 فانه يعتبر رسم عقاري غير خاضع لمبدا المفعول المنشا للترسيم. وبالنسبه للنوع هذا النوع من الرسوم مش مطالب انا باش نرسم العقد نتاع الكيرا نتاعي، ومش مطالب باش نرسم البيعه نتاعي، ومش مطالب بالرسم الهبه نتاعي، على خاطر الرسم اللي ينطبق عليه الرسوم العقاريه غير خاضعه لمبدا المفعول المنشا التسليم ينطبق عليها الفصل 305 قديم لحد اليوم. ايش يقول الفصل 305 قديم؟ يقول له كل حق لا يعارض به الغير الا بترسيمه بإدارة الملكيه العقاري. اور اوترومون دي راهو الترسيم بالسجل العقاري مجعول للاحتجاج تجاه الغير مش مجعول تجاه الاطراف. انت راهو يخاصموا فيك الاطراف نتاع
5: اشقاء
2: يعطيك الصحه هكا ولا هما طرف ابوك ما مات ولا مات بوك؟
5: اي توفى توفى
2: ربي يرحمه بوك. دونك مادامي بوك توفى ومحله محله هما الورثاء راهو بالقانون راهو ينطبق عليهم الفصل 241 من مجال التزامات العقود اللي يقول التزامات المورث تسري على الورثه. راهو اي التزام عمله بابا معناها راهو انت ملزم به، راك تورث به وتورث الخايب، راك تورث الفلوس وتورث الالتزامات، تورث الباسيف والاكتيف. ما تجيش تقول لي ما نورثش انا الالتزام خاطر ما تعرفش به، معناها خاطر مش مرسم بالسجل العقاري. راهو الترسيم بالسجل العقاري مجهول للاحتجاج تجاه الغير البراينيه، مش لبقيه اشقائي اللي هما خلف عام القانون تعتبره ملف خلف عام. حتى العقد راهو حسب راهو شكون يلزم العقد مبدئيا، راهو العقد راهو يلزم حسب احكام الفصل 240 وما بعده مجلس تنفيذ العقود. يقول لك العقد يلزم الاطراف نتاع العقد معناها الكاري والمكتاري، ويلزم الخلف العام نتاعهم اللي هما معناها الورثه والموسى لهم، ويلزم الخلف الخاص. وابار الناس هذوما يعتبروا غير. يقول الأستاذ أحمد بن طالب ربي فضله، يقول أحمد بن طالب من الأستاذ الجامعيين الممتازين ما شاء الله تفتخر بها في تونس، أش يقول في تعريف الغير؟ يقول لك الغير هو كل من لم تشمله القوة الملزمة للعقد على معنى أحكام الفصل 240 وما بعده من جهة العقود وكانت له مصلحة في التمسك بكونه غيره. معناها أبار الأطراف، أبار الخلف العام، أبار الخلف الخاص يعتبر غير. أور أخواتك هنا في النزاع الحالي باش ما نبدوش برشا ما يعتبروش غير. دونك يعني بالنسبه لي هما نواجههم بالعقد ما نواجههمش بالترسيم. فهمتي تو كيفاش؟
5: فهمتك شك. معناها تو الفصل 241 هو اللي يحكم في القضيه
2: كامل. الفصل 241 سي او سي مجال التزامات العقود يقول لك يقول لك التزامات المورث تسري على الورث. اي ودومشي زاد 305 يتبقى عليه زاد اذا كان الامر يتعلق برسم عقاري غير خاضع المبدا المفعول مش الترسيم. انا مش مطالب انا باش الرسم اي عقد. انا انا الرسم الرسم الرسم باش نواجه الغير. اخواتي ما مش غير
5: صحيح،
2: ما مش دي تي اس بيرسون هما اخواتي يعتبروا بالقانون يعتبرهم القانون خلف عام دونك اللي هما ورثه خلف عام. وان شاء الله ربي يظهر لك حقك يا
0: شكرا لك يا عاد. شكرا لك شكرا. نختموا مع نور الدين اذا كفانا الوقت باش نعطيه اجابه. سي نور الدين مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: مرحبا سي نور الدين، مرحبا بك.

0: تفضلي.
1: شوية رابطة ومدة حصيله ثلاث حصيل شهريا ولا شهر وعشرين يوم.
0: 200 متر 200 متر قلت لي؟
1: نعم.
0: قداش مساحته؟
1: مساحة مشي نصف هكتار أما قاسمين كل حد وبايو. باع هو بايو أنا هارين باع بايو. ماشي إمكانية وين نجم ناخذ نرجعها للبايو هنا
0: باهي.
1: شركة.
0: إي.
1: وقاسمين أنا باي مشيرة هو باي مشيرة.
0: باهي سي نوردين سي نوردين. العقار مسجل فيه تيترو.
1: سجل
0: امور مريقه معناها والنصف هكتار اللي شريته رسمته في درب الخانه خليت فيه شهاده الشركه في الملكيه
1: مسجل امريقا المنظم
0: عندك شهاده مش تمريقا هو كلمه تمريقا انا ما عادش نحب نسمعها عندك شهاده اشتراك في الملكيه عندك
1: اي عندي شهاده اشتراك
0: باهي ممتاز جدا ممتاز جدا السيد هذا شريكك اللي باع اللي باع
1: بابايا
0: بوك يملك معاك بوك
1: يملك معايا ماشي
0: لشكون باع باع البراني ولا واحد منكم
1: باع البراني
0: اه ريتك
1: توا باع والبراني باع يملك ورانا بالضبط
0: ما يملكش في التيترو ما ثماش في التيترو ما يملكش التيترو ولا يملك معاك مش شريك معاك
1: ما هو شريك معانا هو شاري من عند مول الترابي شاري من عنده احنا قبل
0: هي اللي في التيترو كان حل شهاده في الشهاده الملكيه عنده شهاده شراكه في الملكيه معاكم في التيترو نفس التيترو
1: تشد شهاده الملكيه تلقى بشير ونور الدين هذه الملكيه نتاع نصف هكتار
0: لا مش نصف هكتار نحكي نحكي على الارض كلها تيترو كامل
1: كامل والله
0: ما يملك لا مو عارف علاش نقول لك الكلمه هذيا باش نفسر لك مش... شوفوا عاد باش نفسر للساده المستمعين شوفوا على حسب احكام الفصل 103 من جهه الحقانيه يقول لك هي حلول الشريك مع حد المشتري في التملك بين بشريكي البراء ما له ما يدخلش البراني هي مؤسسه اسلاميه يقول لك منطقه انا تو نملك مع بعضنا نحن شركاء باش ما يدخلش البراني عندي حق نحل محله في التملك بين بشريكي لكن التنشر يقول لك لا شوفوا على الشريك على شريكه اذا كان هو يملك معايا حتى حتى متر حتى 10 متر ما عنديش حق نشفع وقتاش عندك حق تشفع اذا كان براني عليكم ما يملكش معاكم في الرسم العقاري ثبت في الحكايه هذه اذا كان هو اخوه كيفاش تقول لي كيفاش ثبت يا جعفر برا مشي يطلع شهاده ملكيه من دبد الخاله تخلص عليها 26 دينار شهاده ملكيه تتلقى فيها المالكين الكل اين فوا لقيته ما يملكش عندك حق تشفع اذا كان لقيته يملك راه بصريح النص ما عنده ما تنجمش تشفع له باعتبار لا شوفوا على الشريك على شريكه لا شوفوا على الجار على جاره لا شوفوا على في ملكيه الطبقات هذه كل نظم مشرع
2: شكرا لك سي جعفر الربعاوي على حسن تواصلك مع كل المتسائلين والمدخلين ياسين الفوغالي في موجز الساعة الثالثة زوالا ونراجع لكم فيما تبقى من وقت مع الأستاذة أمل همامي
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة لا تكتفي بالقراءة اجعل العالم يقرأ نجاحك شارك طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
5: مستمعينا الكرام تحية طيبة أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري صرف وترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى للسنة الحالية تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وإجراءات المتقاعدين وفق وزيرة المالية وبعد غد الجمعة صرف جريات منظورية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بصفة استثنائية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي والشوشان يؤكد أن التحكم في الطاقة أصبح اليوم قضية سيادية وطنية وصمود اقتصادي في ظل التحولات الجيوسياسية والأزمات العالمية انطلاق فعاليات اليوم الوطني الأول لصحة الأم تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة والحملة الوطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي تنظم مدينة العلوم بتونس تظاهرة علمية تحت عنوان الطبيعة والصحة فهم وحماية الأنظمة البيئية في 23 مايو الحالية هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تطلق حملة وطنية لمراقبة أضاحي العيد وتؤكد على سلامة القطيعة ختاما وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمهل طهران لبضعة أيام للتوصل إلى اتفاق، واصفا المفاوضات غير المباشرة.

0: الجارية بالجدية للوصول إلى صيغة تضمن عدم حيازة إيران لسلاح نووي. الحرس والثوري الإيراني يلوح بتوسيع نطاق النزاع إلى خارج المنطقة في حال استؤنفت العمليات العسكرية. حركة عبور جزئية لبعض ناقلات النفط العملاقة عبر مضيق هرمز وسط تجديدات أمنية إيرانية شلت حركة الملاحة سابقا. الغارات الإسرائيلية تستمر على مناطق جنوب لبنان وسط إعلان حزب الله التصدي لمحاولات توغل ميدانية لجيش الاحتلال. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tv.
2: الرياضة ماهيش وقت المباريات كهو،
3: تحاليل دقيقة، تصريحات حصرية من قلب الملاعب والقاعات الرياضية
2: على موجات الإذاعة الوطنية كل أحد من ماضي ساعتين للسبعة متاع العشية.
3: رياضة وأهداف، الرياضة تولي فرجة والحماس يوصل لكل مستمع.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: من 38 بدينا ولليوم واحنا معاكم
5: عشرة دائمة،
6: والعشرة بالمواقف تتقاس.
4: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص، تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل. نلقاه الحل.
7: هذا عنده وضعية قانونية.
8: استشارات قانونية.

0: أهلا وسهلا مجددا بكل أوفياء إذاعتنا الإذاعة الوطنية التونسية الجزء الثاني من لقاء الاستشارات القانونية اليوم 20 مايو 2026، تقريبا نصف شهر تفصلنا عن موعد الامتحانات الوطنية للبكالوريا. ذيك علاش اليوم في الثقافة القانونية تحضر وتنورنا الأستاذة أمل همامي في الجزء هذا وتحكي لنا على قانون الغش في الامتحانات، لأنه بعض تلامذة يلتجؤوا للغش في الامتحانات، ومع انتشار الغش الإلكتروني فم مناشير ونصوص وفيها عقوبات سجنية وأيضا مالية. العقوبات بالنسبة يمرر الغش والتلميذ اللي عامل عملية الغش سواء في حجز الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية. أهلا وسهلا بك أستاذتنا منورة استوديو 3 للإذاعة الوطنية التونسية.
1: عسلامة مدام بسمة، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: نعيش هالأيامات على وقع امتحانات آخر السنة الدراسية، إن شاء الله اللي زرع يحصد الثمار الطيبة من أبنائنا الابتدائي والثانوي والجامعي والبكالوريا والماجستير والدكتوراه، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. لكن الشيء يحفظ ولا يقاس عليه اللي بعض التلامذة تلتجأ إلى الغش في الامتحانات. شنو يواجه الأبناء هذوما اللي يقوموا بعملية الغش؟
1: اليوم مدام بسمة الغش في الامتحانات ما عادش نحكيه على مجرد ورقة صغيرة أو ما يسمى فوسكة بلغتنا الدارجة في القسم. الغش اليوم أصبح تجارة كاملة، نحكيه على عصابات منظمة وراها أشخاص يربحوا ويتاجروا بخوف التلامذة من
0: الامتحان،
1: وهذا مش مبرر. السؤال اليوم ما عادش فقط شكون غش، السؤال اليوم شكون باع، شكون سرب، وشنو القانون التونسي يقول في هذه المسألة؟
0: أظن القانون التونسي يجرم هالأفعال هذية، وأكيد مقترحات مجلس النواب على أبواب سن قانون جديد يجزم التحضير للغش.
1: الحاجة اللي باش تفاجئ العبيد وإنه القانون اللي ينظم مسألة الغش يعود إلى 85 سنة. الإطار القانوني لمسألة الغش هو أمر علي صادر في عهد البيات لسنة 1941، صادر عن البي أحمد باشا بي. شو قديش نحكي على 85 سنة؟ قانون هذا مستمد في مجمله من القانون الفرنسي. القانون هذا يعني يعتبر الغش جنحة يعاقب عليها ب3 سنوات سجن مع عقوبة مالية. العقوبة المالية هذه في الأمر يحتسب بالفرنك، على خاطر احنا وقتها يعني
0: بالفرنك
1: نتعاملوا كان بالفرنك. الأمر العالي هذا معناها مع التطور التكنولوجي ومع الوسائل الرقمية الحديثة، ولا عاجز عن مواكبة هذا التطور وتجريم الوسائل الحديثة للغش. رأوا لهنا ولينا نحكيه على وسائل يعني
0: جد متطورة،
1: نحكيه على أقلام تنجم معناها تكون وسيلة من وسائل الغش، نحكيه على نظارات طبية، نحكيه على آلات حاسبة، حاجات يعني فما ساعات
0: ما يوضع في الأذن زيدا،
1: ما يوضع في الأذن شرائح صغيرة جدا يستحيل وأنه يعني يمكن وأنه يفيقوا بها. معناها الوسائل تطورت جدا
0: بصفة رهيبة.
1: يعني أمر أنت علي 85 سنة.
0: أنت أستاذ يحكي لك عن تلين ذا يقراهم يجيبوا كرد لني في 5 و6 بعد تلقاه نجح ب12
1: و13. صحيح صحيح.
0: قالت لسيذا سؤال محير،
1: سؤال محير. وكما قلت لك معناها بالتطور هذا أمر علي عنده 85 سنة ما عادش ينجم يواكب. كما قلنا معناها احنا تويكا ولينا نحكيه، ما عادش نحكيه على عمل فردي الغش، رانا نحكيه على وفاق وعصابات. راو عصابات يعني كسسوا تبيع الآلات الحديثة هذه متاع الغش، وإلا يعني تسرب الامتحانات وقت التعدية وإلا قبلها، يعني عصابات وتجارة كاملة. وهذا يخلي يعني في الوقت الحالي القضاء أمام فراغ تشريعي، يعني كي تجي قضيه هكيكة في خصوص تكييف الجريمه، يعني ما عندناش نص قانوني يحدد أركان الجريمة ويحدد العقوبة، يعني هوني احنا أمام فراغ تشريعيا من يخلي يعني نوصلوا لحالتين، إما الحكم بعدم سماع الدعوة لأنه ما فماش جريمة أمامنا، وفماش مش ما فماش جريمة ولكن
0: هي موجودة جريمة أما النص
1: ما فماش نص يجرم ولا جريمة دون نص قانوني سابق الوضع، وإلا يعني خلي القضاء تكيف الجريمة على أساس تكوين وفاق، وهوني نوليو نحكيو على جناية، وإلا تولي تكيفها على أساس تدليس مثلا، ولكن هذا راهو يخلينا يعني نحكيو على يعني تنقيح أو إصدار قانون يجرم. هون يعني نحكي يعني في الوقت الحالي عنا مشروع قانون في دراسة البرلمان، هون يعنى بكيفة هذه الوسائل المسكوت عنها، هون مجلس النواب يعني قدم مشروع قانون باش يولي يجرم العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، وهوني يعني نحكي العقوبة هذه باش تشمل مش باش تشمل التلميذ، راه باش تشمل
0: الوفاق
1: واللي سرب واللي بيع في هذه الوسائل، يعني باش يقعد التلميذ يخضع للعقوبات التأديبية فقط حسب مشروع القانون الجديد.
0: المالية ليه؟ المالية ليه؟
1: فما عقوبات مالية وعقوبات سجنية، والتشديد سيكون أكثر في العقوبات السجنية اللي باش تولي توصل 5 سنوات سجن. هوني في النهاية احنا نحب نقول ونحب نوعي العباد، رانا مانيش نحكيو هوني مانيش نتوجهوا للتلامذة فقط، ولكن راهو نحكيو حتى على المناظرات الوطنية، يعني
0: باش تبقى المناظرات الوطنية عندها وزنها
1: يعني اللي يتخرج يكون بالكفاءة الكاملة. في النهاية نحب نقولوا انه الامتحان الحقيقي مش كان في الورقة والقلم، ولكن في الأمانة وفي تحمل المسؤولية
0: وفي الحياة العامة والحياة الدراسية والعملية. ننطلق في استقبال بعض من الاستفسارات المدنية والجزائية، ويكون أول متدخل في الجزء هذا سي جلال، معاك الأستاذة أمل. سي جلال أهلا وسهلا بك. سي جلال
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا. مين تكلمنا اخونا جلال؟
2: اختي فتحي مش جلال.
0: باهي جلال في على الخط الثاني. باهي مرحبا يا سي فتحي.
2: اهلا بك.
0: مين تكلمنا يا سي فتحي؟
2: اختي الغاليه.
0: يعيشك يبارك لك.
2: يعيشك. بربي نحب نسال الاستاذة.
0: اي.
2: عن حليت كونت 2011 كونت كورون هذاك.
0: حساب جاري.
2: باهي.
0: اي.
2: كورون 2011 ولكن انا ما استعملتوش جملة.
0: تبع احدى البنوك والا البوسطة؟
2: تبع احدى البنوك.
0: اي من غير ما نذكروا البنك. اي.
2: باهي وعم سميت.
0: اي.
2: باهي. من 2011 ما صبتش فيه جملة.
0: اي.
1: ما صارتش فيه معاملات يعني بنكية.
0: لا صبيت ولا خذيت.
1: ولا صبوا لك.
2: بالضبط.
0: اي.
2: النهارين جيت نطلع عليهم. جيت الكونت الرقم. وصلت 3.5 ملايين الحساب اللي انا مسرفه.
1: اي ما بعثولكش تنبيه البنك قبل.
2: بعثت لي شيء.
1: اي.
2: اي تو شنو الحل معاهم هذا؟
1: بي هو هو.
2: اول حاجه في بالي من بعد 6 شهور يتسكر اليا.
1: بي هو الحساب الجاري وقت اللي ما تصيرش فيه معاملات ماليه لمده 90 يوم يعتبر حساب مجمد. يعني يتسكر اوتوماتيكمون.
2: هذه هي الحاجة الأولى. أيوة.
1: أي.
2: هنا أختي وهذا 3.5 ملايين وحسينا ما عليش نعم معهم هذول.
1: هما لا علموك لا بعثولك لا تنبيه لا إعلام لا حتى شيء. هو في الحالة الطبيعية يبعثولك إعلام وبعديك تنبيه. هما ما بعثولك حتى شيء إلى حد الآن. أنت كي مشيت لهم للبنك إش قالوا لك غادي؟ قالوا لك لازمك تخلص.
2: لازمك تخلص 3.5 ملايين.
1: أنت ما تخلصش وكان خذاو اي اجراء قضائي. اي اجراء قضائي
0: ايش يتصرف خونا فتحي؟
1: راهو تتمسك وانه الحساب متاعك حساب مجمد لانه ما صارتش فيه حتى معاملات بنكية لمدة 90 يوم.
0: لا معاملات بنكية ولا علموك ولا نبو عليك.
1: لا 3 ملايين لا قديش.
0: لا مليون لارباع. واضح يا
2: سيدي. كي نحب ناخذ عدد الفصل نتاع القانون هذا نجم ناخذه من عندك ربي يباركك.
1: انا شو هو قانون خاص والله مش في مخي انا معناها مانيش انترنت جيت تنزل عليها نقول لك القانون قديش. ما هو هاني انا ناكد لك وانه القانون هذا يقول وانه الحساب البنكي يعتبر مجمد اذا لم تتم فيه
0: معاملات بنكيه
1: لمده 90 يوم.
0: واضح
1: قانون واضح وصريح. باش نقول لك انا تو عدد القانون نغلطك مش قدامي رانا احنا زيد المحامين نحلوا المجلات القانونيه ونتفكروا. فهمت.
0: شكرا لك يا فتحي على جوابتك الاستاذه اجابه شافيه وضافيه. سي جلال مرحبا.
3: اهلا بك. اسمحولك
0: يعيشك فضلك يخليك.
3: بربي نحب نسال الاستاذه.
1: مرحبا.
3: انا وبيك عايشك يا استاذه ربي فضلك. انا في 2008 2009 خدمت مع واحد في التجاره في حانوت عطري.
1: ايه 2008
3: 2008 2009 والله مانيش
1: محضر
0: بين 2008 و 9
3: لا اله الا الله محمد رسول الله. وثاني ظرف سلفني فلوس 5 ملايين و100 وقال لي كاتب قلت له والله يبارك في البلدي.
1: اي كاتب اعتراف بداي.
3: اي بعد اي مات قلت له ما نجمش انا خرجك يعني كل او نخدم معاك يعني عام ولا قداش ونص فلوسك.
1: اي
3: بما اني نخدم انا وياه يعني معاه نخدم.
1: انت تخدم اجير عنده ولا
0: والا شريك بالمال؟
3: لا لا لا لا اجير.
0: اجير
1: اي
3: خدمتك العام ونص ولا عامين قص فلوسه هو.
1: اي
3: ما راني توا مدة توا الجمعة في عدم ونفط. كل واحد انا روح وبطلت انا من عنده نبع لي ربي مشيت المكان اخذ نخدم فيه في سليانة نبع لي ربي مشيت نخدم. ما راني كان مدة الجمعة بعض لي عدم ونفط قال لي راهو عندك جلسة نهار كذا راهو فلان يحب منك فلوس.
1: دعوة عمل لك دعوة قضائية في أداء مال.
3: هاي من 2009
1: احنا من 2009
3: توقع ديه من عام 2016 كل مرة يسك الورقة يقول لي يا أخي
0: 17 عام
1: 17 عام هي الدعوة العمومية تسقط بمرور 15 سنة.
3: والله حرت استاذ انا تو عيد واحد وكاري مانيش عارف كيف باش نعمل معاه.
1: انت تويك اللي هو بعث لك عريضه دعوه فيها يعني على شنو استند هو على شنو خاطر انتم حتى كي قلت لي راهو عمل كاتب اعتراف بدين انت ما امضيتش عليه هو شنو السند نتاعو؟
0: السند نتاعو شنو هو
3: سيجا؟ احنا استاذ بس ما نغلطكش صح
1: خاطر انت قلت لي ما صححتش قلت له لي.
3: لا لا لا لا
1: باهي وقتاش صححته هذايا وقتاش صححته؟
3: صححته في العام هذاك 2009
1: يعني هو كي بعث لك عريضه الدعوه معها الكتب هذاك اساس الدعوه سند الدعوه.
3: اي لا ما صبتوش الكتب كان نسيته الكتب تو قداش من عام
1: هو بعث لك عريضه الدعوه اش فيها؟
3: بعث لي والله ما مشيتش انا للعقد المنظم نسيتها اليوم نشوف.
1: اي لازمك تشوف الساعه عريضه الدعوه على شنو اسسها بالضبط؟ على الكتب هذاك؟
3: على الكتب هذاك اي
1: هي على الكتب هذيك هاني قلت لك 15 سنة.
0: واضح سي جلال. شكرا لك أستاذتنا الكريمة أمل همامي. هذه دفعة المكالمات لأنه الوقت الآن موعد الأهداف والرياضة الرياضة وأهداف مع رفقي بوستة ونقل للدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم. إن شاء الله متابعة رياضية شيقة لجمهور وأحباء الرياضة. ما بقى لنا كان باش نشكروا الفريق اللي كان معنا في هذه الرحلة الإذاعية نسلو ريمي في التنسيق العام في الإخراج التقني عبدالتيف السيد في التنسيق العام فاروق الزرعي في الإخراج التلفزي بسمة دربالي جعفر الربعاوي أمل همامي من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. جمعة جاية الأربعاء جاية كيما اليوم إن شاء الله باش يكون عيد فطر إن شاء الله مبارك على الشهر عيد الاضحى المبارك ان شاء الله للشعب التونسي وللامه الاسلاميه جمعه باذن الله تعالى. الى اللقاء استاذتنا
1: سلامه.

0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: رياضة وأهداف. نقل مباشر.
2: الكرة وهدف التعادل. الثاني.
3: تحاليل.
4: تبدل الرسم التكتيكي ولنلعب 4-2-3-1.
1: تصريحات.
5: في المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف. مع رفقي بوستة.
6: مرحبا، تحية رياضية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في رياضة وأهداف. اليوم تغطية لدفعة أولى زوز مواجهات ضمن ربع نهائي كأس تونس الموسم الحالي. موعدنا يتواصل إلى حين نهاية مباراة النادي الرياضي الصفاقسي الملعب الجبسي الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي. هذا برنامج اليوم قبل دفعة يوم غد فريق كامل يأمن رياضة وأهداف اليوم. تحية كبيرة لأنيس الوريمي في الإخراج، لعبد اللطيف السيد في التنسيق العام، لفاروق الزرعي في تأمين البث المرئي، ولأسعد شبيل من القاعة الفنية المركزية. حيكم رفقي بوستة في التقديم. واليوم في البرنامج زوز مواجهات في ملعب الطيب المهيري، النادي الرياضي الصفاقسي الملعب الجابسي، خالد قويدر حكم ساحة، حسن النايلي حكم الفار، التعليق سيكون لخالد بوشيبة. في مركب جرجيس الترجي الجرجيسي النادي البنزرتي، أمير لوسيف حكم ساحة وأمير العيادي حكم الفار، محمد نبهان للوصف والتعليق. وغدوة زوز مواجهات في ملعب بوحجدة البلدي، البعث الرياضي ببوحجدة الترجي الرياضي، نزار الطيف حكم رئيسي، هيثم قيرات حكم الفار، وفي ساقيت الدير الاصطناعي التقدم الرياضي ساقيت الدير يستضيف شبيبة العمران، سيف الورتاني حكم ساحة ومجدي بلاغة حكم الفار. هتنعمل إطلالة أولى من ملعب الطيب المهيري، أجواء ما قبل المباراة، ورقة مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والملعب الجبسي مع خالد بوشيبة. خالد أهلا وسهلا بك.
7: أهلا وسهلا بك، تحية ليك رفقي وكافة مستمع الإذاعة الوطنية التونسية. موسم طويل أكيد رياضي على مستوى بطولة رابطة المحترفة الأولى اللي كنت قدم بنسق ماراثوني، وأيضا كأس تونس في كرة القدم خلال لقاء الدور ربع النهائي لكأس تونس ولقاء النادي الرياضي الصفاقسي وضيف الملعب الجبسي هنا في ملعب الطيب المهيري بالصفاقس، بحضور جماهيري غفير في مدرجات ملعب الطيب المهيري، وطقس حار جدا في مدينة صفاقس في هذه المباراة. على كل تشكيلة الفريقين بالنسبة للفريق الضيف الملعب الجبسي، ياسين التيناري، أحمد تنقور، صابر السوداني، أيوب القريشي، صلاح العياري، خير الدين المداوي، شمس الدين الزين، ياسين الماجري، وائل العلوي، لمسة عامر القائد، وليد الجربي المهاجم، على بنك الاحتياط صبري السعيدي، خليل ساسي، ريان بعود، عبدالله الخاوي، أحمد ياسين. جميع انطلاق المباراة في هذه اللحظة في لقاء النادي الصفاقسي والملعب الجبسي، قلت على بنك البدلاء احمد ياسين جماعي، نور الحق الظفلاوي، محمد جبلة، خالد بوسعايدي، ووسيم زغدود، المدرب السيد لطفي القادري. تشكيله النادي الرياضي الصفاقسي، محمد دي قعلول في حراسه المرمى في غياب طبعا ايمن دحمان بحكم الالتزامات مع المنتخب الوطني التونسي لكره القدم، وقائمه صبري اللموشي لمونديال يعني هذه الصيفه. على مستوى بقية التشكيلة، محمد ريدي قالوا قلت عليه المعلول القائد، يوسف حبشية، هشام بكار، حمزة المثلوثي، محمد صلاح المذبي، ريان الدربالي، محمد الترابلسي، فراس كوحي، محمد نور القري، وعمر بن علي. على بنك الاحتياط محمد علي جمعية حارس احتياطي، عبد السلام عقيد، محمد أمين بن علي، كريم الترابلسي، ريان شعبين، أنيس عزوز، يد بالوافي، وثامر العبيدي، المدرب محمد الكوكي. بالنسبة لطاقم تحكيم مباراة، خالد كويدر حكم ساحة، حكم مساعد أول وائل المحويشي، حكم مساعد ثاني مهدي بسرور، حكم الفار الرئيسي حسني النيلي، مساعد الفار وسام بوغطاس، مراقب المباراة وسيم بن صلاح. هذه فرصة لصلاح الصفاقسي، الدربالي في التوزيع والحارس موجود ياسين الديناري، ياخذ الكرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء. مراقب مباراة قلت وسيم بن صلاح، تنسيق الإعلامي لعدنان الهنتيتي وكمان بكيري، ونعطيه كل حق، كل واحد حقه. الحكم الاحتياطي سفيان الورتيني في هذه المباراة. السيسيس على يمين المتفرج في المدارج الرئيسية بالألوان البيضاء والسوداء، على اليسار باللون الأخضر والأبيض فريق الملعب الجيبس، يتباين على مستوى الانتماء طبعا رابطة المحترف الثاني بالنسبة للملعب الجيبسي اللي في المركز الثاني في نهاية الموسم باش يلعب مباراة البراج من أجل الصعود. وطبعا نادي رادي صفاقسي كما تعرفوا ينهي الموسم في المركز الثالث، هذه فرصة اللي رأينا الدربالي للمعلول ومحاولة الترويض وتضيع الكرة، قلت السي اس اس طبعا في المركز الثالث على مستوى البطولة. في ثلاثة دقائق لعبوا في ملعب طيب ميريا التعادل بين النادي الصفاقسي والملعب الجيبس.
6: شكرا لك خالد بوشيبة، نرجع لك بعد قليل للوصف والتعليق. مباشرة إلى ملعب جرجيس، المداخلة الأولى مع محمد نبهان ما قبل مباراة الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي، تعتبر قمة مباريات ربع نهائي كأس تونس الموسم الحالي. محمد أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا رفقي، مرحبا بكل السادة المستمعين. هذا هو المركب الرياضي بجرجيس عبد السلام كازوز اللي باش يحتضن بعد لحظات من الآن مباراة قمة هذا الدور الربع النهائي لكأس تونس اللي باش تجمع الترجي الرياضي الجرجيسي بضيفه النادي الرياضي البنزرتي في حوار جنوب شمال، وكل عناصر اللعبة العرضية في الميدان، أمور تنظيمية فقط قبل انطلاق هذا اللقاء. هذا اللقاء اللي باش تجسموا على الميدان العناصر التالية، نبدأ بالفريق الضيف النادي الرياضي البنزرتي اليوم يوسف مكتوف في حراسة المرمى معه مالك الدوكالي محمد.
6: باهي انقطع الخط من ملعب جرجيس، ما نعرفش إذا كان محمد
3: وسيم الشحي تفضل،
6: ثم مشكل في الجودة نتاع الانترنت، ما نسمع فيك 5/5 تما محمد واصل. شكرا
3: شكرا. قلت على الدين الدريدي قيد الفريق معه اي ان دي اوليما ليكان، العناصر البديلة في معتز الحنزولي، فاروق بوقتفة، هاني عمامو، محمد ياسين الدخلاوي، اياد الميداني، زياد بديمة، وحيد التيمي، احمد العمري، وعمر فتيه. بالنسبة للمدرب الفريق السيد سفيان الحدوسي، الترجي الرياضي الجرجيسي اليوم ينزل بسيف الدين الشرفي قائد فريق وحارس مرمى مع ياسر الضفلاوي، جاسم بالكيلاني، محمد فراس غومة، بابي ديالو، غسان المحرسي، الكوني خلفه، دافيد روي، اشرف بالضياف، محمد الرحماني، وأليسون أدي بوجو. انطلق الآن رفقي، انطلقت الآن مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الرياضي البنزرتي. العناصر البديلة لجرجيس موجود حمزة الغنمي كحارس مرمى ثاني مع لمجد الرجيلي، معتز سوشان، أمير التهوري، خليل قصاب، هادي جرتيلة، صديق ياكوبو، آدم قرب، ومحمد ياسين العريض، والسيد منصف مشارك يقود هذه المجموعة على المستوى الفني، يدير هذا اللقاء أمير الوسيف كحكم ساحة، يساعدوه كل من حسان شعبان ومحمد بوعبيد، حكام الفار غرفة الفار فيها أمير العيادي ويساعده ناجح بن عويشة، يراقب هذا الرباعي رشدي قزقز، والتنسيق الإعلامي للثنائي أنيس السويعي وعبد الناصر الذيفلة. أقل من دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، صفر مقابل صفر بين الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الرياضي البنزرتي.
6: محمد، الحضور الجماهيري وخاصة المعطى الطبيعي، درجة الحرارة لأنه حرارة مرتفعة أم لا، أعطينا شوية تفاصيل.
3: تعرف المركب الرياضي بجرجيس على مقربة من شاطئ البحر بالنسبة لجرجيس، أنيق جدا ولطيف جدا الطقس، يساعد برشا على ممارسة لعبة كرة القدم، حضور جماهيري غفير يحضر هذا اللقاء، كل العوامل والمؤشرات توعد بأننا سنشاهد مباراة شيقة وطيبة بين الفريقين، إن شاء الله يكون أو تكون هذه التوقعات في محل.
6: شكرا لك محمد. الآن نشرع في الوصف والتعليق بين ملعب الطيب المهيري وملعب جرجيس، 5 دقائق في كل ملعب. البداية مع خالد ثم مع محمد، نبدأ بمباراة النادي الرياضي الصفاقسي الملعب الجيبسي، وبعد قليل بعد 5 دقائق مباراة الترجي الجرجيسي النادي البنزرتي. خالد بينك وبين محمد الوصف والتعليق، نبدأ معك، تفضل خالد بوشيبة.
7: شكرا رفقي. تقريبا 6-7 دقائق لعب في هذا الشوط الاول باللقاء النادي الرياضي الصفاقسي وضيف الملعب الجيبسي الدور الربع النهائي لكاس تونس في كره القدم هنا في ملعب الطيب ميري بالصفاقسي. نادي الصفاقسي من اجل الترشح للمرة 31 في تاريخه لبلوغ المربع الذهبي لكأس تونس. الكرة تعود لصالح النادي الرياضي السباكسي على الجهة اليسرى في مناطقه، وكرة تخرج في التماس. طقس حار جدا في سباكس، وأكيد يعني رطوبة موجودة يعني في هذه المباراة، مباراة الكأس. تعود الكرة للسي اس اس، غيب عليه الحارس أيمن دحمان كما قلنا مع المشاركة مع المنتخب. كرة في الوسط إلى محمد الترابلسي في مناطق الفريق الملعب الجيبسي، تغيير على الجهة اليمنى، ريان الدربالي، الدربالي حاول التصويب والكرة
3: الهدف الأول في جرجيس، الهدف الأول في جرجيس. عفوا، الدقيقة الثانية، الدقيقة الثانية توزيع عرضية، شكرا نسمع فيك، توزيع عرضية والزفلاوي أو بالضياف، بالضياف أشرف بالضياف يسجل الهدف الأول للترجي الرياضي الجليسي على الطائر بعد عرضية ممتازة من نمجد الجيري من الجهة اليمنى. أسبقية جرجيس، هدف مقابل صفر إلى حدود الدقيقة الثالثة في هذا الشوط الأول.
6: أشرف بن ضياف هكا هكا محمد،
3: وهو كذلك أشرف بن ضياف بالفعل.
6: افتتاح النتيجة في ملعب جرجيس، الترجي الجرجيسي أمام النادي البنزرتي، وبداية واعدة لمباراة، قلنا مباراة قمة، قمة مباريات ربع النهائي، يجمع زوز فرق من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وهدف بصنعة كبيرة الحقيقة من أشرف بن ضياف بالساق اليسار، يحط الكرة في الشباك ويمنح الأسبقية للترجي الجرجيسي. دائما التعادل دون أهداف عكس ملعب جرجيس خالد بين النادي الرياضي صفاقسي والملعب الجيبسي، وبقية التفاصيل من عندك نواصل التعليق قبل ما نعطيه الكلمة لمحمد في ملعب جرجيس. تفضل خالد.
7: هو صحيح يعني على مستوى الدقيقة تقريبا التاسعة في هذا الشوط الأول، نبقى ننتظر في الأهداف في مباراة الكأس بين نادي الرياضي الصفاقسي وضيفه الملعب الجيبسي هنا في ملعب التيميري، مع غياب الفرص الماضي حال التسجيل لحد الآن. أعرف أنه رفقي نادي صفاقسي يلعب اليوم بدون جانب، يعني تقريبا 4-5 لاعبين أساسيين غايبين على التشكيلة بحكم قانون الخاص بكأس تونس، مع أيضا غياب حارس المرمى. كل أكيد ظروف ستؤثر على مردود الفريق في هذه المباراة. الكرة تعود إلى هشام بكار الجهة اليسرى، وتضيع على هشام بكار وترجع لصالح الملعب الجيبسي. التماس من جهة المدارج الرئيسية لملعب الطيب المهيري أو مخالفة، يقول حكم المباراة خالد قويدر حكم هذا اللقاء في لقاء تونس، لقاء كأس تونس بين نادي صفاقسي والملعب الجيبسي. كرة عالية مرة أخرى، وهذه المرة تعود لصالح نادي صفاقسي في مناطق المخالفة ليوسف حبشية للنادي الرياضي الصفاقسي. على اليسار موجود يعني حمزة المثلوثي، مثلوثي التمرير في اتجاه المهاجم عمر بن علي، حاول على الجهة اليسرى للمعلول لكن التغطية الدفاعية موجودة من أيوب القريشي، يحط الكرة تخرج ضربة برمى لصالح الملعب الجيبسي، ملعب الجيبسي اللي بعد رهان ربما الصعود، اللي يحاول أنه في الفترة القادمة يلعب مباراة البراز، يحاول أيضا في كأس تونس أنه يعني يكون موجود في المربع الذهبي. نادي صفاقسي أيضا بعد نهاية الموسم الرياضي التركيز في مباراة الكأس. محمد وعمر بن علي، كرة لصالح السي اس اس، محاولة التصويب ممتاز الفكر والعملية من محمد نور القروي، يراوغ يحاول يصوب والدفاع يدخل يحط كرة في الركنية لصالح النادي الصفاقسي. أكيد نتابع الركنية ونمشي إلى محمد نبهان في جرجيس، نتابعه بقية مباراة الترجي الجرجيسي ونادي البنزرتي. معلول في تنفيذ الركنية على يمين الحارس ياسين الديناري حارس الملعب الكيبسي، علي المعلول القائد اللي موسم ممتاز بالنسبة لمعلول مع نادي صفاقسي على مستوى البطولة. هذه كرة لصالح السي اس اس، عالية عالية من محمد الترابلسي، تقريبا في 12 دقيقة لعب محمد نبهان والنادي صفاقسي متعادل هنا في ملعب طيب مهيري أمام ملعب الجيبسي، 0-0.
3: شكرا خالد. هنا نلعب الدقيقة السابعة في هذا الشوط الأول والأسبقية للمحليين للترجي الرياضي الجرجسي. هدف مقابل صفر يسري أو أشرف بن رياف. تابعوا هذه الفرصة وتهدر الفرصة. قلت أشرف بن رياف صاحب الهدف في الدقيقة الثانية. هدف كان سريع وجميل عالطائر بالرجل اليسرى يسكن الكرة الشباك منذ الدقيقة الثانية في هذا الشوط الأول. للتذكير أيضا أن الترجي الرياضي الجرجسي سبق له 2005 عندما أحرز على أولى كؤوسه أمام كانت في نفس هذا الدور الربع النهائي أمام النادي الرياضي البنزرتي وترشح على حسابه بالركلات الترجيحية في بنزرت وكان أحرز على كأسه الأولى والوحيدة إلى حد الآن. بينما النادي الرياضي البنزرتي كان أحرز ثلاث كؤوس كان 82-87 2013. هذه مخالفة في مكان طيب للنادي الرياضي البنزرتي. مخالفة للنادي الرياضي البنزرتي اللي يلعب على يسار المشاهد هنا في المدرجات مركب عبسلان كازوز الرياضي بجرجيس على يسار الحارس أشرف وسيف الدين الشافي. تتحط الكرة في مكانها. الحقيقة الملاحظة برشا مرات لاحظناها الأرقام الأصفر على الأبيض غير واضح وهو ما يقوم بنوم النادي الرياضي البنزرتي. أزياء بيضاء بالكامل خط قطري من الأمام ولكن الأرقام صفراء على أرضية بيضاء من الخلف غير واضحة تماما. على كل الظهير الأيمن هو اللي باش تولي يرجع الكرة للاعب. الظهير الأيمن ينتظر إشارة أمير لوسيف حكم هذه المباراة. أيضا للتاريخ وأن مدرب الترجي الرياضي الجليسي في الوقت الحاضر منصف مشارك كان وقتها يساعد لسعد معمر في الربع النهائي اللي أقيم بجرجيس. هذه فرصة للنادي الرياضي البنزرتي أقيم كلت في بنزرت وكان ترشح الترجي الرياضي الجليسي بالركلات الترجيحية وكان أنهاها باستضافة الأمير على شاطئ سونيا هنا بمدينة جرجيس الساحلية الجميلة. توصل الكرة حاليا لإساكاني. إساكاني بدل لليمين أيمن العمري محمد عزيز القاسمي وتوصل الكرة كاني من جديد يتدخل الدفاع ديالو تخرج الكرة بالتماس. بالفعل احتجاجات كبيرة على مساعدة الحكم الأول حسان شعبان لأن الكرة صحيح ما خرجت للأمانة وذاك علاش الحكم يخلي الكرة يثبتها على الأرض في مخالفة التسلل لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. تتحط الكرة في مكانها فراس غومة في التنفيذ. فراس غومة وجاسم بالكيلاني. جاسم بالكيلاني يبحث عن عنوان لهذه الكرة. جاسم بالكيلاني طويلة لليمين وفي العمق ويخلط بابي ديالو يخليها لدافيد دروي. دافيد دروي وأشرف بالذياف كرة ما تخرجش للتماس تبقى بحوزة عزيز الجاسمي ثم تعود من جديد تعود لجاسم بالكيلاني يوزع ويتحصل على رمي التماس من جهة المدارج الرئيسية هنا في جرجيس. جاسم بالكيلاني هو نفسه باش تولي يرجع الكرة للاعب من رمي التماس. جاسم بالكيلاني يبحث عن المساندة يجري في دافيد روي. دافيد روي أو مؤمن الرحماني. دافيد روم يرجع للفراس غومة. فراس غومة واحد اثنين بينه وبين ديالو. ديالو طويلة كما جات تشتيت الكرة سهلة في دين الحارس. ويوسف مكتوف. يوسف مكتوف يخرج للخط المحور تمشي الكرة لليسار وتتقص من جديد مؤمن الرحماني ما يفهموش روي ومخالفة. ثم راية مرفوعة. المساعد الحكم الثاني محمد بوعبيد يقوي يرفع الراية. مخالفة أو تسلل. مخالفة تسلل لصالح النادي الرياضي البنزرتي. التنفيذ لمالك الدوكالي. مالك الدوكالي واحد اثنين قصيرة بين وبين محمد عزيز القاسمي. أيمن العمري في العمق طويلة تتقص من الظهير الأيمن للترجي الجرجسي يسري الذفلاوي. يتعكس الهجوم من جديد على الدين الدريدي قائد فريق نادي البنزرتي. واحد اثنين ما خلصش طويلة كرة في الستة أمتار. نلعب دقيقة 12 خالد في هذا الشوط الأول. دائما تقدم الترجي الرياضي الجيسي هدف مقابل صفر منذ الدقيقة الثانية. أشرف بن ضياف صاحب الهدف الوحيد لحد الآن، وليك الخط خالد.
7: شكرا. 17 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول بلقاء نادي الرياضي السويقسي وضيف الملعب الجيبسي هنا في ملعب الطيب المهيري، وباقي التعادل بين الفريقين صفر مقابل صفر عن مكان الخط عند زميل محمد نبهان في جرجيس. ما شاهدناش فرص واضحة للتسجيل، ما شاهدناش عملية إلى حد الآن منحصر نوعا ما، وفما تقطعات على مستوى اللعب في هذه المباراة في بداية على الأقل. كرة تعود لصالح السي اس اس ورأي فرص الساكوح. ساكوح على اليمين، حبشية تمشي كرة لريان الدربالي في مناطق الملعب الجيبسي وترجع إلى مناطق النادي السفيقسي. حبشية حبشية وكرة خاطئة، التمرير من وائل العلوي ترجع لصالح الملعب الجيبسي، والمحاولة داخل منطقة الجزاء، فرصة من لمجد عامر القائد يسقط وحكم المباراة خارج ال 18 يقول ما ثم شيء. تمشي كرة لصالح النادي السفيقس، محمد نور القاروي ينطلق على الجهة اليسرى وتدخل الدفاع، تدخل الدفاع التماس لصالح الفريق النادي الرياضي السفيقسي في الكرة الأخيرة، تدخل الدفاع أمام محمد نور القروي ويعني عملية واضحة يعني المرور على الجهة ورواق الأيسر لهجوم النادي الرياضي الأيسر. تمشي كرة النادي الرياضي السفيقسي، تمشي كرة لصالح الترابلسي والمحاولة في اتجاه دربال أو الكرة بالفعل في اتجاه ريان الدربالي وكرة تخرج في التماس لصالح الملعب الجيبسي لياسين الديناري. فما تقطعات قلت مثلا ما ثماش يعني مستوى فني كبير في مباراة الكأس بحكم غياب الأجانب. بكل صراحة هي النقطة اللي لاحظناها في الأداء النادي الرياضي السفيقسي. تمشي محمد الترابلسي كرة على اليسار إلى علي المعلول على الجناح الأيسر لهجوم السي اس اس، معلول يحاول التوزيع تضرب في المدافع ترجع لصالح على نادي سفيقس المراوغة ويضيع الكرة، تضيع الكرة علي المعلول وتمشي لصالح الملعب الجيبسي. ست انتصارات للنادي الرياضي السفيقسي، اخر مباراه 19/4/2021 النادي السفيقسي انتصر في الرابطه التونسيه المحترفه الاولى من ملعب جيبسي 3 أهداف مقابل هدف. ترجع كوره لصالح ياسين الديناري، الملعب الجيبسي تقريبا في 20 دقيقه لعب الى حد الان. نتابع الكوره لصالح الملعب الجيبسي، كوره عاليه تجتاز الخط الشاطئ للميدان توصل الى لاعب احمد طنجور وتتقص لصالح السي اس اس. محمد نور القروي يحاول ياخذ الكره ياخذها، لا الدفاع يدخل مره اخرى في التغطيه الدفاعيه، في التغطيه الدفاعيه ايوب القريشي وتمشي كره تماس لصالح الملعب الجيبسي، يمشي لها ايوب القريشي في تنفيذ التماس في مناطق الملعب الجيبسي. فما سرعة لكن لم نشاهد الفرص السانحة للتسجيل في مباراة النادي السفيقسي والملعب الجيبسي. تقريبا في 21 دقيقة لعب محمد، صفر مقابل صفر بين النادي السفيقسي والملعب الجيبسي.
3: هنا 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما أسبقية الترجي الرياضي الجيبسي بهدف مقابل صفر، هدف أشرف بن ضياف في الدقيقة الثانية من هذا اللقاء. توصل الكرة لجاسم بالكلاني على الجهة اليسرى، جاسم بالكلاني في وسط الميدان، ديالو ما تنجحش عملية المراوغة وتاكل تتقص من جديد. مؤمن الرحمن يخرج على اليمين، ممتازة ليسري الضفلاوي على الجهة اليمنى يوزع بنفس طريقة الهدف الأول لكن تتقص من الدفاع، تتقص من محمد عزيز الجاسمي ويتعكس الهجوم نادي البنزرت خطير على الجهة اليمنى. إيساكاني يدخل منطقة العمليات يوزع ويدخل الدفاع في المرحلة الأولى وتخرج الكرة ضربة زاوية، ركنية لصالح النادي الرياضي البنزرتي، ركنية لصالح النادي الرياضي البنزرتي تأتي على يمين الحارس سيف الدين الشرفي، مباراة شيقي إلى حد الآن، مباراة واعدة، مباراة في حجم مستوى فريقين، كل فريق يريد بلوغ الدور القادم من نصف النهائي. والترجي الرياضي الجليسي بذكريات 2005 عندما استضاف الأميرة هنا على شاطئ سونيا بجرجيس، هل تريد الأميرة البقاء في جرجيس أو العودة إلى جرجيس بالأحرى؟ ضربة للزاوية على يمين الحارس سيف الدين الشرفي، والتنفيذ لإساكاني. إساكاني ينتظر إشارة الحكم أمير لوسيف اللي قاعد ينبه على اللاعبين في منطقة العمليات لاحترام قوانين اللعبة، ينبه على بعض اللاعبين الحكم أمير لوسيف. نادي رياض البنزرتي أيضا ليس غريب عن الأميرة، كما قلت استضافها على ضفاف الرفراف ثلاث مرات 82 وتتنفذ وتعود، قلت 82 87 2013، وما زال هجوم لنادي رياض البنزرتي يتقص من ممتاز من يسر الضف، لا يتحصل على مخالفة لصالح الترجي الرياضي الجليسي في مناطقه على الجهة اليمنى لدفاعه تحديدا ليسر الذفلاوي. تتحط الكرة في مكانها ويمشي سيف الدين الشرفي للتنفيذ لإحداث التفوق العددي. الترجي الرياضي الجليسي بعد الاطمئنان وضمان بقاءه في المحترفة الأولى، هذه فرصة لمواصلة نجاحه والتقدم أكثر في سباق الكأس، كأس تونس. ممتاز من ريو بالراس، ياخذ الكرة مؤمن الرحماني، جاسم بالكلاني على اليسار، جاسم بالكلاني يرجع ورائية فراس خومة، ثم سيف الدين الشرفي يطلب الكرة يعطيه الكرة. سيف الدين الشرفي طويلة تجتاز خط وسط الميدان في طقس قلت جميل، نسمات لطيفة، والحكم يعطي يرجع للمخالفة، لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، مخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في مناطقه داخل الدائرة المركزية لوسط الميدان. وديالو في التنفيذ، ديالو على الدين الدريدي يسارع بإعطاء الكرة لديالو، تتنفذ ثنائية لجاسم بالكيلاني أو فراس غومة ومؤمن الرحماني في ثلاث مدافعين، صعب جدا المرور، وياخذها على الدين الدريدي ممتازة، لكن مرة أخرى فراس غومة ثم تسلل، لكن كان ذكي مؤمن الرحماني ما ياخذش الكرة لكن يخليها توصل للحارس يوسف مكتوف دون المحاولة لأنه في موقع تسلل واضح. توصل الكرة حاليا كوني خلفه على الدين الدريدي، قصة ثنية على على على كوني خلفه، وتعود من جديد للنادي الرياضي البنزرتي. تمشي الكرة اللي صار مالك الدوكالي، على الجهة اليسرى، لكن تخرج الكرة في التماس، لصالح الترجي الرياضي الجليسي. يسري الذفلاوي على الجهة اليمنى من جهة المدارج القرعية، مدارج اللي يوجد لها عدد محترم من أحباء نادي الرياضي البنزرتي. التماس يسري الذفلاوي يبحث عن عنوان لهذه الكرة، يجدها في مؤمن الرحماني، لكن تعود التماس للنادي الرياضي البنزرتي. التنفيذ مباشرة لسيسوكو، في وسط الميدان على الدين الدريدي قائد الفريق، وتتقص من جديد وتسقط الكرة، مؤمن الرحمن تسقط الكرة ثم تعود، وخطأ آخر يفقد توازنه لاعب نادي الرياضي البنزرتي على الدين الدريدي، وجاسم الكلاني التوزيع ويدخل الدفاع سيسوكو. ممتاز يا عم، مرة أولى ثم ثانية ويرجع لي على الدين الدريدي، في العمق لليمين، تخرج في التماس، من جهة المدرج الرئيسي تقريبا متر على خط وسط الميدان. جاسم بالكيلاني في التنفيذ ومرة أخرى في التماس، لكن مع التقدم في مناطق النادي الرياضي البنزرتي، تماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي. نشوف التماس خالد ونرجع لك، ونحن نلعب الدقيقة 21 في هذا الشوط الأول. دائما أسبقية الترجي الرياضي الجليسي هدف مقابل صفر. أشرف بن ضياف في الدقيقة الثانية من هذا الشوط الأول، إليك خالد.
7: مع شكر 27 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول بلقاء النادي الرياضي الصفاقسي وضيفه الملعب الجيبسي الدورة الربع نهائي لكأس تونس. معنا ساق ضعيف ضعيف جدا في هذه المباراة دون المطلوب. مباراة الكأس إلى حد الآن في أداء يعني ما شاهدناش فرص واضحة للتسجيل، نشاهد فقط في سرعة سرعة لبعض اللاعبين، ما عدا ذلك كرات يعني خاطئة، تمريرات خاطئة.

0: عديدة في التمركز في التمرير إلى حد الآن في هذه المباراة. الكرة تعود للملعب الجيبسي لصالح العياري في مناطق السي اس اس، مع التنبيه يعني من خالد قويدر على اللاعب يوسف حبشية. كان أشهر الانذار خالد قويدر منذ قليل في وجه اللاعب شمس الدين الزيد رقم 8 من الملعب الجيبس. تمشي كرة لصالح السي اس اس، توصل الآن إلى علي المعلول. معلول ينتظر المعلول، والكرة لمن؟ للترابلسي بلمسة على الجهة اليسرى، نور القروي. نور القروي حاول المرور لكن موجود الدفاع، يحاول ياخذ الكرة ترابلسي مرة أخرى، لكن حكم المباراة خالد قويدر يقول مخالفة لصالح الدفاع النادي الرياضي الملعب الجيبسي في هذه المباراة. ملعب الجيبسي يربح المخالفة ويطلب خالد قويدر تنفيذ المخالفة من مكانها. تقريبا في 29 دقيقة لعب، ما زلنا ننتظر في الأهداف بين نادي الرياضي السويقسي والملعب الجيبسي. التنفيذ لياسين الديناري. الملعب الجيبسي يخرج خارج منطقة 18 وينفذ المخالفة. كرة عالية الرأسية من حمزة المثلوثي، سكوحي مرة أخرى رأسية، حاول ترابلسي والكرة ترجع لصالح النادي الرياضي السويقسي. المعلول، معلول إلى عمر بن علي، محاولة التمرير تجاه محمد صالح المهاذبي، موجود ياسين الديناري حارس الملعب الجيبسي. والكرة تخرج ركنية، ركنية تتجاوز ربما
1: في توقيت خالد،
0: في توقيت 30 دقيقة لعب، نصف ساعة صفر مقابل صفر بين نادي الصفاقسي والملعب الجيبسي.
1: نرجع لك أنت ومحمد نبهان بعد موجة بالساعة الرابعة، نعود بعد قليل.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. انتج تونس من الغلال الصيفية ذات النواة للموسم الحالي من المنتظر أن يبلغ حوالي 263 ألف طن مقابل 252 ألف طن في الموسم الفارط، بزيادة قدرها 4.6% وفق معطيات من المجمع المهني المشترك للغلال. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يؤكد خلال افتتاح المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي ينتظم تحت شعار الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر والمتواصل إلى يوم غد الخميس بمدينة الثقافة بالعاصمة، يؤكد أن نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستتجاوز مع موفى 26 و2000 عتبة 10%، مذكرا بالاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في أفق 30 و2000 والهدف إلى بلوغ نسبة 35%. شركة اتصالات تونس تعلن تسجيل انقطاعات مفاجئة في شبكتها بمناطق الغزالة ورواد والنصر بولاية أريانة نتيجة أشغال عشوائية نفذتها شركة اتصالات خاصة دون تنسيق مسبق، وشركة تتقدم باعتذارها للمشتركين، وذلك تزامنا مع فترة الامتحانات وموسم الحجة، وتؤكد أن فرقها الفنية تباشر عمليات الإصلاح لإعادة الخدمات تدريجيا مع التعهد بتعويض المتضررين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأطراف المتسببة في هذا العطب. بلدية تونس تعلن عن إعادة فتح المسبح البلدي بالبلفيدر لنشاط السباحة، وذلك بداية من يوم الثلاثاء 2 جوان المقبل. والبلدية تفيد في بلاغها أن المسبح سيستقبل العموم بمعدل 4 حصص يومية طيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم الاثنين الذي سيخصص للصيانة، وحددت تسعيرة الدخول ب4 دنانير للحصة الواحدة للشخص الواحد، مع التأكيد على منع دخول الأطفال دون سن 12 إلا بصحبة مرافقة. وفي أخبار العالم، وكالة بلومبرغ نقلا عن أمين عام الناتو تؤكد أن الحلفاء يناقشون بشكل غير رسمي دورا محتملا بمضيق هرمز مع تزايد المخاوف الاقتصادية. المتحدث.

0: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المفاوضات مع أمريكا متواصلة عبر باكستان، مشيرا إلى أن ما تريده طهران ليس مطالب بل هي حقوق. وفي الأثناء، وزير الداخلية الباكستاني توجه اليوم إلى إيران للمرة الثانية في غضون أسبوع، وسط تهديدات من الحرس الثورية الإيرانية بأن أي استئناف للهجمات من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل سيؤدي إلى اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط لتتجاوز حدود المنطقة. ختام هذا المعدل الإخباري، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. رياضة وأهداف، نقل مباشر،
2: بكرة وهدف التعادل الثاني،
1: تحاليل
3: تبدل الرسم التكتيكي للنلعب 4-2-3-1،
1: تصريحات
4: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة ثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
5: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف على موجات الإذاعة الوطنية. رياضة وأهداف، نذكر اليوم عدد مخصص لتغطية زوز مباريات ضمن ربع نهائي كأس تونس. نشوفوا التوقيت والنتيجة إلى حد الآن في ملعب جرجيس، مباراة الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي، مع محمد نبهان. محمد،
6: 30 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، أسبقية الترجي للنادي الجرجيسي هدف مقابل صفر، منذ الدقيقة الثانية 10 بالضياف يعطي الأسبقية للمحليين.
5: هدف مقابل صفر للترجي الجرجيسي أمام النادي البنزرتي، هدف أشرف بن ضياف منذ الدقيقة الثانية. نشوف التوقيت والنتيجة في ملعب الطيب المهيري، مباراة النادي الهذا الصفاقس الملعب الجيبسي. خالد،
7: 35 دقيقة لعب رفقي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، التعادل بين النادي الرياض الصفاقس وضيف الملعب الجيبسي 0-0.
5: ونعود نذكر غدوة زوز مباريات دفعة ثانية دائما لحساب ربع نهائي الكاس، غدوة في الملعب البلدي ببوحجلة البعث الرياضي ببوحجلة الترجي الرياضي. نذكر نضال الطيف حكم رئيسي هيثم قيرات باش يكون حكم الفار، وفي ملعب اصطناعي ساقيت الدير التقدم الرياضي بساقيت الدير يستضيف الشبيبة الرياضية بالعمران، سيف الدين الورتاني حكم ساحة، ومجدي بلاغة باش يكون حكم الفار، وبزوز مواجهات تاع غدوة في ملعب وحجدة وأيضا في ملعب تقدم ساقيت الدائرة. بعد كلام على إمكانية أنه زوز ملاعب هذوما مش باش يحتضنوا مباراة يوم غد، ولكن البعث الرياضي ببوحجدة بجمهور ومهيش أعداد كبيرة، تقريبا أكثر من 500 متفرج باش يكونوا حاضرين في لمشاهدة المباراة، وأيضا ملعب تقدم ساقيت الدائرة مؤهل لاحتضان مباراة التقدم وشبيبة العمران. لنا عودة لمتابعة زوز مواجهات ضمن ربع نهائي الكاس. قبل هذا مستمعينا الكرام، يرفع الآن إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
8: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف.
2: عودة من جديد لرياضة وأهداف. كما ذكرنا اليوم العدد مخصص لتغطية زوز مواجهات ضمن ربع نهائي كأس تونس. نعود نجدد التحية لكل مستمعينا واللي التحق بينا الآن، هات نذكروهم بالتوقيت والنتيجة في كل ملعب. نبدأ بملعب جرجيس. محمد،
3: قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول حسب ساعتي الشخصية دائما الأسبقية للترجي الرياضي الجليسة تبقى بصفر. أشرف الضياف منذ الدقيقة الثانية من هذا اللقاء.
2: خالد في ملعب الطيب المهيري،
4: تقريبا 40 دقيقة لعب رفقي في ملعب الطيب المهيري بسفاقس التعادل، مازال يحكم الفريقين ولقاء الملعب الجيبسي ومضيف ونادي سفاقسي هنا في ملعب الطيب المهيري بسفاقس.
2: واضح، نخلي لك الكلمة خالد تكمل مداخلتك ما تبقى من الزمن المخصص ليك للوصف والتعليق قبل ما نعطيه الكلمة لمحمد في ملعب جرجيس. تفضل خالد.
4: مع شكر ليك، الكرة تعود لصالح الملعب الجيبسي، المخالفة قريبة من التماس في مناطق نادي صفاقسي على يمين الحارس محمد لادي قعلول لصالح الملعب الجيبسي. ملعب الجيبسي اللي يعني يحاول أكثر ربما أنه يلعب على الكرات المرتدة المعاكسة اللي قاعدة تعطي في الإضافة إلى حد الآن، لكن اللمسة الأخيرة لكن ما ثماش فرص واضحة للتسجيل. ونفذ المخالفة والتدخل الدفاع من شمس الدين الزين، ويدخل الدفاع يرجع يصلح كرة لمجة عامر ويرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، وقعلول بالبوكس يخرج ياخذ كرة وترجع لصالح الملعب الجيبسي مرة أخرى لمجة عامر، وفرصة والهدف الأول. لا الفبة تسل، فما تسلل حسب إشارة الحكم المساعد الثاني مهدي بالسرور في الكرة. والعملية الأخيرة الكرة تدخل الشباك، لكن الحكم المساعد الثاني يرفع الراية مهدي بالسرور، وفما تسلل لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي في عملية سريعة للملعب الجيبسي، والتمريرة والتصويبة يعني على مرتين، يعني الكرة وتتجاوز المرمى خط النهائي للمرمى لمحمد لادي قعلول، ولكن حكم المباراة الحكم المساعد الثاني يقول فما راية ويطلب الانتظار يعني بإشارة، باعتبار أنه العودة إلى الفار. وبالفعل فما تسلل لدفاع النادي الصفاقسي في العملية الأخيرة مع هدف أبيض يلغى لصالح الفريق الملعب الجيبسي. يمشي ريان الدربيل ياخذ الكره، سكوحي في مناطق الملعب الجيبسي وترجع تعود لصالح السيسيس الى محمد نور القرب على اليسار لصالح النادي الصفاقسي. بكار هشام بكار الى علي المعلول، حبذا واختار الزاويه اليسرى اليوم علي المعلول تمشي لصالح والمكان الايسر يعني، والتوزيعه والفرصه والهدف الاول. الهدف الأول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، التوزيعة من علي المعلول والكرة وهشام بكار، يعني عملية ثلاثية أمام ريان الدرباري يفتتح النتيجة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. هدف أول بعد ما كانت فرصة للملعب الجيبسي، وهدف اول للسياسة تغير النتيجة، هدف مقابل صفر. ريان الدربالي يفتتح النتيجة لصالح نادي صفاقسي امام الملعب الجيبسي بعد عملية على الجهة اليسرى، التوزيعة والتصويبة من الدربالي تغالت الحارس ياسين الديناري حارس الملعب الجيبسي، تتغير النتيجة في ملعب الطيب المهيري لصالح السحب الارض والجمهور النادي الرياضي الصفاقسي امام الملعب الجيبسي بفضل رينا الدربالي وهدف مقابل صفر الدربالي في تقريبا 43 دقيقة لعب من زمن هذا الشوط الأول. 1-0 للسي اس اس أمام الملعب الجيبسي. نجم نمشيو إلى جرجيس وزميلنا محمد نبهي.
3: مع الشكر خالد. 39 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول دائما أسبق بقيت الترجي
4: الخط. نعم
3: صفر. هذه ضربة زاوية لصالح النادي الرياضي البنزرتي على يمين سيف الدين الشرفي. ضربة زاوية للنادي الرياضي البنزرتي على يمين سيف الدين الشرفي يعطيه لمسته نقطة ضربة جزاء خطيرة. العملية ثم دخل الدفاع وتعود للنادي الرياضي البنزرتي. نسق سريع في هذا اللقاء والحكم يخلي يرجع للمخالفة. يرجع للمخالفة مخالفة لمسة يد لصالح النادي الرياضي البنزرتي في منطقة وسطى بين خط منطقة العمليات وخط وسط الميدان.
4: خط ينقطع في ملعب جرجي. سنعود إلى طيب المهيري. 44 دقيقة لعب واحتسب هذا الهدف لكن الحكم ربما في نقاش مع غرفة الفار ما زال يتحدث معهم. وواحد صفر وذكر هنا الدربالي بفضل عمل على الجهة اليسرى التوزيعة والتصويبة غلطت الحارس ياسين الدربالي. أدركنا دقيقة 45 من هذا الشوط الأول وننتظر يعني على مستوى يرجع إلى غرفة الفار ويرفع يرجع إلى الإعادة. ربما يعني حكم المباراة خالد جويدر حسب الإشارة تشيك فار يعني في هذه اللحظات العودة وربما محاولة
2: ما هيش وضعية تسلل بالتالي. إذا كان هو باش يرجع يثبت خالد في شاشة الفار ربما فما مضاربة مخالفة لأنه نعرف في حالة تسلل يستنى إشارة نتاع الحكم الفار بالتأكيد.
4: بالفعل هذا هو قانون الفار وهذا هو قانون يعني الخاص بالفار في العملية الأخيرة. يعود إلى الفار تشيك خالد كويدر في الكرة والعملية الأخيرة يرجع يشوف مع يعني لإعادة ربما اللي باش
2: تقدم. ما نعرفش إذا كان يعاوني أنيس زميل أنيس الوريمي على أنه تثبت على حال تسلل أم على حاجة أخرى لأنه يقعد يتابع معايا في المباراة باش نعاونوكم تكون على بينة من الصورة الكاملة. خالد ثم عودة للفار من طرف حكم المباراة خالد جويدر. قلنا في حالة تسلل ما يمشيش يثبت بالضبط. تو نشوفوا قرار خالد جويدر.
4: تسلل حسب الإشارة من خالد جويدر فما تسلل يقول فما لمسة يد يعني حسب الإشارة. على كل يلغى الهدف رفقي في ملعب
2: لمسة يد حتى من إشارة نتاع خالد جويدر لمسة يد وبالتالي ضربة مخالفة لدفاع الملعب الجيبسي.
4: هذه هي صورة وطبعا الشيك فار ساعد كثيرا خالد جويدر وطبعا ألغى الهدف خالد جويدر حسب الإشارة. يقول ثم مخالفة غير مباشرة لصالح الدفاع الملعب الجيبسي حسب إشارة خالد جويدر في 47 دقيقة لعب. 45 زيد 2 وحكم المباراة يضيف 6 دقائق يعني يرفع الراية أو يرفع السبورة الإلكترونية بعد مرور دقيقتين.
2: 45 زيد 2 هاتوا نشوف التوقيت في ملعب جرجيس. خالد محمد
4: تفضل.
3: دقيقتين من انتهاء الفترة الأولى رفقي. دقيقتين
2: دون اعتبار الوقت الضايع.
3: دون اعتبار الوقت الضايع وهذه مخالفة في مكان
2: بقى نكملوا ضربة المخالفة ونرجع لخالد نكملوا معاه الفترة الأولى. تفضل محمد. باهي مش يسمع فيا محمد. باهي نرجع لك خالد نكملوا الفترة الأولى ونعاودوا نتصلوا بزميلنا محمد نبهان من ملعب جرجيس. تفضل خالد.
4: هي 45 زيد 3 يعني رفقي ما زيد 3 دقائق على نهاية المباراة في الوقت البديل. طبعا التعادل صفر مقابل صفر بين النادي الرياضي الصفاقسي والملعب القيبسي. وحكم المباراة ألغى هدف ريان الدربالي بداعي الوجود لمسة يد، وطبعا العودة إلى غرفة الفار يعني أقر لم يقر حكم المباراة شرعية الهدف وألغى هذا الهدف. كرة تعود لصالح السيساسي للمحمد صالح المهذبي، ما يخذش الكرة يخذها ياسين الماجي يحطها في التماس. محمد صالح المهذبي الكرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي المهذبي، تنفيذ التماس على يسار الحارس ياسين الديناري، كرة على الجهة اليمنى لمحاولة التوسيع، وكرة تخرج ضربة مرمى حسب حكم المباراة المساعد الثاني للمباراة مهدي بسرور في الكرة الأخيرة مع لكن حكم المباراة خالد قويدر يقول فما ركنية لصالح النادي الرياضي الصفاقسي حكم المباراة. على كل حال هذه هي الصورة في ملعب الطيب المريب في اللحظات الأخيرة من هذا الشوط الأول مع رمي المقذوفات القوارير على أرضية ملعب الطيب المهيري من طرف جماهير السيساس، عدم رضا عدم على أداء طاقم تحكيم هذه المباراة، ونفذ ركنية من المعلول والكرة تمر الكرة كانت لصالح الفريق النادي الرياضي الصفاقسي فوق مرمى الحارس، وضربة مرمى لصالح ياسين الديناري الملعب الجيبسي. التعادل صفر مقابل صفر، مزيد دقيقة في الوقت البديل وننتظر في الأهداف في ملعب الطيب المهيري مع اللحظات الأخيرة في هذا الشوط الأول. دربالي الرأسية في التغطية الدفاعية تخش كرة في التماس لصالح الملعب الجيبسي، تماس للملعب الجيبسي في التنفيذ صالح العياري الملعب الجيبسي، التماس كرة عالية ومرة أخرى الدربالي يحط كرة في التماس، لكن هذه المرة ترجع تماس بالمنطقة الخاصة بالنادي الرياضي الصفاقسي. نفس اللاعب صالح العياري في تنفيذ التماس ينبع عليه خالد قويدر، يعتبر أنه فما إذاعة وقت في الكرة الأخيرة. صالح العياري تنفذ التماس وترجع من جديد بن صبر السوداني على الجهة اليسرى، السوداني حاول ياخذها وليد الجربي المهاجم، وتضيع وتمشي تماس لريان الدربالي، يطلب حكم مباراة خالد قويدر تنفيذ التماس من مكانه في مناطق النادي الصفاقسي. الدربالي ينفذ التماس كرة عالية ويحاول الساكوح ياخذ الكرة، ياخذها بالفعل والتماس لصالح النادي الصفاقسي، يتركها للدربالي، دربالي عمر بن علي لمحمد صالح المهذبي لصالح النادي الصفاقسي، تضرب في المدافع وتخرج بالتماس على يسار الحارس ياسين الديناري قريبة من زاوية الركنية لصالح ريان الدربالي. وتجاوزنا لستة دقائق في الوقت البديل وحكم المباراة خالد قويدر ينظر إلى ساعته وسيعلن نهاية الشوط الأول هنا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. أفد التماس لصالح الملعب الجيبسي، 52 دقيقة لعب، 7 دقائق في الوقت البديل، يضيفهم خالد القويدر ونهاية الشوط الأول. عتيجة التعادل الرفقي بين نادي صفاقسي والملعب الجيبسي 0-0، مع أنه حكم مباراة ألغى هدف ريان الدربالي بداعي وجود لمسة يد، وتبقى إذن 0-0 في نهاية الشوط الأول. إن شاء الله نلتقي بعد قليل في انطلاق الشوط الثاني، تفضل.
3: شكرا. هنا ثواني لنهاية الفترة الأولى، ثواني لنهاية الفترة الأولى في لقاء الترجي الجرجسي والنادي الرياضي البنزرتي، والأسبقية دائما للترجي الرياضي الجرجسي. النادي الرياضي البنزرتي كان قريب جدا من التعديل بعد فرصة اتيحت لوسيم الشيحي أمام شباك خالية، يشدد بقوة وتصدم كرته بالقائم الأفقي وتهدر الفرصة تمر، وتبقى النتيجة لحالها أسبقية هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي الجرجسي. هذه المخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجسي والتنفيذ للحارس وقائد الفريق سيف الدين الشرفي،
1: الحكم كان يعتمد ثلاث دقائق مجاله منهم ثواني فقط لنهايه هذه الفتره الاولى. بالفعل ينظر الى شعب الحكم منتظر ايقاف اللعب بين الفينه والاخرى والهجوم لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، ويقص ابراهيم السوسيكو يخرج لليسار وين موجود وسيم الشيحي يتوغل على الجهه اليسرى مراوغه اولى خطيره الفرصه يخرج ابراهيم ولكن التسديده قويه وغير مؤثره خارج الاطار وشفت امتار للترجي الجرجيسي. تاتي مع سفاره الحكم النهائيه للشوط الاول بأسبقية للترجي الرياضي الجرجيسي هدف مقابل صفر. نذكر أشرف الذياب الدقيقة الثانية من هذا الشوط الأول. نلتقي رفقي خالد والسادة المستمعين بإذن الله في الشوط الثاني.
2: شكرا لك محمد نبهان، تبعنا معك الفترة الأولى في جرجيس مباراة الترجي الجرجيسي النادي البنزرتي، هدف دون مقابل هدف أشرف بن ذياب في الدقيقة الثانية، وتابعنا مع خالد مباراة ملعب الطيب المهيري التعادل دون أهداف بين النادي الرياضي الصفاقسي والملعب الجيبسي. نذكر الإطار هو ربع نهائي كأس تونس الموسم الحالي، اليوم زوز مباريات، غدوة أيضا زوز مباريات، غدوة في نفس توقيت مباريات اليوم من 3:30 متاع العشية في البلدي ببوحجلة، البعث الرياضي ببوحجلة يستضيف الترجي الرياضي، نضال الطيف حكم المباراة حكم الفار هيثم جيرات، وفي اصطناعي ساقيت الدير تقدم ساقيت الدير يستضيف الشبيبة الرياضية بالعمران، سيف الدين الورتاني حكم رئيسي ومجدي بلاغة حكم الفار. دائما الإطار هو ربع نهائي كاس تونس الموسم الحالي بعد ما كملنا البطولة وأنهينا بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وتتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة مرة أخرى. ألف مبروك للنادي الإفريقي. المرتبة الثانية للترجي اللي يتمكن من المشاركة في كاس رابطة الأبطال الإفريقية. المرتبة الثالثة للنادي الرياضي الصفاقسي يضمن المشاركة في كاس الكونفدرالية الإفريقية. وبعد ما تعرفنا على ثلاثة نوادي غادرت الرابطة المحترفة الأولى، الشبيبة الرياضية القيروانية مستقبل سليمان ومستقبل جيب، إن شاء الله عودة سريعة للثلاثة نوادي هذوما للرابطة المحترفة الأولى. بعد ما أنهينا البطولة نواصل مع كأس تونس طبعا اليوم وغدوة ربع النهائي لحد القادم نصف النهائي، ويوم 30 مايو الموعد مع الدور النهائي لكأس تونس. ولنا عودة بالتأكيد بعد قليل الملعب جرجيس مع محمد نبهان. نذكر أسباقية الترجي الجرجيسي أمام النادي البنزرتي هدف دون مقابل هدف أشرف بن ذياب في الدقيقة الثانية. أيضا بعد شوية نرجع الملعب الطيب المهيري مع خالد بوشيبة، ونذكر نهاية الفترة الأولى بالتعادل دون أهداف بين النادي الرياضي الصفاقسي والملعب الجيبسي. نعمل ترتيحة مع الأنغام ثم لنا عودة لرياضة وأهداف.

0: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف على موجات الإذاعة الوطنية. كما ذكرنا اليوم تغطية لزوز مباريات ضمن ربع نهائي الكأس في ملعب الطيب المهيري. النادي الرياضي الصفاقسي الملعب الجابسي نهاية الفترة الأولى تعادل دون أهداف في ملعب جرجيس. أسبقية الترجي الجرجيسي أمام النادي البنزرتي هدف دون مقابل هدف أشرف بن ضياف منذ الدقيقة الثانية. شنرجع للهدف الملغى للنادي الرياضي الصفاقسي كان بسبب وجود تسلل صحيح حكم الساحة عندما تكون الحالة حالة تسلل ما يرجعش يثبت في الفار إذا كان الملاعب اللي سجل هو الموجود في حالة التسلل. أما إذا كان ملاعب يأثر وداخل في اللعبة مش ملاعب اللي سجل فأنه من حقه وأنه هذا الاستثناء طبعا الموجود من حق حكم الساحة يمشي يثبت في حال التسلل. هذا اللي صار في وضعية تسلل النادي الرياضي الصفاقسي. الملاعب اللي سجل الهدف ريان الدربالي كان في موقف سليم ولكن كان ثم ملاعب آخر الداخل في اللقطة وبالتالي حكم الفار خالد قويد رجع للقطة ثبت منها واحتسب التسلل بالتالي الغاء هدف النادي الرياضي الصفاقسي. كما ذكرنا التعادل دون أهداف عكس مباراة جرجيس. أسبقية الترجي الجرجيسي هدف دون مقابل أمام النادي البنزرتي غدوة بعث بوحاج للترجي الرياضي تقدم ساقيت الدير شبيبة طار عمران غدوة من 3:30 كما توقيت اليوم إلى ملعب الطيب المهيري. نشوف انطلاق الفترة الثانية مع خالد بوشيبة. خالد
1: أهلا وسهلا بك رفقي وجدد لك التحية ولكافة مستمع الإذاعة الوطنية التونسية. مرة أخرى العودة من جديد إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس مسرح لقاء الدورة ربع نهائي لكأس تونس بين النادي الرياضي الصفاقسي وضيف الملعب الجابسي. نهاية الشوط الأول التعادل 0-0 وانت مشكور عطيت الصورة كاملة حول إلغاء حكم المباراة خالد قويدر لهدف ريان الدربالي بداعي التسلل باعتبار أنه الإعادة التلفزية أعطتنا هذه الصورة هكا نعطيه كل كبيرة وصغيرة حول هذه المباراة وحول إلغاء هذا الهدف في ملعب الطيب المهيري في صفاقس مع التغييرات اللي أكيد باش تصير بعد قليل.
0: فقط نرجع لك خالد خنشوف هل انطلق الشوط الثاني في جرجيس أم لا. يعطينا التأكيد محمد نبهان. محمد مرحبا بك من جديد.
2: مجددا نجدد لكم التحية ولكل سادة المستمعين. لحظات فقط أمور تنظيمية مرة أخرى لانطلاق ثم عملية تكريم تتم حاليا رئيس جمعية الترجي الرياضي الجرجيسي وكذلك بعض أعوان الحماية المدنية. على كل لحظات فقط وينطلق الشوط الثاني من هذا اللقاء.
0: لحظات وينطلق الشوط الثاني كيف لحظات وينطلق الشوط الثاني في ملعب الطيب المهيري. نذكر بفريق برنامج رياضة وأهداف اليوم تحية كبيرة ليانيس الوريمي في الإخراج، لعبد لطيف السيد في التنسيق العام، لفاروق الزارعي في تأمين البث المرئي، وللأسعد شبيل من القاعة الفنية المركزية. بعد قليل كما ذكرنا ينطلق الشوط الثاني في جرجيس وأيضا ملعب الطيب المهيري. ذولي ملعب الطيب المهيري أسبق. تفضل خالد.
1: انطلق بالفعل شكرا. تعود الكره وانطلاق الشوط الثاني بلقاء نادي الصفاقسي والملعب الجيبسي. كره لصالح النادي الصفاقسي حاول على الجهه اليمنى عمر بن علي المراوغه والتمرير لكي تقص الكره لصالح الملعب الجيبسي. يصبح يلعب على يسار على يمين المتفرج في المدارج الرئيسيه لطيب الميري على اليسار فريق السي اس اس تمشي كوره الى لمجد عامر.
0: سامحني خالد.
2: انطلاق الشوط الثاني في جرجيس.
0: واضح شكرا لك محمد. كمل 5 دقائق خالد اكيد تذكرنا بورقه المباراه باختيار المدربين كيف محمد كيما الفتره الاولى. 5 دقائق وصف وتعليق بينك وبين محمد نبهان. تفضل خالد.
1: مع الشكر 46 دقيقة لعب في المباراة دقيقة الأولى في الشوط الثاني تعادل بين النادي الرياضي الصفاقسي وضيفه الملعب الجيبسي 0-0. الملعب الجيبسي لنزل بالتشكيلة التالية الأساسية سين الديناري أحمد تنقور صبر السوداني أيوب القريشي صالح العياري خير الدين مداوي شمس الدين الزين ياسين المجري كان خرج منذ قليل دخل مكانه هو خالد بوسعيدي وائل العلوي لمجد عامر القائد ووليد الجربي على بنك البدلاء صبري السعيدي خليل سيسيرين بعود عبد الله الخاوي احمد ياسين الجماعي نور الحق الظفلاوي محمد جبلة ووسيم زغدود المدرب لطفي القادري. تشكيله النادي الرياض الصفاقسي، محمد هادي قعلول، علي المعلول، يوسف حبشية، هشام بكار، حمزة المثلوثي، محمد صالح المازبي، ريان الدربالي، محمد الترابلسي، فراس سكوحي، محمد نور القري، وعمر بن علي على بنك البدلاء، محمد علي جماعي، عبد السلام عقيد، محمد امين بن علي، كريم الترابلسي، ريان شعبان، انيس عزوز، اياد بالوافي، وثامر العبيدي، المدرب السيد محمد الكوكي، وطاقم تحكيم مباراة حكم ساحة خالد قويدر، مساعد اول وائل المحويشي، مساعد ثاني مهدي بالسرور، حكم احتياطي سفيان الورتيني، حكم رئيس الفار حسين نيلي، حكم المساعد للفار وسام بوغتاس، ومراقب المباراة وسيم بن صالح. تعود كرة لصالح الملعب الجيبسي، التنفيذ من احمد طنقور، وترجع لمحمد الترابلسي على الجبين عصابه. محمد الترابلسي بعد الاصابه في الشوط الاول يلعب الشوط الثاني، كرة باتجاه علي المعلول، تمشي محمد صالح المهدبي، وجوب لصالح السي اس اس في منطقه الملعب الجيبسي، تقاس كرة خاطئه من ترجع من ايوب القريشي الى لمجد عامر القائد، يرفع الكرة ما توصلش الى وليد الجربي، هو موجود محمد هادي قعلول، وشنو ثم حسب الإشارة ثم مخالفة غير مباشرة لصالح الملعب الكيبسي على ما يبدو، يعني تقريبا على مستوى نقطة ضربة الجزاء. هذه صورة رفقي في ملعب الطيب المهيري، ثم مخالفة غير مباشرة لصالح الملعب الجيبسي في مناطق جزاء النادي الرياضي الصفاقسي للفريق الضيف الملعب الجيبسي، حسب إشارة حكم المباراة خالد كويدر للملعب الجيبسي. خطيرة المخالفة على دفاع السي اس اس، أكيد تقريبا أدركنا 49 دقيقة لعب في المباراة، تقريبا 4 دقائق في زمن الشوط الثاني، وننتظر تنفيذ المخالفة لصالح الملعب الجيبسي. الجدار الدفاعي تقريبا على مستوى الخط النهائي للمرمى بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي، والملعب الجيبسي فرصة افتتاح النتيجة لصالح أمام الكرة.
0: هو خالد ممكن نستعين بصورة تلفازية، التمريرة كانت من حمزة المثلوثي، الحارس مرماه اللي مسك الكرة باليد، وبالتالي كان سبب في احتساب مخالفة غير مباشرة.
1: ننتظر تنفيذ مخالفة
0: قريبة برشا خالد،
1: من نقطة ضربة الجزاء يعني، والجدار الدفاعي، كل اللاعبين نادي صفاقس، والكرة وضيع الكرة رقم 8 شمس الدين الزين، يعني غريبة إضاعت فرصة كيما هكا، وفرصة هدف واضحة رفقي، نقطة ضربة جزاء، يعني 10 لاعبين على خط النهائي للمرمى من نادي الصفاقسي، وتقريبا 8 أو 9 لاعبين أمام الكرة في تنفيذ مخالفة، تضيع على كل 5 دقائق لعب في الشوط الثاني، وتبقى النتيجة نادي الصفاقسي الملعب الجيبسي 0 مقابل 0، واكيد سنتحول الى ملعب جرجس. تفضل.
2: شكرا دخلين على الصقيق الخامسه في هذا الشوط الثاني، لا تغيير في النتيجه دائما الصقيق الترجي هذا الجرجسي، مع تغيير وحيد حصل في صفوف النادي الرياضي البنزرتي، اولامي كان يخلي مكانه لاحمد العمري، وهنذكر تشكيل الفريقين الاساسيتين على الاقل بالنسبه للنادي الرياضي البنزرتي، في حراسه المرمى يوسف مكتوف، مع مالك الدوكالي، محمد عزيز القاسمي، ايمن العامري، ريان الرحيمي، الشاكاني، ابراهيم السيسي، مومار ديوب سايدي، وسيم الشيخي، قائد الفريق على الدين الدريدي، واندي اولاميركان اللي خلي مكان.
1: والهدف الاول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، حمزه المثلوثي، التصويبه من محمد الترابلسي خارج منطقه الجزاء، وتسلل لدفاع الملعب الجيبسي مره اخرى حسب اشاره حكم المساعد الاول وائل المحويشي في الكوره والعمليه الاخيره، يقول فما تسلل لدفاع الملعب الجيبسي، لاعبون نادي الصفاقسي واصلوا في الفرحه، لكن حسب اشاره وائل المحويشي فانه فما تسلل. لدفاع الملعب الجيبسي بعد تصويبة الترابلسي. كرة أمام المدافع حمزة المثلوثي يصوب، لكن المثلوثي في موقع تسلل ماهوش أكيد باش يرجع للشيك فار، يعني خالد قويدر ينتظر غرفة الفار حول وجود تسلل أو عدمه يعني في الكرة والعملية الأخيرة. في الانتظار نرجع لك محمد، تفضل.
2: شكرا. قلت بالنسبه للسرجل الجريجي سيف الدين الشرفي حارس المرمى وقائد الفريق، يسري الدفلاوي، جاسم بكيلاني، محمد فرازغوما، بابي ديالو، غسان المحسي، توني خلفه، دافيد دوراي، اشرف بزياد صاحب الهدف الوحيد لحد الان، مؤمن الرحماني، وادي جوجو. بالنسبه لهذه غرفه الزاويه لصالح الترجي الرياضي الجزائري يتنفس ويدخل الدفاع في مرحلة أولى، ثم تعود النادي الرياضي البنزرتي خلال هذا الشوط الثاني تخلي بقوة الحقيقة وتحصل على ثلاث ضربات زاوية متتالية لكن دون نتيجة إلى حد الآن. يدخل الدفاع مرة أخرى، توصل الكرة على الجهة اليسرى لخط هجوم الترجي الرياضي الجرجيسي، يمشي مؤمن الرحماني يعمل مرة أولى، مؤمن الرحماني ينتظر المساندة ولكن توصله بالفعل ومن راي وما ياخذهاش، تتعكس الهجوم للرياضي البزاتي، يدخل بابي ديالو برشاق يخرج الكرة في التماس من جهة المدارج الرئيسية لصالح النادي الرياضي البنزرتي في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي. التنفيذ بعجالة، وسيم الشيحي، إبراهيم سيسي، إبراهيم يرجع لإبراهيم سيسيكو، والتوزيع ضربة الزاوية هذه الرابعة خلال هذا الشوط الثاني لصالح النادي الرياضي البنزرتي. هذه المرة تأتي على يمين الحارس سيف الدين الشرفي. الشوط الثاني انسرق بقوة من الجانبين خاصة من جانب النادي الرياضي البنزرتي اللي يضغط منذ الدقائق الأولى، لكن إلى حد الآن طريق الشباك مفقودة لهذا الفريق أو لذاك، إذا ما استثنينا هدف الشوط الأول اللي سجله أشرف بن زياد في الدقيقة الثانية من هذا اللقاء. تتنافس ضربة الجزاء نصف طايرة وخطيرة ويدخل الدفاع ويبعد الخطر يسري الزفلاوي، تعود على دريدي يرجع لسيسوكو والهجوم لصالح النادي البنزرتي،
1: والهدف الاول لصالح النادي الصفاقسي. الحكم خالد قويدر، المعذره محمد نبهان في جرجيس، بعد العوده الى غرفه الفار حسني النايلي ووسام بوغتاث بالوريات، يعني التواصل يعلن شرعيه هدف النادي الرياضي الصفاقسي، يقول ما ثماش تسلل، يعني قرار حكم المساعد الاول وائل المحويش كان خطا، وحمزه المثلوثي كان في مكان شرعي وسجل هدف لصالح النادي الصفاقسي، هدف مقابل صفر للنادي الرياضي الصفاقسي امام الملعب الجيبسي في الكره الاخيره، 1-0 اذا للنادي الصفاقسي امام ملعب الجيبسي. والكلمه ليك محمد، تفضل.
2: على كل حال لك عدلتني تو 1-1 انا وياك على مستوى مواكبه الاهداف، وان شاء الله نزيد نشوف اهداف من الجانبين.
1: نعم.
2: شكرا. توصل الكره لعلاء الدين الدريدي من بعيد، يرجع الكره لحارس مرمى يوسف مكتوف. يوسف مكتوف يمشي لليمين الملك الدوكالي، ملك الدوكالي خرج ايضا ريان الرحيمي على الجهه اليمنى، يدخل بابي ديالو وطويله وتعود للرحيمي، وكأني بالنسق خفف شيء ما في هذه الدقائق، كرة أصبحت تمر من الدفاع إلى الهجوم جوا دون المرور بوسط الميدان. توصل الكرة لقائد الفريق على الدين الدريدي، يخرج مالك الدوكاني على جهة اليمين، والتماس تماس من جهة المدرج الفرعية للنادي الرياضي البنزرتي، وعزيز القاسمي، محمد عزيز القاسمي يوزع ويدخل الدفاع في مرحلة أولى، ثم مؤمن الرحمن يعكس الهجوم ويأخذ يفقد توازنه على دين دريدي، على دين دريدي القاسمي يرجع لمحور الدفاع أيمن العمري في العمق وبالرأس، ثم تعود لإبراهيم سيسوكو، إبراهيم يرجع ورائية، يرجع ورائية لساكني، وواحد اثنين بينه وبين على الدين الدريدي، محمد عزيز القاسمي على اليمين، وهجوم سريع للنادي البنزرتي، وسيم الشيحي، التوزيع تمر جانبية للحارس سيف الدين الشرفي، لصالح الترجي الجرجاجي في توقيت 10 دقائق لعب، وخليني نقول 11 دقيقة لعب خالد وليك الخصم، باعتباره أنا أيضا سيف الدين الشرفي يطلب الإسعاف ونبحث الوقت نمشي لنادي الإسرائيلي والملعب الجزء.
1: مع شكر 57 دقيقة لعب في المباراة، هدف مقابل صفر، إذا تتغير النتيجة لصالح نادي الصفاقسي أمام الملعب الجيبسي. لمن فات للاستماع للهدف نقول أنه هدف بإمضاء حمزة المثلوثي بعد تصويبة من محمد الطرابلسي خارج منطقة الجزاء، جي أمام حمزة المثلوثي يسجل هدف حكم المباراة الحكم المساعد الأول أعلن عن وجود تسلل، لكن بالعودة وبالحوار بين حكم المباراة خالد قويدر وغرفة الفار موجود حسن نايلي ويسام بغطاس يعلن عن شرعية هدف النادي الصفاقسي. 1-0 هدف مقابل صفر لصالح النادي الصفاقسي أمام الملعب الجيبسي، ولمجة عامر في تنفيذ مخالفة الملعب الجيبسي على يسار الحارس قعلول، كرة داخل منطقة الجزاء والزواجية، هل الزواجية موجود قعلول ياخذ كرة، فرصة لصالح الملعب الجيبسي، تضيع فرصة التعديل للملعب الجيبسي في الكرة والعمل الأخيرة موجود في المكان المناسب محمد الهادي قعلول بتصويبة الزواجية رقم 31 أيوب القريشي، وتبقى هدف مقابل صفر لصالح نادي الصفاقسي أمام الملعب الجيبسي مع تفاعل وأهزيش يعني في مدرجات ملعب الطيب المهيري لجماهير السيسيس. تمشي كرة لصالح الحبشية والمثلوثي لصالح النادي الصفاقسي على اليسار، معلول عليل معلول ورائية إلى حمزة المثلوث لصالح النادي الصفاقسي، يرفع الكرة في اتجاه عمر بن علي موجود الدفاع، وترجع للملعب الجيبسي عالية الكرة وتتقسم المثلوثي مرة أخرى الملعب الجيبسي للمجد عامر القائد، ينطلق لمجد عامر في منطقة السيساس وامتياد كروي والتمرير اتجاه خير الدين مداوي وتتقسم الكرة، ينطلق نور القروي لصالح النادي الصفاقسي والتوزيع في اتجاه محمد صلاح المهدي، وأسبق حارس المرمى ياسين الديناري ياخذ الكرة، ياخذ الكرة ياسين الديناري، هدف مقابل صفر للنادي الصفاقسي أمام ملعب الجيبس، وتعود كرة لصالح السي اس اس المتقدم في النتيجة أمام الملعب الجيبسي وإياد بالوافي، الورقة القادمة للمدرب محمد الكوكي مدرب النادي الصفاقسي في الانتظار للتغيير والدخول إلى التشكيلة الأساسية على أرضية ميدان الطيب المهيري. إياد بالوافي اللي كان مصاب يعني تقريبا غائب 3 أسابيع على تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي بسبب الإصابة يعود، وننتظر التنفيذ المخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي على يسار الحارس ياسين الديناري حارس الملعب الجيبسي، مع تقدم النادي الصفاقسي في نتيجة هدف مقابل صفر أمام الملعب الجيبسي محمد الطرابلسي في تنفيذ الكرة الثابتة لصالح النادي الصفاقسي. طبعا في 60 دقيقة لعب من زمن هذه المباراة ونفذ المخالفة والكرة تمر وترجع والمخالفة يقول لدفاع الملعب الجيبسي هدف مقابل صفر، وباش يتم التغيير الآن مش يخرج إذن اللاعب محمد نور القروي ويدخل مكانه البديل اياد بالوافي بتشكيلة السي اس اس بعد ما كان غير الملعب الجيبسي دخول خالد البصعايدي مكان ياسين المجري، يغير النادي الصفاقسي يدخل اياد بالوافي مكان محمد نور القروي في التشكيلة الأساسية تقريبا في 61 دقيقة لعب من المباراة، هدف مقابل صفر للنادي الصفاقسي أمام الملعب الجيبسي. نبقى إذن ونعود إلى محمد في بعض اللحظات قبل موجز الرباع الخامسة، تفضل يا محمد.
2: هنا 60 دقيقة لعب، شكرا خالد، 60 دقيقة لعب من عمر المباراة ككل.

0: الى الجسم الكلاني طويله في العمق، وراي دافيد راي يروض الكرة ممتازة، هجوم خطير، يدخل الدفاع ويأخذ الكرة، يمشي الكرة لخط هجوم النادي بنزرتي طويلة، يدخل دايلو والهجوم مؤمن الرحماني والكرة في التماس للترجي الرياضي الجرجيسي ليسري الزفلاوي.
1: في توقيت محمد،
0: في توقيت 16 دقيقة لعب 40 ثانية بالضبط في هذا الشوط الثاني، دائما هدف مقابل صفر لصالح الترجي الجرجيسي أمام النادي الرياضي بنزرتي.
1: نرجع لك بعد شوية محمد، فقط شنو هو جديد في ملعب الطيب المهيري خالد في 20 ثانية تقريبا؟
2: قبل الموجز في 20 ثانية ربما هناك لمسة يد يعني في الكرة الأخيرة من مدافع نادي صفاقس، هذاك علاش حكم مباراة خالد القويدر ينتظر طبعا ربما يعود الى التشيك فار، بالفعل باش يعود الى التشيك فار وامكانيه وجود ضربه جزاء لصالح الملعب الجيبسي في العمليه والكره الاخيره، وذكر 1-0 ملعب نادي صفاقس امام ملعب الجيبسي في انتظار قرار الحكم.
1: تفضل قرار الحكم ان شاء الله نعرفوه بعد موجز انباء الساعه 5، نعود بعد قليل.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا المعادلة الأخبارية. 21 شخصا من أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وضحايا الاعتداءات الإرهابية يتوجهون عشية اليوم لأداء مناسك الحج بالبقاع المقدسة، وذلك بإحاطة ورعاية تامة من مؤسسة فدا. ورئيس المؤسسة أحمد جعفر يقول في تصريح لخولة سليتي أن هذه المبادرة هي رسالة إنسانية من الدولة تعكس الوفاء للشهداء ولتضحياتهم.
6: هذه السنة تكفلنا ب 21 حاج، السنة الفارتة كانت 20. هناك معايير تقوم على شروط عامة، أولا رغبة الشخص أنه يحب يمشي للحج، ما يكونش حج سابقا، ثم أنه القدرة البدنية والصحية تسمح له بالذهاب للبقاع المقدس. الشروط الأخرى هي شروط خاصة تتعلق بسن المترشح، أنه تكون فما أولوية للعائلة اللي حج منها حتى فرد. بالنسبة لشهداء الاعتداءات الإرهابية تم إعمال مجموعة من معايير متعلقة بسنوات العمل الفعلي بالنسبة للشهيد، وكذلك تاريخ الاستشهاد وسن المترشح. جملة هذه المعايير أعطتنا 21 مترشح السنة، موزع ما بين 8 من شهداء الثورة و13 من شهداء الاعتداءات الإرهابية، موزعين بين سلك الجيش الوطني، الحرس الوطني، الأمن الوطني، الأمن الرئاسي والسجون والإصلاح. كفلت بهم مؤسسة بجميع المراحل، بداية بالجانب الصحي، الجانب المادي بخلاف معنى التكلفة متاع الحج، هناك قيمة مالية أيضا تدفعها للناس هذوما عندما الذهاب للبقاع المقدسة. كذلك قامت المؤسسة بتنزيل جرايات أولي الحق من الشهداء بصفة مسبقة قبل الفترة المعتادة حتى تتمكن العائلات من حصول على مبلغ مالي يسمح لها بالذهاب في ظروف طيبة. الدولة وكل أفرادها وكل هيكلها اليوم تحب توصل رسالة وأنه الناس هذوما مشاوش قدموا رواحهم في دار الوطن، والدولة قاعدة توفية للشهداء متاعها وللرسالة متاعهم، ونحن اليوم أقل واجب نقدموه للعائلة هذوما، ومش نواكبوا أيضا ظروف الإقامة متاعهم في البقاع المقدسة إلى حين يعني عودتهم يكونوا في استقبالهم.
5: المكلف بتسيير ديوان تربية المشية والتوفير المرعى نيس زعيم يؤكد خلال حضوره في برنامج يحدث في تونس أن تداعيات 9 سنوات من الجفاف لا تزال تلقي بظلالها على تكاليف الانتاج الحيوانية حتى اليوم، داعيا مربي المشية إلى الالتحاق بنقاط بيع الأضاحي بالميزان التي توفرها الدولة للمساهمة في الضغط على أسعار الأضاحية. رئاسة الحكومة تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد الشغور في هذه الخطط، وتفتح هذه المناظرة برئاسة الحكومة يوم 15 جويلية المقبل والأيام الموالية لها، في حين تختتم قائمة الترشحات يوم 15 جوان القادم. ختاما وفي العالم، بيانات ملاحية من منصة مارين ترافيك تكشف عن تفاصيل تحركات ناقلة النفط سكاي ويف المرتبطة بإيران في المحيط الهندي، وذلك عقب إعلان أمريكي عن اعتراضها وسط تضارب بشأن طبيعة وحجم حمولتها. تواصل المفاوضات بين طهران وواشنطن عبر وساطة باكستانية مكثفة وسط تمسك

0: إيران بحقوقها ودعوة سعودية لتهدئة التصعيد. من جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن نتنياهو سيتمشى مع رغباته بشأن التعامل مع الملف الإيراني، ويقول أن واشنطن ستمنح إيران فرصة أخيرة للتفاوض وأنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء الصراع معها. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة. رياضة وأهداف، نقل مباشر،
3: تحدي
1: كتبدل
4: الرسم
3: التكتيكي
4: ولنا 4-2-3-1
1: تصريحات.
4: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
5: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف. قبل ما نمشي لملعب جرجيس نشوفوا الجديد في ملعب الطيب المهيري، خالد بوشيبة.
6: مع شكر ليك رفخي. إذن الحكم بعد العودة إلى غرفة الفار قبل طبعا الموجز الأنباء الساعة الخامسة يقر وجود ضربة جزاء لصالح فريق الملعب الجيبسي بعد لمسة داخل منطقة الجزاء، وذي كرة لصالح الاسفاقسي والدفاع خرج الكرة في الركنية. قلت ضربة جزاء نجح في تنفيذها اللاعب أحمد تنفور لصالح الملعب الجيبسي ويعدل بذلك النتيجة في دقيقة 66. نعيش الدقيقة 69 من المباراة، هدف مقابل هدف، تتغير النتيجة في ملعب الطيب المهيري في صفاقس في مباراة الكأس بين النادي صفاقس وملعب الجيبسي. وذكر السيساس افتتح النتيجة عن طريق حمزة المثلوثي وعدل منذ قليل أحمد تنفور النتيجة لصالح تنقور النتيجة لصالح الملعب الجيبسي من ضربة جزاء في دقيقة 66. 1-1 بين الفريقين.
5: وأحمد تنقور أخذ ورقة صفراء أشهر في وجه خالد قويدر، الورقة الصفراء واضح حتى تفسير حكم المباراة يقول طريقة الاحتفال تستوجب إشهار الورقة الصفراء في وجهك في حواره كان مع أحمد تنقور صاحب هدف التعادل. نرجع لملعب جرجيس بعض اللحظات، وصف والتعليق معك محمد نبهان، تفضل.
7: 24 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني من لقاء الترجي الجرجيسي والنادي الرياضي البنزرتي، ودائما أسبقية الترجي الرياضي الجرجيسي بهدف مقابل صفر. صاحب الهدف أشرف مزياس اللي خلي مكانه للأمجد الرجيلي في الدقيقة الثانية من هذا من الشوط الأول، وأيضا دفعة قام بها يوسف مشارك من التغييرات شعر بشيء ما بالخطورة، لأن الحقيقة النادي الرياضي البنزرتي ضغط والترجي الرياضي الجرجيسي قبل اللعب في عديد الفترات وأقدم على 3 تغييرات معنا بالجملة: جاسم بالكيلاني، أشرف بالضياف، وأدي بيجو يخليه ومكانهم لكل من لمجد الرجيلي، معتز شوشان، وخليل القصاب. واضح النية ربما يركز على وسط الميدان والدفاع أكثر من الهجوم، بغية المحافظة على النتيجة. إذن 24 دقيقة لعب و 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، دائما أسبقية الترجي الرياضي الجرجيسي، والحكم يقول تماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي وينبه على بعض المتواجدين على خط التماس ربما الإطار الفني غادر المنطقة الفنية. هذاك علاش الحكم والحكم الرابع يحثاني المساعد على الالتزام بمكانه في المنطقة الفنية. الآن سيسمح الحكم باستئناف اللاعب بتنفيذ رمي التماس للنادي الرياضي البنزرتي. تتنفذ وتصل الكرة حاليا لدخل ديالو بالرجل، ثم تعود دائما الهجوم للنادي الرياضي البنزرتي. ريان الرحيمي في وسط الميدان يخرج لمين؟ مالك الدوكالي ويدخل الدفاع عن طريق ديالو ودافيد روي في وسط الميدان. تمشي الكرة يصل الزفلاوي ما يحسنش التسديد وتخرج الكرة رمي التماس للنادي الرياضي البنزرتي. نادي الرياضي بن جرشي بوجه اخر خلال هذا الشوط الثاني. سفيان الحدوش يبدو اللي عمل قراءه جيده للشوط الاول. الهجوم دائما نادي بن جرشي يدخل يوصل الى الزفلاوي من جديد وعلى الدين الدريدي وديالو وتعود للزفلاوي من جديد على اليمين وتوصل كره معتز الشان. معتز الشان الزفلاوي لمؤمن الرحماني ما يخدش الكره والتماس تماس شق مرتفع جدا خلال هذه الدقائق في مباراة النادي الرياضي بن جرشي والترجي الرياضي الجرجيسي. هذا تغيير آخر في صفوف النادي الرياضي بن جرشي، خروج وسيم الشيحي ودخول وحيد التيمي. هذا تغيير ثاني في صفوف النادي الرياضي بن جرشي، وسيم الشيحي يغادر وينضم وحيد التيمي إلى صفوف النادي الرياضي بن جرشي فيما تبقى من عمر هذا اللقاء. والتماس دائما لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. يوصل الزفلاوي ومرة أخرى يدخل الحكم أمير نصير في حوار مع بنك الترجي الرياضي الجرجيسي. وترسل الكرة حاليا معتز الشان في وسط الميدان. معتز الشان لدافيد روي. دافيد روي مباشرة على الجهة اليسرى لمجد رجيلي. لمجد رجيلي دافيد روي مرة أخرى مؤمن الرحماني. والهجوم مازال للترجي الرياضي الجرجيسي ويدخل الدفاع. يدخل على الدين الدريدي يبعد الخطر ثم تعود من جديد لمالك الدكالي محمد عزيز الجاسمي. وممتاز من ديالو ياخذ الكرة ثم تعود للجاسمي من جديد. وديالو مرة أخرى يخبط الكرة بالتماس لصالح النادي الرياضي بن جرشي في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي قريبة برشا من خط وسط الميدان. التماس من جهة المدارج الفرعية تحت هتافات الجماهير العريضة الكبيرة اليوم لحظة هذا اللقاء بحثا عن ذكريات 2005 حينها عندما عاد الترجي الرياضي الجرجيسي بالأميرة من رادش بعد فوزها على الترجي الرياضي التونسي. التسديد والقائم لكن الحكم يرجع للمخالف. قلت بعد أن عاد بالأميرة من رادش بعد فوزها على الترجي الرياضي التونسي بهدفين مقابل صفر حينها كان مدرب اليوم مساعد أنت ولاعب اليوم أيمن منافق كان لاعب في ذلك الوقت اليوم مساعد لمصطفى مشارك. الكرة مخالفة لصالح تبعها خالد قبل. مخالفة خطيرة لصالح النادي الرياضي بن جرشي على يسار سيف الدين الشرفي. والكرة أمام الثنائي ريان الرحيمي وأيمن العمري أو إبراهيم أسيتيكو. إبراهيم أسيتيكو وثنائية تتفع الكرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء. ما زالت هناك خطورة والدفاع يشتت الكرة لكن ما زالت تعود. ومرة أخرى يعكس الهجوم ومن الرحمن الطويلة ما تصلش الكرة في توقيت 29 استخلاع في هذا الشوط الثاني. دائما أسبقية الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر على حساب النادي الرياضي بن جرشي. وليك الخط خالد.
5: خالد قبل ما نعطيك الكلمة عودة للورقة الصفراء اللي خذاها أحمد تنقور وأنا لاحظت ردة فعله اللي ما كانش راضي على الورقة الصفراء ومفهوم والتأكيد يجينا من عماد الكيلاني زميلنا وصديقنا مشكور جدا أحمد تنقور باش يكون متغيب إما على مباراة نصف نهائي الكاس في صورة تأهل الملعب الجابسي أو عن مباراة اتحاد تطاوين مباراة البراج من أجل ضمان الدور النهائي. تفضل.
3: هو بالفعل يعني
5: سمحني خالد شوفوا محمد في الجرجيس. تفضل محمد. تفضل.
7: 30 دقيقة لعب والترجي الرياضي الجرجيسي يلعب في النتيجة بعد عمل كبير من راي دافيد راي وواحد اثنين توصل الكرة لمؤمن الرحماني صليق يضع الكرة بكل سهولة في شباك الحارس يوسف مكتوف تحديدا في الدقيقة 30 من هذا الشوط الثاني يعني 75 دقيقة لعب والترجي الرياضي الجرجيسي يصبح متقدم بهدفين مقابل صفر بثنائية أشرف زياب ومؤمن الرحماني.
5: الجديد الهدف الثاني عن طريق مؤمن الرحماني أسبقية بثنائية للترجي الجرجيسي أمام النادي بن جرشي. نعاود نذكر أحمد تنقور كما ذكرنا خالد باش يكون متغيب إما عن مباراة نصف نهائي الكأس في حال بلوغ الملعب الجابسي نصف النهائي او عن مباراه البراج ضد الاتحاد الرياضي بتطاوير. وتفضل لك الكلمه، نرجع للوصف والتعليق.
6: شكرا. 77 دقيقه لعب المباراه، هدف مقابل هدف بين النادي السفاقسي وضيف الملعب الجابسي حمزه المثلوثي لنادي السفاقسي، وعدل احمد تنقور من ضربه جزاء لصالح الفريق الملعب الجابسي، ورهان كبير اكيد الوصول لدور نصف النهائي سواء لنادي السفاقسي او لفريق الملعب الجابسي. السي اس اس منذ قليل ثلاثه فرص واضحه للتسجيل، الاولى التوزيعه من علي المعلول في اتجاه يد بالوافي ويخطئ المرمى، والثانيه يعني وجه لوجه يد بالوافي وموجود حارس المرمى ياسين الديناري، والفرصه الثالثه كانت عن طريق اللاعب محمد صالح المهذبي، التصويبه ارضيه بعد توزيعه محمد الترابلسي على الجهه اليسرى، التوزيعه وعلى اليمين كان موجود يعني محمد صالح المهذبي الظهير الايمن، صوب ما كانتش بعيده على مرمى الحارس ياسين الديناري. مباراه فيها كل شيء، يعني الاوراق الصفراء، الاهداف والشماريخ منذ قليل في على يميني في مدرجات ملعب الطيب لميري بسفاقس. مباراة كأس بأتم معنى الكلمة لا تخضع إلى تكهنات بطبيعة، مباراة الكأس تغييرات الفريق الملعب الجابسي، دخول محمد جاب الله مكان شمس الدين الزين، خليل ساسي مكان خير الدين المداوي في تشكيلة الملعب الجابسي، وكان دخل خالد بوسعايدي مكان ياسين الماجري. تعود الكرة لصالح الملعب الجابسي في اتجاه وليد الجربي المهاجم، كرة للملعب الجابسي يحاول يباغت، يحاول التسجيل فيما تبقى من زمن هذه المباراة. ونادي السفاقسي من اجل اضافة الثاني ذي كرة، ويخرج ياسين الديناري كاليربيرو يحط كرة في التماس، يخرج ياسين الديناري خارج منطقة الجزاء، وتم تغيير اخر في صفوف الملعب الجابسي، مش يدخل رقم 14 او يخرج رقم 14 ويدخل رقم 28، ما ثماش او يخرج 28 بالفعل في تشكيلة الملعب الجابسي. ننتظر التغيير، بيتمش التغيير الى حد الان، ويعني حكم ونعطيكم الصورة، المهاجم يتحاور ويخرج لين رقم 14 لمجد عامر، يدخل يخرج لمجد عامر، وتو نثبتوا من لقم اللاعب اللي كان دخل في لحظات هنا في ملعب الطيب لمهيري. تغييرات عديده للمدرب لطفي القادري، يدخل رقم 28 اللي هو ماهوش موجود على ورقه المباراه، يعني رقم 28 مش موجود. على كل حال تعود الكرة لصالح النادي السفاقسي، شاب بكرة تصويبة، والكرة ايش بعيدة على ياسين الديناري حارس مرمى الملعب الجيبسي. 80 دقيقة لعب في المباراة، هدف مقابل هدف بين النادي السفاقسي والملعب الجيبسي في صورة نهاية المباراة في الوقت القانوني بالتعادل، المرور إلى الفترات الإضافية، وإذا بقات النتيجة على حال المرور لركلة الجزاء، ركلة الحظ لتحديد المترشح إلى الدور نصف النهائي لهذه المسابقة كأس تونس في هذا الموسم 2025-2026. تعود الكرة لعلي المعلول لصالح السي اس اس، كرة من بكاري إلى ترابلس، ترابلس ترابلس ويدخل الدفاع، يدخل الدفاع يحط كرة في التماس قريبة من الركنية على يمين الحارس ياسين الديناري، تنفيذ الترابلسي لساكوح، ساكوح يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، وطويلة الكرة على علي المعلول، ضربة مرمى لصالح الملعب الجيبسي، ضربة مرمى للملعب الجيبسي في حيرة كبيرة. مدرب النادي السفاقسي محمد الكوكي تحدث عن صعوبة المهمة، صعوبة المباراة للنادي السفاقسي في غياب الأجانب، في غياب اللاعبين الأجانب، يعني على مستوى الدفاع، على مستوى وسط الميدان، وطبعا في غياب الأجانب فأن مردود الفريق إلى حد الآن متوسط لغير مردود النادي السفاقسي أمام الملعب الجيبسي. يلعب الند بالند، الكرة في اتجاه بالوافي، هجوم معاكس للسي اس اس داخل منطقة الجزاء، والتصويبة بعيدة، بعيد التصويب على مرمى الحارس ياسين الديناري. في الكرة الأخيرة حاول إياد بالوافي وضيع الكرة في 82 دقيقة لعب من المباراة، هدف مقابل هدف بين الدسفاقسي والملعب الجيبسي ونمشي والجرجس. محمد نبهان نواصل إذن في سباقس وامتلاك كرة. تفضل يا محمد.
7: شكرا. 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، الأسبقية أصبحت مضاعفة هدفين مقابل صفر لصالح الترجي الجرجسي. قلت للمنصف مشارك يعني حس بأن النادي الرياضي البنزرتي ضغط أكثر من اللازم وممكن هذا يثمر هدف التعادل، فأقدم على ثلاث تغييرات يعني بالجملة، وبالتالي تمكن من التدارك وإضافة الهدف الثاني عن طريق مومن الرحماني، ويصبح الآن يلعب بأكثر أريحية بعد هذا التوقيت يعني أقل من 10 دقائق لعب لانتهاء المباراة وأسبقية بثنائية. يعني كل شيء ممكن في كرة القدم، ولكن نتيجة مريحة شيء ما. 6 أمتار لصالح الترجي الرياضي الجرجسي. أنا قلت رفقي اللي الحكم قام بتنبيه شفوي في مناسبتين لبنك الترجي الرياضي الجرجسي، لكن الثالثة أحمرت يرفع الورقة الحمراء في وجه أحد مسؤولي الترجي الرياضي الجرجسي بعد كثرة مناقشته مع الحكم، وبالتالي يخرج له الورقة الحمراء ويقصيه عن الميدان. الست أمتار سيف الدين الشرفي طويلة على مستوى خط وسط الميدان، ثم ابراهيم سيسيكو ياخذ الكره، ثم تعود ممتازه لمسه فنيه من معتز شوشان في وسط الميدان. 1-2 بينه وبين دافيد دروي، ويرجع ورائيه ليسري زفلاوي. يسري زفلاوي ديالو، باب ديالو، ممتازه العمليه، ويرجع الحارس مرمى سيف الدين الشرفي طويل الكرة، ثم ما ياخذهاش الزفلاوي وياخذها لاعب نادي الرياضي البنجرتي ريان الرحيمي، ولكن تشقص من جديد الزفلاوي على اليمين. الزفلاوي والكوني خلفه، الكوني خلفه يتحصل على رمي التماس، يربح رمي التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجسي. رامي التماس إن شاء الله حتى الترجي الرياضي الجديد من جهة المدارج الرئيسية، وثم لاعب من الترجي الرياضي الجديد على ريت الميدان يرتب الإسعاف. يبدو لباب ديالو، على ما أعتقد باب ديالو يطلب الإسعاف، الحكم يسمح لنقالة الإسعاف بالدخول لإخراج اللاعب بتلقي الإسعافات خارج أرضية الميدان. وفرصة يستغلها المنصف مشارك للحديث مع بعض اللاعبين على خط التماس. الحكم لم يأذن بعد باستئناف اللعب برمي التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، ونحن نلعب الدقيقة 39. يغادر الآن اللاعب ليتلقي الإسعافات خارج أرضية الميدان. عفوا، يخرج اللاعب يتلقي الإسعافات، ولم يبقى من عمر اللقاء سوى 6 دقائق لعب فقط دون اعتبار الوقت البديل، مع السيد أمير لوسيف أن يضيف كوقت بديل خلال هذه المباراة. والآن سيستأنف اللاعب بعد دخول أيضا أمير التجوري من جانب الترجي الرياضي الجرجسي، وأيضا الهادي جرتيلا. الهادي جرتيلا وأمير التجوري ينضمان إلى صفوف جملائهم فيما تبقى من عمر هذا اللقاء. الزفلاوي الكوني خلفه يرجع ورية، فاب ديالو يقوم لباس، فاب ديالو طويلة في اتجاه الزفلاوي، ولكن فضائية الكرة تغادر الميدان. رفع راية من المساعد الحكم الأول حسن شعبان، يقول تماس سفر بسرعة، يتنافر بسرعة، ترسل الكرة لعلمين محمد عزيز القاسمي في هجوم سريع على الجهة اليمنى للنادي الرياضي البنزرتي. محمد عزيز القاسمي يبحث عن المساندة، يجيه زخس من 3 مدافعين من الترجي الرياضي الجرجسي، يأخذون الكرة والحكم يقول مخالفة. يتبع المخالفة، هذه مخالفة للنادي الرياضي البنزرتي تقريبا متر على خط التماس من جهة المدارج الفرعية على يسار الحارس سيف الدين الشرفي بالزي الأزرق بإشارة القيادة، تتحط الكرة في مكانها يمشي محمد عزيز القاسمي للتنفيذ هذه المخالفة من الفرص الثمينة التي تتاح لنادي الرياضي البنزرشي. هل سيتم استغلال هذه الكرة الثابتة أن تتواصل النتيجة لحالة بثنائية بيضاء لصالح الترجي الرياضي الجليسي أمام منافس نادي الرياضي البنزرشي الذي سبق له نجاحه عام 2005 كما قلت من نفس هذا الدور الربع النهائي. توصل الكرة تتفرد ما فماش مخالفة، حكم يعطي الأسبقية وتعود دائما إبراهيم سيتيكو والقاسمي من جديد. خطير العملية لكن دخل الدفاع، تمشي الكرة للمجد الرجيلي، لمجد الرجيلي طويلة في اتجاه مؤمن الرحماني يعمل مراوغة ويدخل الدفاع خارج الكرة في التماش. خالد ونلعب دقيقة 41 في هذا الشوط الثاني، يعني 4 دقائق لانتهاء المباراة دون اعتبار الوقت البديل، وأسبقية بثنائية للترجي الرياضي الجليسي على حساب ضيفه النادي الرياضي البنزرتي.
6: 88 دقيقة لعب مع الشكر ليك محمد نبهان في جرجيس، التعادل بين نادي الرياضي الصفاقسي وضيفه الملعب القابسي، هدف مقابل هدف، هدف حمزة المثلوثي للنادي الصفاقسي، وعدل احمد تنقور لصالح الملعب الجيبسي وتمشي كره لصالح الملعب الجيبسي على اليسار. خليل سيسي يحاول التوزيع وترجع لصالح نادي الصفاقسي، كره في اتجاه للمعلول ياخذها للمعلول، هجوم معاكس للسيسيس، التوزيع في اتجاه عمر بن علي يحاول يصلح السكوحي، ترجع في وسط الميدان لصالح الملعب الجيبسي. مباراه وصعبة على الملعب الجيبسي أكيد في الحفاظ على هذه النتيجة الإيجابية خارج القواعد 1-1 في انتظار طبعا الفترات الإضافية وضربات الحظ في مباراة الكأس. كل شيء ممكن بين النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي، كرة تقصيرة بلاعبي الملعب الجيبسي والمحاولة باللمجد عامر، كرة والفرصة والتصويبة وضربة المرمى لصالح النادي الصفاقسي، بسرعة يرجع محمد هادي قعلول الكرة، مازال دقيقة على نهاية الوقت القانوني، هدف مقابل هدف بين النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي. مباراة أكيد مصيرية في معرفة المترشح إلى الدور القادم لكأس تونس خلال هذا الموسم. تفتك الكرة وتعود من محمد جابالة والمخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، التدخل من محمد جابالة، فرصة وكرة لمحمد الترابلس لعلي المعلول وهشام بكار قريبة من التماس في مناطق الملعب الجيبسي بجنب على يمين الحارس ياسين الديناري خارج منطقة الجزاء لصالح النادي الصفاقسي الباحث عن إضافة هدف ثاني، هدف الترشح والملعب الجيبسي من أجل اللعب الفترات الإضافية. ترابلسي إلى البكار، بكار بكار إلى علي المعلول، سيوزع علي المعلول والفرصة والكرة والدفاع يتدخل، عمر بن علي في الكرة الأخيرة يتدخل الدفاع وتعود إلى حبشية لصالح النادي الصفاقسي، يربح التماس يوسف حبشية، تعود الكرة إلى الدفاع بثلوثي حبشية على اليمين موجود لعب الدربال حبشية أو إلى حبشية الآن يوسف حبشية لصالح النادي الصفاقسي، ما زالوا 5 دقائق في الوقت البديل يضيف بحكم المباراة. كرة في اتجاه للمعلول، معلول يدخل الدفاع، محمد جابالة ترجع لصالح النادي الصفاقسي من شعبان، ريان شعبان دربالي إلى يد بالواسي، اياد بالوافي ينتظر الى ريان الدربال، دربالي في مناطق الملعب الجيبسي يرجع بالكور لصالح الشعبان للسي اس اس الى يوسف حبشيه، حبشيه للنادي سفيقس يبحث عن الحلول في اخر المباراه. ادخلنا في الدقيقه الاولى وانتهت الدقيقه الاولى في الوقت البديل، ما زالوا 4 دقائق، كوره لصالح بالوافي ورأي الى الدربال، دربالي معلول، معلول التوزيع في اتجاه عمر بن علي، يطلب كرة بكار، عمر بن علي، عمر بن علي حاول التوزيع في اتجاه معلول ما توصلش الكرة وتعود سكوح بن علي الى بكار داخل منطقة فريق الملعب الجيبس، ترابلسي الى المعلول ينتظر المعلول، امديت في اتجاه بكار، رفع الكرة لمن لحارس المرمى.
5: باش نخليك تكمل المباراة. سامحني خالد، هات نشوف التوقيت والنتيجة في ملعب جرجيس مع محمد نبهان. محمد
7: جرجيس تخنى في الوقت البديل، 4 دقائق لعب علينا الأمير لوسيف كوقت بديل خلال هذا الشوط الثاني، ودائما أسبقية الترجي الجرجيسي بهدفين مقابل صفر على حساب ضيفه النادي الرياضي بنزرت،
5: عكس مباراة جرجيس مباراة طيب المهيري متعادلة، ثم الإثارة ثم التشويق. نكمل معك خالد المباراة في ملعب الطيب المهيري.
6: شكرا. كرة تعود لصالح السيسيس في الهجوم، الشاب بكاري وزع الكرة ويخرج حارس المرمى ياسين الديناري، يخرج حارس المرمى الارتقال فضائي يعني ياسين الديناري، ياخذ الكرة خليل سيسي، خليل سيسي والكرة مباشرة لحارس المرمى محمد الهادي قعلول. تقريبا دقيقتين ونص، مازالوا 3 دقائق ونص على نهاية دقيقتين ونص، مازالوا باعتبار 5 دقائق في الوقت البديل. تمشي كرة قعلول، محمد الهادي قعلول في غياب أيمن دحمان في هذه المباراة. كرة على اليسار، تمشي كرة بكار إلى علي المعلول، معلول رفع الكرة في اتجاه ساكوح، ينطلق الساكوح يوزع الكرة في اتجاه بالوافي، يرجع خليل سيس في التغطية الدفاعية، تعود الكرة من محمد جبل، معلول يقول ما ثم شيء، خالد قويد حكم هذه المباراة، ينطلق لمجد عامر وفرصة لصالح الفريق الملعب الجيبس على الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، يطلب لمجد عامر الكرة وتتقص من ريان الدربالي، وثم على ما يبدو مخالفة التسلل. شعبان كرة يصالح النادي الصفاقس، رمي المقذوفية القوارير على أرضية ملعب الطيب المهيري، وتعود الكرة للسي اس اس تقريبا في دقيقة ونص اللي ما زالت 1-1 بين النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي. افتتح نتيجة سي اس اس النادي الصفاقسي عن طريق حمزة المثوثي وعدل أحمد تنقور لصالح الملعب الجيبسي. كرة ما توصلش إلى الليات بالوافي، موجود خليل سيس والهجوم المعاكس، يعود حبشية، حبشية ياخذ الكرة التغطية الدفاعية من يوسف حبشية وترجع إلى ريان الدربالي في اللحظة الأخيرة من مباراة. دربالي كرة في اتجاه عمر بن علي، بديت في اتجاه علي المعلول، ياخذها المعلول لا تماس لصالح النادي الصفاقسي في منطقة الملعب الجيبسي بسرعة، باش يرجع الكرة بكار إلى المعلول، ينتظر الأسيست معلول، كرة في اتجاه بكار والرأسية والمحاولة من شعبان، وضيع الكرة ويضيع الهدف على النادي الصفاقسي من البديل ريان شعبان التصويبة، وموجود حارس المرمى أو بعيد على حارس المرمى ياسين الديناري في الكرة الأخيرة، فرصة ضيع فرصة الهدف على النادي الصفاقسي. تنقضي 5 دقائق في الوقت البديل، 95 دقيقة لعب في المباراة، 90+5، 1-1 بين النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي، ونهاية المباراة رفقي في الوقت القانوني على هذه النتيجة، هدف مقابل هدف بين النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي. افتتح النتيجة حمزة المثلوثي وعدل أحمد تنقور. سنمر إلى الفترات والحصص الإضافية في مباراة الكأس، في مباراة الدور ربع النهائي هنا في ملعب الطيب لميري بيسكس. الكلمة ليك محمد.
5: شكرا لك خالد. المرور الزوز حصص إضافية نهاية المباراة في ملعب الطيب المهيري، 1-1 بين النادي الرياضي الصفاقسي والملعب الجيبسي. نشوفوا ملعب جرجيس، محمد نبهان. محمد ماهوش حاضر
7: بتوقيتي البديل والاصلي، ولكن ثم لقطه رجع الحكم امين لوسيف الى تقنيه الفار لمشاهده الشاشه، ثم سقوط لاعبين في منطقه عمليات الترجي الجليسي، ماذا سيعلن الحكم؟ ويشير الى ضربه جزاء للنادي الرياضي البنزرتي، ضربه جزاء للنادي الرياضي البنزرتي بعد العوده لتقنيه الفار، وورقه صفراء في يد الحكم في وجه من سيرفعها على ما اعتقد الكوني خلفه.
5: توقيت ضربة الجزاء محمد،
7: توقيت ضربة الجزاء يعني دقيقة 90 زائد 5،
5: وكم أضاف الحكم؟ الحكم قداش زاد؟ أربعة دقائق
7: وتجاوزنا الأربع دقائق والحكم يعلن عن ضربة جزاء للنادي الرياضي البنزرتي.
5: نكملوا معاك المباراة في ملعب جرجيس، تفضل محمد. يلا
7: شكرا. كرة في مكانها لكن صعب كما قلت لك في بداية التعليق، إن شاء الله نتعرفوا عليه بمجهود الشخص اللاعب اللي باش يقوم بتنفيذ ضربة الجزاء للنادي الرياضي البنزرتي. كيف الدين الشرفي في المرمى ولاعب النادي الرياضي البنزرتي على ما اعتقد احمد العامري اللي تخل خلال هذا الشوط الثاني. على كل سنتأكد من ذلك في وقت اللاعب ينتظر إشارة الحكم اللي قاعد ينبه على اللاعبين بالالتزام بأماكنهم في انتظار ان يعطي إشارة التنفيذ ضربة الجزاء. الحكم من جديد ينبه على اللاعبين بعدم دخول المنطقة إلا بعد أن يتم تنفيذ ضربة الجزاء باش يعطي إشارة التنفيذ. الآن يعطيه إشارة التنفيذ، يتقدم رويدا وخارج الميدان، خارج الميدان. سيف الدين الشرفي يتبع الكرة لكن عالية برشا غير مؤثرة، وتبقى النتيجة على حالها هدفين مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي على حساب
5: عزيز القاسمي. محمد هو اللي نفذ ضربة الجزاء، محمد عزيز القاسمي.
7: محمد عزيز القاسمي
5: هو اللي أهدر ضربة الجزاء،
7: وهو كذلك يعطيك الصحة على التعاون. ثم ورقة حمراء أخرى وشاهدها الآن في وجه مسؤول آخر من الترجي الرياضي الجرجيسي على كل المدرب على ما أعتقد مسلم مشارك جميل، يقول لي راه مسلم مشارك بالفعل ورقة حمراء بالتسهال مش في شارع، وخاصة أن الترجي الرياضي الجرجيسي للمرة الثالثة في المربع الذهبي. هذا بكل تأكيد لأن الحكم سيعلن نهاية المباراة الآن بمجرد أن تلعب كرة وشوط الميدان. وقلت بعد 95-2005-26 وبالفعل نهاية المباراة الرسمية بوصول الترجي الرياضي الجرجيسي إلى المربع الذهبي بعد تفوق اليوم على النادي الرياضي البنزرتي بثنائية أشرف الغياب دقيقة ثانية و الدقيقة 75 مؤمن الرحماني يضاعف النتيجة. ألف مبروك، وأولي المترشحين للمربع الذهبي هو الترجي الرياضي الجرجيسي. نلتقي بعد حين.
5: شكرا لك محمد. بعد شوية رصد لأجواء وفرحة الترجي الجرجيسي بالوصول إلى الدورة النصف النهائي، أول فريق يتأهل إلى المربع الذهبي. ألف مبروك لترجي الجنوب، للترجي الجرجيسي، وحظ أوفر للنادي البنزرتي كما تابعنا مع محمد نبهان. فين بلاش الترجي الجرجيسي أمام النادي البنزرتي؟ أشرف بن ضياف في الثقة الثانية بادر بالتسجيل، ثم الثقة 75 مؤمن الرحماني أضاف الهدف الثاني، وفي 90+5 عزيز القاسمي أهدر ضربة جزاء من جانب النادي البنزرتي في ملعب الطيب المهيري. ننتظر طرف آخر سيتأهل إلى المربع الذهبي، إما النادي الرياضي الصفاقسي أو الملعب القابسي المرور، الزوز حصص إضافية بعد التعادل في 90 دقيقة 1-1. حمزة المثلوثي بادر بالتسجيل للنادي الرياضي الصفاقسي دقيقة 53، ثم أحمد طنجور من ضربة جزاء دقيقة 66 عدل النتيجة للملعب القابسي. وأحمد طنجور باش يكون متغيب عن مباراة نصف النهائي في حال تأهل الملعب القابسي، أو مباراة البراج في الرابطة الثانية ضد الاتحاد الرياضي بتطاوين كما ذكرنا 1-1 بين النادي الرياضي الصفاقسي والملعب القابسي. والنادي الرياضي الصفاقسي دون لاعبيه الأجانب، واللي لاحظناه اليوم استعمال تقنية الفار اللي كانت حاسمة في مباراة ملعب الطيب المهيري في أكثر من حالة. بعد قليل العودة لخالد بوشيبة، الوصف والتعليق على الحصة الإضافية الأولى والثانية بعد التعادل كما ذكرنا 1-1 بين النادي الرياضي الصفاقسي والملعب القابسي. نذكروا غدوة إن شاء الله دفعة ثانية ضمن ربع نهائي الكأس، غدوة في الملعب البلدي ببوحجلة الترجي البعث الرياضي ببوحجلة يستضيف الترجي الرياضي مباراة يديرها نضال الطيف حكم رئيسي وحكم الفار هيثم قيرات في اصطناع ساقيت الدير، تقدم ساقيت الدير شبيبة العمران، مباراة يديرها سيف الدين الورتاني حكم ساحة حكم الفار مجدي بلاغة. ونعود نذكر اللي يسمع فينا وأنه الترجي الجرجيسي هو أول فريق يتأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز بثنائية نظيفة أمام النادي البنزرتي، ثقة الثاني أشرف بن ضياف وثقة 75 مؤمن الرحماني سجل الثاني للترجي الجرجيسي، الترجي ليضمن الوصول إلى نصف النهائي ومنافسه باش يكون إما النادي الرياضي الصفاقسي أو الملعب الجابسي، إما في صفاقس أو في جابس بعد قرينة تعرف على الطرف الثاني لمواجهة أو طرف آخر في نصف النهائي، والمنافس القادم للترجي الجرجيسي في المربع الذهبي. العودة ستكون الملعب الطيب المهيري. خالد بوشيبر الوصف والتعليق على الحصة الإضافية الأولى الثانية مباراة السي اس اس والملعب الجابسي. تفضل لك الكلمة خالد.
6: شكرا لك رفقي. العودة من جديد إلى ملعب التيميري بصفاقس انطلاق الحصة الإضافية الأولى في لقاء الكأس الدورة ربع النهائي لكأس تونس بين نادي صفاقس وملعب الجابسي، وذكر نهاية المباراة في الوقت القانوني نتيجة التعادل 1-1 بين الفريقين. وطبعا اللجوء إلى الحصة الإضافية والكرة لصالح نادي صفاقس ترابلسي والتوزيع بين ترابلسي وتدخل الدفاع النادي الملعب الجيبسي دربالي مرة أخرى وكرة بعيدة على علي المعلول. طبعا إلى حد الآن التعادل 1-1. حمزة المثلوثي للنادي صفاقسي وأحمد تنقور الملعب الجيبسي من ضربة جزاء، نتيجة طبعا نمر بها إلى الحصة الإضافية الأولى في ملعب الطيب المهيري. تعود الكرة لصالح النادي الصفاقس لا الحكم بالفعل السي اس اس حمزه المثلوثي في مخالفه فما لمسه يد لصالح الصفاقسي. 1-1 مشكور رفقي. وسيم زغدود هو اللي لاعب اللي كان دخل منذ لحظات رقم 28 ويعني على ورقه الامامي يعني ورقه المباراه رقم 22، هذاك علاش ما عرفناش شكون اللاعب. هو وسيم زغدود بالفعل اللي كان دخل في الشوط الثاني من هذه المباراة. ترجع كرة لصالح ريان الدربالي لنادي صفاقسي في مناطق الملعب الجيبسي اللي يلعب على يسار متفرج في الحصة الإضافية أولى المتفرج في المدارج الرئيسية للطيب لميري. عودة الكرة لصالح نادي صفاقسي سكوح إلى مثلوثي بدوره إلى يوسف حبشية. حبشية على اليمين موجود ريان الدربالي. دربالي كرة في اتجاه ترابلسي محمد الترابلسي لصالح نادي صفاقسي ورأي الكرة تمشي للدربالي. القاس الحلول نادي صفاقسي في مباراة الكأس أمام فريق يعني يلعب بكامل حظوظه في هذه المباراة. تمشي كرة لعمر بن علي الترويض خاطئ. ترجع الكرة لصالح الملعب الجيبسي عامر ولمجد عامر كرة لصالح السي اس اس شعبان كرة للدربالي والهجوم المعاكس لحال نادي صفاقس. دربالي في اتجاه ترابلسي. ترابلسي التمرير الان ترابلسي والكرة في اتجاه عمر بن علي يسقط. خالد قويدي يقول ما ثم شيء. التوزيع لصالح السي اس اس بزلت الكرة والمحاولة من السكوحي والهجوم المعاكس لصالح الملعب الجيبسي. ترجع الكرة الى ريان الدربالي. دربالي دربالي كرة للسي اس اس ترابلسي والمعلول يحاول ويتدخل خليل ساسي في التغطية الدفاعية أمام عملية المعلول ويترك كرة تخرج أو ركنية. يقول في يعني حكم مباراة خالد قويدر لصالح النادي الرياضي صفاقسي 1-1-93 في خلع مباراة 3 دقائق في الوقت الحصة الإضافية الأول. الحصة الإضافية الأولى 3 دقائق والتعادل هدف مقابل هدف بين النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي. علي المعلول في تنفيذ الركنية لصالح السي اس اس يلعب ثنائية مع يد بالوافي. بالوافي يرفع الكرة ولا بيخذاش دربالي ويدخل الدفاع ترابلسي ويرجع سجلا بين لاعبي الفريقين ترابلسي ترابلسي ترابلسي والكرة والحارس والحارس من يوسف حبشية وموجود ياسين الديناري على طريقة حراس كرة اليد بالساق يرجع الكرة والفرصة والهدف الثاني الهدف الثاني لصالح الاسفيرسي ريان الدربالي ريان الدربالي وسط كوكب من اللاعبين وخاب من الأرجل داخل مناطق الجزاء تصويبة أرضية غلط بها حارس المرمى ياسين الديناري ريان الدربالي إذن سجل الثاني لصالح نادي صفاقسي هدف ثاني من ريان الدربالي في هذه الحصة الإضافية الأولى هدفين مقابل هدف دربالي يعني يسجل لصالح الفريق النادي الرياضي صفاقسي 2-1 تقدم نادي صفاقسي أمام الملعب الجيبسي في الكرة والعملية الأخيرة إذا يتمكن من تسجيل هدف الثاني فريق النادي الرياضي صفاقسي مع تفاعل الجماهير الحاضرة ولو أنه في السبورة يعني يقول محمد الترابلسي لكن حسب مشاهدة ريان الدربالي رقم 13 تو ثبتوا من اللعب ربما ترابلسي أيضا بالفعل ربما محمد الترابلسي إذا هو اللي سجل هدف لصالح النادي الرياضي الصفاقسي وخالد قويدر ينتظر مرة أخرى حسب إشارته يقول ما ثماش عودة إلى اللعب فما ربما حوار مع الفار مع غرفة الفار على كل ننتظر قرار الحكام شنو ثم في المباراة يوقف اللعب وذكر هدفين مقابل هدف حمزة المثلوثي محمد الترابلسي وهدف وحيد للملعب الجيبسي عن طريق أحمد تنجور من ضربة جزاء وننتظر معا جميعا حكم المباراة خالد قويدر في مباراة النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي يوقف اللعب سيتحاور مع غرفة الفار مرة أخرى يعني في مرات عديدة في هذه المباراة يرجع للفار خالد قويدر في إلغاء هدف أول النادي الصفاقسي في الإعلان عن ضربة جزاء للملعب الجيبسي وأيضا في وجود تسلل لدفاع فريق الملعب الجيبسي على كل حال ننتظر ماذا سيعلن خالد قويدر مع حسني النايلي ووسام بوغطاس في غرفة الفار يتواصل الحوار بين خالد قويدر وحسني النايلي ووسام بوغطاس في 7 دقائق في الحصة الإضافية الأولى هدفين مقابل هدف إلى حد الآن لصالح النادي الصفاقسي أمام الملعب الكيبسي مازال خالد قويدر ويقول عودة إلى الفار عودة تشيك فار حول هدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي باش يرجع للفار خالد قويدر وينظر المدرب المساعد للنادي الرياضي الصفاقسي يرجع للفار خالد قويدر الفار تشيك حتى ياخذ القرار بشرعية أو عدم شرعية هدف النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق محمد الترابلسي هذه هي الصورة في ملعب الطيب المهيري في صفاقس وأكيد مش يحاول أنه يتابع الصورة البطيئة والعودة يعني على مستوى الإعادة بالنسبة في الصورة على التلفاز خالد قويدر حكم هذه المباراة هل سيقر شرعية الهدف أو ماذا في اللقطة الأخيرة في ملعب الطيب المهيري ننتظر خالد قويدر باش ياخذ قراره في اللحظات هذه بالعودة إلى الفار تشيك إلى الإعادة إلى غرفة الفار هل هو هدف للنادي الصفاقسي أم لا في الكرة واللقطة والعملية الأخيرة وذكر أقر شرعية الهدف ثم عاد إلى العودة إلى الفارتشيك ربما التثبت من صحة الهدف من عدمه أمام الملعب الجيبسي في الكرة والعملية الأخيرة. 2-1 للنادي السفاقسي أمام الملعب الجيبسي، وقوفا أكيد جماهير النادي السفاقسي تتابع بكل كثب هذه المباراة وتنتظر قرار حكم المباراة خالد الدويدر حول الكرة والعملية الأخيرة في ملعب الطيب لميري بسفاقس. في طقس بدا حار، أصبح نوعا ما يعني بعض الرياح في مدينة سفاقس في هذه المباراة ورات الدور ربع نهائي لكأس تونس. خذا وقته خالد قويدر حكم هذه المباراة حول اعلانه او عدم اعلانه عن شرعية الهدف، هل سيعلن شرعية الهدف او يلغي الهدف خالد قويدر. واحنا ديما نقولوا علاش حكم ياخذ هذا الوقت الكل حتى يتحاور مع غرفة الفار، حتى يرجع باللوريات مع غرفة الفار، حتى ياخذ تشيك فار، ياخو 4-5 دقائق باش ربما يعلن عن وجود ضربة جزاء او يعلن عن وجود او شرعية هدف. خالد قويدر باش ياخذ القرار الان، حكم مباراة وشرعية الهدف ويقر الهدف لصالح النادي الرياضي السفاقسي بالعودة الى غرفة الفار. اذا هدفين مقابل هدف للنادي السفاقسي امام الملعب الجيبسي، يقول هدف شرعي خالد قويدر الذي سجل في اللحظات الأخيرة. 2-1 للنادي الرياضي السفاقسي أمام الملعب الجيبسي هنا في ملعب الطيبيري بسفاقس. مباراة هيتشكوكية فيها الحماس، فيها الأهداف، فيها التشويق، فيها كل شيء المباراة هذه، وحتى فيها الحصص الإضافية والثلاثة أهداف إلى حد الآن، 2 للنادي السفاقسي وهدف للملعب الجيبسي. تقريبا 10 دقائق في الحصة الإضافية الأولى. 2-1 للسي اس اس أمام الملعب الجيبس. وبالفعل ريان الدربالي كما قلت أنا ما هوش اللاعب محمد الترابلسي، وكنت على حق يعني وقلت أنه هو ريان الدربالي وليس محمد الترابلسي. هذه كرة لصالح فريق الملعب الجيبس، تخرج كرة من علي المعلول عالية في اتجاه يد بالوافي، وتعود لصالح الملعب الجيبس يبحث عن هدف التعديل. الملعب الجيبس ترجع الكرة، التوزيع داخل منطقة الجزاء، ويدخل شعبين يحط كرة في التماس لخليل ساسي لصالح الملعب الجيبسي. هدفين مقابل هدف لكل من التحق بنا الان في الاستماع على موج الاذاعه الوطنيه التونسيه. التحيه اصل لكافه المستمعين في الوصف والتعليق. النقل المباشر لمباراه الربع نهائي كاس تونس هنا في بسفاقس، متقدم امام الملعب الجيبسي بهدفين مقابل الجيبسي. التوزيع ورائي الكره والمحاوله للتصويب، والكره عالي عالية الكرة من وسيم زغدوت في الكرة الأخيرة، تضيع فرصة التعديل لصالح الفريق فريق الملعب الجيبسي في الكرة الأخيرة. كان بإمكانه تسجيل الهدف الثاني، تضيع الكرة ويبقى التقدم للنادي الرياضي السفاقسي أمام الملعب الجيبسي بهدفين مقابل هدف. محمد هاني قعلول في إرجاع الكرة، ضربة المرمى، عمر بن علي تتقاس الكرة من الدفاع في التماس لصالح النادي السفاقسي، تمشي لمحمد الترابلسي، التماس السي اس اس، محمد الترابلسي في تنفيذ التماس ورأي ريان الدربالي، دربالي وفما تسلل، فما رفع راية من الحكم المساعد الثاني لصالح فريق الملعب الجيبسي، تمشي لخليل ساسي، خليل ساسي في تنفيذ التماس ورأي الكرة للدفاع، يرفع الكرة في اتجاه خليل في اتجاه محمد جبل، ما توصلش وتعود ساكوحي إلى المعلول، معلول في اتجاه عمر بن علي، ساكوحي يحاول يمر عمر بن علي ويقول حكم المباراة مخالفة لصالح النادي الصفاقسي، مخالفة لعمر بن علي تقريبا بعيدة 40 متر على مرمى الحارس ياسين الديناري، مجنبة شوية على الجهة اليسرى لياسين الديناري حارس مرمى الملعب الجيبسي. 13 دقيقة في الحصة الإضافية الأولى، هدفين مقابل هدف للنادي الصفاقسي أمام الملعب الجيبسي. مباراة كأس بأتم معنى الكلمة وتنفيذ المخالفة لصالح السي اس اس علي المعلول، ومعاه بجانبه محمد الترابلس المعلول في تنفيذ المخالفة للسي اس اس. كرة ثابتة لصالح النادي الصفاقسي اللي متقدم في نتيجة هدفين مقابل هدف أمام الملعب الجيبسي. علي المعلول في تنفيذ المخالفة لصالح النادي الصفاقسي، حكم مباراة خالد قويد يعطيه إشارة التنفيذ. معلول ينفذ المخالفة، لا تمر الكرة وتعود من الدفاع الهجوم المعاكس لصالح فريق الملعب الجيبسي، يرجعها ريان شعبان لحارس المرمى قعلول كاليبيرو يخرج خارج منطقة 18 يرفع الكرة. الدفاع الملعب الجيبسي كما جاءت الكرة وترجع لصالح اللاعب هشام بكار، سيضيف 3 دقائق حكم المباراة، 3 دقائق في الوقت البديل في الكرة الأخيرة، 3 دقائق في الوقت البديل في الحصة الإضافية الأولى مع تقدم النادي الصفاقسي أمام الملعب الجيبسي هدفين مقابل هدف. ترجع كرة لصالح السي اس اس، التماس لصالح النادي الصفاقسي هدفين مقابل هدف، تماس للسي اس اس، عالية الكرة في اتجاه عمر بن علي تتقص من الدفاع، ترجع من صابر السودان رفع الكرة موجود حبشية يرجع على الجهة اليمنى ريان الدربالي، دربالي في اتجاه ترابلسي، ترابلسي ترابلسي وراء دربالي رفع الكرة في اتجاه عمر بن علي وموجود موجود ياسين الديناري ياخذ الكرة لصالح الفريق الملعب الجيبسي. كرة عالية تسجيل الخط الشطري الميدان ما توصلش إلى وسيم زغدود وتعود لصالح النادي الصفاقسي، هشام بكار في اتجاه عمر بن علي، عمر بن علي والتغطية الدفاعية موجود موجودة تحط كرة في التماس لصالح النادي الصفاقسي. علي المعلول في تنفيذ التماس، علي المعلول في تنفيذ التماس لصالح النادي الصفاقسي، يتركها لزميله هشام بكار في 16 دقيقة لعب في الحصة الإضافية الأولى، هدفين مقابل هدف لصالح النادي الصفاقسي أمام الملعب الجيبسي. وعلى اليمين تمشي ريان الدربال، دربال دربال يد بالويف إلى محمد الترابلس، ترابلس يرفع الكرة في اتجاه علي المعلول وعمر بن علي والدفاع موجود يحط كرة في التماس لصالح الفريق النادي الرياضي الصفاقسي. تماس للسي اس اس لعمر لعلي المعلول، يترك الكرة لزميل شعبان تمشي كرة لصالح النادي الصفاقسي، معلول معلول معلول والكرة تخرج ضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح فريق الملعب الجيبسي مع تقدم نادي الصفاقسي 2-1 بفضل حمزة المثلوثي وريان الدربالي، سجل الهدف الوحيد أحمد تنقور للملعب الجيبسي من ضربة جزاء. 2-1 تمشي كرة من ياسين الدينار، الدينار كرة لصالح السي اس اس أو للملعب الجيبسي لخليل سيسي، خليل سيسي خليل سيسي وراء الكرة لصالح محمد جابلة للملعب الجيبسي رفع الكرة اتجاه وسيم زغدود ياخذها رأسية والتصويبة من بعيد، ممتازة من وليد الجربي، ممتازة ونهاية الحصة الإضافية الأولى رفقي على تقدم النادي الصفاقسي أمام الملعب الجيبسي هدفين مقابل هدف. حمزة المثلوثي، ريان الدربالي لصالح النادي الصفاقسي، وأحمد تنقور للملعب الجيبسي. ما زالت المباراة لم تبح بأسرارها إلى حد الآن، يطلب حاكم المباراة تغيير يعني المكان بالنسبة لكلا الفريقين، باش يصبح يلعب على اليسار متفرج نادي صفاقسي، وعلى اليمين فريق الملعب الجيبسي. مباراة صعبة بالحقيقة على فريق الملعب الجيبسي وأيضا على نادي صفاقسي، ولو أن نادي صفاقسي متقدم في نهاية الفترة الإضافية الأولى هدفين مقابل هدف، ولكن كل شيء ممكن. قادر ربما الملعب الجيبسي العودة في المباراة، وأيضا نادي صفاقسي قادر على الحفاظ على هذه النتيجة. هذه مباراة كأس، وطبعا ننتظر

0: تعود ويمشي ياخذ مكانه فريق الملعب الكيبسي على اليمين المتفرج في المدارج الرئيسية، على اليمين على اليسار النادي الصفاقسي، وننتظر انطلاق الحصة الإضافية الثانية.
1: خالد نذكر أنه الحصة الإضافية الأولى انتهت بأسبقية للنادي الرياضي الصفاقسي 2-1. بعد قليل تنطلق الحصة الإضافية الثانية لنا عودة خالد بعد نشرة الأخبار اللي باش يقدمها زميلنا زياد حسني، ثم نرجع لك بعد قليل بأكثر تفاصيل على الحصة الإضافية الثانية. نذكر السي اس اس متقدم على الملعب الجيبسي 2-1، ونذكر أنه الترجي الجرجيسي كان ضمن التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على النادي البنزرتي بثنائية نظيفة. نعود بعد نشرة الأخبار.
2: الدكتور حكيم.
3: حليب الأم طبيعي معدل بالضبط على حاجيات الصغير، دافي ما يحرقوش، معقم ما يستحقش باش نغليوه ولا نحطوه في بيبران، مجاني ما يمسش ميزانية العائلة كيما حليب الحكوك، وكل أم تولد تنجم ترضع.
2: الدكتور حكيم.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع. متعة الاستماع.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
7: وفي عناوينها، إنتاج تونس للكهرباء من الطاقة المتجددة سيتجاوز 10% مع موفى السنة الجارية. انتفاع أكثر من 400 مؤسسة بمشروع النفاذ إلى الأسواق للمنتجات الفلاحية الغذائية والمنتجات المحلية ذات الهوية الترابية. ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى يدعو مربي الماشية إلى الالتحاق بنقاط بيع الأضاحي بالميزان للمساهمة في الضغط على الأسعار. وليا إيران تلوح بتوسيع نطاق الحرب خارج منطقة الشرق الأوسط في حال استئناف الحرب عليها. وفي تفاصيل الأنباء، وبمناسبة احتفالها بمرور 40 سنة على تأسيسها وتحت شعار الانتقال التقي العادل والمستدام والمبتكر، تنظم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المؤتمر الوطني للانتقال التقي اليوم وغدا بمدينة الثقافة بتونس. كاتب الدولة للطاقة وائل شوشان أكد في تصريح لنفيسة حسني، أكد أن الحدث يهدف إلى بلورة رؤية وطنية واضحة للمرحلة القادمة في ظل العجز التقي عبر التسريع والتطوير في مشاريع الطاقات المتجددة وتكريس برامج النجاعة الطاقية، مضيفا أن نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستتجاوز مع موفى سنة 26 و2000 عتبة 10%.
8: تونس تواجه عجز طاقي أصبح مهم اليوم، وبالتالي من الضروري اليوم أن ننتقل نحو مستقبل طاقي مختلف يعتمد على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي بطبيعة الحال تطوير والتسريع في مشاريع الطاقات المتجددة، ولكن الركيزة الثانية التي لا تقل أهمية تكريس برامج النجاعة الطاقية، ومنها التي تشرف عليها الوكالة. وأنا على يقين أن تونس تمتلك الكفاءات والخبرات والمؤسسات الوطنية التي تمكنها من إنجاح هذا الانتقال التقي إن شاء الله. اليوم كما تعرفون بالأرقام الرسمية، مع انتهاء سنة 2025 نسبة الطاقات المتجددة في النسيج الكهربائي بلغت 6%، ومع دخول عدد من المحطات الجديدة حيز الاستغلال تمر هذه النسبة إلى نسبة 9%، ومن هنا لآخر العام سنتجاوز بقدرة الله 10% في النسيج الكهربائي من الطاقات المتجددة.
7: وفي سياق متصل، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكاري، أكد أن من أبرز المؤشرات التي تعكس حجم العمل المنجز

0: تحقيق اقتصاد في الطاقة يفوق 14 ألف جيجاوات في الساعة، ما يعادل أكثر من 14 مليار دينار من المكاسب الاقتصادية، وهو ما ساهم في التخفيف من حدة العجز الطاقي في تونس والذي تجاوز اليوم نسبة 65%.
1: حققنا العديد من الأرقام اللي لولاها لكانت الأرقام في خاصة في الميزان الطاقي والميزان التجاري يكونوا أكبر شوية. بين الحاجات اللي نجموا نأكدوا عليهم برشا هو أول حاجة معناتها إيكونومي في الإنرجي، أكثر من 14 مليار دينار إيكونومي عملتهم الوكالة وشركاء باش خفضت شوية العجز الطاقي. العجز الطاقي اليوم نعرفوه وصل أكثر من 65%، لكن كان نجم يكون أكثر في 80% في 90%.
0: في موضوع آخر، اختتمت اليوم المرحلة الثانية من مشروع النفاذ إلى الأسواق للمنتجات الفلاحية الغذائية والمنتوجات المحلية ذات الهوية الترابية، والذي تواصل على امتداد 6 سنوات في تونس. برنامج انتفعت به أكثر من 400 مؤسسة، ساهم في إحداث 1000 مواطن الشغل، ومكن أيضا من التعريف بالمنتوج التونسي في الأسواق المحلية والدولية. منسقة المشروع لم يشقر:
2: برنامج هذية مكننا أن نعرفوا بالمنتوجات المحلية التونسية وندعموا نفاذ للأسواق. عندنا أكثر من 400 شركة منتفعة ما بين المنتوجات المختلفة اللي احنا نقوم بالعمل عليها، التين الشوكي، مستخرجات التمور، الطماطم المجفة والرمان. اليوم حولنا إلى فترة ثانية اللي تطوير هالمنظومة هذه في 2 جهات اللي هما نابل وقروان، اللي خدمنا فيهم على منتوجات كما الزهر والهريسة الهندي بوعرقوب في نابل، وفي قروان على الورد وعلى الهندي العلي وعلى زيت الوسلاتي. نموذج جديد للتنمية المحلية حول المنتوجات، كيفاش نثمنوها، كيفاش نحسنوا تسويقها، وكيفاش نخلقوا مواطن شغل جديدة، نخلقوا فرص جديدة للاستثمار للنساء للشباب.
0: دائما في الشأن الوطني، حيث تنطلق عشية اليوم من مطار الحجيج بالعاصمة رحلة لضيوف الرحمن باتجاه البقاع المقدسة، وعلى متنها الوفد الرسمي للحجيج التونسيين يترأسه وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي. كما تضم الرحلة 21 حاجا من أولي الحق من شهداء الثورة والاعتداءات الإرهابية لأداء مناسك الحج، وذلك بإحاطة من مؤسسة فيدا. وقال رئيس المؤسسة أحمد جعفر في تصريح لخولة سليتي، قال إن هذه المبادرة تعكس الوفاء للشهداء وتضحياتهم.
3: هذه السنة تكفلنا ب 21 حاج موزعا ما بين 8 من شهداء الثورة و 13 من شهداء الاعتداءات الإرهابية، موزعين بين سلك الجيش الوطني، الحرس الوطني، الأمن الوطني، الأمن الرئاسي والسجون والإصلاح. تكفلت بهم مؤسسة بجميع المراحل بخلاف معنى التكلفة متاع الحج. هناك قيمة مالية أيضا تدفعها للناس هذوما عندما الذهاب لبقاع المقدسة. كذلك قامت المؤسسة بتنزيل جرايات أولي الحق من الشهداء بصفة مسبقة قبل الفترة المعتادة حتى تتمكن العائلات من الحصول على مبلغ مالي يسمح حلها بالذهاب في ظروف طيبة. الدولة وكل أفرادها وكل هياكلها اليوم تحب توصل رسالة وأنه الناس هذوما مشاوش قدموا رواحهم في دار الوطن، والدولة قاعدة وفية للشهداء متاحة وللرسالة متاحهم.
0: وثمن عدد من أولي الحق من شهداء الثورة والاعتداءات الإرهابية هذه المبادرة، وبينهم من اعتبرها تكريما للشهداء.
4: هذا هو أعظم تكريم، إن شاء الله تكمل.
5: فرحانة برشا برشا خاطرش باش نكمل الركن الخامس من أركان الإسلام. هذه حاجة يتمناها أي بشر في الدنيا باش يمشي بيت ربي سبحانه.
6: طلب ربي، يا ربي عطاني، إن شاء الله نوصل على خير وهني، وإن شاء الله نروح لولاداتي على خير وهني ونلقاهم مجمولين.
7: زيارة بيت الله الحرام هذه أناش واحد نحبهاش، أحسن حاجة، هذه هي الأمنية متاعي والحمد لله.
8: فرحانة برشا على خاطر أنا ماشي الحج، إحساس ما يتوصفش. راي حاجة اللي إنسان في التو وقتنا هذا ما يقدرش باش يحج. دفعت ولد عازب عمره 27 سنة والحمد لله.
0: في موضوع آخر، أكد المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنيس زعيم لدى حضوره اليوم في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، أكد أن تداعيات 9 سنوات من الجفاف لا تزال تلقي بظلالها على تكاليف الإنتاج الحيواني حتى اليوم، داعيا مربي الماشية إلى الالتحاق بنقاط بيع الأضاحي بالميزان والتي توفرها الدولة للمساهمة في الضغط على أسعار الأضاحي.
9: تعدينا من 9 سنوات جفاف منهم 6 متتاليه، وتعرف التاثير نتاع الجفاف على التغذيه نتاع القطيع. 70% من كلفه الانتاج جايه من التغذيه الحيوانيه. صحيح العامين الاخرين الحمد لله ربي دعم علينا بالامطار وتحسن الغطاء النباتي والكلفه الاعلاف نقصت، لكن التاثير نتاع السنوات هذيك باش نحسوه اليوم. الديوان عنده 2 ضياعات، واحده ادماج تربيه الماشيه مع الزراعه الكبرى في مطر، والاخرى فيها تربيه الماشيه والنظام الرعوي في زغوان. انخرطنا منذ السنه الفارطه في توفير الاضاحي بالميزان في نقاط البيع منظمة في السعيدة وفي نقطة رادس حسب الموجود اللي عندنا 2 ضياعات فقط. الديوان والمؤسسات تابعة وزارة الفلاحة كما ديوان الأراضي الدولية كما الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي ساهموا في تزويد نقاط البيع هذه، لكن النقاط هذه هي تجعل أساسا باش تتاقف قدام المحتكرين وقدام القشارة. هنا خيرات المربين هو اللي نعملوا عليه برشا، ندعو الفلاح والمربين إلى الالتحاق بنقاط البيع هذه وين يلقاو الانتصاب مجانا، نوفروا لهم الأعلاف الخشنة والأعلاف المركزة مجانا فترة الانتصاب هذيك، يلقاو الحماية، يلقاو الأمن موجود، يلقاو مصالح وزارة التجارة موجودة والمصالح البيطرية موجودة. إن شاء الله يزيدوا في التجاوب متاعهم معنا.
0: بعد فاصل قصير، دوليا إيران تلوح بتوسيع نطاق الحرب خارج منطقة الشرق الأوسط في حال استئناف الحرب عليها.
10: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: هددت إيران اليوم بتوسيع نطاق الحرب ليتخطى الشرق الأوسط إذا استأنفت الولايات المتحدة مهاجمتها. رئيس البرلمان الإيراني قال إن التحركات الأمريكية تظهر السعي إلى جولة جديدة من الحرب، ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمهل إيران 2 أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق. في الأثناء حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو اليوم من أن أزمة عالمية حادة في أسعار المواد الغذائية في غضون 6 أشهر إلى عام بسبب إغلاق مضيق هرمز. في لبنان أعلنت وزارة الصحة اليوم مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة 61 آخرين في اعتداءات إسرائيلية خلال 24 ساعة الأخيرة. من جهته أعلن جيش الاحتلال إصابة 2 ضابطين إسرائيليين وجندي إثر هجوم بمسيرة مفخخة جنوبي لبنان. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إنتاج تونس للكهرباء من الطاقات المتجددة سيتجاوز 10% مع موفى السنة الجارية. انتفاع أكثر من 400 مؤسسة بمشروع النفاذ إلى الأسواق للمنتجات الفلاحية الغذائية والمنتجات المحلية ذات الهوية الترابية. ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى يدعو مربي الماشية إلى الالتحاق بنقاط بيع الأضاحي بالميزان للمساهمة في الضغط على الأسعار. إيران تلوح بتوسيع نطاق الحرب خارج منطقة الشرق الأوسط في حال استئناف الحرب عليها. موعدنا الإخبارية متواصلة على رأس الساعة، والآن عودة مع رفق بوستة في برنامج رياضة وأهداف على الإذاعة الوطنية.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
12: رياضة وأهداف.
13: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف، العودة مباشرة إلى ملعب الطيب المهيري. آخر لحظات الحصة الإضافية الثانية، مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والملعب الجيبسي. خالد مرحبا بك من جديد.
14: أهلا وسهلا مجددا، ملعب التايميري بصفاقس، مباراة نادي صفاقسي الملعب الجيبسي، مرحبا بك مجددا رفقي وبكافة مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. نادي صفاقسي مازال متقدم في النتيجة أمام ملعب الجيبسي، هدفين مقابل هدف حمزة المثلوثي وريان الدربالي للسي اس اس، وهدف وحيد لأحمد تنقور من ضربة جزاء لصالح الملعب الجيبسي. كان بإمكان محمد اللاعب نور الحق الظفلاوي اللي كانت خلف الشوط الثاني منذ لحظات، يعني وجه لوجه مع حارس المرمى محمد علي قعلول تصويبها، وتألق قعلول في اللقطة الأخيرة وفسخ هدف واضح لصالح الملعب الجيبسي، يبقي على حظوظ السيساس في الترشح إلى الدورة نصف النهائي لهذه المسابقة. هدفين مقابل هدف في 118 دقيقة تقريبا، ما زالوا دقيقتين على نهاية المباراة. بعد الحصتين الإضافيتين سنعرف وسنتعرف عن المترشح إلى الدورة نصف النهائي لمسابقة كأس تونس، إما نادي صفاقسي والملعب الجيبسي. تنفيذ المخالفة والتماس لصالح النادي صفاقسي، ياخذ وقته هشام بكار بتنفيذ التماس. معلول بكار، الكرة عالية باتجاه عمر بن علي، وترجع الكرة لصالح الملعب الجيبسي، يحاول يفتك الكرة على المعلول وتخرج لصالح الفريق الملعب الجيبسي. لحظات أخيرة في نهاية المباراة، ستعود الكرة لصالح الملعب الجيبسي بسرعة، ولكن تتقص من الساكوحي، كرة في اتجاه عمر بن علي، ممتاز التوزيع، عياد بن وافي داخل منطقة الجزاء، والمحاولة وضيع الكرة من ثمر العبيدي اللي كان خذاه محمد الترابلسي في التصويبة الأخيرة، يصوب ما كانتش بعيدة برشا على ياسين الديناري. 2-1 تقدم النادي هذا الصفاقسي أمام الملعب الجيبسي في 119 دقيقة و30 ثانية بالضبط. أرجع الكرة وائل العلوي إلى خليل ساسي على اليسار في منطقة نادي صفاقس. خليل ساسي، محمد جبلة في الوسط، الكرة لصالح الملعب الجيبسي، ومستميد دفاع نادي صفاقس للحفاظ على هذه النتيجة، ويرتكب ريان شعبان الخطأ، وثم تغيير في النادي الرياضي صفاقس. فما دقيقتين في الوقت البديل في الحصة الإضافية الثانية، ومش يكون فما تغيير بعد لحظات أيضا في صفوف النادي الرياضي الصفاقسي. مباراة ما زلنا ما تعرفناش على المترشح إلى حد الآن. نادي صفاقس صحيح متقدم بهدفين مقابل هدف من ملعب الجيبسي، ونعيش في 120 دقيقة في المباراة بعد لحظات نهاية المباراة، لكن مازال ما تلعب حد شيء في مباراة الكأس بين سي اس اس والملعب الجيبسي. مازال دقيقتين في الوقت البديل، ننتظر طبعا التغيير الآن. مش يدخل أنيس عزوز مكان عمر بن علي في تشكيلة السي اس اس في ملعب الطيب لميري بصفاقس، أكيد طبيعي حاول يربح الوقت النادي الصفاقسي في نهاية المباراة للحفاظ على التقدم بهدفين مقابل هدف. وفما مخالفة تسلل لدفاع النادي هذا الصفاقسي مع التقدم في النتيجة بهدفين مقابل هدف من ملعب الجيبسي. الكرة تعود لصالح الفريق الملعب النادي الصفاقسي، والمحاولة ثمر العبيد، العبيد كرة في اتجاه بالوافي داخل منطقة الجزاء، وكما جاءت التصويبة وموجود متفتن ياسين الديناري، ياخذ الكرة حارس مرمى الملعب الجيبسي، فما ضغط من لاعبين نادي صفاقسي من المعلول وايضا من عمر بن علي، حاول ياخذ الكرة، ياخذها عمر بن علي بالفعل، يدخل منطقة الجزاء وفرصة وليد بالوافي، يحاول التصويب ويدخل الدفاع، يدخل الدفاع، موجود صابر السوداني رقم خمسة في الدفاع في لحظات أخيرة في ملعب الطيب لميري بصفاقس. تقريبا انتهى توقيت الوقت البديل، أضاف حكم مباراة خالد قويد دقيقتين كوقت بديل، انتهوا دقيقتين، وطبعا ننتظر نهاية صفيرة نهاية المباراة من حكم المباراة خالد القويدر والركنية لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. معلول في تنفيذ الركنية للسي اس اس في نهاية المباراة مع التقدم النادي الصفاقسي هدفين مقابل هدف، الركنية والرأسية من هشام بكار على ما يبدو عالي على مرمى الحارس، ونهاية المباراة رفقي بانتصار وترشح على النادي الرياضي الصفاقسي أمام الملعب الجيبسي بعد مباراة طويلة التجأنا فيها إلى الحصتين الإضافيتين لمعرفة المترشح على الدور نصف النهائي. 2-1 حمزة المثلوثي وريان الدربالي وأحمد تنقور من ضربة جزاء الملعب الجيبسي، مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي يترشح على الدور نصف النهائي، وحظ أوفر للملعب الجيبسي فيما تبقى من مباريات البراج في قادم الأيام. تحيات جوهر بوستة على المستوى التأمين الفني، شكرا على المتابعة والكلمة لك.
13: شكرا لك خالد بوشيبة. كما تابعنا معك تأهل النادي الرياضي الصفاقس الى نصف نهائي الكاس، الف مبروك للسي اس اس وحظ اوفر للملعب الجيبسي، 2-1 بعد اللجوء لزوز حصص اضافيه. حمزه المثلوثي بادر بالتسجيل للسي اس اس، عدل احمد تنجور للملعب الجيبسي، وفي الحصه الاضافيه الاولى ريان الدربالي اضاف الهدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي. النادي الرياضي الصفاقسي اللي في نصف النهائي سيستضيف ترجي جرجيسي المتاهل اليوم على حساب النادي البنزرتي 2-0 بفضل ثنائيه اشرف بن ضياف ومؤمن الرحباني. طبعا ننتظر التعيين الرسمي من طرف الجامعه التونسيه لكره القدم على مباريات نصف نهائي الكاس. وغدوه الدفعه الثانيه نذكر ما 3:30 البعث الرياضي ببوحجله يستضيف الترجي الرياضي. نضال الطيف حكم المباراه، حكم الفار هيثم جيرات. تقدم ساقيت الدهير يستضيف شبيبة العمران. سيف الدين الورتاني حكم ساحة، مجدي بلاغة حكم الفار. وأكيد غدوة أيضا تغطي على موجات الإذاعة الوطنية للدفعة الثانية مباريات ربع نهائي كأس تونس. هكا نكملوا رياضة وهداف. تحية كبيرة لانيس الوريمي، لعبد اللطيف السيد، لفاروق الزرعي، لعمار الجبالي، لسعد شبيل. الآن المشوار سيتواصل مع زميلتنا أماني بولعريس ويحلو المساء. أجمل تحية رفقي بوستة، إلى اللقاء.
12: معنا أحنا بدأت الحكاية
10: ومحلاها حكاية،
12: محلاها محبة،
10: محلاها عشرة.
12: معنا أحنا بدأت الحكاية
10: ومحلاها حكاية،
12: محلاها محبة،
10: محلاها عشرة.

يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.

0: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. لقاء جديد اجمعنا بكم في موعد الاربعاء في لقائنا اليوم على موجات اذاعتنا التونسيه. اليوم كالعاده حتى الثمانيه متاع الليل يحلو معنا المساء معكم جمهورنا، انتم احلى اصدقاء واحلى احبه. تحياتي ليكم وتحياتي رفاق دربي اللي رافقوني اليوم، انيس لوليمي في الهندسه التقنيه، عمار جبيلي في الاخراج من صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، عطيف الوسلتي في التنسيق الحصة، ومعكم أميني بولعريس من أمام الميكروفون اللي تقول لكم مرحبا بالناس الكل. أول نشاط مش نحكيه عليه اليوم، نبدأ بالألوان وجمال الألوان والحدائق السرية للفنانة التشكيلية أمينة بوسلامة، اللي غدوة إن شاء الله مش يكون افتتاح المعرض متاحة بمدينة الثقافة. مرحبا بك أمينة.
1: مساء النور أماني، مرحبا بك.
0: اهلا وسهلا
1: كده المستمعين الكل.
0: يعيشك، شنو احوالك؟
1: لاباس.
0: في تحذيرات هكا تعلق المعرض ولا مازال؟
1: سي بون ان شاء الله كل شيء حاضر.
0: لوحات شادين بلايصهم، نشوفوا في الدعوه الالوان الزرقاء، لونك لون حدائق سريه فيها اللون هذا يطغى عليه في المعرض.
1: هو الافيش هذيك هي لوحة من لوحاتي راه.
0: نعم.
1: واللون الأزرق أنا نحبه الحقيقة. الحدائق السرية هو راهو عنوان رمزي.
0: أي طبعاً رمزي. كل شيء رمزي في الماش حاجة، نش نحكيه على حاجات اعتباطية. My secret gardens إن ترجمتها الحدائق السرية، ولا بالإنجليزي تعطي ما تعطيش معاني حافة، كلها في المعاني إحنا وفي المعنى. اي
1: دونك الحدائق السريه هذه نتاعي هي لوحاتي انا. كل لوحه منها نعتبرها جزء من الحديقه هذه اللي انا سميت فيها المعرض. المعرض هو دعوه لولوج مساحات التامل الداخلي والهروب من صخب الحياه الى سكينه الروح الى الاحاسيس الى عالم الاحاسيس والمشاعر والاحاسيس المكبوته بالاخص.
0: المعاني هذية وهذه الأحاسيس والمعكيدة وكل ما هو داخل الذات الإنسانية من خلال المعرض متاعك، وقتاش بديت تتلمس فيه؟ وقتاش بديت علاقتك مع الألوان؟
1: هي علاقتي مع الألوان بديت ملي أنا صغيرة. حبي للفن.
0: نعم.
1: غرامي بالفن بدي من الصغرى. وبدي يكبر معايا يكبر معايا، ومن بعد وصلت المرحلة حسيت واني يلزمني نخرج. يلزمني ان
0: تعرض اعمالك،
1: يلزمني نعرض اعمالي، يلزمني نقدمها. والحمد لله توفقت في الحكاية هذه.
0: قدمت معارض جماعية اغلبيتها، يعني هذا اول معرض شخصي ليك؟
1: هذا أول معرض. أي أول معرض شخصي لي، شاركت في برشا معارض جماعية في تونس وخارج تونس. إن هذا أول معرض شخصي لي.
0: مش شوية تأخرت هكا شوية ولا في وقته؟
1: نعتبره في وقته الحقيقة. نعتبره في وقته، خاطر بون مش سهل الإنسان باش يعمل معرض فردي. يلزمه يحضر له، هي مسيرة كاملة. نقول انا هذاك الثمره اللي يجنيها الفنان بعد رحله طويله من ممارسه الفن.
0: نعم. قدوه الساعه 5:30 نتاع العشيه في مدينه الثقافه الافتتاح نتاع المعرض نتاعي. قداش فما من لوحه تقريبا؟
1: هو ما قرابه 20 لوحه.
0: كلها فيها المراه، فيها تشخيصيه، والا شنو الاسلوب اللي تعتمده امينه بوسلامه؟
1: هي اغلبها عنصر المراه موجود. دونك فيها المراه، فيها الابستراكسيون، حاجات هكا
0: تجريديه.
1: اي اما حضور المراه قوي جدا في لوحاتي.
0: نعم.
1: اي كرمز للروح والحياه والجمال الداخلي.
0: ملا الموعد غدوة في مدينة الثقافة في فضاء كونسيبت ستور في مدينة الثقافة 5:30 متاع العشية حتى 6 جوان يتواصل معرض أمينة بوسليمة My Secret Gardens حدائقي أسرية. شكرا لك أمينة, بالتوفيق لك, وإن شاء الله الجمهور يكون في الموعد طبعا لأنه مهم جدا هذه الجمالية, جمالية الألوان والمعارض الفنية التشكيلية, وطبعا الدعوة مفتوحة زادة لزملائك من الفنانين التشكيليين ولكل محبي الفن. مواصل معكم في أحلى المساء, خليكم معنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية.

محلاه الفنان عدنان الشويشي، الفنان القدير بصوته وبحضوره وبأغانيه. هنا والله واحدة من الناس كمواطنة تونسية شيء نتفرج في حفلة على مسرح قرطاج الصيفي للفنان عدنان الشويشي. علاش لي احنا قبل كنا صغار نتفرجوا فيه في التلفزة، نتفرجوا فيه في كنا في كرتاج، كان يعبي كرتاج هو والمطربين متاع الثمانينات، لكن ما تفرجش فيه في حياتي هكا في قرطاج في حفلة وحده الفنان عدنان الشويشي. يمكن ذات يوم، علاش ليه؟ لانه فنان فعلا عنده من ما يملك من الفن، ما يملك من الاغاني الجميله واللي يحفظها الجمهور واللي يحبها الجمهور واللي تبقى وتكون تشن في الاذان حتى بالنسبه للاجيال هذه، لانه الفن ما يموتش. ربي يشدله في صحته عدنان الشويشي، وان شاء الله ديما متالق هذا الفنان الخلوق الفنان القدير اللي نستمتع دائما بصوته، وكان كنا نسمعه في احدى اغانيه اللي حفظها برشا الجمهور التونسي وحبها. ويحلو المساء معنا، خليكم معنا في موعد الاربعاء على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.

0: ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بالجميع مواصلين لثمانية معكم في حلو المساء. بعد شوية مش نستمع لفقرة نيشان مع صديقتنا منى وزميلتنا منى الميجري اللي مش تقدم اليوم شخصية من الشخصيات الكبرى في تونس اللي يذكرها التاريخ وسيبقى يذكرها التاريخ. هو من أسس وزارة الثقافة وتولى شؤونها وشؤون وزارة الإعلام في الستينات حتى للسبعينات. كيف كان ذات يوم هو مدير الإذاعة والتلفزة. الحق ما كنتش وقتها أنا موجودة، لكن شخص لو كان جيت نخدم مع شخصية كبيرة كما الشاذلي القليبي اللي اسمه يبقى في التاريخ واللي تتسمى فيه وزارة مدينة الثقافة توا، لكن نتصور أنه اسمه يسبقوا في كل مكان. وكان زادا مدير عام الجامعة العربية، يعني خلى عديد القرارات، عديد الحكايات، فما الناس ما تتنساش في تاريخ تونس. نسمع منى المجري.
1: نيشان في تاريخ تونس الحديث برشا أسماء خلت بصمتها في السياسة والثقافة والفكر، أما قليل اللي جمع بين الهدوء الرصانة والثقافة الوازعة كيف السياسي والمفكر التونسي شاذلي القليبي. رجل عرفته الدولة التونسية في أكثر من موقع، من الإعلام والثقافة للسياسة والدبلوماسية، وكان حاضر في مراحل مهمة من تاريخ البلاد والعالم العربي. شاذلي القليبي تولد في تونس العاصمة عام 1925 وتوفى في ماي 2020. تحصل على الإجازة ثم التدريس في اللغة والأداب العربية وتفرغ للتدريس، إلا أنه تفرغه ما دامش برشا، وسرعان ما تم تعيينه مدير للإذاعة الوطنية عام 1958. شغل شاذلي القليبي منصب أمين جامعة الدول العربية بين 1979 و1990 وقت اللي كان مقرها تونس. أسس شاذلي القليبي وزارة الثقافة وتولى شؤونها وشؤون وزارة الإعلام من عام 1961 إلى 1979، ومن بعدها تولى منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية، كما شارك في تحرير معظم الصحف والمجلات الوطنية ونشر برشا من المقالات السياسية والبحوث، وألقى زادا مجموعة من المحاضرات الأدبية. ساهم شاذلي القليبي في رسم ملامح السياسة الثقافية التونسية منذ الاستقلال، وتميز بثقافته العربية العميقة وانفتاحه على الثقافات الأخرى. من مؤلفاته نذكر العرب أمام قضية فلسطين، كانت زادة عنده آراء صريحة ومتحررة في كل المشاكل اللي جابها المجتمع العربي. شاذلي القليبي أحمل الوسام الجمهورية والاستقلال وعدد كبير من الأوسمة العربية والأجنبية، كما كان عضو بمجمع اللغة العربية في القاهرة منذ فيفري 1970. اللي يعرف شاذلي القليبي يحكي عليه إنسان هادئ مثقف قليل الظهور الإعلامي، أما حضوره كان قوي بكلامه وفكره ومواقفه. ما كانش من السياسيين اللي يحبوا الأضواء، أما كان من الرجال اللي خدموا الدولة بعقل وبحكمة. في ماي 2020 رحل شاذلي القليبي عن عمر 94 سنة بعد مسيرة طويلة بين الثقافة والسياسة والدبلوماسية، خلى فيها صورة رجل دولة تونسي جمع بين الفكر والرصانة وخدمة القضايا العربية. ويبقى اسم شاذلي القليبي حاضر في ذاكرة تونس والعالم العربي كأحد الوجوه اللي آمنت بالحوار بالكلمة وبقيمة الثقافة في بناء الأوطان. نيشان

0: السجل. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بالنجاح للجميع.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: صلى الله أوقاتكم بكل خير. البريد التونسي يعلن في بلاغ أنه بإمكان حاملي بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من اليوم. واستعدادا لعيد الإضحى المبارك، قدم الطبيب البيطري أيمن بحروني خلال حضوره اليوم في برنامج أصبح توانسة على موجات الإذاعة الوطنية جملة من النصائح حول كيفية اختيار أضاحي العيد.
4: اختيار العلوش كيفاش نمشيو للرحبة، ماذا بينا نمشيو ديما للنقاط المنظمة خاطر سين راهو تكون مراقبة من البياطرة. العلوش ماذا بيك كي تقرب يكون وقفته ثابتة، فيجيلون، يتحرك، ياكل، ذاك جينيرالمون تلقاه في صحة جيدة. نبعدوا على العلوش تبدا ديما راقد، العلوش اللي إيزولي بعيد على خواته، هذوما جينيرالمون يكونوا عندهم امراض سواء ظاهريه ولا متخبيه. العينين تكون تلمع وظاهره، لازمش تكون فيها حموريه ولا فما افرازات خارجه من العين ولا دموع ولا غيره. الخشم نشوفوا اسكو فما سيالين الخشم ولا لا، نفس طريقه طبيعيه هذاك معناها يكون ما عندوش مشاكل تنفسيه. نثبتوا في اللثه في الفم بتاع العلوش، والمحبذ يكون ما بين 6 شهور عمر الخروف والعامين ماكسيموم. ايفيتي ان ناخذوا علوش اكبر برشا ولا اصغر بيان سور ما يضحيش. لاقل من عام دي السنين يكونوا مستويين وصغار كاملين، ولاكثر من عام يبدا يكسر معناها في السنين.
3: في موضوع آخر، من المنتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النواة للموسم الحالي حوالي 263 ألف طن، أي بزيادة قدرها 4.6%، وذلك مقارنة بالموسم الفارط وفق توقعات المجمع المهني المشترك للغلال. أعلنت بلدية تونس في بلاغ اليوم أنه بداية من يوم الثلاثاء الثاني من جوان المقبل سيفتح المسبح البلدي بالبلفدار أبوابه لنشاط السباحة، وذلك بمعدل 4 حصص يومية باستثناء يوم الاثنين. ختاما، وفي الشرق الأوسط، إيران تهدد بتوسيع نطاق الحرب ليتخطى الشرق الأوسط إذا استأنفت الولايات المتحدة هجومها. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن التحركات الأمريكية تظهر السعي إلى جولة جديدة من الحرب ضد طهران، ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمهل إيران 2 أو 3 بهدف التوصل إلى اتفاق. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اليوم مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة 61 آخرين في اعتداءات إسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من الاثنين للخميس من التسعة للحداش.
0: من التسعة للحداش.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
2: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع أماني بولعريس.
1: ويحلو المساء معنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتم، داخل تونس أو خارج حدود وطننا العزيز. لقانا يتواصل حتى الثمانية متاع الليل. تحية لكل ما التحق بنا الآن، مرحبا. تحية لضيفي اليوم طاهر قطاطا اللي جينا بالدورة الثالثة لجندوبة سبرينغ ربيع. جندوبة تظهر الكلام فيها، الناس الكل تعرف فيها، برشا جو معناها برشا موزيكا، برشا فرحة في جندوبة، مدينة الفلاحة، مدينة القذار، هكا ولا لي؟
2: أهلا وسهلا، مساء النور، تحية ليك وتحية كل المستمعين إذاعة الوطنية. مساء النور. وجندوبة سبرينغ الربيع، الربيع
1: ربيع جندوبة،
2: موعدنا ديما في معك أنت سورتو من أول دورة، ديما نجي ونبداو الربيع وافتتاح الموسم السياحي الصيفي.
1: في آخر ربيع تاو
2: دخلنا الموسم السياحي صيف.
1: صيف. معناها همزة تواصل بين الربيع والصيف. يجيو بحذينا، يجيو قدينا وقت كيما عملتوها.
2: في
1: جربة، معناها يجيو لتونس، يجيو شوفوها، شوفوا جمالها. وجندوبة من المناطق الحلوة برشا.
2: شمال الغربي.
1: عند راهب شمال الغربي، زادة كيف ممكن نهار من نهارات تعملوا جولة في الحكاية ولا شادين في جندوبة؟
2: هو نحن بولونا مو جندوبة.
1: جندوبة.
2: برقة وعند راهب وبعد نشوفوا.
1: بعد نشوف.
2: نشوفه في وقت اخر، خاطر البلايس اللي في الشمال الغربي الجميله في الشتاء تحفل اكثر من تاع الثلوج كيما الكيف والبلايس هذوكم. ماذا بينا زاد الموسم هذاك نتاع الشتاء، خاطر هذاك نجم يكون سياحي زاد 100%.
1: طبعا طبعا
2: الطبيعه تولي فريمون حاجه جميله جدا.
1: طبعا
2: طبعا هنا في الربيع،
1: في الربيع مازلنا نكملوا في يوميت الربيع في انتظار دخول الصيف، ولونا الدنيا سخنه تاع اليوميت هذيا. المهم في جندوبة انها 29 30 31 مش مي. يكون مي طبعا، مش يكون جندوبة سبرينغ،
2: جبجون سبرينغ ربيع جندوبة، مش يكون متصل مباشرة بالعيد. ومن طوى نقول لك عيدك مبروك ونعيد على كل مستمعين إذاعة الوطنية. دونك ربيع جندوبة دورة ثالثة باش يكون نهار 29 30 31، بنتبرقة وعند راهم، أجواء طيبة جدا وحافلي حافلي، يعني كونتينيتي نتاع العيد.
1: اعطيني الفكره نتاعها هي كيفاش بديت الساعه، وعلاش ربيع جندوبه، وشنيه شنيه اللي يميز التظاهره هذه؟
2: هو اللي يميز التظاهره هذه، نحن تتذكر وقت اللي عاودنا الفتره نتاع الكوفيد، قداش الناس تستحق باش تخرج تتنفس، ونحن فريمون عندنا لاتو، معناها عندنا البلايص اللي تنجم تعمل فيهم سبور، تنجم تتفاز فيهم، تنجم تعمل كامبينغ. يا اخي الفكره هي بدات في فكره الكامبينغ، يعني تخييم في المناطق الطبيعيه، والعباد خرجت فريمون من الديار وتحب تتنفس وتهز عائلتها. دونك الفكره جات من غادي وما فماش احسن وقت نجم تعمل فيه المهرجان او تخيم فيه هو الربيع. تخرج من الصيف غادي فريمون الغابه والخضار والدنيا والحاجه الباهية والجميلة اللي مش موجودة برشا حتى في العالم، تلقى مكونات الطبيعية الكل في تبرقة موجودة، فما الجبل والبحر، يعني حاجة والرمل، يعني حاجة ما تلقاش في بلايص الكل. عند راهم كذلك، معناها الغابات غاديكا والغزل من فوق السد يعني حسيلو اختيار بالنسبه لي انا.
1: كان عند راهم تقدم شويه تلقى حمام بورقيبه، يعني اكل لاك اللي موجود غاديك، يعني بنمتير الشلالات بنمتير، يعني حاجه ممتازه جدا. وتو الناس استنست معناها بالكامبينغ، واستنست زاد حتى انه يخرجوا ويمشيوا، معناها في رحلات معناها
2: ويمشيوا عائلات، زاد يهزوا عائلاتهم في الويكاند ويمشيوا يعديوا ويكاند غاديكا ويخيموا. يعني هو في فتره ما كان انقطع شويه التخييم خاطر شويه مشاكل في الغابه وكل، وصارت الحرائق كانت تذكر. من بعد الناس فريمون خرجت ولات تهز عائلاتها، والحمد لله نشكر ديما الاسلاك الامنيه الحقيقه اللي ديما تامن الاماكن هذه اللي تخيم فيها العباد. ونشكر بالذكر هو سيد الوالي وكان الحرس الكبير اللي رجعوا، خاطر تعرف عملناه ولا ما عملناهوش الفستيفال
1: عليه ما عملتوش
2: بون لاسباب
1: ماديه
2: فما شوية أسباب مادية وفما شوية المندوبيات، فما شكون عاوننا فما شكون ما عاوناش.
1: ديما نفس الحكاية متاع وقتاش دعم وكذا وكالحكاية هذيك والجري واللي يحب يعمل تظاهر يقعد يجري لازم يولي سعيد عويتة معناها.
2: بالضبط هو الحقيقة.
1: مش تاخذ دعم لازم تكون سعيد عويتة، سعيد عويتة هو العداء المغربي المعروف المشهور به.
2: دونك
1: سنة جدا سعيد عويتة ولا كيفاش؟
2: سنة ندخل في سنة سنة. الحقيقة أنا نشكر مندوبية السياحة وديوان وطني للسياحة اللي فريمون داز معنا وعاوننا شوية. مي عندي مشكلة الحقيقة، مش عندي مشكلة، هي مي في انتظار مندوبية الشؤون الثقافية بجندوبة خلي وعدتنا بدعم بعرض
1: اللي هو الدعم الرسمي،
2: مش الرسمي من المدعم يعني لل
1: بالدعمين
2: فنيا او ثقافيا. طبعا على المستوى السياحي لقينا الحقيقه المندوبيه شؤون السياحه المندوبيه السياحه معاونتنا على مستوى الرياضي، خاطر بعد كي ندخلوا في البرنامج نقول لك قداش شيق
1: البرنامج. وزاره الشباب والرياضه،
2: وزاره الشباب والرياضه ومندوبيه الشباب والرياضه بجندوبه
1: دعمتكم.
2: اي
1: وفما وزاره شؤون ثقافيه مندوبية
2: في انتظار
1: مندوبية تدعكم بفلوس
2: ثقافية طلبنا عرض ومازلنا ما لقيناش الرد الحقيقة، مازلنا ما جاوبوناش بالرفض أو
1: بالقبول.
2: بالقبول
1: يعني عرض مدعوم نتصور،
2: عرض مدعوم باش يكون في تبرقة نهار 30 ماي في قلب تبرقة للعموم. الحقيقة باش يصير فما جو نتحب طبعا نبدأ وندخل في ال
1: اي معناها العرض فقط هذا اللي طلبته من المندوب
2: فقط.
1: اي نصور معناها سي وليد مندوب الشؤون الثقافيه يسمع فينا توا، نصور معناها انه وقيت بعدين يمشي يجاوبوك مع وقت خاطر الجمعه الجايه راهي الحقيقه
2: وقيت. والله نحن
1: تحيه لي سي وليد،
2: تحيه سي وليد ان شاء الله يكون في الاستماع
1: ان شاء الله.
2: راهو بالحق ما عادش بكري معناها باش ماك تعرف توا تعدى معاك وفما وسائل اعلاميه اخرى وفما ناس تسال سورتو ناس
1: اي هو زاد لازم رد خاطر فما وقت نتاع اتصال حمله صحفيه مش ناس تعرف مش ناس تقص تسكرها مش ناس تمشي.
2: هو العرض باش يكون
1: في الشارع مجانا للناس معناها حتى
2: هو نحن طلبنا باش يكون عندنا النضال اليحيوي هو اللي باش يكون في السهرية. النضال يحبوه وتعرف هو ولد جهه ومحبوب ياسر في الشمال الغربي. وحاجه مهمه جدا بربي انا باش نركز عليها برشا، اللي الفتره ذيك في الويكند ذاك اللي بعد العيد اشقائنا الليبيه وخاصه الاشقاء الجزائريين اللي هما براتيكمون ديما في العيد يبتوا يعيدوا في تونس. دونك باش تكون احتفال ولا باش تكون انطلاق السنه او
1: الموسم السياحي،
2: الموسم السياحي يعني بالكدا بالبيع
1: حتى كان مش ما يعيدوش في تونس وهما بعد العيد. هي بعد العيد الحكايه
2: exactly.
1: هما جايين لتونس ولا مروحين معناها
2: فما ساعه ويكاند هما باش يجيو حتى كان يعيدوا ساعه ويكاند الناس كل هو
1: تونس. عندنا تو
2: دونك نهار الجمعه هو باش يكون
1: بين تبارك
2: وعند راهم هو ينطلق نهار 29 باش يكون فما انشطه كالعاده الرياضيه فما لروندونيه هذيك
1: الجولات
2: الجولات هذيك الجو الناس كل تجي فك الدور هذيك محليها في الخضار وفي الجبال روندونيه لقد حتى ساعتين وفما روندونيه حتى بالبسكليتات. سنة زدنا حاجه تحفونا برشا باش تكون معنا فرح جيبسي اللي تعمل اكل اكتيفيتي افروثيرابي مهمه جدا تخرج لك ستريس تخرج لك لي موفيز فريمون انرجي باش يكون باش تكون فريمون
1: نحيك الموجات السلبيه
2: حتى العيد وستريس العيد والدنيا هذيك الكل راك زايد هذاك باش يكون مع فرح الجاسي نحييها. وبلوس لي اكتيفيتي باش يكون غديك في ديسكوفري في عند راهم في الليل هذا باش يكون العشيه في الليل باش يكون فما كومبيتيسيون تاع فوتو
1: مسابقه
2: نتاع تصوير ذاكر انت وتعملين كنت بحذانا وقت عملنا مسابقة احسن فيلم قصير وقدمنا جوائز وقت المدارس ما نريد باش نعمل احسن صورة
1: فوتوغرافية
2: للتبرقة وعندهم باش يكون فاهمة بيان سور الفائز باش يكون فاهمة دي جوري جايين باش يقولوا كذا ناس في الاوديو فيزيوال معروفين في الفن الصور الفوتوغرافية
1: سمع البصري وصورة
2: باش يكون فاهمة مسابقة متاع دي جيينك من كل بلايس فما دي جي دي جون جايين
1: من تونس
2: جايين ومن حتى من غادي زادة ما تعرف
1: يعني مش من الغربي مش تونس الجمهورية
2: تونس الجمهورية حلين ونحن الناس كل اللي مرحبا بيه اللي يحب يعمل مسابقة متاع دي جيين يجي ومعديك فما لي جوري هم من بعد باش يعملوا بريزونتاسيون. هذا بالنسبة
1: النهار
2: الأولاني في تبرقة. بعد باش نعملوا يوم مفتوح في تبرقة
1: كنا هرولني في تبرق ولا عند راهم؟
2: عند راهم صحيح.
1: عند راهم.
2: شوية اللي كنا نحكي فيها الاكتيفيتي والأنشطة فراح جيمز باش يكون نهار جمعة. نهار السبت باش يكون 100% أو 90% في تبرقة. مصباح فما معرض كبير عملنا أبيل للحرفيات. ما تعرف نحن ديما نحبوا ندعموا المنتوجات الحرفيه نتاع المكان اللي نعملوا فيه الفيستيفال. دونك باش يكون فما معرض كبير في الحرفيات باش يقدموا منتوجاتهم الحرفيه وباش يكون فما عسل وكل اكل حاجه
1: منتوجات الجهه
2: فوالا باش يكونوا اكسبوزي فما جماعه
1: هذه وين باش تعمل
2: هذه كل في تبرقه
1: في
2: البلاصه اسمها الاسبلاناد مقابل لكل الناس الكل اللي تسمع مقابل القباضه
1: ايه؟
2: على البحر
1: معروفة
2: الناس
1: معروفة
2: دونك باش يكون غديكا كذلك جماعة الرياضة للجميع في ديريسيون سبور بو توس معنا سنين في الحكاية باش يجيو وباش يعملوا لنا أنشطة توت لا جورني رياضية للعباد الكل.
1: شو معنى للعباد الكل؟
2: معناها للناس الموجودين
1: اللي حتى متعدي يحب يشارك
2: الناس الموجودة سين جورني مفتوحة. دونك باش يكون يوم رياضي سياحي تقليدي فيه كل شيء. ومن بعد نحب نعلن على سهرية وما نعلنش ما يقولوا نحن في البروغرام فما عرض باش يكون في الليل اللي هو ان شاء الله المندوبية شؤون ثقافية تكون في الموعد وتدعمنا بالعرض هذا للجميع زادة باش يتمتع في الليل ويسر مع نضال
1: في كل حالات كان مش نضال يحيوي اكيد باش تعملوا حد داخل
2: ممكن يكون انيس ممكن يكون انيس العلوي نحن توا مازلنا نشوفه
1: حتى انيس العلوي ولد الجهه معناها فنان حلو برشا
2: باش يكون غاديك زاد للجميع والناس تعمل سهريه
1: مفتوحه السهريه
2: مفتوحه الناس كل عامله جو
1: عجوه تبرقه قدام البحر معناها حاجه
2: شيخه نحن حطيناها حبيناها يكون ان سامدي يعني برولونغاسيون معناها بروغاسيون نتاع العيد الناس بتشيخ في الويكاند حتى اللي زاد حتى 5 كيلو 6 كيلو في العيد يجي لوحده
1: يعمل سبور
2: يعمل رياضه دونك هذا اللي باش يكون وفما باش وقتها باش نعطيو جائزه احسن ما قلنا مسابقه نتاع فوتو احسن مصور فوتوغرافي واحسن دي جي دونك باش يكون رميز دي بري في الوقت هذاك بعد نطلعوا نعاودوا نرجعوا نعملوا الاختتام في عندنا
1: نبدأ الحد
2: لا نهار السبت في الليل
1: نهار السبت في الليل
2: نكملوا العشرة متاع الليل في تبرقة ونعود نطلع عند راهم سهرية أنيس العلوي ودي دي جي أخرين
1: معناها سهرية الصباح هذه
2: معناها نحن حتى الناس اللي باش تجي ما تنجمش تعرف تتبرك لو عندكم سهرية في عندنا
1: في عندنا
2: دونك شيخه
1: باهي ونهار الاحد
2: نهار الاحد بيان سور باش نعملوا ذيك العاده ضد البلاستيك ونعملوا
1: تنظيفه
2: كالعاده
1: توعيه منها توعيه ومنها زاد التنظف
2: ديما هذاك موجود كل ما نكملوا الفيستيفال نعملوا تنظيفه كبيره للبلاستيك والحاجات اللي في الغابه وما نظفوا اللي باش ننظفوا بس الناس اللي باش تجي من بعد تكامبي ولا تصيف تلقى على الاقل
1: تلقى المكان نظيف زاد جميل يعطيك صحة طاهر قطاطة ان شاء الله 29 30 و31 ربيع جندوبه سبرينغ في الدوره الثالثه نستنيو من دوبي الشؤون الثقافيه فقط انها هي زيد هالعرض هذا نتاع نضال يحيوي عرض مدعوم انه تقدم لكم ان شاء الله يتوافق عليه وفي كل حالات هي موجوده
2: الجو موجود
1: التظاهره موجوده والجو موجود واكيد مش يصير حبيت تزيد
2: نقول لك باش نسمي جست لي دي جي الماس دماس بيك دي جي كيمو ولحيرة هذوما اللي دي جي باش يكون وانيس العلوي بيان سور
1: هذوما انيس العلوي موش دي جي
2: لا هذوما اللي دي جي وبلوس انيس العلوي
1: مع انيس العلوي نعم تحية لي تحية للجميع شكرا ليك ان شاء الله بالتوفيق ليك والكل
2: ما قلتش حاجة مهمة ياسر محمد مجمة جدا
1: توا هكا كل مرة يزيد
2: لا اللي هو زاد اليوم اثناء خاطر نحن ماك تعرف بالاسوسيسيون نشكر جمعية المنتدى الدولي للتنمية المحلية اللي هي فريمون البارتنير اورجانيزاتريس نتاع الفيستيفال
1: معناها الشريك الاساسي
2: في
1: المهرجان
2: فوالا
1: 29 30 و31 ماي في تبرقة وفي عين درهم جندوبة سبرينغ ربيع جندوبة شكرا طارق طاطا المستعد ما تزيد
2: ان شاء الله عيدكم مبروك ومرحبا بكم في تبرقة
1: ديما معكم في حلو المساء

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

بهذا نصل نهاية لقانا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ويحلو المساء معنا في موعد الأربعاء على موجات الإذاعة الوطنية. شكرا لكم على المتابعة، انتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. شكرا لرفيق دربي اللي رافقوني اليوم، حمزة سفر وأنيس لوليمي في الهندسة التقنية، عمر جبالي في الإخراج الرقمي صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، عبد اللطيف الوسليتي في تنسيق الحصة، وكنت معكم أماني بولاريس. إلى اللقاء.

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة.

0: الإحصائيين النفسانيين للإدارة العمومية. مشروع صناعي جديد في تونس بطاقة تشغيلية تناهز 400 موطن شغل مباشر في مرحلته الأولى لمستثمر من الكوت ديفوار تم التداول حوله اليوم في إطار لقائه بالمديرة العامة المساعدة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ملال رويس. المشروع يهدف لإحداث وحدة صناعية أولى في تونس بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتطويره لاحقا للتصدير إلى الأسواق الأوروبية. تونس والكونغو الديمقراطية تتفقان على تعزيز التعاون في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الشغل، وذلك خلال لقاء وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود مع الوزيرة المفوضة المكلفة بالأشخاص ذوي الإعاقة إيران إسمبودياتا. كما تم خلال هذا اللقاء أيضا الاتفاق على تقريب خدمات التكوين والتشغيل إلى جانب عقد لقاءات انتداب مباشرة مع المؤسسات الاقتصادية، وذلك في إطار مقاربة تقوم على مبدأي العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. مدير عام الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية أنتون ليس غارسيا يؤكد استعداد الوكالة الإسبانية لتكثيف التعاون مع تونس بما يمكن من الاستفادة من الآليات المالية والفنية المتاحة ودعم القطاع الخاص، وذلك خلال لقائه اليوم بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبدالعفي. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط غدا في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا بالعاصمة المصرية القاهرة. ختاما، وفي الشرق الأوسط، حزب الله اللبناني يعلن تنفيذ سلسلة من الاستهدافات جنوبي لبنان شملت 3 جموعات لجنود الاحتلال الصهيوني وآلياته بصواريخ ومسيرات. وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تعلن عن مصادر بالفريق الإيراني المفاوض أن الولايات المتحدة أرسلت نصا جديدا عبر باكستان ردا على النص الإيراني. والرئاسة الإيرانية تقول إن الرئيس مسعود بازشكيان استعرض مع وزير داخلية باكستان محسن نقوي المسار الدبلوماسي مع واشنطن. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية تقدم

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالمي، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دور الغنائية منسية.
1: عسلامة، مرحبا مستمعينا مستمعاتنا أو في برنامج كنوز النغم. نعود ونلتقي كما تعودنا في هذا الموعد الأسبوعي اللي يجمعنا بكم طيلة ساعة من زمان، صحبة الأستاذ الفنان البشير السالمي، واللي معاه نواصلوا التوثيق لمسار مهم في تاريخ الموسيقى التونسية، مسار يتعلق أساسا بفرقة الإذاعة للموسيقى وما حف بها طبعا في علاقة بالمجال الموسيقي عموما. واليوم شنو دخلوا مرحلة جديدة هكا ولاسي بشير، أهلا وسهلا
2: ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا أحلام، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين العزاز الغالين اللي كل حصة يزيد العدد. وليت في الشارع يعرضوني الناس ويقفوني يقولوا لي رانا نتبعوا في الحصة.
1: واللي يفرحنا سي بشير أنهم يتبعوا في الحصة بأدق تفاصيلها.
2: نعم،
1: معناتها يتابعوا معنا حتى في التفاصيل ويحاولوا حتى يدقوا في التواريخ.
2: نعم،
1: معنا.
2: نعم،
1: وفي الأسماء.
2: كما سي عامر محمد قال لي، راني قال لي أنا راني مستمع وفي للحصة.
1: نعم،
2: منذ بداية متاحة، قال لي من الحصة الأولى، قال لي ما فلتش حتى حصة وراني ندون في المعلومات. سمير كمون اللي كنا نعرفوه الفنان والملحن والمؤلف ونقول المهرج شارلو،

0: أي
1: تونس اللي مقيم في كاليفورنيا هذاك قال لك نبدا نسنى في الربع بدقيقه والدرج يتبع فينا وفي الجزئيات نقعدوا نحكيو بالتليفون بالسوايع ما عديناش حتى عمل من الاعمال نتاعو تو جاي نقول له يا سمير جاي الوقت باش نعديو لك ان شاء الله
0: باذن الله
1: باذن الله والعديد والعديد من الاسماء
0: تحيه ليهم
1: تحيه
0: الكل.
1: ليهم الكل
0: وفي كل حصة أنت ديما تفيدنا وتنورنا
1: الحصة الليلة هي امتداد لل احنا كينا نخرفوا لهم
0: أيوة.
1: احنا الحصة الفارطة قلنا سي محمد القرفي مع كل التحايا لسي محمد القرفي فارق مصلحة الموسيقى عام 78
0: اي نعم
1: برقول آخر 78 أول 79 خلفه في مصلحة الموسيقى هو الحقيقة خلفهم الزوس خلف علي السريتي ومحمد القرفي
0: علي السريتي بصيفته رئيس المصلحة محمد القرفي بصيفته رئيس المنوعات
1: المنوعات التلفزية
0: واضح
1: ولا يقل أهمية على ما رئيس مصلحة الموسيقى
0: طبعا طبعا
1: وذكرنا الأعمال والمزايا اللي ما عملها
0: أي نعم.
1: تذكر فتشكر
0: أي نعم.
1: الحقيقة وأنا نحب الإنسان اللي يخلي التراث
0: نعم.
1: اللي يقعدوا الولد والولد اللي قعدوا أي. للموسيقيين
0: الأثر هذاك هو
1: أثر هذاك هو كما احنا حسيتنا إن شاء الله بسوق الأثر
0: إن شاء الله يا ربي
1: شاء الله.
0: كما خلونا نخليهم
1: بالطبيعة ملاسي عبد الحميد بن عجية جاء 79 أول مرة ياخو مسؤولية رئيس مصلحة الموسيقى قبل ريناها في 57 كيفاش قعد 4 سنين وهو يقود في الفرقة الأولى
0: نعم.
1: خاصة
0: نعم.
1: مع خميستر نان ومع فهمي عوض
0: نعم.
1: في الشرقي والتونسي كل اللي تسجل سجلوا بن الجي ثم شاب عبد الحميد صاحب معناه مواقف وكل وكلهم الفنانين عندهم والبيروقراطية معناه ما تحملش برشا الفنون معناه راهو ديو ميرسي معناه
0: لأنه الفنان بطبعه مزاجي هو
1: شو صحيت
0: والمزاج نتاعه يتأثر بأي حاجة حتى ساعات تبدأ بسيطة
1: صحيت بسط أنت الأمور زاد
0: أي نعم
1: باهي باهي باش ما نقولوش حاجة أخرى
0: أنت تعرضت في الحلقات اللي فاتت والسادة المستمعين اللي تبعوا فينا أكيد أي. يعرفوا
1: أي.
0: بعض الهوامش وبعض هكا الحيثيات
1: أي.
0: اللي حفت بظروف معينة وقلت لنا حتى أسرار معناتها كيفاش الفنان معناتها يتأثر كيفاش يتعاملوا الفنانين مع بعضهم
1: خطر الموسيقى معناها هالهيكل الموسيقي هذايا هالفرقة والمجموعة ومصلحة موسيقى مش موجودة في وحدها في لوكال وحدها
0: بالضبط.
1: هي موجودة داخل مؤسسة
0: نعم.
1: عمومية وعندها مدير وعندها واحد
0: وترجع بالنظر
1: وترجع
0: للإدارة
1: وترجع بالنظر للإدارة
0: فما مسؤولين
1: ومسؤول وزارة الأولى وأمور معناها ما
0: وفما سياسات
1: وفما سياسات تتبدل وفما
0: نعم.
1: مدير كل مدير
0: هذا الكل يؤثر
1: تعد على روسنا رأو كل
0: نعم.
1: مدير شنو يحب وكل مدير شنو يتوجه وهذاك علاش توا باش نلقاو كل خربقة هكا توا ينصح التعبير ما يصيرش انا نستعمل الالفاظ معناها مش سوقية الالفاظ الشعبية
0: نعم.
1: اللي هي من شأنها تقرب للمستمعين
0: تقرب المعلومة للمستمع
1: معلومة باش ياخذ
0: نعم.
1: المعلومة ولهذا الفسيفساء هذه اللي باش نحكيو عليها اللي اليوم هي في تقلد المناصب منصب رئيس المصلحة
0: نعم
1: من 79 بدأت الفسيفساء في المناصب بين بن علجية وبن عثمان بين عبد الحميد بن علجية
0: نعم.
1: وسي حمادي بن عثمان
0: نعم.
1: هنا سي عبد الحميد بن علجية خذ المصلحة أول مرة
0: نعم.
1: 79 80 81 ثم جاء آخر 81 إلى غاية 83 حمادي بن عثمان ثم عبد الحميد بن العجية عاود رجع آخر 83 84 85 86 وبش يعمل فيهم نقلة كبيرة معناها هنا يتسمى بن العجية عمل حاجة قاعدة التاريخ مش نحكيه عليها في الإبان شوية تشويق ثم يرجع مرة أخرى
0: حمادي بن عثمان كأنهم يتداولوا على المنصب
1: يتداولوا
0: يرتحوا
1: نعم.
0: على بعضهم
1: إيه نعم يتداولوا لكن ملحوظة صغيرة اللي هي نحبنا نقول اللي حمادي بن عثمان المرة الأولى كي جاء أوسط 82 وأوائل 83
0: نعم.
1: ما قعدش برشا، قعد 9 شهور وفارق المصلحة.
0: علاش ما قعدش برشا؟
1: ما قعدش برشا خاطر كيكا الريح ما واتتوش.
0: نعم.
1: باش ما نقولوش حاجة أخرى، الله يهدي من كان سبب وكاو. المهم سي حمادي بن عثمان قعد 9 شهور ومشى على روحه، معناه خرج غصبا دون الرضا الحقيقة، خلينا نقولوا هذية ونفهم يفهم. إثر خروجه جاء عاود رجع عبد الحميد بن عجيب،
0: واضح
1: هي، وعاود رجع حمادي بن عثمان بعده، معناه
0: قعدوا يتداولوا،
1: قعدوا يتداولوا وهما الزوز برك، ما دخلش واحد آخر معه. وعرفت المصلحة الموسيقى في آخر مرة خذا فيها عبد الحميد بن العلجية مصلحة الموسيقى، بعد ما جاء حمادي بن عثمان وقعد 3 سنين
0: في المرة،
1: في المرة الثانية من 91 قعد 93 94 حاجاك، الزوز عملوا خلوا الأثر الباهي
0: أكيد.
1: وثم بن العلجية كي رجع بعده هو قعد حتى 2005،
0: أنا
1: قعد حتى 2005 لين تعب سي عبد الحميد ومرض، لطف عليكم، سقم ربي الله غالب، تعب وكله وألم به المرض وتوفى
0: الله يرحمه.
1: الله عليه.
0: ملسي حمادي بن عثمان على فترتين تولى رئاسة مصلحة الموسيقى، الفترة الأولى قلت لنا
1: الفترة الأولى قعد 9 شهور
0: ما نجمش يعطي فيها كما يلزم.
1: باهي الفترة الأولى ما نجموش نعتبروها فترة معناها عندها قيمة تاريخية، ولا ما يدوبك مازال كي تعرف على المصلحة والكل وبداي هكا يستقطب الملحنين جدد وناس وكله، ما خلاوش يختم، ما خلاوش، ما خلاوش، وأنا ما نحسبهاش عليه كفترة، ما نحسبهاش على حمادي بن عثمان حقق الحق.
0: نعم.
1: لأنه خرج غصبا دون رضا وكان عنده برنامج، لأنه حمادي بن عثمان يمشي بالبرامج ما يمشي شكك.
0: نعم.
1: أبش نشوفه شنو عمل في حياته، مش تبهت شنو عمل الرجل، معناها في كل وين يحطوه عنده برامج يعمله ما يجي شكك.
0: أيوة.
1: لأنه فما رئيس مصلحة تلقى يجي يتولى المصلحة
0: يسير وكهو،
1: ويسير وكهو.
0: أيوة.
1: يقف على اللجنة يسجلوا الأغاني تعداو، فما تسجيل تلفزة يعملوه، فما
0: نعم.
1: حفلة يعملوه كهو. أما هو باش يعمل برنامج مفما لبرامج لحد شيء.
0: حمادي بن عثمان ما لو وضع أهداف.
1: أي نعم.
0: وحب يوصل لها وصل. أي. لها.
1: أي.
0: بلغ الأهداف.
1: أي مش في المرة الأولى، المرة الثانية.
0: المرة الثانية.
1: المرة
0: هي تعطينا التفاصيل سي بشير.
1: أي لا. حمادي بن عثمان هو محمد بن عبد العزيز شهر حمادي بن عثمان، ولد في 31 جانفي 1946 وتوفي في 16 فيفري 2021، عاش 75 سنة. ساهم في إبراز العديد من الأصوات الواعدة في تونس، ولحن لثلاثة أجيال من المطربين والمطربات، إضافة إلى لتأليفه للعديد من الألحان والموسيقى التصويرية للمسرح والأشرطة السينمائية والمسلسلات التلفزية. ومن أعماله نذكر موسيقى المسرحيات جحا والشرق الحائر عام 72، الحلاج 73، الجازية الهلالية 74، عطشان يا صبايا 75،
0: شهيرة جدا.
1: نعم. ثورة 1864 عام 76، قمرية عام 82، اسمع يا عبد السميع 84، العوادة 89. هذوما المسرحيات.
0: نعم.
1: توا باش نجيو للمسلسلات، موسيقى المسلسلات، اخوة وزمان، عشقة وحكايات، ولد الناس، امواج، دابل اخو دابل، باب الخوخة، مطوس، نساء في الذاكرة، واشهرها المسلسل الشهير خطاب على الباب.

0: سي حمد بن عثمان إنتاجه منوع ما بين
1: مجال.
0: المسرح
1: مجال.
0: والتلفزة الموسيقى التصويرية.
1: ما قلت لك راجل بوش قاعد يلعب ولا تحب لنا حصتين باش نحكيو عليه
0: صحيح.
1: ونوفيوه حقه
0: نعم.
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه.
1: هذوما ناس ما لعبوا ما قعدوش يلعبوا في حياتهم خدموا
0: خدموا
1: اي نعم. الى جانب الموسيقى التصويريه للمسرحيات هاك شوف المسلسلات قداش مسلسل ما شاء الله عليه توا باش نشوفوا موسيقى الافلام
0: حتى في السينما خدم نعم.
1: اي نعم. شريط سفراء شريط عريضه الازياء شريط عرب به توا اللي همنا بدرجه اولى
0: مجال الاغنيه
1: الانتاج الغنائي
0: نعم.
1: احنا في المراجع كيف دخلنا الفونوتيك فما العديد والعديد من الأغاني اللي هم ما مش موجودين في المراجع الموجودة في النت
0: آه صحيح
1: معناها في النت موجودة قرابة 12 غناية لكن في
0: خزينة الإذاعة
1: في الخزينة لقينا العدد فوق العدد هذا برشا
0: أي طبيعي نعم.
1: ثم موجود في بعض المراجع أسامي متاع المطربين اللي تعامل معاهم واللي لحن لهم لكن الغنيات ما لقيناهمش لأنه حابين نعديه شكري بوزيان مثلا لأنه ممكن يسر الأغاني تخدمت في الفرقة القومية وقتها لأنها فما الفرقة القومية
0: وتسجلت خارج الإذاعة
1: وتسجلت خارج الإذاعة
0: هذاك علاش بعض الألحان اللي حمادي بن عثمان ما همش موجودين
1: ما
0: همش في
1: موجودين
0: خزينة
1: في الفونوتيك في الخزينة
0: صحيح.
1: معنى يزمهم بحث باش يعودوا يدخلوا اللي عنده المخزون هذا انت
0: الفنانين بيدهم
1: الفنانين بيدهم اللي عنده الفنانين المطربين اللي عندهم تسجيل
0: كما الاغنيه اللي ذكرتها
1: يا سيدي يجيبوا للاذاعه والاذاعه مفتوحه لكل المطربين المعتمدين الحقيقه
0: طبعا
1: مش زدهاوي ويجيب غنايه درمنين ويقول المطربين اللي معروفين إذا عندكم إنتاج متاع حمادي بن عثمان أو غير حمادي بن عثمان
0: تسجل البرة
1: جيبوا صبوه في الفونوتيك راهو هذيك هي المرجعية وهذيك التوثيق راهو
0: نعم
1: راهو بعد عمر طويل راهو الإنسان كي يمشي راهو وما يخليش يأثر راهو ما يذكروش التاريخ بكل
0: نعم
1: توا نجيو مال الإنتاج الغنائي في راس القائمة أرجوك لا ترحل عليا عذبة أنت ثامر عبد الجواد يا هوايا ذكرى محمد نسايا لطفي بوشناق بنت العرب زهيرة سالم محي مع الرياح الشادلي الحاجي وعنده معها غناية أخرين الزمن حاكم علينا نجاة عطية مكتوب الصبر عبد الوهاب الحناشي عطشان وردي نوال غشام قد ساعدنا بالأماني سونيا مبارك يا خسارتك هذه لوجنا عليها ما لقيناهاش
0: شكري بوزيان
1: يا خسارتك شكري بوزيان واخيرا على افق تونس امينه فخت
0: والقائمه طويله سي بشير مش هذو مباركه
1: لا القائمه طويله كنا نحكيو
0: اي امثله هذوم
1: هذوما امثله هذوما ما يجيو ممكن الثلث نتاع الانتاج معناها
0: نعم.
1: اللي انجو حمادي بن عثمان في حياته توا باش نحكيو على شنو عمل حمادي بن عثمان في الجاية الثانية وهنا بالنسبة لي أنا كيما حكينا على القرفي شنو عمل واش خلى أثر قرارات معناها إدارية اللي صارت ونقطة تحول في
0: قرارات ثورية
1: أيضا نعم في
0: نعم.
1: الوقت وفي
0: في التوقيت
1: في الوقت
0: الإداري
1: في التوقيت الإداري وفي المستحقات الموسيقيين
0: نعم.
1: والقيمة والقدر للفرقة سي حمادي بن عثمان الإنجاز اللي عمله هو إدماج عدد كبير من الموسيقيين الشبان مع تسويت وضعياتهم الإدارية والمالية
0: إنجاز كبير هذي
1: نعم الفرقة وقتها فيها 6 ولا 7 قدم أنا وغنية وعبد المجيد كسكاس وبعض معناها الناس يستنوا في الرتريت وبش يخرجوا جاء حمادي بن عثمان الحقيقة
0: طعم الفرقة
1: هما لقاهم الحقيقة بيجيست لقاهم متعاونين
0: نعم.
1: لكن هو اللي ضرب على الطاولة وهو اللي كلم
0: ثبتهم
1: وثبتهم وسوت وضعيتهم اللي دارية
0: ويحسب له هذا نعم.
1: وكل شيء هو اللي رسمهم
0: نعم.
1: معناها بالدارجة هو اللي رسم قرابة 20 موسيقي مش شوية هذا في الجاية الثانية من 91 إلى 93-94
0: حمادي بن عثمان يبدو أنه كان محبوب من عند الموسيقيين اللي تعاملوا معاه وخلى الأثر الطيب حتى نحكي على المعاملة الإنسانية مش الفنية
1: نعم شوف هو سي حمادي بن عثمان أحقق الحق في مواكبتي ليه وكل تحسه ولد ناس ومتربي ومتخلق وتحسه فنان نظيف.
0: نعم.
1: يعني عمري ما سمعت أنا حمادي بن عثمان قال كلمة مشينة الإنسان، ولا هو يقول أنا ظفري يخنقني، ما يحملش يقول الكلام منا ولا يعيط ياسر. صحيح نرفوزي هو وكل، لكن في سما يجيك ويطلب منك السماح.
0: نعم.
1: يعيط لك للبير ويقول لك يا خوي سامحني، وانت تبدا داخل ويعنقك ويبوسك ويقول لك الله غالب نرفزت وكله. واللي تنرفزوا برشا فيسع راهم هذوك قلوبهم بيضروا
0: اكيد. نعم.
1: بعد يطلبوا السماح هذوك هما قلوبهم بيضروا. هذاك الفنان حتى كي يتغشش يندم على الغش اللي وصله، متخلق خلوق بشوش ضحوك، يحب النكتة يموت على النكتة. جانب الإنساني متوفر برشا في شخصية حمادي بن عثمان.
0: نعم.
1: هو مثال وأنموذج للفنان بأتم معنى الكلمة.
0: أي نعم، هذا الجانب الإنساني.
1: أي نعم.
0: في حمادي بن عثمان. مش نجيو توا للجانب الفني من خلال الألحان متاعه.
1: أي نعم.
0: وتوم بعد معك انت نغوصوا شوية في الجملة الموسيقية متاع.
1: نعم.
0: حمادي بن عثمان.
1: أي.
0: باش تتميز.
1: نعم.
0: أكيد لها مميزات.
1: أي.
0: أما قبل خلينا نسمع السادة المستمعين واحدة من الأغاني.
1: أي.
0: باش تحب نبدأ
1: عذبة أنت لسبب وحيد.
0: أي نعم.
1: اولا لان ثامر عبد الجواد عندنا مده ما سمعناش.
0: اي.
1: واحنا في هالحصص اللي فاتوا كل ما عديناش الحقيقه.
0: اي. وهو موجود في الساحه.
1: وهو موجود في الساحه.
0: أي.
1: وهو ربي فضله ومازال يغني.
0: نعم.
1: ومازال صوته لباس عليه. عذبة أنت أنا ريت أنا عزفتها مع حمادي بن عثمان في صلب فرقة مدينة تونس مع سي محمد القرفي
0: اللي تعامل معها برشا ثامر عبد الجواد، كان واحد من عناصرها الأساسية
1: ويمن به محمد القرفي.
0: نعم.
1: كما هو وأحمد زروق ذوما اللي خدموا مع سي محمد القرفي، ومعناها راهو يتسمى محمد القرفي هو اللي افتح المجال حمادي بن عثمان الحقيقة، معناها حقق الحق. وأنا ريتو عام 75 74 76 30 سنة عمره حمادي بن عثمان وقت في طنبك
0: العطاء متاعه.
1: العطاء.
0: نعم.
1: والشباب متاعه.
0: نعم.
1: وقتها القرفي شجعه، خدمت برشا قطاع أنا حمادي بن عثمان في صلب الفرقة مدينة تونس.
0: نعم.
1: ولهذا الأغنية ذي من تأليف أبو القاسم الشابي،
0: قصيد لأبو القاسم الشابي.
1: أي نعم.
0: أي نعم. ولحنها سي حمادي بن عثمان كمان.
1: أي نعم.
0: كنت.
1: نعم.
0: تحكي. سجلها ثامر عبد الجواد في سنة 1991 سيدي الشير تحديدا.
1: أي.
0: في هذيك
1: الجاية الثانية بتاع حمادي بن عثمان
0: بالضبط، وقت اللي هو تولى
1: المصلحة.
0: نعم.

0: في نفس الفترة تقريبا، أو ما بيناتهم هكا بعض الأشهر، بعد ما حمادي بن عثمان أسند الأغنية هذه الفامر عبد جواد، زهيرة سالم وقتها موجودة عدا في الساحة، صوت وحضور وكل، تعامل معها حمادي بن عثمان.
1: شوف، حمادي بن عثمان افتح ايديه للمطربين والمطربات الكل، القدم وجدد
0: من مختلف الأجيال.
1: مش معناها جاب جدد وقال لا القدم، لا لا بالعكس، ما قلنا راجل خلوق ويحترم الناس،
0: وهذا اللي حبيت تبينه في الحصة متاعنا اليوم
1: فكرة.
0: من خلال هالأصوات المختلفة.
1: أي نعم، هذا علاش الاختيارات كانت كما باش تسمعوها.
0: نعم،
1: طب قول القائل ما بعد ثامر عبد الجواد على زهيرة سين، معناها
0: نعم.
1: حتى في النوعية مش كيف كيف، لكن أنا شديت صحيح باش نختاروا هالأسماء المطربين والمطربات باش نوريو اللي حمادي بن عثمان تعامل مع كل الفئات العمرية
0: كل الأصوات
1: وكل الأصوات.
0: نعم، الأغنية اللي باش نسمعوها توا بصوت زهيرة وطبعا من ألحان حمادي بن عثمان، اسمها بنت العرب.
1: بنت العرب،
0: كتب كلماتها عبد الصمد كرشيد.
1: أي،
0: تحية ليها عبد الصمد، واحد من مستمعي لذاعة الوطنية.
1: أول مرة نعديه له، وهو متابع وفي للحصة.
0: صحيح،
1: ونحييوه ألف تحية يا عبد الصمد، وراو كيما حكيناش عليك راك في القلب، راو فما ناس، الناس كل في القلب، الناس كل نحبوهم.
0: عبد الصمد كرشيد واحد من أسماء شعراء الأغنية في تونس، اللي أضاف الكثير للأغنية التونسية. ويتميز بحاجة بعد إذنك، لأن أنا نعرفه شخصيا عن قرب، الراجل غيور ياسر على الميدان. وأنا آخر مرة نحكي أنا وياه قيته يحكي على المجال بحسرة كبيرة، كيفاش تغير المجال، ويقول لي حتى مستوى الأغنية ما عادش كما قبل، وحسيت وهكا كأنه يحب يرجع ويعمل حاجة مزيانة، وقاعد يحاول.
1: تعرف علاش تدنى
0: المستوى؟ نعم،
1: نعطيك معناها التفكيري أنا.
0: قول.
1: من نهار اللي نحاو لجنة فرقة الإذاعة، لجنة الانتقاء، انتقاء الأغاني، كانت الأغاني ما تتعدى في الإذاعة إلا لما تتعدى على اللجنة.
0: نعم.
1: واللجنة عاد، وخاصة في أيامات حمادي بن عثمان، شيء بشيء يذكر.
0: نعم.
1: وخاصة من أهم حاجة هاي جات وحدها هو حرصه على تكوين لجنة جديدة فيها الشعراء والموسيقيين والملحنين.
0: أي نعم.
1: ما سكر الباب على حتى حد، الناس كل أحبابه، وأعطاه الفرصة للناس كل، وكل عام يتغيروا
0: الأسماء
1: باش الناس كلها تردرول، جاتهم الفرصة باش يجلسوا في اللجنة لانتقاء أجود الأعمال الموسيقية والغنائية.
0: بالضبط. حتى الوقت إيش قاعدة اللجنة؟ يعني أخر عام وقت إيش تخلينا عليها؟
1: أخر عام احنا تولينا نسبقوا في الأحداث، ونكسروا في المراحل
0: اللي هنا توعد،
1: كسرنا في الحصة ذي كسرنا المراحل اللي أنا الفسيفساء فرضت علينا هذا.
0: بالضبط.
1: الحقيقة معناها 2002 2003 كي مرض سي عبد الحميد، ما عادش لهين بالإنتاج كما يلزم، ولا نقولها وتحمل مسؤوليتي مصلحة الموسيقى، وفات مع بن الجير نقطة وارجع للطرق.
0: بنت العرب نسمعوها بصوت زهيرة سالم، نذكروا أنها من ألحان حمادي بن عثمان وكلمات عبد الصمد كرشيد.

0: بيت العرب.
1: نواصل تقديم حصة كنوز النغم ونواصل أيضا في المقترحات الغنائية اللي اخترتهمنا اليوم لتأفيف هذه الحصة. كنا نسمع في زهيرة سالم.
2: أما بربي باش نعرج كلمة برك على غناية زهيرة سالم.
1: أي نعم.
2: هزنا الحديث والوجد وانت عندك سؤالات ساعات تخرجنا طار شنو باهي باهي. ما بالسادة المستمعين يعرفوا بعض حقائق مسالش. المهم في غناية
1: زهيرة سالم نعم
2: تلاحظ النوعية تبدلت, معناها حمادي بن عثمان مش كما عالج كلمات أبو القاسم الشابي في القصيد عذبة أنت, كما عالج بنت العرب
1: جملة موسيقية جملة موسيقية أخف.
2: نعم. لأن زهيرة وقتها نعرفها اللهجة بتاعها كيفاش تحكي مع سي حمادي. سي حمادي عمل لي غناية خفيفة هكا خليت نشعب بها في الوسط وفي الحفلات وتاخو رواج وكله ريتميك وتلقاها سمعت شي غناية ولا اثنين عملهم الغيرها كيما شادي الحاجي كيما غيره ويغني فيها وكل تقولوا عمل لي غناية كيكة, معناها نوعية برا نسميها شوية كوميرسيال تجارية شوية.
1: نعم.
2: معناها فيها إيقاع وخفيفة
1: إيقاع خفيف وكل. نعم.
2: وعلى خاطر سي حمادي قادر على هذا وهذا راهو. أما هو عملها خصيصا في الخفة ذيك بطلب من زهيرة.
1: النغم الموالي اللي باش نسمعوه سي بشير بصوت فنان آخر وقتها تخلو موجود وبدأ معناتها يفرض في حضوره كما يلزم. اللي هو الفنان الشادلي الحاجي.
2: الشادلي الحاجي هو أكبر مكسب في تونس. في حكاية الأصوات وحكاية المؤطرين هو في بالك أستاذ موسيقى بامتياز. وإنسان مثقف كي يمشي في اللجان جانب الإنساني متوفر فيه كما نوعية حمادي بن عثمان.
1: مؤكد إنسان خلوق.
2: إنسان خلوق وإنسان ضحوك وباهي. نعم. وباهي. نعم. وولد ناس وولد بابلة ويعاون اللي يحتاج المعاونة.
1: نعم.
2: في الموسيقى نحكي راه.
1: نعم نعم.
2: ياخو بيد الناس يشيلهم, معناها يبدأ نقصه برقاذة كي يكملها له, يعني يكمل له المعلومة ويقوله عاود واحفظ عاود واحفظ برمش يحفظ. أنا ريته كيفاش يعامل اللي مش يعديه في بطاقة الاحتراف. ريته كيفاش إنسان يبدأ سبحان الله احنا كلنا عدينا وتعدينا بها المرحلة ذيك.
1: نعم.
2: راهو الإنسان وقت اللي يدخل يعدي الامتحان بتاع بطاقة الاحتراف يبدأ يرعش وخايف وكله.
1: أكيد هو امتحان في نهاية الأمر.
2: وخاصة كراء الوجوه ذيك يترعب منهم. فهمتني كيفاه؟ مش ما يكرههم هو. أما يترعب منهم بالخوف, معناه على المستوى.
1: طبعا ظروف الامتحان تفرض. امتحان. نعم.
2: المهم. وزيد يعرفهم, معناه أما لسي شادي الحاجي كان يعرفها الحكاية ذيك ياخو بيديهم ويعاونهم وإذا لزم يمشي معهم يهزم ويخرج بيهم ساعات ويقول له هذيك تجي كذا وكذا وكذا وكذا أحفظها وكله عاود باش نعاودو نسلوك, معناها
1: مرن في تعامله مرن مع التلامذة متاعه
2: مرن وماهوش ماك النوع اللي يستفرد برايو
1: مش ولا أناني. نعم.
2: لا مش أناني وماهوش نرجسي.
1: صحيح.
2: لأنه فما ساعات تلقى إنسان نرجسي
1: موجود
2: في اللجنة.
1: نعم.
2: ويخلو ذن النهار الحقيقة. أرينا برشا
1: خلينا في الشيء للحاجي الفنان الجميل الرجل
2: الفنان
1: الطيب.
2: الجميل.
1: أي نعم.
2: يقولوا في قبس بلغة القبسية يقولوا
1: سمح. أي نعم.
2: محلاها الكلمة. محلاها نحي أهالينا في قبس وشادلي الحاجي خونا وولدنا واللي تحبه هو النموذج الموسيقي والفنان والمربي والمؤطر أكل فنان السمح.
1: نسمعوا له توا الأغنية اللي اخترتها لنا اليوم سي بشير. من كلمات البشير بن فرح. ألحان طبعا حمادي بن عثمان اللي هو موضوع حصتنا اليوم. اسمها الأغنية وين بغيتي تيري.

0: بدينا نقربوا من نهاية الحصة متاعنا كنوز النغم اليوم. العدد اللي خصصناه للموسيقار حمادي بن عثمان يستحق كلمة موسيقارة.
1: والله يستحق نظرا الحقيقة الحقيقة. والله كلمة نقولها وما يعاتبونيش لا أهل شي حمادي بن عثمان لا أهل الذكر ولا السادة المستمعين. كي جيت نبحث في المراجع نلقى قيمة حمادي بن عثمان أكثر من اللي كان عايش معنا.
0: نعم مسيرته ثرية
1: جدا. مسيرته ثرية وما ضيع حتى نهار.
0: نعم
1: أغزر رسم الفرقة.
0: أيوة
1: دخل الأولاد ورسمه.
0: نعم
1: وحافظ لهم على
0: مكتسباتهم
1: ولحن الأغاني. تكاد تكون كل عام يعمل موسيقى تصويرية راه مش تفدليك راه ومعناها للمسلسلات وللمسرحيات والأغاني والمسؤوليات
0: والسينما
1: وبالموازية أخذ مناصب البرة. معناها كان يدير الفرقة فرقة الفنون الشعبية.
0: أي.
1: وأنا تقابلنا فرقة الإذاعة في وقت من الأوقات ريتو حمادي بن عثمان كيفاش يدير الفرقة القومية للفنون الشعبية في ليبيا. رينا كيفاش في ليبيا والأمور ماشية كالزيت فوق الماء. يحترموه سي حمادي وإحنا بكلنا نحترموه وعاش بقدره دقيقة.
0: نعم.
1: لأنه هو يعطي قدر العباد وهو في الدنيا ذي إذا تحب يقدروك قدر الناس.
0: صحيح
1: دي عمره ما تلقاها عنده قعدة ولا لا
0: مثال المسؤول الفنان أو الفنان المسؤول.
1: صحيح
0: أي هو أحسن بالضبط مثال.
1: بالضبط معناها اللي عملوا بصراحة قليل وجوده في الموسيقيين اللي عملوا لحقيقة.
0: نعم.
1: يكدي ينجم يكون أنشط رجل موسيقى.
0: وهذاك علاش اسم حمادي بن عثمان أصبح عالم من أعلام الموسيقى في تونس.
1: نعم
0: باش يخلدوا التاريخ
1: يحق له. تحية لأهله ولأنسابه وخطرنا تعاشرنا برشا وسكننا مع بعضنا وكله عندي علاقة بيهم بالعائلة وكله. المهم تحية ليهم ونقول لهم الله يرحمه وينعمه حمادي بن عثمان عايش معنا وما يموتش بأعماله الخالدة.
0: طبعا طبعا الفنان يقعد ديما عايش بأعماله الخالدة كما قلت سي بشير. وهذه واحدة من الأعمال الخالدة اللي كان قدمها لصوت كبير اللي هي صوت السيدة عليا اللي باش ننهي بها حصتنا اليوم.
1: بالعكس تاع زهيرة قالت له هي حاضرين عليه قالت له سي حمادي بالقدر هي أكبر منه لكن نقوله سي حمادي نحب تعمل لي غناية اللي تليق بي نحبها فنية ما نحبهاش ريتميك
0: مش خفيفة. نعم.
1: نحبها فيها دسامة
0: حاجة تليق بعليا
1: بلا طربية قلت له نحب غنية طربية
0: وهذا اللي صار في الأغنية
1: وهذا اللي صار بصراحة.
0: نعم.
1: ونتفكروا قالها مسؤولية كبيرة ذي حطتني فيها يا عليا وأعطاها الغنية هذه
0: أرجوك لا ترحل.
1: أي.
0: عنوانها قصيد كتبه الشاعر الكبير.
1: نعم.
0: عبد الحميد خريف.
1: أي. هو راهو تعامل برشا مع عبد الحميد خريف وعبد الحميد خريف في التسعينات حتى كي خرج بن عثمان قعد يتعامل مع مصلحة الموسيقى.
0: نعم.
1: إلى قريب 2000 حاجة هكا معناها قعد مدة كبيرة قرابة 10 سنوات.
0: نعم.
1: يتعامل مع مصلحة الموسيقى نشط الرجل ذكا وألف العديد من القصائد ثم عمل عديد البرامج
0: كان منتج إذاعي
1: الصوفية معناها الأغاني الدينية والقصائد الدينية والابتهالات برامج إذاعية. أي.
0: نعم.
1: نتفكر برنامج مرات اسمه أسماء الله الحسنى.
0: نعم.
1: وجاب فيهم الأسامي بتاع 99 اسم.
0: نعم.
1: المولى وزع علينا عبد الحميد بن عجية القطاع الشاد يانور محمد رضا وحتى الشباب أنا بيدي خذيت 3 ولا 4 ابتهالات.
0: نعم.
1: وغنهم لي رؤوف عبد المجيد في وسط التسعينات.
0: نعم.
1: بعد خروج سي حمادي
0: واضح
1: أنا علاقتي بحمادي بن عثمان ما ننسلوش فضله في حاجة
0: كيفيش؟
1: اللي هو كان سبب في دورة من الدورات المهرجان الأغنية صاروا جوز أحداث.
0: نعم.
1: الحدث له اللي أنا اتوجت أنا ومنيرة حمدي وحميدة جري في مهرجان الأغنية 92-93.
0: نعم.
1: في عهده هو وهو أعطاني الجائزة. هذا الحدث هذا
0: شنو عنوان الأغنية اللي خذيته بها الجائزة؟
1: أول محبة. تفكر وقتها في الدورة ذيك عدين خذي الجائزة الأولى. نعم. عيبك. وإحنا خذينا الجائزة الثانية. والحدث الآخر اللي ما ننساش في حياتي الفرقة القومية وفرقة الإذاعة وفرقة صفاقس.
0: نعم في مهرجان الأغنية.
1: كانوا
0: نعم.
1: بالتداول.
0: صحيح.
1: كل ليلة
0: فرقة. نعم.
1: احنا ليلة فرقة الإذاعة وقتها رئيس المصلحة حمادي بن عثمان. عام 92 93 يقود الفرقة الحاج اللجمي. هي ذي استنباط متاع حمادي بن عثمان. قال احنا ما نتعداو كفرقة الإذاعة عنا نجوم في العزف. لأنه فنان. صح المجال بالقاسم عمار والحصل الغربي بالقانون.
0: نعم.
1: والبشير السلمي
0: بالكمنجة.
1: خرج سي بالقاسم عمار عمل تقسيم وعملنا غنايتين ثلاثة أربعة ما في المسابقة. ثم في الاستراحة نزل الستار وخرج محصل الغربي الله يرحمه. عمل تقسيم والتوى موجود التقسيم وتبقى هما عملوا تقاسيمات.
0: أيه.
1: كما سي بالقاسم كما سي حسن عملوا تقسم.
0: جاء دورك أنت.
1: جاء دوري أنا قلت ما نعملش التقسيم. قلت نعمل تحميلة. التحميلة هي نمط من الأنماط الكلاسيكية اللي هي سؤال وجواب بين الفرقة.
0: أيوة.
1: وتمت التحميلة ذيك. الجمهور ما خلانيش نابت. عاود عاود عاود عاود عاود. يا أخي أنا قلت لهم نعملوا حاجة لعبد الوهاب. عدنا في تنبك.
0: تخمرت أنت.
1: تخمرت هذا وقتها وكل وكل شيء. ومش مبرمجة راي لا
0: عفوية عليه. عفوية
1: عفوية. تلفت الأولاد قلت لهم نار الخالد مجلول وحكيم الله يرحمه والأولاد وكل معنا بكلهم نشاط يحبوا يعملوا. وجات النار الخالد ذيك اللي لا مرة تمرن عليها لا بربنا عليها لا حتى شيء. عفوية. وقعد التاريخ
0: ذكريات محليهم.
1: ذكريات محليهم هذه في عهد حمادي بن عثمان عطاني المجال.
0: أيه.
1: وفصح لي المجال باش أنا خرجت وعملت السولو هذاك لأنه يمن بي اللي أنا من الشباب الواعد في الوقت هذاك وعطاني فرصتي الحقيقة. والمشاركة هذيك والظهور هذاك حل لي أفاق كبيرة حتى خارج أرض الوطن الحقيقة.
0: أيه.
1: فما مجموعات موسيقية.
0: أيه.
1: معنا في الشرق مشيت خدمت معاهم بالنهر الخالد هذيك كونت لي اسمه البرة وكله كل
0: هذا هو حمادي بن عثمان
1: الله يرحمه
0: الفنان
1: الله يرحمه
0: اللي ما شد حد شيء على حتى حد
1: واللي يقول لك ما عاونيش حمادي بن عثمان انت ما عندك برامج كل ساعات تستضيف مطربين ومطربات وموسيقيين كان لقيت واحد قال لك ما عاونيش حمادي بن عثمان راهو اما مستواه مشكوك فيه والا هو ما يتاقلمش مع العباد وكهو لان سي حمادي طبيعته سهله
0: مرن في التعامل نتاعو واضح. سي بشير نحب نشكرك برشا يعطيك الصحه من حصه لحصه قاعده تفيدنا وفي نفس الوقت تكون فينا أنا توا عرفت حاجة جديدة على المقطوعة اللي قدمتها شو اسمها عاود اسمها
1: التحميلة.
0: التحميلة هذه حاجة جديدة. نختمو بأرجوك لا ترحل.
1: إينام.
0: هذه نقولها للسادة المستمعين ما تبدلوش الموجة وخليكم ديما أوفياء للإذاعة الوطنية.
1: إينام.
0: وتحديدا الكنوز النغم
1: نغم.
0: أرجوك لا ترحل. غناء عليا ألحان حمادي بن عثمان. كلمات عبد الحميد خريف. سجلتها السيدة عليا في ديسمبر 1988.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: التاسعة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة من نظيره المصري

0: من الذين تكفلت بهم مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. بمنوبة حجز كمية تفوق 7 أطنان من الشعير العلفي المدعم بإحدى نيابات بيع الأعلاف بمعتمدية البطان من أجل الإخلال بتراتيب الدعم. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنح طهران مهلة بضعة أيام للرد على مقترحات واشنطن للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. بحسب مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، واشنطن أرسلت نصا جديدا عبر الوسيط الباكستاني ردا على النص الإيراني قبل 3 أيام، وطهران تدرس النص الأمريكي الجديد حاليا ولم ترد عليه بعد. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بإصابة 7 عسكريين منهم ضابط عقب استهدافهم بمسيرة أطلقها حزب الله جنوبي لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: القمر
1: تاج القمر
0: القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود
1: وتحلى السهرية مع وداد محمد تاج القمر.
2: مرحبا وعسلامة وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام حيثما كنتم في منوعتنا المتجدة وفي لقاءاتنا دائما عبر موجة الإذاعة الوطنية التونسية، أحلى الإذاعات وأم الإذاعات واللي عشنا فيها لسنوات أكثر من أنه سكننا وعشنا في بيوتنا بين أهلينا، ونعرف أنه الإذاعة الوطنية دائما حاضرة في الذهن وفي الذاكرة وفي القلب أيضا. سعيدة أنه نكون في هالمصافحة المتجدة بحاجة جديدة، بفكرة جديدة، بموسيقى جديدة، بنغم جديد. والأسبوع الفارط كنا ضيفتنا أميرة خالد دكتورة، كنا حكينا على العلاج بالألوان بالرسم على الكتاب اللي أصدرته واللي يرجعنا معناها خطواتنا على الدرب الصحيح والسليم. وقبلها كنا حكينا عن العلاج بالموسيقى أيضا، كانت معنا الدكتورة ريحاب جبالي اللي نحييها برشا. واليوم باش ناخذكم في رحلة أخرى، رحلة اللي نلتقي حيث تلتقي الموسيقى مع الطبيعة مع الفن مع التمثيل مع الفكر مع أنواع الرياضة اللي تتماشى مع الموسيقى اللي نسمعوها بإحساسنا أيضا، مع هالمزيج بين الموسيقى اللي نجم تقول على يونانية على غربية على إيطالية، مع هزيج البادية مع تراثنا، مع نسمة الكافية. وياسين بعد شوية ياسين شريف بش يكون معانا وبش يمتعنا بهالموسيقى وبهالحكايات الجميلة هذه. حمزة تحياتي ليك اليوم في الإخراجنا الإخراج الإذاعي، وعمار تحيتي ليك في الإخراج الرقمي أو التلفزي أو خلينا نقول الصورة اللي تكون هكا جميلة صوت وصورة هكا بين حمزة وعمار، ورامي أيضا في تنسيق هذا اللقاء. ويداد تقول لكم ابقوا في تاج القمر وبعد قليل يكون معنا ياسين.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج الأقمار.
1: تاج الأقمار اليوم في ضيفتي فنان شاب. الحقيقة أنا فرحانة أنه يكون معايا اليوم لأنه باش يحكي على تجربة مختلفة شوية، تجربة نخليه هو يتعمق فيها أكثر، وهو معناها اختيار بالنسبة لي أنه يعيش هالتجربة هذية ونشوفه علاش، كيفاش سلك الطريق، كيفاش تغرم بالموسيقى، بالرياضة، برشا حاجات، وين يحب يوصل بالطبيعة. أيضا ياسين الشريف ابن الفنان والممثل القدير أحمد السنوسي، وابن كذلك الممثلة القديرة إيلان كازاستراس، اللي معناتها كازاستراس، اللي أنا سعيدة جدا بهالثنائية اللي أنجبت هالمزيج وهالخليط من الفن اللي باش نشوفوه في شخص ياسين. مرحبا ياسين.
2: عايشك وداد، ميرسي. مرحبا.
1: أول مرة في الإذاعة الوطنية؟
2: أي أول مرة.
1: أول مرة. مرحبا. مرحبا ياسين. ياسين، إنك تكون ابن ممثل وممثلة وخاصة كان تجمعهم معناها علاقة حب كبيرة، شنو اللي يخلق فيك زايد أو يجعلك هكا مختلف عن بقية الجيل ولا الشباب اللي كفك؟
2: حسش روحي مختلف برش الحق. أما بون، اللي تنجم تقول اللي كي تكبر في فامي متاع أرتيست معناتها جنرال ما هم محبوكش تمشي الغادي، لكن الانرجي متاعهم والوهرة متاعهم فنية معناتها دونك تكبر في وسطها وبليجي بتاخو، حتى كان ما تحبش تاخو منها شوية. وان بلوس نقولوا معناتها الأطفال يتعلموا أكثر من اللي يشوفوه، من اللي يحسوه، أكثر من اللي تقوله معناتها. دونك تخل الشيء ذاك، تخل في طبيعتي وحده وخرج توا، خرج فيه بموسيقى وحاجة أخرى.
1: إيه نعم. بي هات نشوفوا الغرام للموسيقى كيفاش وصلت له. هل ترى أنت خاطرك مغروم بالموسيقى اكتشفت روحك، ولا فما شكون اكتشفك، ولا احنا علاش سألتك أنا السؤال هذاك اللي بديت لك بيه الملول؟ خاطر كي نبداو مثلا نخدموا ناس في الإدارة مثلا، وإلا في التعليم، وإلا في الطب، وإلا معناها احنا باش نتأثروا بالمحيط متاعنا. عندك توقيت إداري، عندك ويكاند باش تمشي تطل على من بيتك تفطرك الغرفة كوسكسي، هيك الجو هذاك العائلي التونسي. في حين الارتيست الفنان في حد ذاته يبدا عنده حياته مختلفة، هذه برشا ناس ما يعرفوش. انا ديما نقول احنا معناتها اهل الفن ولا الابداع ولا الرسم ولا التمثيل نكونوا حتى ولادنا مختلفين شويه، خاطر يحلوا عينيهم على ساعات تلقى انسان يصور في الليل وابنه محتاجه، هو عنده امتحان لازم يروح له باش يقيمه بكري، ساعاتك الصغير يبدا عنده مثلا متقلق شويه ما يلقاش امه بحديه ولا ابوه، تسمع كان في يبداو يراجعوا في السيناريو في الدار، معناها الحياه هذيا مختلفه. دونك انت كنت صغير، كيفاش عديت الطفوله نتاعك؟
2: والله نتفكر ان في طفوله سعيده جدا حق، عندي زهر معناتها امي وبابا كانوا يحبوا بعضهم وحبونا ووقفوا معانا. نتفكروا بابا معناتها واقف معايا في برشا حاجات ويدس فينا للقرايه ويهزنا للطبيعه زاده ويهزنا للبلاد برشا. والحق في البارتيه دي الحمد لله معناتها
1: طفولة سعيدة.
2: طفولة سعيدة الحمد لله.
1: والله وبالحق قديش نحتاجوا انه نعيشوا طفولة سعيدة واطفالنا يكونوا معناتها عايشين بين اهليهم وفي المحيط مهما كان المحيط. طفولتك وين عديتها انت ياسين؟
2: في تونس
1: العاصمة ولا السرس ولا ولا كل مرة كيفاش؟
2: سلاعة في السرس، سيدي عمر، في معناتها في الريف في دار عمتي دار جدودي، والباقي في تونس. وبون في لي زومبلوا دو تون بالحق ساعات كانوا مش موجودين. فنتذكر انا كنت مثلا في وقت اللي كان يمثل الدوار بابا كنا نمشيو معناتها حتى في التورناج ونستنى نقعدوا معه شويه، ما عملناهاش برشا مرات الحكايه هذه. تفكر بابا زاد مش هوني هكا مده اشهر اتسيتيرا، ما بعد قولوا معناتها رجعوها كل الوقت هذا نمشيو نعيشوا حاجه مع بعضنا. حتى كنا نمشيو اليونان زاد نشوفوا بارتي نتاع امي زاد دونك سافا. اما زاد فما حاجه اللي باهي تكبر في الحب وفي كل شيء، اما زاد يلزمك فايق على الدنيا خاطر من بعد معناتها كان ما عندكش كان
1: تجربه
2: مع صحيح معناتها الدنيا فيها كل شيء، فيهاش كان الحب. دونك يلزم معناتها حتى كي تكبر مع الحب يلزم مش بونس زاد تعدي الميساج راه الدنيا مش ديما كيف ما الدار واتسيتيرا، معناتها باش من بعد ما تتفاجئش فهمت باش تتصدمش من بعد كي تلقى البرة معناتها حكايات كاسحه يلزمك فايق ليهم زاد.
1: وهذه تكسبها بالخبره وبالتجربه.
2: اي صحيح كما كنا نحكيو قبليك يلزم معناتها الحياه فيها الموت فيها كل شيء، هذا الكل لازمك تعيش بيه وتعيش معه ما تخبيش على اولادك الحاجات الكاسحه نتاع الحياه معناتها باش تلقى روحك كيليبري من بعد.
1: اي نعم اليونان مشيت برشا مرات لان امك نذكروا من الين معناها من اصول يونانيه من نعم
2: أمي من الكوميونيتي يونانية متاع تونس معناتها مولودة في تونس، جدي يوناني مولود في تونس معناتها جاءوا عندهم سنين موجودين في صفاقس في تونس وفي بلايص أخرى موجودين في البحر المتوسط الكل، هما خرجوا من اليونان على خاطر بليزيور ريزون. فما
1: كان فما البيتالة فك الوقت هذيك في
2: اللي مش كان هذا كان عندهم
1: الاسفنج البحري
2: الاسفنج البحري صحيت وكانوا مختصين يعرفوا كيفاش يلقاوه في البحر، دونك هذيك خبره اخذوها في ايديهم وخدموا بها في البحر المتوسط الكل تاخذ فما يونانيين شويه دونك اما قعدنا برشا قبل ما نمشيو اليونان اول مره معناتها يمكن عمرنا نعرفش انا 13 سنه هذوليك هيك بارتي من حياتي. كنت صغير كنت ما كنتش نحكي بالفرنسي جملة، كنت نحكي باليوناني وتونسي كاو.
1: تحكيو في الدار باليونانية الوالدة تحكي معك البنتي صغيرة
2: تحكي سورتو أمي وخالتي يحكيو معهم باليوناني وساعات كي يحبوناش نفهم ويبدو يحكيو باليوناني بالزربة ولا كيف. اما بعد قريت شويه دونك وليت نطيحهم معناتها شويه
1: وليت تفهمهم وتفهم دونك ما عادش ينجموا يخبيوا حتى شيء.
2: لا كمان كان يزربوا يضيعوني صراحه
1: زيدا. انت واختك في الدار ياسين عندك شقيقتك برك.
2: انا واختي مش في تونس اختي انا واختي.
1: دونك احنا في العاده العيله في تونس تكون عيله معناها كبيره شويه، معناها الافراد نتاعهم تحس لي انت هكا ماذا بكم راك كنتوا عيله اكبر ولا هكا
2: دي ولا
1: تحس انت محتاج كان عندك خوك ولا اختك ولا
2: يمكن اما اختي نحبها برشا وكبرنا مع بعضنا بسافا ديجا كي باهي نمبر باربعه في الدار معناتها ديجا هذيك عطاتني المحبه نتاع نتاع تكوين عائله ومتاع تعيش العائله اتسيتيرا معناتها الحمد لله.
1: اي بي الحمد لله. بي نبداو من نسمع شويه موسيقى من الانتاجات اللي انت عملتهم وبعد تجي تقول لي كيفاش تعلمت الموسيقى، علاش مشيت للموسيقى، وعندك وجوه اخرى ايضا نشوفوهم مع بعضنا. شنو اخترت لنا اول حاجه نبداو بها ياسين؟
2: نجم نسمع قوس.
1: أي. اذا كان عندنا قوس زميل حمزه معانا. حمزه تفضل نسمع قوس وبعد نحكيوا عليها القطعه. نسمع شويه ونرجع.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد.
1: إذن في تاج القمار سمعنا ياسين منذ قليل إلى هالمعزوفة هذية اللي هي اسمها قوس، هكا ولا ليه؟
2: أي قوس. قوس.
1: علاش سميتها قوس؟
2: سميتها قوس خاطر الشكل متاع القوس اللي حاجة تمشي تطلع وترجع.
1: أي.
2: وهي موسيقى متكررة نقوله repetitive music. قبل كنت نعمل إلكترو وخرجت من الإلكترو مشيت للأكوستيك، مشيت لحاجة ناتوريل أكثر أورغانيك. أما عندي نحبها، معناتها نحب نسمع موسيقى تتعاود أكي، أما طوى ما عادش نحط ياسر ديزيليمون إلكترونيك. معناتها عندي شوية إنسبيراسيون من الموسيقى الزادة الصوفية وحتى الروحانية. الصوفية والذكر اللي يتعاود يتعاود يتعاود، فما الفكرة هذيك متاع ما تنسى روحك في الموسيقى. وزادة فما زادة حاجة أخرى علاش اسمها قوس، اللي عندها كليب هذي الموسيقى.
1: أي. عملتها صورتها. أي.
2: صورتها ما عنديش برشا، ما زلت ما هبطوش. الكليب هذي مصور في أوتيك في الأثار.
1: أي.
2: تو قاعد نخدم في برشا كليبات في بلايس في تونس، أثار ولا بلايس، معناتها لقيتهم كيكة سبيسيال شوية. ومنها معناتها تخرج الموسيقى، تخرجها لبرا، تخرجها في الانفيرونمون بكليب، معناتها خدمة أخرى.
1: نعم.
2: دونك في الكليب هذايا فما شخصين يدخلوا في القوس متاع أوتيك، معناتها متاع الأثار متاع أوتيك، وفي السنة اللي بعدها يخرجوا من القوس متاع مهدية. معناتها في المونتاج
1: يبدا في أوتيك يخرج من المهدية.
2: دونك كله عمل اعطى انفلونس لبعضه. فات حبيت انا نوري شويه بلايس بتاع تونس وامامتون الموسيقى اللي فيه نتاعها. دونك جات بالطبيعه.
1: وين تبثهم الكليباتك؟ على فقط على اليوتيوب ولا
2: على الشان نتاعي يا انسان ميوزيك على على على اليوتيوب؟ اي
1: نعم.
2: يوتيوب.
1: اي نعم.
2: على فكره الكليب هذايا خدمه حمزه هلالي. توا قاعد نخدم في كليبات جدد مع ايمن بن حميده صاحبي، نحب نشكرهم زادا.
1: اي هذوما اللي ديما معاك. به كيفاش معناها اكتشفت روحك في طريق الموسيقى؟ انا قلت ربما تكون تتاثر بالمسرح، تتاثر بالتمثيل ربما، لكن انت كيفاش سلكت طريقك بالاول؟ شو معناها قريت وبعد ايش فكرت تكون من الاول؟ لا فكرت تكون موسيقي ولا كنت حاجه اخرى وبعد غيرت؟
2: والله انا قريت وراو مشيت عملت ديزيتود ودخلت في هذا منه وما غادي، معناتها جربت برشا حاجات.
1: اي
2: وباقي الفن ديما معناتها قاعد موجود لاصق لي، حتى كان نحب نبعد منه معناتها هذاك اللي فما في الاخر. معناتها حتى كان نمشي نخدم في بلايس ولا نقرا، حتى العباد مشان يقولوا لي اختاك ما ترجع غادي، وليت سمعت كلامهم شويه. الموسيقى انا ذولي طبيعتي حشام شويه، مانيش كلي اكسترافيرتي ياسر. الموسيقى تذولي انا الفن نتاع الحشامه زاد، مش اكثر فن نتاع الحشامه ما تجي زاد، خاطر معناتها مانيش نعبروا ديريكت كي تعديو بآله. قبل ما عندك حاجه تشدها باش تعبر روحك ولا اللي عشته ولا اللي ترى فيه ولا الميساج تحب تعديه. فما موفمون تفكروا كي كنا صغار.
1: اي
2: امي لقات بيانو في بروكونت في تونس.
1: أي.
2: عجبتها شريته وحطيته في الدار. وانا صغير انا نغزر هكاك نمشي ننزل على لي نوت. وبشوي بشوي ما نعرفش نتفكر، كنت صغير كنت نخرج برا نعيش، كي نسمع حاجه نعاود نقعد نعاود فيها في الدار، نعاود فيها على البيانو. ومن بعد في ساعه معناتها ما حبيت نقعد نقول ترى كان هذاك عمل لك هيك الموسيقى، معناتها هو زاد اخترعها ولا فكر بها ولا حلمها ولا ما نعرفش. نتفكر روحي صغير بالكل نجرب نصنع موسيقى من صفر، نقعد على البيانو ونجرب نعمل حاجه. معناتها فما ذي فما بيان سور تونس بلاد فيها موسيقى كمان، فيها زرد، فيها عروسات، فيها التاكسيات، فيها برشا فيها موسيقى معناتها. دونك انا كبرت في تونس وسمعت، عندي برشا دي انفلونس في الدار، كانوا يسمعوا موسيقى زاده، كنا نخرجوا في المهرجانات، وواحد تعرف على ثقافيه دونك فما
1: معناها ولقيت زادة أنه الموسيقى تعبر على حاجات مخبية في داخلك نجم تخرجها.
2: ما هي توا
1: هكا ولا معناتها كيما آلة تحب تخرج منها حاجة جديدة، لحن تحب ما تحبش تعزف نفس اللي موجود، تحب تخرج هكا لحن جديد، معناتها فما نوع من التعبير كيما الشاعر يحب يكتب.
2: ريت السفنج اللي كنا نحكيو فيه
1: قبليك،
2: عندي أنا فنان سفنجو واللي والدنيا والعيشة واللي صاير في الدنيا اتسيتيرا، هذيك الماتير اللي باش تدخل فيها هو ما عناش شوا. احنا سفنج سفنج، باش تشرب باش تشرب، ما تحبش تشرب باش تشرب كومام، هذيك هي ارتيست فيها. كي تبدا ارتيست نورمالمون معناتها خير لك تخرجوا الفن نتاعك، سينو راه باش يقعد من الداخل هذاك الكل وينجم ياثرك معناتها. سي ميو كان تخرجوا، تنجم تخرجوا ديفيرونت
1: طرق متعدده،
2: مختلفه.
1: انت خرجت في الموسيقى؟
2: خرجت في الموسيقى. فما حاجات تخرجهم للبيبليك، فما حاجات جوست تعزفهم ولا تمثلهم لروحك ولا في سيرك الانتيم.
1: اي نعم، نشوفوا مع حمزه نسمع حاجه اخرى. قبل ما نسمع حاجه قل لي، نسمع حاجه ولا نسمع حاجه؟ شو تحب اختار؟ يلا تفضل.

0: رجعنا مواصلين معنا معكم لقانا في تاج الأقمار مع ياسين الشريف اللي كما قلت لكم فنان هك شفتوا عنده خصوصية في الموسيقى وعاش برشة تجارب توا بعد نحكيه على التجارب اللي خليته عايش هالتأثير الموسيقي هذا. هذه إنسان ياسين
1: إنسان.
0: وهذا صوتك
1: صوتي
0: اللي نسمعه فيه والألحان ألحانك هكا ولا ليه؟
1: ناي وبندير
0: ناي وبندير
1: وصوت.
0: نعم ناي وبندير وصوت
1: هذايا
0: وصوت. دونك انت نعرفك فنان متميز في الناي.
1: اي نعزف ناي
0: والبندير.
1: اي زاد
0: انت زاد معناها عزفت ناي وحده وبندير وحده وبعد عملت ال...
1: هكاك
0: معناتها هذه الكل هذه الكل انتاجك انت صوت انتاج. ولحن واداء به في انسان. ايش حبيت شنو حكايتها؟ نعرف كل قطعة موسيقية عندها حكاية، شنو حكايتها؟
1: والله إنسان قبل كنت عايش في باريس وعرضت فنان آخر كان يعزف العود في المتحف اللوفر في الشارع برا معناتها حاطط شابو كيف ما تعرفوا هذيك تعديو العباد من الدنيا الكل تعديو من غادي. وحكيت معاه تعرفت عليه نلقاه بهائي هو ما كنت عارف
0: أي عندي فكرة
1: وهدالي كتاب اسمه الكلمات المكنونة.
0: اي
1: هو كتاب متاع
0: بالعربي
1: بالعربي
0: اي
1: وكتاب هذا غامق برشا وجميل جدا معناتها فيه برشا كلمات وجمل هكاك روحانية معناتها عندهم ما نجمش نوصف لك جمال كبير كبير يعني ياسر حلوين معناتها
0: كلمات منتقاه
1: اي ماسوني انا الحق ماسوني وفما دي بارتي معناتها اسمهم ابن الوجود ابن الانسان ابن ابن الروح اتسيتيرا. خذيت منه برشا حاجات غنيتهم شويه ذوكم خاطر ديجا نحبهم يعجبوني وان بلوس فيهم شويه هكا حاجات معناتها تتجاوز الخوف شويه معناتها هي روحانية معناتها انترو كيمي ربي سبحانه يحكي يا ابن الإنسان أنت ملكي وملكي لا يفنى أنت نوري ونوري لا يطفئ فكيف تخاف من فنائك. هذا يعني يشجع جدا ساعات ساعات كي تعيش حاجات ذكرها مذومة ولا حتى هنا كي نغنيهم من
0: هذاك علاش
1: نحيا فهمت
0: تولي بالدرجة متاعنا ديما يقول لك حط ربي في بالك
1: هكاك
0: اي حط ربي في بالك معناها كيفاش سبحان الله كيفاش نجم تخرج من الظلمات الى
1: اكزاكتومون هذيك هي وكي تغنيها زاد حتى انا ساعات نبدا معناتها عادي هكاك كي نغنيها وقت يجي نوري وقتها بالحق وانا نقول
0: نفيق وقتها سبحان الله سبحان الله. بيه باش نسمعك حاجه كان زين الوقت نعلق عليها توا ولا نرجع لها بعد. تفضل حمزه.
2: اهلا وداد. اهلا ياسين. نتصور عاملين ميسيون مزيانه كيفكم. الوقت اللي كان صغير il avait vraiment un don. كل مره يسمع موسيقى يعودها على البيانو نتاعنا. عاد قلنا بون il est doué quand même ما نعاونوه شويه نجيبو لو بروف دو بيانو. جات مرا محلاها جا جنتي وكساج ومثقفه كذا عطاتو لو برومي كور لو دوزيام كور تروزيام كور لوجو في ياسين وينو ياسين وينو ياسين الشيخ والكور دو بيانو ما فماش ياسين عرب وخلي سالني قلنا له علاش عرب وينك المراه تستنى فيك قال ماكم انتوما ماكمش فهمتوني انا جو ديتست تو سكي اوبليغاتوار وتجيبوا لي بروف دو بيانو في الدار جامي في هذاك راه ما تبدلش فوالا لو سوفونير القعدي
0: رايك يا سيدي اللي شكون يسالي تحت
1: الوالده
0: الوالده ايلين ربي يفضلها ان شاء الله
1: صحيح
0: ما تحبش حاجة هكا شكون يفرض عليك حاجة
1: انفيت فما حاجة لاحظتها زاد في الحياة كي تبدأ كان تحب تعمل فن مثلا حتى معناتها تعمله بصدقة وبخدمة
0: بصدقة
1: بصدق سامحني يلزمك فضاء يلزمك صمت يلزمك نجم تتحكم شويه في لومبلو دو توم تاعك سينو راهو معناتها ما تنجمش تعمل معناتها وحتى الكرياتيفيتي هذيك تسكت معناتها تنقص اي تنقص يلزمك تقعد وحدك هذا اوبليغاتوار معناتها يلزمك تقعد وحدك يلزم فما تورغانيزي معناتها وقتك باش تلقى شويه فضاء وصمت هذا خاطر وقتها يخرج الشيء زاده وقتها كي تسكت الدنيا وقت تخرج الموسيقى تخرج الافكار تخرج
0: نعم
1: كان ديما في في الحس وفي في الجوج ما صعيب شويه
0: ما تلقاش هلا هالموسيقى هذه اللي تحب أي. عليها
1: دونك كي تبدا حاجات مفروض عليك ديما ما تنجمش أي. تلقاها هذيك وكي تبدا انت روحك فنان ويلزم الحاجات يخرج وتولي تعارك شويه مع الحاجات اوبليغاتوار تولي تحب النظام اما انت تحطه النظام انت تشتريك
0: يعطيك الصحه ياسين مازلت عندنا برشا موسيقى نستمعوا لها في الجزء الثاني والحقيقه معناتها تحس موسيقى فيها بصمه معناها خاصه بك انت نرجع ان شاء الله بعد اخبار العشرة نواصلوا معاك في المجال هذا تفضل حمزة نسمع حاجة ونرجع بعد الأخبار مع ياسين

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: العاشرة ليلا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تونس تحتضن بداية من اليوم وعلى مدى 3 أيام أشغال الدورة 26 للمنتدى الدولي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية، بمشاركة أكثر من 200 باحث وأكاديمي وفاعلين اقتصاديين من بلدان إفريقية مختلفة لمناقشة أبرز التحولات والتحديات التي تواجه القارة في مجالات الاقتصاد والتصرف والتعليم العالي والبحث العلمي. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعقد جملة من المحادثات مع عدد من نظرائه في جنيف، تركزت حول إصلاح المنظومة الصحية ومواكبة التقنيات الحديثة. الاجتماعات شهدت إشادة من الجانب الدولي بالتقدم الذي حققته تونس في الصحة الرقمية ومواكبتها لتقدم العصر التكنولوجي، خاصة في مجالات ربط المستشفيات ومصالح الاستعجالي وإدماج الذكاء الصناعي وتأمين المعطيات الصحية

0: تؤكد أن الوسيط الباكستاني الموجود في طهران حاليا يجري اتصالات مكثفة لتقليص الفجوات بين النصوص في مسعى للتواصل إلى اتفاق ينهي الصراع. وعلى الجبهة اللبنانية، مقتل نحو 30 شخصا وإصابة العشرات بجروح جراء غارات جوية صهيونية طالت عدة بلدات في جنوب لبنان. والجيش الإسرائيلي يقر بإصابة 7 من جنوده بينهم قائد لواء وصفت جروحه بالخطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: ريحة البلاد،
3: ريحة البلاد.
2: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد،
3: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
2: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن،
3: ونبض الوطن. كل ثلاثة من وضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: القمر
1: تاج القمر
0: القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود
1: وتحلى السهرية مع وداد محمد تاج القمر

0: العشرة وثمانية دقائق رجعنا لكم مستمعينا الكرام في لقائنا الليلة وسهرتنا مع تاج الأقمار مع تجربة استثنائية، تجربة تأخذنا هكا العوالم طبيعية تخلينا نحلق بعيد مع ياسين الشريف. ياسين الشريف ابن أحمد السنوسي الممثل الكبير والقدير وممثل القديرة كذلك إليني اللي نحييها برشا واللي هي تبع في سهرتنا الليلة به. ياسين رجعنا سمعنا برشا مقطوعات احنا موسيقية، سمعنا القوس، سمعنا إنسان حكينا عليهم،
1: سمعنا دبا دبا زادة
0: دبا دبا ممكن نعود منها شوية خاطر عندها حكاية زادة، والمقطوعة هذه اللي رجعنا بها الأغنية هذه هكا مزيج بين الكلمات وبين الموسيقى. شو اسمها هذه؟
1: هذه اسمها بحر وفلسطين.
0: بحر وفلسطين والكلمات اللي كنا نسمع فيها انت كتبتهم
1: هذوما؟ اي انا كتبتهم.
0: انت كتبتهم حبيت تعمل حاجه هكا؟ حسيت بحاجه حبيت تعبر عليها زيد؟
1: حبيت وقت اي حبيت نعمل حاجه على بلوك كاتب حاجه على البحر
0: اي
1: وانا نكتب في حاجه على البحر نعرفش ذكرت لي راهو نفس ما تمس الماء هنا نفسه اللي يوصل غادي زاده دونك زدت حاجه على فلسطين معناتها ووجهت كرساله زاده
0: نعم رساله انسانيه عن طريق الموسيقى والكلمات. نعم
1: قلت ما نجمش مانيش باش نمشي غادي نحب نعمل حاجه باش نجم نعمل باش نعرف نعمل نعرف نعمل موسيقى تنعمل موسيقى
0: نعمل موسيقى ذي. ياسين نذكروا اللي انت عشت تقريبا 10 سنوات في فرنسا.
1: اي اكثر من هكا
0: اكثر أي. اكثر
1: اما في باريس 10
0: في باريس 10 سنوات وفين اخر؟
1: في الجنوب مرسي
0: مرسي مرسيليا اي
1: في تولوز هذا وفي الجبل في بيريني هذا
0: اها اي نعم
1: في وقت الكوفيد
0: اخترت تمشي للجبل؟
1: لا لا ما اخترتش الدنيا خطرت مش انا
0: هكا
1: اي وخاطر وقتها كنت سايبت باريس وقتها وانا باش نبدل من باش نبدل من مدينه في وسطها جا الكوفيد دونك ما عنديش سكنه وقتها طلبت طلبت اصدقائي قلت له ما عنديش وين نمشي نجم نجيب حداكم ومشيت بحداهم اكتشفت برشا حاجات.
0: شو اكتشفتها؟ يحكي لي على هالتجربه هذي.
1: ديجا نلقاهم دو ميوزيسيان دربنا برشا موسيقى يونانيه وقتها وهما عايشين في وسط الغابه.
0: اي نعم
1: معناتها كنت وقتها فرحت وكنت مزهار برشا خاطر برشا عباد معناتها مسكرين في ديار واحنا كنا عند معناتها ساكنين في دار في وسط الغابه كل يوم نخرج ونكتشفوا في النباتات في
0: الطبيعه
1: في الفقاع وفي برشا حاجات علمنا نطيبوا بالناتورال وبالطبيعه هاي.
0: نعم
1: حاجات وحشيه وكل شيء كتاب كيكا ونشوفوا شنية يتاكل
0: عشتوا عشتوا على الطبيعة كيما تقصد وحشية معناتها حياة بدائية متاع قبل.
1: اي اي بون ليه كنا عندنا كنا
0: لا عندكم كل شيء اما عشت معناها في الطبيعة تنحي حاجة
1: نحمد ربي على الاخر معناتها وقتها خاطر نجموا نتحركوا نتنفسوا ونشوفوا الطبيعة نمسوا وجار.
0: نعم التجربة هذه قديش قعدت غادي في الجبال هذوما بيريني قديش قعدت؟
1: اشهر والله ما نتفكرش اشهر اربع اشهر يمكن
0: ممكن 10 اشهر الحال به تجربه كيما هكا ما هيش تجربه سهله وبسيطه وانت تقول كنت محظوظ فيها التجربه هذه لكن اكيد عندها تداعيات فيما بعد على افكارك على اسلوب حياتك كيفاش اثرت فيك التجربه هذه ياسين؟
1: والله من الحسره نتاع الكوفيد
0: اي
1: وانا كيف ما سمعت قبل ما نحبش ياسر الحسره
0: اي
1: معناتها كان طرشقت حاجه فيا كي نتاع اللي نحب معناتها لازمني نكون في الطبيعه.
0: اي نعم
1: وهذا زاد تفكرت زاد معناتها بخاطر في كوفيد ماك تعرف برشا عباد رجعنا لرواحنا وين تحب توجه حياتك وش تحب كيفاش تحب تعيش معناتها جاتش بارازار هي.
0: اي نعم
1: ونتفكر معناتها زادة كي كنت صغير الوالد يرحمه كان ديما يهزني للبلاد غادي اسمها الخنقة معناتها الخنقة سيدي عمر هي فالي وادي معناتها كي فيها برشا طبيعة وبابا هو علمني أول عبد علمني نمشي للطبيعة نقعدوا فيها وسيبوه معناتها هذاك هو البروغرام هذاك هو البروغرام معناتها شنو تمدوا
0: فيه كومبينغ باش تخرج بدل
1: لا مش كومبينغ لا نمشيو غادي لدار جدودي معناتها ما نخرجوا نمشيو مع مع السارح ولا مع ال...
0: اي نعم
1: ولا نقعد وجوست كي نتمدوا في القاع في الحشيش في التراب، هو سوا يحكي لي حكايات ولا جوست نقعد هكاك نتأملوا، معناتها هو علمها لي هذيك.
0: اي نعم
1: والحمد لله خاطر توا انا نعرف نمشي للطبيعة ونكتشفها بوجود، معناتها نحط روحي في حال متاع وجود كبير اللي نولي نرى كل شيء سبيسيال ونحمد ربي ونشوف كي لي ديتاي متاع الطبيعة. معناتها سبحان الله فما برش حاجات حتى في ربع سنتي تغزر له في القاع تلقى في درا قدام من اشكال وفورم.
0: صحيح.
1: تعلمت هذيك معناتها وقتها مع بابا، تو وليت نعلمها لنعمل ورشات
0: ورشيد
1: في الطبيعة، نهز العباد ونعلمهم يغزروا ويمسوا.
0: ويتأملوا. هذا اللي حبيت نوصل له، خاطر إضافة إلى ياسين الفنان والملحن والعازف أيضا محل ظلمتنا اليوم، حقك جبت الناي معاك وسمعنا هكا
1: خممت
0: نسي الشالة مرة أخرى ياسين. دونك هذه اللي بدلت لك فكرك ورجعتك للطبيعة، وليت لهنا نشوف هنا عندك ورشات حتى البراعة اليدوية الخاصة بالأطفال في قلب الطبيعة.
1: اي
0: الفكرة انطلاقا من الفترة اللي عشتها غادي
1: فيها مشكل هذاك، معناتها فما كيف ما قلت لك، فما الطفولة نتاعي اللي
0: اي
1: بابا كان يهزنا ديما للطبيعة، مش الطبيعة لبلادنا، هي البلاد في الطبيعة
0: في
1: ما
0: الطبيعة
1: بالرسمي في
0: محليها
1: الطبيعة،
0: سرس
1: معناتها
0: مزيان. اي
1: هي الداخل من السرس 7 كيلومترات على السرس الداخل في الجبل،
0: اي
1: وعندهم حياة جبلية صعيبة على الاخر، حتى لتوا ساعات فماش ما يطلع معناتها فماش كياس. كانوا كنت صغير كنت نمشي مع عمتي نجيبوا الماء من البيرة على البهيمة
0: اي
1: عشاك، ومعناتها عشتها هذيك، عشتها وقعدت في داخلي. ومن بعد كي عشت في فرنسا زادة، فرنسا واعية بكيفاش التكنولوجيا معناتها الأدوات التكنولوجية اللي فيهم إكران
0: اي
1: يأثروا بطريقة سلبية الطفولة الأطفال. دونك اكتشفت في فرنسا اللي راهو فما يعملوا غادي حاجات اسمها مثلا جردة بيداغوجية،
0: اي
1: مثلا اللي يخص بالجردة بالطبيعة بالزرع بالخضرة بالغلة بالنباتات، يعلموهم للصغار فهمت، مركزين في حاجات هكا. تنجم تلقى حتى دي سونتر كاملين معناتها ديديي للحاجات هذي،
0: حديقة بيداغوجية
1: هكاك. انا بالحق كي ريتها الحكاية هذه قلت واو، معناتها
0: عجبتك
1: نخدم فيها هاي. دونك عملت دي فورماسيون في فرنسا اتسيتيرا، و اون بليس معناتها كي جا الكوفيد الموسيقى بعدنا عليها شوية، واكتشفت حاجة أخرى زادة، كنت زادة وقت اللي نحب نخرج شوية من استوديو بالموسيقى، تقعد وحدك برشا زادة في الموسيقى. دونك حبيت نمشي نشوف معناتها طريقة جديدة نعيش بيها زادة في الدنيا هذه، مشكل بالموسيقى.
0: بالموسيقى
1: توا عندي ساق في الموسيقى وساق في الطبيعة،
0: في الطبيعة
1: باش نمشي
0: دونك تخرج معاك معناها تنظم مثلا مجموعات انهم يخرجوا معاك وتعلمهم في الحديقه البيداغوجيه هذيا، يا هل ترى تعلمهم الزرع، يا هل ترى تعلمهم الرسم، يا هل ترى توريهم النباتات الحشرات ساعات الخنفساء. انا مغرومه راهو بالتقاط الصور
1: ساعات
0: هذوما الكل اي
1: ساعات يخافوا مثلا شو اسمه سكارابي،
0: اي
1: شو اسمه بالعربي
0: يزول لي ذيك، هي اللي تلقاها منكتة هكا من فوق
1: اللي يصوروها زادة في مصر برشا، ذيك مصورة في الحيوت زادة برشا موجودة برشا في تونس،
0: هذيك هي نوع بالخنفسة.
1: اي خنفسة
0: هي قلت تعيش برشا ومن اقدم الخنفسات اللي موجودين ويستبختوا بها هما حتى في وقت الفراعنه يستبختوا بها، هذيك علاش ديما تلقاها حتى في المقابر الفرعونيه وحتى كي تمشي تلقاها في شكل عقد. ويقولوا انها معناها قادره انها تعاود تبني جسمها بروحها تعيش. معناها يقول لك ساعات حتى كي تتعدى عليها مثلا ساعات بسكليت ولا حاجه راهي ترجع تقاوم.
1: كنت في بالي اوكي.
0: اي ويقولوا هكا لكن
1: هي تزيدها في الورشه
0: يجلب اي شيء. لا عندي فكره عايشك. عليها وفي الغالب يحطوا لها لونها ازرق هكا شويه.
1: دونك مثلا اي فوالا انا احسن حاجه نحب نعديها واحسن احسن ورشه عندي انا ماهيش جرد البيداغوجي
0: اللي هي
1: عندي انا احسن احسن ورشه اللي نهز العباد في الطبيعه الوحشيه مالتها.
0: نعم
1: عندي اصدقاء عندي زهر عندي صديقي محمد نشكره عامل عنده هو ينظم في الزيادة في الرحلات شركة اسمها تونيزيان كامبرس
0: من غير ما سبيوا خطولي الإشهار دونك لي غندوني الرحلات المنظمة هذه يختاروا سيركوي معينة مسلك سياحي معينة.
1: عملت برشا تجربات زادة معاه معناتها نجمت نحقق الفكرة هذه خاطر هو معناتها معاه عندك السيتواسيون هذيك معناتها اللي نجم فما بيبليك فما طبيعة فما انفيرونمون فما معناتها وانا نجي ونعمل العلاقة ما بين هذا الكل وإلا زادة أنا نخرج معناتها ساعات في جروب صغير ديما يعجبني جروب صغير باش العباد كل عندها الوقت باش تمس باش تشم باش تشوف باش تكتشف. وعندي انا الطبيعه هي ديجا مانيش انا باش نحكي انا جوست نقول معناتها اش نعمل العلاقه بين الطبيعه والعباد بسوسوا صغير كبير شايب ما فماش حتى ليميت معناتها ونخلي الطبيعه تحكي معناتها كي نبرانشيهم
0: معناتها تخليهم في معناتها انت تخلق ربما الجو الملائم باش ينجموا يتعايشوا مع الطبيعه. نذكر برا قلت لي حتى كيما مراه وراجل معرسين وعندهم بيبي يلزمني نشوف كيفاش البيبي هذاك باش يخرج معاهم وكيفاش انك تحافظ على سلامته في نفس الوقت ويستنشقوا في نفس الوقت الهواء النقي ويعيش وك اللي يلمس وك الورق وك الجر وك ويفهموا ويحسوا حتى تعرف انه الطبيعه عندها موسيقى معناتها
1: هذيك ورشه كامله هذيك
0: معناتها راهو نحكيو في حاجات علميه معناتها ومدروسه لانه يقول لك انت في وقت من الاوقات ما فماش صمت مطلق ما فماش لانه الورده كي تتحرك هكا ورقتها راهي تعمل حس في الطبيعه تعمل مش تعمل حس نقولوا تعمل موسيقى في الطبيعه هكا ولا لا.
1: فما ورشة مثلا اسمها الخريطة الصوتية
0: اي
1: هذه تقعد في تختار بلاصة في الطبيعة
0: اي
1: ويا اما تصور ولا تتخايل لك في سيب لك دور وتجرب تسمع شنية الصوت اللي تسمع فيه قريب ليك تزيد تبعد شوية تبعد شوية تزيد تبعد تزيد تبعد وذلك زاد يردك واعي باللي داير بيك معناتها فيهم بلوزور نيفو معناتها الورشات هذوما فيهم يردك واعي بالانفيرونمون بتاعك الانفيرونمون الصوتي شنية الاصوات اللي جايين من الطبيعة شنية الاصوات اللي جايين من البشر ماكينات ولا وتولي زادة تسمع معناتها توضح السمع بتاعك نشوف نكتشفوا مثلا العصفور هذا وهذا هاو فما زوز ثلاثة أربعة فرد وقتها ما همش كيف بعد نشوفوهم مثلا نشوفوهم ترى شنية اللي سمعناهم ولي نكتشفوا يا فما الاسباس هذه عايشة لهنا معنا كنش في بالي في تونس فما هذه وهذه وهذه هكذا نكتشفوا البيئة.
0: نعم وهالألحان وهالموسيقى تولي عندك مجال انك تنجم كما نقولوا تنظف حتى وذنيك تولي تلتقط الأذن معناه فما تدريب يسين على انه الأذن متاعنا تنجم تولي تتلقى معناها حاجات اللي ما نسمعوهمش مش ناس كل قادرة انها تصبحها من خلال الورشات هذه.
1: صحيح وهذا اسهل في الطبيعة لخاطر في الطبيعة فماش اصوات مدينة وكراهب وجوجمة دونك نجم تحل شوية وذنيك وتكتشف في حياتنا الان الحضريه صعيب شويه هذا باش تمشي للكليتا هذاك دونك على هذاك فما ورشات فما خرجات فما باش نبعدوا من المدينه وتو باش نحطوا روحنا في حال نتاع سمع نتاع صمت نتاع نكتشفوا ناخذوا الوقت باش نكتشفوا اتسيتيرا.
0: نعم يلا نرجعوه مره اخرى للطبيعه موسيقى اخرى من الموسيقات اللي انت انتجتها وعزفتها. تفضل حمزة.

0: رجعنا. شكرا لك حمزة. ياسين شحابي تقول من خلال القطعة هذه؟ شو اسمها
1: هذه القطعة؟ اسمها مانتيجي، نحبها برشا. هذه عملتها ولد عم ناول في مارسيليا مع صديقتي ستيفاني، اللي هي تصنع آلات أفريقية، وعرضتها زادة في الشارع. نعرفش نلقى دي ميوزيسيان في الشارع. هذه فترة متاع مارسيليا وقت كنت عايش فيها ونعمل في الفورماسيون متاع الطبيعة. تعرفت على الموسيقى الأفريقية، تعرفت على يونكوبا دياباتي عازف كورا، وستيفاني لو كورنور هذه تصنع في الليكورا وفي النغوني. النغوني هي آلة أفريقية تشبه للكورا المعروفة، الكورا آلة بالوتار، وهذيك اللي تسموها في الفون بتاع الموسيقى، هذيك اللي قاعد يمشي حاجة ريبيتيتيف زادة قاعد يمشي. ومن الفوق انا علاش نحبوا ريبيتيتيف والليلات هذوما، خاطر من الفوق انا بناي نجم نسرح ونامبروفيزي نقسم اتسيتيرا. هذا
0: يعني. نعم. دونك اشتغلت مع فرق موسيقيه؟
1: فرق ما اشتغلش مع فرق.
0: مادامك عشت برشا البر.
1: لا ما اشتغلش مع فرق موسيقيه، اما تعلمت برشا من المالوف التونسي في باريس. وقت اللي كنت نتعلم في الناي 16 سنه التالي ما تفكرش، دخلت في المالوف التونسي متاع باريس. وقت البروف نتاعي متاع الناي قال لي تحب تولي قوي ادخل غادي تشوف ريتم كاسح، جرب تبع. وبالحق انت تدخل تلقاهم ترينو ماشين، يزمك تركب معناتها. نعم. بتي تبتي تولي معناتها توصل تتاخذ وقت
0: قوي، وان بلوس معناها الاستقامه في الدراسه. نعم.
1: اي نشكر نبيل غنوشي بروفي نتاعنا، وسيري ذا عباس هذا اللي إلى فوندي مالوف تونس باريس، واللي قعدت معهم 4 سنين وتعلمت برشا برشا برشا حاجات عندهم، عطاتني باس قوية زادة ذيك. وفما زادة حاجة أخرى، اللي كي كنت صغير كنا نمشيو للبلاد، فما الزرد غادي في سيدي عمر، وفي الزرد يعصفوا القصبة مو شمال غربي، يعصفوا القصبة، وعندهم زادة غادي عندهم غنيات ما تقاهم كان غادي، تقاهم كان في سيدي عمر في السرس. حتى كي مشيت نحكي مع اللي يعملوا في الموسيقى غادي، قلت لهم كيفاش تخترعوا الموسيقى مثلا، كيفاش تعملوا، منين جاي الموسيقى هذه؟ قال لي مثلا انا عندي عرس جديد شهر القدام، ونحب نعمل فيه غنيات ما فماش منهم في العروسات الاخرين، يعرفوني بها كيكا يخرج هو الفن. ما كنتش في بالي يعني. قال لي كيكا يقعدوا يلحنوا غنيه، ما عادش فما منهم برشا راهو هذوما، راهو كابتين وكعبه في تونس.
0: حاولت انك تسجلهم هذوما توثقهم يكون عندك؟
1: والله سجلت
0: في
1: شويه.
0: تعرف عندنا، تعرف احنا ديما تراث الميديا ولا ميديا حاجه مهمه برشا.
1: سجلت شويه، ما باش تسجل بالكدا بالكدا، لازمك تقعد غادي مده طويله وفوقك ماتريال ودنيا، وهما يبداو لاهين زاده. نعم. معناتها ما صعيب شويه باش تحسرها، ماما فما يمكن عندي شويه
0: وقت. الوقت كي ترجع تسجل
1: هكاك عندي شويه مسجل انا، ما فما ونتصور معناتها كان غادي معناتها صغيره البلاصه، راهو فالي صغيره معناتها وادي صغير، ما نعرفش 3 كيلومتر كاري، ما نعرفش. كان غادي عندهم غنايات موجودين، كان غادي تصور تونس كل قداش فيها معناتها، كل نقبه نقبه نقبه نقبه فما عندهم هذا ذهب معناتها. نعم. ثقافي هذا.
0: انا كنت باش نسلك علاش اخترت الناي بالذات، ويظل انت خاطر سنست بالقصبه غادي، هذاك علاش اثرت فيك ولا
1: اي الحق اي بعد كي اخترت القصب، كي اخترت الناي معناتها قصب هو الناي زاده، وعزفت به، قالوا لي معناتها بعد كي جديد وقدام بابا مثلا وامي الناي، قالوا لي في بالك راه جدك كان يعزف ناي؟ وانا قلت لهم لا ما نتفكرش، توفى وانا صغير ما نتفكرش. وانا صحيح الناي كي عزفته اول مره وقتها في فرنسا، وقتها نسجل في موسيقى في استوديو في مارسي عندها برشا، وقتها مازلت نعرفش نعزف، والراجل نتاع الاستوديو قال لي تحبش تزيد الاله هذه، خرج اله بدا يعزف. قلت له شنو هي هذه؟ وانا لحمي قشعر توت سويت ونحس فيها في عظامك. وقلت شنو هي هذه؟ قال لي كيفاش تعرفهاش جاي من بلاد عربي ما تعرفش هذايا ناي؟ قال لي، قلت له لا. ومن وقتها شديتها ودخلت فيها. نشكره ستيفان. ومن وقت رجعت الجذوري قلت استنى فما حاجة ما ريتهاش زمي نرجع
0: تبحث عليها. ذكر يزين اللي انت معناها كي مشيت تقرا البرة تقرا يدولي كوميرس انترناسيونال حاجة كي من هكا
1: في
0: دار التجارة العالمية
1: مشيت في حاجات ما مشاوش معايا جملة وقعدت ضيعت برشا وقت في حاجات. وبعد فهمت اليوكير وعندي الموسيقى قلت به اي حاجة باش نختارها اكوتي باش نعمل موسيقى كيكا نمشيها هذيك من نتهنى عليها نمشيها اكوتي باراليلمون واللي باش تعطيني الدنيا القراية والخدم ودرا شنو نعملهم زيت يلزم
0: يتعمل. دونك كملت قرايتك هذيك اختصاصك لكن ما اشتغلتش بيه اشتغلت في الموسيقى.
1: اي ما نجحتش فيه هذاك مشيت من بعد في مشيت اخترت حاجة اسمها اغي كوميونيكاسيون وهذيك زيد عطتني برشا دي انسبيراسيون حلت لي مخي برشا. حتى كانت تحب تعمل موسيقى يلزمك تقف روحك تحل مخك وتكتشف وتقرا راهو مش جوست موسيقى. هذه الموسيقى كي تعطيها كان موسيقى تقعد كوانسي شويه ما كان تعطيها ماكله اخرى ثقافيه حتى موسيقتك تكبر معناتها.
0: اي نعم نسمع حاجه حمزه ونرجو.

0: نحس عندك فلسفة كاملة في الحياة بالتجارب اللي عشتهم بالظروف وطفولتك السعيدة اللي دي ما حكيت عليها أنت في بداية اللقاء، وإنك ابن زوج ممثلين متميزين جمعهم معناتها من من من من ريف السرس، منطقة جبلية هكا في ويد هكا إلى اليونان أيضا، هذه معناتها حاجة ربما عندها خصوصيتها وأثرت فيك، ولقيت روحك بعد هالعوالم الكل اللي سافرت لها أنك تعزف الناي ومتميز بالناي، وجدك هو اللي كان أصلا ناي وأنت يعزف ناي وأنت ما كنتش تعرف هذا الكل، وتحس أنك حتى بال ورشات الحدائق البيداغوجية اللي سورتي الخرجات الأخرين في المسالك السياحية، إنه كيفاش الإنسان يكون في تعايش مع الطبيعة، لأنه الطبيعة تخفف برشا بالشحنات اللي يأخذهم العبد من أي حاجة، كما قبل نحكي سواء كان تلفزة تليفون ميكروواند سخان أي حاجة تنجم تأثر في فينا، وربما هذية زرع فيك هالنموذج هذية أنك تخرج هالموسيقى هذية. ليك ياسين الموسيقى اللي نسمعوا فيها موسيقى معناها نجم تقول فيها بحث، لكن هي نخبوية شوية، مش أي إنسان ينجم يفهمها، توكل خبز ولا ما توكلش خبز، نشوفوا احنا اكبر الفنانين نشوفوهم يغنيوا في حفلات خاصه، في حفلات الاعراس، في المهرجانات، الموسيقى هذه وين ماشي بها انت؟ هل ترى انت تحب تعرف بها اكثر، قاعد تبرز بها اكثر، ممكن نشوفوك في مهرجانات خاصه بالموسيقى هذه؟
1: صحيح ماهيش موسيقى كوميرسيال. الحق ما حبيتش نعمل موسيقى كوميرسيال، خاطر حتى كان نحب حتى كان نحط الاورديناتور قدام الالات ونقول اوكي توا اليوم باش نعمل يلزمني نعمل هيت كوميرسيال، نبداه كوميرسيال يوفا كيف ما تسمع فيه ما نجمش، ما عنديش الخبره نتاعو يذولي، اما كمان نجرب فما عملتها كيف ما سمعت توا مختلف هذايا شويه، مش كان جو صوفي اتسيتيرا، ساعات نحل شويه ونحط شويه الكترونيك نوسع شويه، لكن الحمد لله ساعات فما عباد تحب الجو هذايا. انا نخمم في صديقي عزيز اللي نظم في المدينه في رمضان حاجه اسمها محفل روم في المدرسة الباشية، تعدات سهرية جميلة جدا والموسيقى تكاية معناتها عزفتين وبعد يجذب كان تعرفوهم كوب لذي تونسي يعملوا في موسيقى كيكة زادة روحانية إلكترونية زادة يخلطوا، فما عباد موجودين في تونس، فما عباد نظم كلك سواغي من هنا ومغادي وفيهم الجو ذي معناتها محلولين عليه
0: الجو الصوفي خاصة مع شهر رمضان ولا هكيك. نعم
1: وانا اكوتي صحيح ما تنجمش تعيش بيه الفن هذايا بوغ لانستون، بيتي تابتي معناتها سي بوسيبل اما بشوي بشوي، سي بور سا زاد اكوتي عندي الورشات وزاد معناتها نعيش حاجه اخرى زاد انا هذاك ينجم
0: تاتشي ولا شنو اخر
1: معناتها
0: فما عندك حاجه تمارسها تجمع بين اليوغا تجمع بين
1: تشي كونغ هو اي فن طاقي انرجيتيك كل نجم تقول كل يوغا ما واقف ما تمشيش تهبطش للقاع وفي دي موفمون،
0: حتى اليوغا فيها برشا حركات واغلب الحركات فيها نذكر هنا خاطر نمارسها من حين الى اخر، حتى فما حركات وضعيات بتاع حيوانات معينه
1: صحيح
0: هكا ولا
1: القط وضعيات اي
0: دونك اما انت كان
1: حركات عندهم 1000 سنه
0: اي 1000 اي اي اما كان بالوقفه انت قلت
1: تشي كونغ بالوقفه جاي من الدب الصيني هو تشي كونغ من الصين شينواز قديم برشا معناتها يخليك
0: في تركيز
1: في صحه في موبيليتي في زاد واعي بالنفس نتاعك وساعات نجم حتى تستعمله هذايا، انا مثلا كنت قبل نتكيف الدخان قبل وهذا مثلا وليت يا ما نشدنا يا ما نمشي نعمل شي كونغ كان ندخل نفس في رواري وما غير ما
0: نقي صافي وبات على التدخين. نعم
1: وزاد هذا نستعمله زاد في الخرجات نبدا الخرجات نتاعك نمشي في الطبيعه بشويه شي كونغ خاطر شي كونغ يرجعك في بدنك معناتها يخرجك شويه من
0: ستريس ومن زحمة الحياة اللي تعيش فيها
1: والمخ اللي يجري ياسر ويرجعك لهنا تولي أسهل من بعد باش تكتشف الطبيعة تولي تحس روحك في حال متاع وجود.
0: نعم وصحاح توا نشوفوا احنا الطب الصيني يقول لك مثلا كي تحط يدك هكا لهنا بعض الحركات اللي تنحي الوجيعة تكلميك تحط مثلا لهنا تمس حاجة من تأثر على حاجة في جسمك صحاح الكل؟
1: ما عنديش إجابة أما فما بقايا بالحق متاع نحيو ستريس فما بقايا
0: أعطيني حاجة اللي تنحي ستريس خلي سادة المسامعين يستفيدوا بها
1: مثلا كي تشد سوابعك واحد ومن بعد الآخر أكي ينحي لك ما يزمك تقعد هذا أو أي حاجة حتى الورشات في الطبيعة وكل شيء كيفاش نمشي ونمسوا الجر ولا يلزم شويه صبر
0: تصبر مش بزربه
1: ما تنجمش جيت مس انا ساعات يجيو العباد يمسوا شو يقول لي ما نحس شيء هكا ديريكت هذيك هي لازمك اسمك معناتها كانك باش تقعد مع صاحب
0: اوكي باش نحيو ستريس احنا باش نعمل
1: مثلا تنجم تشد صوابعك والواحد ورا الاخر ما تستنى شويه
0: كيما نقولوا دقيقه 30
1: ثانيه تستنى شويه حتى صحيت 30
0: ثانيه حتى تحس روحك ماذا بيك
1: تنقل تعدى للاخر
0: هكيك بشوي بشوي تعلم الصبر
1: وللآخر
0: هذه هي فتاة السليمة
1: وكي مثلا كانت تشوف واحد عامل كريز تنجم تعملها العبد هذاك وكتمس معناتها تشد له سوابعه واحد ومن بعد الاخر تحطه في وسط يديك صباعه ورا صباعه ورا صباعه تاخذ شويه وقت وتشوفه كيفاش يهدى
0: نعم
1: بيان سور تسال وقبل كان اوكي ولا
0: اي
1: وتشوفوا يهدى.
0: وإذا كان الإنسان مثلا يبكي برشا ولا متألم برشا ولا عنده نوع هكا من الحزن برشا كيفاش نجم تخرجوا بال
1: ديجا تخليه يخرج لا ديجا تخليه يخرج هذاك ما تقولوش ما تبكيش ولا يلزمه يخرج أنا عنده حاجة يلزمها تخرج هذايا واضحة ساعات زاد الطبيعة تعاون راه خاطر تنجم تمشي وهنا زاد نعملها معناتها نمشي في الطبيعة في بقعة فيها حتى شيء نقعد غادي وكان عندي بكاء نخرجه كان عندي غضب نخرجه غادي من نضر حد ناخذ احصاء كسره في القاع من عرش ليزيموسيون خليهم يخرجوا
0: نعم
1: من
0: تفرغ اللي عندك
1: صحيح
0: نعم
1: الطبيعه تعاون تعطيك ديجا اسباس باش تعملها بعيد على العباد نجم تعيط ما يجيك حد هذاك ديجا ينظف
0: نعم
1: ينظفك من الداخل
0: نعم.
1: وبعد تلقى روحك سعيد تولي تتفرج تشوف لي ديتاي تاخذ تعبيك طبيعة تعبيك نعم. تعدي نهار في غابة ومعناتها جمعتك الكل تتجدد
0: معناتها بي شو ما طموحاتك ياسين أحلامك
1: ولا يا أحلامي بسيطة معناتها كون عائلة نعيش مع الطبيعة ما نحبش نحيها من حياتي الطبيعة نزيد نسافر نشوف شويه بلدان ما نعرفهمش ما نعرفش اسيا ما نعرفش فما افريقيا زيد ما نعرفهاش جوست الفوق الموسيقى والطبيعه نحبهم موجودين حتى حتى كشي اللي ربي يهز حاجته معناتها
0: اي نعم شي اكثر حاجه اثرت في حياتك مشهد شفته هكا موقف عشته موسيقى سمعتها بلاد سفرت لها كتاب قريته
1: ولا بشو
0: اي حاجه صوره ريتها
1: لا لا اي باش نحكي على الايمان شويه تو خاطر اكثر حاجه مستني انا في الحياه اللي راك تحب تعمل حاجه ربي يحط لك في طريقك دي زيتاب صغار هكاك اللي ينفيت بشي هزوك غادي وانت متفتن بيهم كان
0: من بعد مراحل اي
1: وبالحق ساعات كي تحب معناتها نعرفش مش نعطيك اكزامبل مثلا تحب تبني دار باللوح ما نعرفش اكزامبل هكاك مانيش قاعد نعمل في دار باللوح ولا ما عملتش باش تجيك سيتواسيون كي ما نعرفش تلقى روحك في بلاصه تلقى غادي راجل يفهم لها في الحاجات هذيا مش نورمال وتولي تقول يا اخي مش نورمال وتولي تحكي معه ويعلمك برش حاجات تقول لك تعرف غادي باش يصير ستاج نتاع بنيان لوح هذوما حاجات صاروا لي في حياتي وكي احنا في ساعه ما نضيعوا في الدنيا هذه نضيعوا نضيعوا البوزيتيف ونغمقوا وساعات كي يصيروا لي حاجات هكاك ترجع فيا الروح معناتها
0: تقول شوف سبحان الله معناتها كيفاش
1: نجم تعطي لهم السنكرونيسيتي زاد يعطوا لهم هكاك زاد هذه حاجه جميله جدا جدا
0: ديما عندك في حياتك
1: هذا ماذا بينا نبداو واعين بهم وفايقين
0: يلا حمزه
2: ربي عطاني ولد وطفله ياسين وليلى شوا دي روا كيما يقولوا ولاد احمد السنوسي الياسين نتمنى له حياه مزيانه على قد احلامه وعلى قد طموحاته نحب نقول له اللي انا فخوره برشا اللي باش يشارك لو 2 جوان في سهريه لو كور دو شون غريك في قاعه المدار باش نسمعوا موسيقته باش نسمعوا يمكن صوته الى نوفيل كرياسيون فخوره برشا برشا نبوسكم الاثنين ان شاء الله نتلاقاو لو 2 جوان في المدار 7 مساء
0: محليها إيلين كاتزراس اللي هي والدتك الممثلة القديرة اللي نحبها برشا وذكرتنا بموعد مهم من 2 جوان
1: اي لو 2 جوان فما الكورال غريك متاع تونس باش تعمل كونسير في المدار في صالة سينما المدار في كارتاج
0: ومداخيل الحفل
1: باش يكون يا انسان يعني بروجي موسيقى متاعي وباش باش نرحب بيه اصدقائي وسيم برحومه في الباس هيكل زاد هيكل فينومين زاد يمكن تكتشفوه هذا تونسي يعزف في آلات هندويه وافغانيه ويعمل حاجات تحافن زاد واليوم بدينا الخدمة اللي باش نواجهوها لو 2 جوان وش تكون حاجة سبيسيال شوية فيها آلات من العالم الكل بريسك
0: إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق ياسين ونحييك على هالأفكار اللي عندك معناتها وأنك في رحلة البحث عن نفسك عشت برشا تجارب والحياة ماهيش سهلة ومش بسيطة واخترت المجال الصعيب زاد مش اي انسان راه باش يفهم المفاتيح اللي عندك هذه
1: والله ديجا وداد شكرا للاستدعاء خاطر مش لعبت كل محلولة على الافكار هذيا دونك شكرا
0: عيشك
1: والحق معناتها هذا ما حكيناش ياسر في الصعيب اتسيتيرا ما انا علاش مشيت زاد للطبيعة خاطر الدنيا اللي قاعدين نشوفوا فيه معناتها ما يشجعش برشا معناتها الحروب والتكنولوجيا داخلة والسرعة واحد يضيع فيها هذا ما عادش عندنا برشا دي روبير يظهر لي الطبيعة والحاجات الناتوري اتسيتيرا حاجة ما لازمناش نبعدوا عليها برشا وخاطر لا سامبليسيتي البساطة غادي معناتها
0: هربت لقيت فيها الملجأ اللي يساعدك
1: حتى الموسيقى كي نعمل فيها لي انسبيراسيون جايين برشا من الطبيعة نحب نعمل حاجة بسيطة بآلات أورجانية وهذاك الميساج نتاعي
0: نعم شكرا لك ياسين الشريف بن أحمد السنوسي وكذلك الفنانة اليونانية الأصل إيلين كاتزراس نحب نحييها أيضا أنها كانت بتجاوب معنا وقريبا إن شاء الله تكون ضيفتنا ونتمنى لك كل التوفيق ونختمه بهالمقطوعة هذه زادة كذلك اللي هي
1: دبا
0: حلوة هذه
1: دبا بالتونسي هذه مسجلة في مارسي فما يانكو بادياباتي على الكورة وستيفانيا عنقوني وانا نغني بالتونسي
0: اي نعم تفضل حمزة شكرا لك ياسين

كما عودناكم رح تجي متاع الليل بعد ما نكملوا حصتنا وبعد ما نستمتعوا بأغانينا وبرامجنا وضيوفنا وموجز أخبار رح تجي متاع الليل ويبدأ معز عاد الليلة في الخدمة كما عودناكم نستمتعوا بأغنية من أغاني أم كلثوم. خليني نكتشف معاكم أغنية الليلة.

0: على هالأغنية الليلة اللي باش تعملوا بها. كيف الأغنية هذية كانت تقدمت عام 1960، كلمة شعر عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار بليغ حمدي. قولوا البداية كانت مع الموسيقار محمد فوزي اللي كان يستعد لتلحين الأغنية هذية. تعرف أنه عنده صداقة كبيرة مع أم كلثوم، في حين يذولي ملحن لها حتى أغنية. كانت البداية ربما تكون هذه، لكن تنزل على لحن هذية في سهرة قدم بليغ حمدي. ونذكروا الحكاية كيفاش عزف هو وقعد هكا على القاع بليغ، هو مازال مطرب مازال ملحن شاب في منزل الدكتور زكي سويدين، وغنى شوية مطلع حب إيه اللي انت كي تقول عليه. يقولوا انه المطلع هذية كذلك قدمته سامية جمال هكا. دونك محمد عبد الوهاب او عبد الوهاب محمد جه الإلهام في الجملة الشعرية هذية من أحدى مواقف سامية جمال، وانبهرت أم كلثوم بالطريقة العصرية وخرجت بالألحان اللي قدمها لها بليغ حمدي من القالب الموسيقي اللي كانت عايشته. رائعة لا تنسى تسهرون معها الليلة. حمزة يعطيك الصحة، اليوم نورتني كما العادة. عمار كيف كيف ديما متألق. رامي شكرا على التنسيق، ويديت تقولكم غدوة نلتقي في المساء إن شاء الله 6:15 متاع العشية، ونخليكم مع هالرايعة اللي مش المهندس اللي في العادة نعديوه العشرة. اليوم ما يصيرش كل شيء مبدل، باك تعرفوني كي نلقى الطبيعة ننسيق وراء الطبيعة، أما نعيشوا شوية رومانسية ونعيشوا لربيحنا شوية مع الأصوات هذية الطبيعية، حاجة جميلة برشا. إن شاء الله استمتعتوا بكل ما قدمناه.
1: من كثر الظلمة وأنا على متن السحاب، خطاك في عيون صور.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الحادية عشرة ليلا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة من نظيره المصري وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يشارك في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة غدا الخميس. ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها. جلسة عمل جمعت اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بمدير عام الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية أنتون ليز غارسيا، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 20 و21 من مايو الجاري لبحث آفاق تعزيز التعاون بين تونس والوكالة. وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود لوضع إطار استراتيجي للتعاون في أفضل الأجل يتم فيه ضبط الأولويات الممكن العمل عليها على المدى المتوسط، مما يساعد على تحديد المشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية. مركز النهوض بالصادرات يستقبل وفدا عن منظمي التظاهر الكونية إكسبو 2030 الرياض على هامش انطلاق أشغال الدورة الإفريقية الثانية لبرنامج تعزيز القدرات الذي ينظمه المكتب الدولي للمعارض بتونس يومي 20 و21 من مايو. في العالم

0: الفرنسية، وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
1: معنا احنا بديت الحكاية
0: ومحلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
0: محلاها عشرة.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.

0: على أحلى بدأت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشاء. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار. إنتاج تونس للكهرباء من الطاقات المتجددة سيتجاوز 10% مع موفى السنة الجارية. صندوق الضمان الاجتماعي يشرع في صرف جرايات التقاعد، وبإمكان حامل بطاقة جراياتي سحب جراياتهم من الموزعات الآلية. في الشأن الدولي، إيران تدرس مقترحا أمريكيا جديدا لإنهاء الحرب، وتعلن اعتزامها إنشاء منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز. إلى التفاصيل. يتواصل اليوم الخميس بمدينة الثقافة بتونس المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي تنظمه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وفي افتتاح المؤتمر أمس، قال كاتب الدولة للطاقة وائل شوشان في تصريح لنفيسة حسني إن نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستتجاوز مع موفى 2026 عتبة 10%.
3: كما تعرفون، تونس تواجه عجز طاقي أصبح مهم اليوم، وبالتالي من الضروري اليوم أن ننتقل نحو مستقبل طاقي مختلف يعتمد على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي بطبيعة الحال تطوير والتسريع في مشاريع الطاقات المتجددة، ولكن الركيزة الثانية التي لا تقل أهمية هي التسريع في وتكريس برامج النجاعة الطاقية، ومنها التي تشرف عليها الوكالة. وأنا على يقين أن تونس تمتلك الكفاءات والخبرات والمؤسسات الوطنية التي تمكنها من إنجاح هذا الانتقال الطاقي إن شاء الله. اليوم كما تعرفون بالأرقام الرسمية، مع انتهاء سنة 2025 نسبة الطاقات المتجددة في النسيج

0: في تونس الذي تجاوز اليوم 65%.
1: حققنا العديد من الأرقام اللي لولاها لكانت الأرقام في خاصة في الميزان الطاقي والميزان التجاري يكونوا أكبر شوية. بين الحاجات اللي نجموا نأكدوا عليهم برشا هو أول حاجة معناتها إيكونومي في الإنرجي أكثر من 14 مليار دينار إيكونومي عملتهم الوكالة وشركاء باش خفضت شوية العجز الطاقي. العجز الطاقي اليوم نعرفوه وصل أكثر من 65%، لكن كان نجم يكون أكثر في 80% في 90%.
0: انطلقت مساء أمس من مطار الحجيج بالعاصمة رحلة باتجاه البقاع المقدسة وعلى متنها الوفد الرسمي للحجيج التونسيين يترأسه وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي. كما تضم الرحلة 21 حاجا من أولي الحق من شهداء الثورة والاعتداءات الإرهابية لأداء مناسك الحج، وذلك بإحاطة من مؤسسة فداء. وقال رئيس المؤسسة أحمد جعفر في تصريح لخولة سليتي إن هذه المبادرة تعكس الوفاء للشهداء وتضحياتهم.
2: هذه السنة تكفلنا ب 21 حاج موزعا ما بين 8 من شهداء الثورة و 13 من شهداء الاعتداءات الإرهابية، موزعين بين سلك الجيش الوطني، الحرس الوطني، الأمن الوطني، الأمن الرئاسي والسجون والإصلاح. تكفلت بهم مؤسسة بجميع المراحل بخلاف معنى التكلفة متاع الحج. هناك قيمة مالية أيضا تدفعها للناس هذوما عندما الذهاب لبقاع المقدسة. كذلك قامت المؤسسة بتنزيل جرايات أولي الحق من الشهداء بصفة مسبقة قبل الفترة المعتادة حتى تتمكن العائلات من الحصول على مبلغ مالي يسمح لها بالذهاب في ظروف طيبة. الدولة وكل أفرادها وكل هيكلها اليوم تحب توصل رسالة وأنه الناس هذوما مشاوش قدموا رواحهم في دال الوطن، والدولة قاعدة توفية للشهداء متاحهم وللرسالة متاحهم.
0: عدد من أولي الحق من شهداء الثورة والاعتداءات الإرهابية من حجيج هذه الرحلة.
3: هذا هو أعظم تكريم، إن شاء الله تكمل.
4: فرحانة برشا برشا خطاش باش نكمل الركن الخامس من أركان الإسلام. هذه حاجة يتمناها أي بشر في الدنيا باش يمشي بيت ربي سبحانه.
5: طلب ربي، يا ربي عطاني، إن شاء الله نوصل على خير وهني، وإن شاء الله نروح لولاداتي على خير وهني ونلقاهم مجمولين.
6: زيارة بيت الله الحرام هذه أناش واحد ما يحبهاش، أحسن حاجة، هذه هي الأمنية متاعي والحمد لله.
7: فرحانة برشا على خاطر أنا ماشي الحج إحساس ما يتوصفش. رايح حج الإنسان في طول وقتنا هذا ما يقدرش باش يحج. دفعت ولد عازب عمره 27 سنة والحمد لله.
0: دعا المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنيس زعيم أمس على موجات الإذاعة الوطنية، دعا مربي الماشية إلى الالتحاق بنقاط بيع الأضاحي بالميزان التي توفرها الدولة للمساهمة في الضغط على أسعار الأضاحي.
8: تعدينا من 9 سنوات جفاف منهم 6 متتالية، 70% من كلفة الإنتاج جاية من التغذية الحيوانية. صحيح العامين الأخرين الحمد لله ربي نعم علينا بالأمطار والكلفة الأعلاف نقصت، لكن التأثير متاع السنوات هذيك باش نحسوه اليوم. الديوان عنده زوز ضياعات، واحدة دماج تربية الماشية مع الزراعة الكبرى في مطر، والأخرى فيها تربية الماشية والنظام الرعوي في زغوان. انخرطنا منذ السنة الفارطة في توفير الأضاحي بالميزان في نقاط البيع منظمة في السعيدة وفي نقطة رادس حسب الموجود اللي عندنا. زوز ضيعت فقط الديوان والمؤسسات تابعة وزارة الفلاحة كما ديوان الأراضي الدولية كما الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي ساهموا في تزويد نقاط البيع هذه، لكن النقاط هذه هي تجعل أساسا باش تتاقف قدام المحتكرين وقدام القشار. ندعو الفلاح والمربين إلى الالتحاق بنقاط البيع هذه وين يلقاو الانتصاب مجانا، نوفروا لهم الأعلاف الخشنة والأعلاف المركزة مجانا طيلة فترة الانتصاب هذيك، يلقاو الحماية، يلقاو الأمن موجود، يلقاو مصالح وزارة التجارة موجودة والمصالح البيطرية موجودة، إن شاء الله يزيدوا في التجاوب نتاعهم.
0: شرع صندوق الضمان الاجتماعي أمس في صرف جرايات التقاعد، وبإمكان حامل بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية وفق بلاغ للبريد التونسي.
9: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: يشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه القاهرة اليوم الخميس بدعوة من نظيره المصري بدر عبد العاطي وبمشاركة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف. ويتناول الاجتماع سبل دعم جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، والجهود الإقليمية والدولية والتعاون

مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. في طهران هدد الحرس الثوري الإيراني أمس بتوسيع نطاق الحرب إلى ما بعد المنطقة إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران، فيما أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية في مضيق هرمز أمس أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية في المضيق. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه مصادر أعلامية عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض قوله إن واشنطن قدمت نصا جديدا عبر الوسيط الباكستاني ردا على النص الذي قدمته طهران قبل 3 أيام. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منح طهران مهلة 4 أيام للرد على مقترحات واشنطن للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن المفاوضات مع إيران باتت في المراحل النهائية وفق تقديره. وأكدت مصادر رسمية إيرانية أمس أن الوسيط الباكستاني الموجود في طهران حاليا يجري اتصالات مكثفة لتقليص الفجوات بين النصوص في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. وعلى الجبهة اللبنانية قتل حوالي 30 شخصا وأصيب العشرات بجروح جراء غارات جوية صهيونية طالت أمس عدة بلدات في جنوب لبنان. في المقابل أعلن الجيش الصهيوني إصابة 7 من جنودهم من بينهم قائد لواء وصفت جراحه بالخطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. إنتاج تونس للكهرباء من الطاقات المتجددة سيتجاوز 10% مع موفى السنة الجارية. صندوق الضمان الاجتماعي يشرع في صرف جرايات التقاعد، وبإمكان حاملي بطاقة جراية سحب جراياتهم من الموزعات الآلية. في الشأن الدولي إيران تدرس مقترحا أمريكيا جديدا لإنهاء الحرب، وتعلن اعتزامها إنشاء منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز. كانت هذه نشرة منتصف الليل للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء، تصبحون على خير.

Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahi alhamd, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilahe illallah, wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilahe illallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، مرحبا بكم في أفضل أيام الدنيا. يعني نحن اليوم في هذه الأيام، أحب الأيام إلى الله، هذه الأيام العشر من ذي الحجة، فليتنافس المتنافسون في هذه الأيام، هذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ونحن في اليوم الخميس الرابع من ذي الحجة 1447 هجرية الموافق 21 ماي 2026. نذكر أنه نص الليل و45 دقيقة نصف النصف الأخير من الليل، يعني الثلث الأخير من الليل، ربما الليلة وكل الليل تقريبا القادمة بإذن الله. ونحن كما قلت ثم ناس اللي ربما بدأت رحلتها مع هذه الأيام، الإنسان يفرطش في هذه الأيام لأنها أحب الأيام إلى الله، وهذه المواسم اللي اختارها الله لعباده ودعاهم لاغتنام العمل الصالح فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من الأيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. أيام العشر من ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وتتضاعف فيها الحسنات ويستحب الإكثار فيها. يعني الإنسان نجم إذا ما صامش يبدأ يصوم، نعرف يوم عرفة ذاك اليوم اللي ينجم يصوم فيه الناس الكل، ولكن لو تنطلق من أول يوم من ذي الحجة نجم تخلط. مازلنا اليوم الرابع من ذي الحجة، اليوم غدوة بعد غدوة حتى نوصلوا لليوم التاسع اللي هو وقفة عرفة، وما أدراك ما عرف، لأنه الحج هو عرفة. قلت الإنسان ينجم يكثر فيها الصيام، الصدقة، ينجم قراءة القرآن، وخاصة الباقيات الصالحات. شنو معناها الباقيات الصالحات؟ تكررها وانت فين موجود. علشان أنا بديت الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. قل يعني تنجم انت تردد الله أكبر الله أكبر وانت تمشي في الشارع، لأنه ما ثم حتى شيء أكبر من الله. تصور في مخك الله أكبر من كل شيء، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. أنت هنا لابد أن تهلل، أن تكبر وتحمد الله على أنه نحن من أمة سيدنا محمد. إنسان يكثر في أي مكان موجود فيه، في الدار، في الخدمة، في السوق، في أي مكان، لأنه هو الأشياء ذي أحب الكلام إلى الله. هذه الكلمات اللي هو الله أكبر والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، الله أكبر والحمد لله ولا إله الله والحمد لله، الحمد لله، أحمد الله في كل على كل شيء، أحمد الله على كل ما أنعم عليه من نعم ظاهرة وباطنة. يعني مهما كان الحالة نتاعك ديما تذكر أن روبارش نعم أنت قد تغفل عنها. أيام العشر ذي الحجة في أيضا يوم عرفة، وهو أعظم أيام هذه العشر، وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة. يوم النحر وهو من أعظم أيام العام عند الله، فيه يجتمع يعني الحجاج اللي قاعدين يغادروا، ثم شكون الغادر إلى البقاع المقدسة لأداء هذا الركن، أداء أعظم المناسك. وفي أيضا يوم الجمعة وهو أفضل أيام الأسبوع، خصه الله بخصائص عظيمة كصلاة الجمعة وساعة الاستجابة. يعني نغتنم من هذه الأيام. هذاك علاش أنا اقترحت اليوم باش نحكيو كيف، أو ربما هذه يعني خير أيام الدنيا هذه، كيف نغتنم هذه الأيام، وفيها حتى صلة الرحام، فيها أيضا كل الأشياء الخير اللي تعمله، أي شيء تعمله فهو يعني سيكتب لك. لذلك فلنتنافس على الفعل الخير، ولنتنافس أيضا على موسم الطاعات، لأنه في الليمات هذه رأو الإنسان هي أيام يحبها ربي، والحاجة اللي يحبها ربي لابد أن نحن زاد نحبوها ونعظمها. ومن يعظم يعني شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
أحبائي في كل مكان، مرحبا بكم جميعا في سهرتنا الليلة، سهرة ستكون مميزة بتميزكم أنتم بحضوركم بيننا. رقم التليفون 71 844 404. كل واحد يعد العد نتاعه باش يكون معانا إن شاء الله في هذه الأيام، وخاصة كما قلت هذه أحب الأيام إلى الله، ونحن لا نفرط في هذه الأيام. مش اليوم 4 5 6 7 8 9، 9 هو يوم وقفة عرفة، وما ننساوش يوم العيد، لأنه برشا ناس تنسى أنه نهار العيد في طاعات كثيرة، لأنه يوم العيد من أعظم الأيام في العام عند الله، نعرفوا عيد الفطر وعيد أيضا الإضحى. حبيت نحيي كل مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم في جسور المحبة، ونذكر أنه رفقاء دربي في هذه الرحلة صديقنا حمزة سفار في الإخراج الإذاعي، رامي المجولي ينتظركم على رقم 71 844 404. نذكر أنه روت نجم أنت في أي مكان الآن وأنت تسوق في الكهرباء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قولها عقد ما أنت موجود، عقد أنت مازلت مش كريقت فيك، يعني في أي مكان أنت موجود فيه، في الدار في السوق في العمل في الكيس في أي مكان أنت موجود فيه، إلا في الأماكن اللي ربما ما تنجمش تذكر فيها الله، خاصة بيت الخلاء، وكما قلت أي مكان أنت موجود فيه وتنجم تذكر الله لابد أن ترتب لسانك بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربي يحبنا أن نذكره في هذه الأيام، وطلب منا أن نذكره في هذه الأيام، يحبها ربي، ومدام حاجة يحبها ربي وربي يحبنا، لأنه شوف ما غير نطلبون حتى شيء، حتنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو باش يكون شفيعنا، فزينوا ألسنتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى. قلت نحن ليلة مباركة، هي الليلة هي الخميس، وفي شهر مبارك هو الأشهر الحرم، وأيضا في العشر من ذي الحجة، فهنيئا لنا أن ربي يعني أوصلنا لهالأيامات هذه، لأنه ثم ناس غادرون ربي يرحمهم، لم يعني يعني يعني غادرونا ولم يعيشوا هذه اللحظات، لأنه الإنسان هذه موسم طاعات لابد أن يغتنم كل دقيقة كل ساعة وكل لحظة في فضل الأيام العشر من ذي الحجة هذه، لأنه كما قلت أيام عظيمة، وقد تنفلت منا الدقائق والساعات، يعني الإنسان ما يذكرش الله، وربي يحبك تذكره في هذه الأيام بالذات، في هذه الأيام بالذات، سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، كلمتان خففتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل إنسان يسمع فيا تو حتى اللي ما يعجبوش راهو كلامي هذايا يعني عنده راهو فلسة ينجم يبدلها، راهو فهمتني، يعني سهلة الحكاية، يعني ثم أشخاص ربما، لكن أنا أفر إلى الله، والإنسان اللي ربما نفسه ضعيفة وثم الشيطان يعني تلقاه مقطع في الوسواس الخناس، لذلك رانا احنا في أيام عظيمة، أيام يعني الإنسان يغتنم منها، أحب الأيام إلى الله، لابد أن نغتنم كل هذه اللحظات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، سبحان الله بكرة وأصيلة. قلت كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، زين عاود، كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، راهي كنز من كنوز الجنة، راهي مش تعد مش الدنيا الفلوس والسخ هذه الكل تاع الدنيا، لا حول ولا قوة إلا بالله، زين عاودها، لا حول ولا قوة إلا بالله. محلاه الإنسان وقت اللي يغتنم كل دقيقة وكل لحظة في ذكر الله، مش في الكلام الفارغ والتقشقيش والقيل والقال، خليك لسانك يذكر الله، أذكر ربي أذكر ربي باش يذكرك زادة في قلت الملأ الأعلى، يعني احنا نذكر الله في كل وقت وحين. أحبابي في كل مكان، يرافقكم صديقكم جميعا دون استثناء بعد إذنكم أنيس الحارزي. ساعات إنسان تبي نتكلم والآخر معاش أنا في موجة، رجاء يعني روحنا رانا كي نحكيه ونحكيه على مسائل تهمنا، مسائل يعني هذه هي الكونتور، يعني
ما يسمى بالعداد اللي هو باش يقعد معنا لسنوات. هذه الدنيا زائفة وهالحياة هذه لا تعني شيئا، لأنه هذه الحياة كأن الإنسان كان مستظل تحت شجرة وماشي على روحه، لأنه هذه الحياة ليست دار قرار وليس دار مستقر، لأنه نحن سنغادر هذه الحياة. وكم من غادرنا من شخص إلى دار دار الفناء. وإن شاء الله قلت كل إنسان إن شاء الله تكون متعين بالصحة والعافية. حابين نحيي كل أحبابنا وأصدقائنا في كل مكان، كل مستمعينا الأعزاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من أعظم الذكر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عدم مكان، لا إله إلا الله عدم يكون، لا إله إلا الله عدم حركات والسكون. هنيئا لحجاجنا اللي ربي اصطفاهم باش يكونوا يؤديوا مناسك الحج، وهنيئا لمن الآن يستغل وقته لذكر الله وللقيام والصيام وتلاوة القرآن وسيرة الأرحام، يعني واحد ويعمل الخير الصدقة وما إلى ذلك. هذه راي 10 أيام، وهذه الأيام اللي يحبها ربي، فلابد أن نحييها بذكره وشكره وعبادته، ونقوم بما يمكن أن يعني الإنسان يقوم به، يعني خاصة كما قلت رو في كل لحظة وحين ميعش على ربي يقلب من حال إلى حوال. إن شاء الله ربي يرزقنا الخير الوفير وإلى أحسن الأحوال، يعني يتبدل حالنا إلى أحسن الأحوال إن شاء الله يا رب. نمشيوا لسعيد البحري. هلموا يا أخوتي وفروا إلى الله. هلو.

0: الزمن
1: عنا احنا بديت الحكايه
2: ومحلاها حكايه
3: محلاها محبه
2: محلاها عشره.
4: جد تحيه لكل الاحباب لكل الاصدقاء والصديقات. كما قلت نحن في احب الايام الى الله ايام العشر، وأحب العمل الصالح إلى الله في هذه الأيام، وأحب الكلام إلى الله أربع، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. فأكثروا من أحب الكلام في أحب الأيام. أقسم الله عز وجل بالعشر الأوائل من ذي الحجة في كتاب العزيز في قوله: والفجر واليا العشر، والرسول يدعونا إلى مزيد من العمل الصالح فيها لما فيها من نفحات الله على عباده، لأن العمل في هذه الفترة له منزلة عظيمة عند الله تعالى. والحكمة من أن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل وأحب الأيام إلى الله، لأنه قد اجتمعت في العشر ذي الحجة يعني كل العبادات تقريبا، وربما لن نجدها في مواسم أخرى. لأنه الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي صلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. فهمت على شيء أهمية هذه الأيام، وهي أحب الأيام إلى الله. لذلك الإنسان يستثمر الوقت نتاعه في عبادة الله، في الطاعات، وعدد كبير من الأعمال التي يعملها الإنسان في حياته وفي هذه الأيام. أيام قليلة ولكنها أجر عظيم. ربما الناس يتسائلوا: هو عندنا رمضان؟ نعم، رمضان ولدينا ليلة القدر، هي خير من ألف شهر، ولكن هذه الأيام أيضا من أحب الأيام إلى الله، من أحب الأيام وأفضل الأيام إلى الله. وسنعود إن شاء الله بحول الله لكم، وأيضا سأستمع إليكم بإذن الله في هذه الرحلة الإيمانية، لأنه نحن كما قلت في علاقة، وتوكل الناس موفروا إلى الله. الإنسان لابد يبعد من الدنيا دي، لأن الدنيا دي باللي بشتعمل ديما تلقى روحك كأنك مقصر في العبادات، خاصة أن الصلواتك الخمسة لازم تحافظ عليها، ثم تأتي بالنوافل، ثم تأتي بكل العبادات الأخرى وما فيهم الصيام. فحبيت نمشي وتوى للإنسان قلبه مشتاق، سواء بش يعمل العمرة ولا بش يعمل حاجة، إن شاء الله ربي يكتبها لكل قلب ينبض محبة لتلك البقاع، وأيضا محبة لله، وشوقا لأداء هذه المناسك. إن شاء الله ربي يكتبها لكل إنسان قلبه عامر بالإيمان. دور البشير: قلبي مشتاق.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر ثم البقيات الصالحات ما في بس ديما لابد من تكريرها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذوما أربع كلمات يحبهم ربي والإنسان ديما يرددهم في هذه الأيام، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيهم أفضل عند الله، العشر من ذي الحجة أو الأواخر من رمضان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. لهنا باش نشوفوا أنه رو نهار نتاع العشر الأواخر أو العواشر من ذي الحجة تعتبر أفضل من نهار نتاع العشر الأواخر من رمضان. علاش؟ لأنه في وجود يوم عرفة، يوم التروية، يوم العيد. أما ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأواخر من ذي الحجة لوجود ليلة القدر اللي هي خير من ألف شهر، ولكن تبقى ديما أفضل أيام الدنيا هي العشر الأوائل من ذي الحجة، باعتبار كما قلت نحن في موسم الطاعات، الطاعات العظيمة العشر الأوائل من ذي الحجة اللي فضلها ربي على سائر أيام العام. لذلك قلت الإنسان فليغتنم هذه الأيام وهذه، ربما كما قلت متعش أنا توا وصلنا للثلث الأخير من الليل، رأوا الدعوات لها في هذه اللحظات يتنزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا، فهل من مستغفر فيغفر له؟ شوف ربي قدش الكرم نتاعه، فهل من له حاجة عند الله؟ ادعوه بيقين تو ربي يجي يستجيب لك، كانك مريض تو ربي يشفيك، كان معاش أنا مغسول تو ربي يفتح عليك الأبواب، كان أبواب مغلقة سيفتحها، ولكن يكون عندك يقين بأنه مالك الملك سيفتح لك الأبواب والخير وينجيك من عذاب القبر ومن النار وما يمكن أن يعترضك في حياتك، لأنه في الدنيا نتاعنا عندنا شياطين الإنس والجن، الإنسان لابد أن يحصن نفسه من هؤلاء الشياطين وأيضا من نفس الأمارة بالسوء. سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. ربي أكرمنا، أكرمنا بهذه الأيام، ولذلك مدام قاعدين نتنفسوا مدام عايشين ونتحركوا فيها باس نستغلوا كل لحظة، لأن ثم غيرنا أما في القبور وإلا ربما مازالوا تحت الإنعاش في غيبوبة، الله أعلم ربي يفرج عليهم ولا مرضى ما ينجموش يتحركوا. لذلك مدام أنت لباس أذكر الله ولا ذكر الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، زيدها لا حول ولا قوة بالله، الحوق على لا حول ولا قوة إلا بالله. نمشيوا أكرمتني في دقيقة ثم نعود للمكالمة الهاتفية. يلا.
1: أكرمتني فلك الحمد، رزقتني فلك الشكر، سترتني فلك الفضل، عافيتني فلك الحمد.

0: أبدا.
1: الحمد لله رب العالمين، ونحن دائما إنسان يقرأ في أم الكتاب، اللي هي أم الكتاب الفاتحة. إن شاء الله يفتح لنا كل أبواب الخير والتيسير، ويبعد عنا كل شر وتعسير. باش نمشيو لأولى المكالمات الهاتفية. ألو، مرحبا. ألو،
2: عسلامة.
1: عسلامة، أهلا وسهلا بك. مرحبا
2: جمال ديماس من قصر الله.
1: مرحبا سي جمال، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك سي جمال،
2: أكثر بخويا رامي وبالمخرج وكافة المستمعين.
1: شكرا لك يا سي جمال، مرحبا بك.
2: بك أكثر والله، يعني ديما نحب نشارك معاك بعد إذنك ونسجل اسمي، لكن الغالب من...
1: مرحبا بك. أنا أنت نورنا ونسعد كثيرا بمداخلتك سي جمال.
2: العفو العفو، شفت محلاه الكلام اللي قلت، معناتها الحمد والشكر والفضل كله لله.
1: لله، نعم.
2: الحمد والشكر والفضل، والحمد هي أعمها.
1: نعم.
2: إنسان ديما نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه، كي ترى إنسان. نعم. ونقول الحمد لله في على كل حال.
1: نعم.
2: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى.
1: نعم.
2: والشكر الله. لأنك فعلت معي شيء.
1: نعم.
2: والفضل لك أي لله سبحانه وتعالى. ومحلها الكلمات اللي كنت تقول فيها والأغاني، بالحق تخلينا نعيش في عالم آخر، فهمت؟ إن كلماتك حلوة، الحق جميلة، وكما قال فما كلمة تقال بعد إذنك كنت سامحني في القولة، خاطر سمعت كلامك ولكن عجبني. قالوا وش بك تقول لك؟ قال لهم أني أذنت. السردوق قالوا لماذا تقوم باكرا؟
1: نعم.
2: قالوا أنا أذنت، ومن أراد أن يصلي فليصلي، ومن لم يرد فهو حر. معناها تقول كلمة طيبة، واللي حب يسمع يسمع، ما يحبش كما قال أبلاز العروي الله يرحمه بيناتنا فلت. لكن بالحق كلامك يشدنا إليك، بالحق
1: شكرا.
2: ماذا بينا والله بصدق، خليني نقول هيك على روحي نتحدث، ماذا بينا ما يفوتنيش حتى كلمة من كلامك.
1: بارك الله فيك،
2: بارك الله عليك، وتبارك الله على أخويا رامي وعلى المخرج كافة المستمعين الذين يعشقون برنامجك أو يعشقون حصتك.
1: عايشك، بارك الله فيك.
2: حبيت نقول والله الأيام باهية.
1: نعم.
2: والإنسان اللي يستغفر محله هو قال ربي أدعوني أستجب لكم.
1: نعم.
2: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. سبحانه وتعالى تشوف، وقال من في معنى الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنت ربي يقول لمذنب بالليل استغفرني نغفر لك، ومذنب بالنهار استغفرني في الليل يغفر لك. معناتها ربي سبحانه وتعالى خلانا المجال واسع لكي نرجع، فهمت؟ معناتها حتى انه سئل سؤال، معناتها من هو الذي سيدخل من ابواب الجنه الثمانيه؟ شوف ابواب جهنم سبعه، اعاذكم الله منها وعادني معكم.
1: أمين.
2: وأبواب الخير وأبواب الجنة ثمانية. أكثر.
1: نعم.
2: باب.
1: نعم.
2: فذلك رحمة بنا.
1: نعم.
2: عاد قال من هو الذي سيدخل من الأبواب الثمانية؟ فهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه.
1: نعم.
2: وهو الصديق، كان ديما مع الرسول
1: صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: يقال أنه مر في ماشين في غزوة من الغزوات، ما نقولوش حرب.
1: نعم.
2: يقي سمعوا بأن تلك البلاد بها الطاعون، عزكم الله وعفاكم الله وعفانا جميعا. قالوا لا ندخلها. قالوا نفر من قضاء الله. قالوا سوف نفر من قضاء الله إلى قضائه.
1: نعم.
2: وما... معناتها نعم. الأخذ بالأسباب والأخيار.
1: نعم. نعم.
2: مش معناتها يبدأ يهجم كل شيء. وفما حاجة أنه نطلب ديما الغفران محلها، وريتها برشا ولات في تونس، وخاصة نتحدث على ريتها في الساحل، مش ما الساحل زايد على الناس، ريتها بعيني. ماذا؟ سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، صلوا على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
2: معناتها
1: نعم. شو الكلمات؟ نعم، هذه من الكلمات الطيبات المباركات
2: على الطريق. نعم. على الطريق تجدها.
1: نعم. وتصور انت انسان تو في السوق يخرج ويقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر لله الحمد، برشا عباد تقول شو فيه هذا، ولكن هي راهي من السنه. الانسان تخرج هذه تنجم تقولها في كل مكان بصوت عالي، خلي الناس تسمع، بالعكس حتى كان واحد غافل تذكره، وانت موجود وانت في ربما المغازه وانت في اي مكان تنجم راك تردد وتردد هذه الكلمات، يعني اللي هي كما قلت الباقيات الصالحات.
2: باقيات الصالحات، كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، كان كان يفضح بها.
1: نعم نعم.
2: وحتى كي نقولها نقولها حتى مثلا صوت، لأنه يسمعنا ويسمع بجانب صحيح الإنسان يرجع لربي وكلنا مع بعضنا.
1: نعم.
2: لكن الإنسان يتحرى ويبعد، يبعد مش يقول يتحرى، يبتعد أو يتجنب، فما يجتنب فما يتجنب.
1: نعم.
2: يتجنب.
1: نعم.
2: الوقوع فيها بالله بعد إذنك، فما خاطر ناس الله غالب.
1: نعم.
2: الناس كل أخته شو يقول، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرة، حشاك.
1: نعم.
2: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرة، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم.
1: نعم.
2: تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. اسم الله.
1: نعم.
2: عليك أنت والمستمعين.
1: نعم.
2: خاطئ تقال هكا.
1: نعم. نعم. نعم.
2: أنه الإنسان باش ما يظلمش إذا كنت مقتدرة، فهمت؟ الإنسان يقرأ حساب وقل لك كل قوي إلا من هناك من هو أقوى منه وهو الله.
1: والله. نعم. نعم. نعم.
2: كل عالم فالله هو العليم.
1: نعم.
2: كما قال، كلما زدت علما إلا وجدت من هو أعلم مني، والله العليم، أي
1: نعم.
2: صيغة تفضيل.
1: نعم.
2: ما اسمه هو من هو أعلم من الله. وفي تالي الأيام هذه محلاء ونكريت احنا يوم عرفة نسمو.
1: نعم. نعم.
2: إن شاء الله كل إنسان اللي هو ينجم باش ربي يسر له يمشي، ولو مشاش خاطر الرسول يقول حتى الانسان بالنيه نتاعو، مش معناتها يقول ان شاء الله نحج ومش عامل العزيمه، لا انا نعمل الاسباب ورقي على ربي.
1: وثم ناس
2: نعم
1: نعم، وثم ناس سي جمال ما مشاوش للحج ولكن بنيته فقط، يعني ربما هو توفته المنية فيكتب له الله تلك الحاجة، لأنه إنما الأعمال بالنيات. الإنسان هذاك ديما ينوي الخير، ديما يحاول أنه ينوي الحج، ينوي معاش العمرة، ينوي باش يحفظ القرآن، ينوي ديما ينوي الحاجات الباهية حتى كان ما عملهاش ستكتب له بإذن الله. نمشيو، شكرا لك سي جمال، نمشيو للمكالمة. ألو مرحبا. ألو ألو ألو، مساء الأنوار، مساء الخير سي احمد، اهلا وسهلا بك.
0: اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا، يومك سعيد يا خميس.
1: تحيه
0: ايمانيه ليك على الموضوع الشيق ومش غريب عنك طبعا. ذكرت حضرتك يعني في ليالي عشر الله سبحانه وتعالى اقسم انه تبقى الوتر وليالي عشر، الفرق بين الايام العشر اللي كرمهم الله سبحانه وتعالى وبين ليله القدر. ليله القدر تنزل الملائكه والروح فيها باذن الله، تنزل الملائكه والروح، الروح هو سيدنا جبريل عليه السلام. اما في العشر ايام من الحجه، يوم يوم عرفه يتنزل الله سبحانه وتعالى عظم شأنه وجلال قدره إلى سماء الدنيا، يتباهى بالحجاج بالمؤمنين.
1: نعم.
0: يتباهى أمام الملائكة.
1: نعم.
0: ويقول يا ملائكتي أشهد أني قد غفرت لهم.
1: نعم.
0: يعني الإكثار الإكثار من ذكر الله، ألا إن بذكر الله تتمنى القلوب.
1: نعم.
0: ثم الصلاة على الرسول، الصلاة على الرسول هي واحدة بعشرة.
1: نعم.
0: العشرة بمئة، المئة بألف، الألف فهو من الجنة.
1: نعم.
0: عظمة يعني مكانة رسولنا الكريم عند الله وعند المؤمنين.
1: نعم.
0: شيء عظيم جدا. صدقني أخ أنيس، أنا في سنة واحدة سنة 25 اللي مضت.
1: نعم.
0: أكرمني الله أني زرت الرسول الكريم.
1: صلح.
0: زرت الرسول، يمكن حضرتك مشيتي شفت عظمة المكان، شفت شفت المدينة، يعني شيء لا يصدق. كذلك أول من شاهد الكعبة الشريفة ما نتمسك شخصي لا بالبكاء ولا، يعني كرمة من عند الله سبحانه وتعالى. ثم نرجع للأيام العشر، فصيامهم من البداية، وإن شاء الله يكونوا منها طبعا، إن شاء الله يكونوا منها. اللي ما يستطعش يكفي كان يوم عرفة.
1: نعم.
0: يصوم يوم عرفة. باستثناء هذا، الصلاة الصلاة الصلاة، رسول كريم وهو في سكرة الموت.
1: نعم.
0: أوصانا بالصلاة الصلاة الصلاة، ثم بين النساء خيرا. رسول كريم وهو في سكرة الموت.
1: نعم.
0: يقول يا رب
1: بصيته. نعم.
0: أزدني وخفف عن أمتي.
1: نعم. نعم. شكرا لك، يعطيك صح، لأنه الآن جاء موعد موجز الأخبار مع صديقنا حبيب، ثم نعود إن شاء الله بحول الله لأحي أحب أيام الله هي العشر من ذي الحجة.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. يختتم اليوم الخميس بمدينة الثقافة بالعاصمة المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي، وفي افتتاح الأشغال أمس قال كاتب دولة للطاقة وائل شوشان إن نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستتجاوز مع موفى السنة 10%. المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنيس زعيم يؤكد أن تداعيات 9 سنوات من الجفاف لا تزال تلقي بظلال على تكلفة الإنتاج الحيواني حتى اليوم، داعيا مربي الماشية للالتحاق بنقاط بيع الأضاحي بالبيزان التي توفرها الدولة للإسهام في الضغط على أسعار الأضاحي. شرع صندوق الضمان الاجتماعي أمس في صرف جاريات التقاعد، وبإمكان حاملي بطاقة جيرايات من متقاعدي الصندوق سحب جيراياتهم من الموزعات الآلية للرواقب المالية والبريدية والبنكية حسب بلاغ للبريد التونسي. تحت قبة باردو تستمع لجنة الفلاحة بالبرلمان اليوم إلى ممثلين عن اتحاد الفلاحة وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت لعرض تصوراتهم بشأن منظومات اللحوم والألبان والزراعات الكبرى وإعادة هيكلة القطيع وإصلاح قطاع زيت الزيتون ودعم استهلاكه محليا. ينتظر أن تستأنف اليوم الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق، وحسب تصريح كان سفير تونس في بغداد شكر الطيف أدلى به الإذاعة الوطنية، الرحلة نحو تونس تنطلق أسبوعيا كل خميس من مطار بغداد الدولي نحو مطار تونس.